0: نشر الإرهاب في جميع أنحاء العالم. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: كل التحية لكل الأصدقاء والصديقات، فرصة سعيدة أنه دائما نلتقي مع الأحباب، مع الأصدقاء، مع كل اللي يرفقوا فينا في جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. رقم الهاتف 71 844 404، 71 844 404. احكي على فرصتك، الفرص اللي تعداوا عليك، اللي ضيعتهم، الفرص اللي تنتظرهم. يعني هذه الحصة والسهرة كلها موجهة لكم، كل إنسان سيد له بدلوي حسب يعني الزاوية اللي راها وحسب الموضوع اللي كيفاش باش يتناولوا. احنا حكينا مع بعض الأصدقاء وبرشا فرص قد تأتي على الإنسان، فيها اللي ضيعها وفيها اللي قاعد ينتظر فيها. رقم الهاتف 71 844 404. كل فرصة الحياة وفرصتك في الحياة هذه كما حكيت هدى وكما حكى سي أحمد، الإنسان ما يضيعش حتى لحظة من حياته، ولابد أنه دائما أن يأخذ نصيبه من الدنيا ولكن لا ينسى الآخرة، لأنه هو دائما لابد أن يكون على الطريق، لأنه احنا في كل صلاة وسورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، مش ربي يهدينا الصراط المستقيم، مش ربي يهدينا إلى صراط المستقيم. لذلك الإنسان يسعى إلى الاستقامة في كل لحظة. نحن قد نرتكب أشياء كثيرة وقد نذنب ولكن لا تترك صلاتك، ولا تترك وردك من القرآن، ولا تترك الذكر، ولا تترك الفعل الخير، أنك تخالط الناس بخلق حسن، لأن يعني إنسان يكون حسن الأخلاق. رغم أن الزمن ذي فيه كثير من الظواهر الغريبة العجيبة، لذلك ارتأيت الليلة تقول نحكيو على الفرص، لأن فرصتك في هذه الحياة لا تدري متى يحين موعد الرحيل النهائي من هذه الدنيا، لا تدري، نحن لا ندري، ولكن لنا يقين بأنه رو كل إنسان منا سيغادر هذه الدنيا. وذلك علاش أنا تحدثت على مسألة لا نجاة من الموت ولا راحة في الدنيا ولا سلامة من كلام الناس. لذلك أنت عد العدة وأن تستثمر كل لحظة من حياتك في علم، في بناء، في ما يفيدك، يعني مش في الأشياء اللي ربما قد تضرك وتضر صحتك وتضر أيضا آخرتك. حبيت نحيي كل أصدقاء دون استثناء، الناس الكل دون استثناء اللي يسمعوا فينا واللي يتابعوا فينا واللي يشاركوا واللي قاعدين يسمعوا، فقط ثم ناس قاعدة تسمع، تحية لهم الكل، واللي في الدار واللي في الخدمة، ثم ناس قاعدة تخدم ربيعينها، ثم ناس في الطريق الآن، طريق السلام بنمشيو توا. سي ناجي مساء الأنوار، مساء الخير، أهلا وسهلا بيك. ألو، باهي سنعود ان شاء الله، سنعود للثناجي للتواصل معه ان شاء الله حول فرص الحياه. خطوات طبعا انسان يعملها في هذه الدنيا هو الاستمرار، حاجه ثم فيها استمرار، مش اول يوم عملت حاجه باهيه ما عرفتش باش نعمل، لا ديما تستمر مداومه حتى على القليل من الاعمال الطيبه من الطاعات، هي احب الاعمال الى الله ولو القليل، وداوم عليه خير ما تعمل برشا وتضيع برشا حاجات اخرين. اليوم عملت برشا وضو ما تعمل شيء، لا، هي المداومة على القليل من طاعة احب الاعمال الى الله. ثم ايضا قلت التوبة، ترك الذنوب والمعاصي، الاقبال بقلب خاشع، يعني ديما يشد التوبة نتاعو لانه نخطئ دائما. هناك كما قلت هدى الصحبة الطيبة، مجالسة اهل الصلاح والتقوى، يعني فيها باس انك ديما تفركس على الناس الباهين، تقعد مع الناس اللي يذوفولك في حياتك، مش الناس السلبيين واللي يسرقولك وقتك واللي ربما يدخلوك في متاهات أخرى، وهذا خطر كبير. لذلك الإنسان دائما يسعى إلى أنه يستغل كل فرصة في حياته، لأنه كم من شخص كان بيننا، كم من شخص غادرنا، سواء من أهلنا، من أصحابنا، من وانا نذكر الان ربما في ذهني مشهد من مشاهد صديقنا، وربما هو مستمع دائما حاضر بيننا، صديقنا طلال ترابلسي اللي توفيت امه وبعد 40 يوم يتوفى والده، يعني موت أبوه. شوف أنت يعني أم وأبوه في ظرف 40 يوم يتوفوا، يعني الأم الأولى ثم بعد البو. ربي يرحمه ويرحم كل موتانا وموتى المسلمين. نمشيو سي ناجي. سي ناجي مساء الأنوار.
1: أهلا وسهلا سي، مساك بخير.
0: مساء النور، مساء الخير، كيف الأحوال سي ناجي؟
1: الله الحمد لله لاباس. نحوالك انت؟ نحوالك على الوطنيه؟
0: لاباس الحمد لله. علي انا الحمد لله، بقيه الاذاعه لا اعرف لانه كنت في عطله والتحقت يعني بالركب بعد منتصف الليل، لانه في الفتره الاخرى لا اعلم ماذا يصير وما يحدث. نعم،
1: انا ديما نسمع الاذاعه الوطنيه 24 24.
0: مرحبا بك، مرحبا بك. نعم سي ناجي، شو الفرص نتاع الحياه اللي انت ضيعتهم او ربما انك انت تنتظرهم في حياتك او ما تبقى يعني في هذه الحياه؟ لانه كل انسان عنده فرص مرت به. نعم نعم،
1: انا فرصه ولك ما ضيعتهاش.
0: نعم،
1: ضيع اتاعت الوالدين.
0: ممتاز، هذا جيد جدا.
1: هذه دين توفوا دين عز ربي مات.
0: نعم، لأنه طاعة الوالدين يعني من طاعة الله، يعني الإنسان رو كيتيع والديه ويحسن ليهم، وهذا هو المطلوب، وهذه فرصة كبيرة، لأن ثم برشا ناس ضيعوا هذه الفرصة.
1: قداش موجودين التوى؟
0: نعم، نعم. تلقاه يضيع فرصة أمه بحذاه أو أبوه بحذاه وينسى أنه باش يكرمهم ويسأل عليهم ويقضي حوايجهم ويقوم بهم. يعني ثم برشا أشخاص يعني يعرس ويحب يتخلص من بوه ولا من امه، وكانه معاش انا كانه زوجته هذيك باش تفيده في الاخره، كانه زوجته هذيك ولا اولاده يعني باش يفيدوه، لانه هو باش ينسى راه بعد هو زاد باش يكبر وباش يصير اللي صار لبوه ولا الام بنفس. سبحان الله، هي كانها يعني ستعود تلك الدائره، يعني ما هو انت تلك الدوائر، لانك انت اللي عملت في بوك وامك اولادك باش يعملوا فيك وفي ذريتك بشتركها، حتى في ولدك يعني في ولد بنتك ولا اللي هو اللي يعني إنسان ينتبه لهذا. نعم، يعني أنت كنت مطيع لوالديك و... نعم، وذي فيها سيرة رحم وفيها أجر كبير سي ناجي.
1: أوكي، أنا بطيعت الحال سمى حتى حالي الشام اللهم موجودين.
0: نعم
1: موجودين
0: طبعا. نعم موجود كل شيء موجود. أنا قلت في هذا العصر وهذا الزمان رأينا العجب العجاب، ورأينا ظواهر وحالات، ويعني الناس يضيع خير كثير، يضيع باب باش يدخل فيه الجنة، باب من أبوه الجنة، سوى أبوه ولا أمه ولا أخته ولا خالته ولا عمته، لأنه ذو من سلة الأرحام، ولا جاره، لأنه الرسول وصى على 7 جار. هذه فرصة يعني ما ضيعتهاش. شو الفرص الأخرى؟ نعم، شو فرص أخرى؟
1: فرص القراية ضيعتها، ما عمري ما قريت حياتي.
0: ما قريتش بالكل.
1: فهم بدل جملة.
0: نعم، ولكن قد تعلمك الحياة سي ناجي، يعني نجم الإنسان راهو فرصة قد يضيعها ويندم عليها بعد ما يكبر، هكا ولا سي ناجي؟
1: صحيح.
0: نعم، شو الفرص اللي تنتظرها الآن؟ شو الحاجة؟
1: نتمنى يتلحق فقط مني.
0: نعم.
1: ونتمنى طاعة الله جل.
0: نعم نعم، هي طاعة الله، لأنه نعم، لأنه وهذه وأسهل منها ما ثماش، هذه ما تطلبش لا قراية، تطلب فقط أنك أنت تستقيم ثم أنك أنت تفر إلى الله. طاعة الله أسهل منها ما ثماش، يعني
1: لا، أنا نصلي ونسمع قرآن وبرا ما
0: نعم. ما خطر ما لا يبو ريت لي يستمع القرآن كأنه يقرأ في القرآن، أجر وتستمع بانتباه، يعني الإنسان يستمع القرآن كأنك تقرأ فيه، لأنه ربي يطلب منا أنه إذا قرأ القرآن فانصتوا أسمعوا، يعني قد أسمع، لأنه الله سيرحم عباده بالاستماع إلى القرآن. يعني حتى كان مش قاري سي ناجي، تنجم تسمع القرآن وتوا ما شاء الله تو عن طريق الشبكة العنكبوتية تنجم تدخل تعرف برشا أشياء، حديث الرسول، القرآن، أشياء على الدين، وتثقف وتعرف، لأنه ونجم الإنسان يعني يعمل من ضعف قوة ينجم حتى يرجع راهو يقرب شوية، يعني احنا كنا نسموه بك المحو الأمية، ولكن وهذه فرصة في حياتك. طلب العلم هام جدا. حبيت نحييك سي ناجي، نشكرك برشا
1: هيئة الإذاعة الوطنية.
0: شكرا ليك، شكرا سيناجي. نذكر السادة المستمعين الأصدقاء اللي تابعوا فينا، تنجموا تواصلوا معنا على رقم 71 844 474، 844 404. باش نسمعوا ثم فرصة مصطفى عاطف، ثم دنيا سمير غانم حاخذ فرصتي، رغم أنه كل واحدة فيها لون خاص بالفرصة. هذيك فرصة فيها طاعات وتقرب إلى الله، وهذه فرصة في هي تحب تخو فرصتها في الدنيا. نقول لك أنا تو فرصتي، تو وقتي، تو مثلا ألفة بشير باش تعدي الكارير نتاعها في الإذاعة الوطنية، فرصتي تو أنا باش نكون مثلا باش نكون رئيس المصلحة وباش نكون مدير مثلا. فهذه حقها، يعني حقها في بعد فرصتي مثلا في أنك تفرض وجودك مثلا. نحكي على بعد مدة انت حتى نخرج أنا رتريت ألفة، يلا نمشيو فرصة مصطفى عاطف ثم دنيا سمير غانم في هذه الأغنية تدور.

0: مستهبلة، خليكي في حال ما أنا كنت قاعدة بالعيال متأندلة.
1: حد اشتكالك؟
2: طب أنا وقفالك، ابعدي عني.
1: لأ أستهبلة.

0: جد تحية لكل الأحباب، كل الأصدقاء والصديقات، كل من يتابع هذا اللقاء. فرص عديدة تأتينا، فرص ننتظرها، وقلت أنه هناك عديد من المداخلات اللي ننتظر طبعا العديد من الأصدقاء والصديقات بيكونوا معنا في جسور المحبة. رقم الهاتف 71 844 404، وإن شاء الله كل الأحباب دون استثناء يكونوا معنا في هذا اللقاء. من الكتابات على الأصدقاء، شكرا كوثر ذاك، تقول عودة برنامج جسور المحبة لكل أحب. الآن انطلقت سارة، مرحبا بالجميع. هنالك لطفي سيد يقول فرصتي الوحيدة التي أتمناها هي الحج المقدس بعد تحرير الأراضي المغتصبة، وستحق بإذن الله سنة 2007. إحساسي يقول هكذا، قل أمين. سنة 2027 يظهر لي سي لطفي. عمت مساءني أهل الجسور، الله يرضى عليكم، لكم وحشة. شكرا لك، مرحبا بك. قلت يحيى بوزيزي، زين بوزيزي، سألتك بالله إذا كانت رحلتك القادمة الأسبوعين قصد أداء الفريضة العمرية. هذه على فكرة حكاية صارت لي، إن شاء الله يا ربي كتبها لكل شخص، وكتبها لي زين أبو عزيزي، والناس اللي مشتاقة، والعباد اللي يعني تحب في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني زيارة بيت الله الحرام وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. إن شاء الله ربي يكتب لكم عمرة وحجة وكل ما تتمنوه، إن شاء الله ربي يحقق كل واحد لما نوى. كل حق كل إنسان نوى شيئا ما فيه الخير بطبيعة، إن شاء الله ربي يحققه لكم. ونحن دخلنا الثلث الأخير من الليل، يا باغي الخير أقبل. الناس اللي توا في الثلث الأخير أبشروا، خاصة المستغفرين بالأسحار، إنسان يتوجه لله، وهذه فرصة. نظلم نحن، قد نرتكب الأخطاء، قد يعني نرتكب المعاصي والذنوب ما إلى ذلك، يعني ونحن بشر، ولكن هذه فرصتك لتجدد التوبة نتاعك، لتستغفر، وأيضا لتفر إلى الله وتدعو، لأن الله سيستجيب لك إذا أنك كنت متيقنا بالإجابة، وأنك أنت أحسنت النية، يعني إنسان يخلص النية. والله لا تنفد خزائنه، أطلب الله في كل شيء، حتى في ملح الطعام أطلبه في كل شيء، وأطلب يعني ورفع من سقف المطالب نتاعك، يعني انت حتى في انك تدخل الجنة ما تقولش انا جنة الفردوس، يعني تاخذ الدرجة العالية، يعني ما اطلب الله في كل الاشياء اللي تحبها واكثر، واطلب هو رب المستحيلات، يعني اطلب حتى في المستحيل فهو القادر. ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها، يعني الله له الاسماء الحسنى، يعني لابد أنك تدعو بهذه الأسماء. وما شاء الله يعني كل الناس ما شاء الله كل شيء موجود ومتوفر، وينجم حتى كمش قاري ولا مش نجم لو تسمع وتحضر وتشوف الدروس، وحتى عن بعد نجم تبع وبرشا حاجات. باش نمشيو للمكالمة الهاتفية، باش يكون معنا مكالمة هاتفية. سيدة النجاتي، سيدة يا سيدة، مساء النوار، مرحبا سيدة القيروان. وسيدة النجاتي مستمع العزيز الوفية، ولا تغيب كم الملح الطعام، يعني لا تغيب على جسور المحبة، يعني زمنها تكون دائما مش تعطيك النكهة القيروانية والنكهة طبعا تاع السيدة. يلا سيدة مرحبا بك،
1: أهلا بيك، عسلامة، مرحبا سي أنيس، نورتنا اليوم،
0: نور ذاتك،
1: وصدقني نستنى أنا واحدة من الناس، صدقني بالفي جمعتين كيفاش باش يجيو، كل مرة نقول المرة الأخرى فقط فقط وكم تحلي تراجعوا بعد، قلت لا لا مش مازال. مرحبا بيك، مرحبا بيك بالحق، عشكو. يعني تغيب علينا، تخلي مكاننا بقعة كبيرة، فراغ كبير صراحة، على أخلاقك العالية، وعلى يعني تعاملك وطريقتك وراحة بصدرك بالحق ربي ربي يبارك لك وربي يحفظك
0: بارك الله فيك
1: وربي يعطيك القبول ومحبه الرسول بالحق محلاك الحقيقه. وانا نحب نحيي حميد زاده بالحق حميد
0: نعم.
1: سنوات من سنوات طويله صديق صديق عزيز برشا صديق نعم. عزيز على قلبي برشا يا
0: نعم.
1: حميد وربي ان شاء الله يخلي لك كيك العازب يا حميد.
0: نعم نعم.
1: وتحيه للمخرج كل يوم
0: اليوم ألفة بشير اليوم.
1: يا ألفة مرحبا عزيزتي مرحبا بك مرحبا يا ألفة.
0: نعم
1: مرحبا بكل المستمعين ونورتنا اليوم. باه الفرص الفرصة هي والله يكون ديما زي ما فما الفرص هاي في الحياة ديما الإنسان ينتظر فرص ديما وأحيانا يقول يا مصاب نعمل الفرصة هذه قبل ما الإنسان ربي

0: يعني بربي فرصة فرصة باش يشتريوا لهم الأدوات المدرسية بربي والله العظيم. يعني ساعات ساعات التلميذ يجي حتى شهر وأكثر ومازال ما يشريش كتاب. المعلم يقول وين الكتاب؟ يقول يبدا مسكين حاشمك صغير مازلت تو نجيب. يا أنيشتي ماذا بينا بربي نتعاونوا، راهو ما فيها باس كي نخرجوا. ما قلناش احنا باش نخرجوا برشا فلوس، يعني حتى أقل حاجة تشري له كتاب، أقل حاجة تشري له كراسات، تشري له باكو، تشري له باكو أقلام، يعني لك الصغيرات طبلية للوليد الصغيرة. عندك طبلية مش كلمة قطعة ولا تعطي تخرج حاجاتك قديمة، لا طبلية صغارت مازلت جديدة وصغارت على بنتك، ما فيها باس كي تعطيها البنت جيرانك ولا تعرف ناس زوين ولا تنزلهم حوايج هكا طبيات نتاع تنزلهم كرارس ولا كراسات وتلزم. يعني فرصة هذه والله أنا بالحق أنا خاصة الوقت العودة المدرسية والله أنا قلبي يوجعني، قلبي يوجعني خاطر فما برشا تلقاي الوقت بزاف برشا وهما يتلقى مازالهم ما شروش الكتاب، مازالت ما شريتش كراس. يعني بضرب الفرصة هذه فرصة باش نعاونوا باش نعاونوا غيرنا. كيما انت تحس صغيرك يقرا كيما انت تنجم تخرجك الصغير هذاك عندك ثوابت بيك. انك انت كي تخرج 5000 هذيك عندك عليها حسنا 5000 شنو فيهم؟ كيما يجيبوا حتى شيء تو تبص سكت الماء ولا تاكل 5000 6000 يعني انت كيف تخرجك ال 5000 هذوك باش تشري لهم بها حاجه صغير تفرحك الصغير هذاك كانك عملت حسنات ربي يكتب لك برشا اكثر من 5000 حسنه. يكتبهم لك ربي على كل 5000 انت اللي خرجتهم. ما يسالش كي نعاونوا غيرنا باللي نجم، خاطر لكن اللي مليونير ينجم يعاون بالبرشا، واللي على قد وشهريته يعاون شويه. معناها ما يسالش كي نجي يكون راس الولدي، نجي يكون راس الجيراني اللي ما عندوش. يعني معناها نحسوه، خلينا نحسوا بغيرنا، فكر في غيرك كما قال محمود الفلسطيني نسيت اسمه محمود فلسطيني
1: درويش. محمود درويش
0: محمود درويش محمود درويش يعني الانسان ماذا بينا نفكروا في غيرنا. فرصه زاده كذلك الانسان اللي فرق ما بين اثنين، فرق ما بين زوج اصدقاء متعاشرين لسنوات، فرق ما بين زوج وزوجه. ماذا بيه انت فرصتك توا كيف تقوم الصباح بيك باش ضميرك يكون مرتاح وتراجع نفسك، ترجع اكل اثنين اصدقاء اللي انت فرقتهم، ترجعهم انت بطريقه او باخرى، تنجم حتى كان تحشم انت تنجم ترجعهم بطريقه كيما انت فرقتهم انت ترجعهم. يعني باش كي ترقد تحط راسك على المخده ضميرك يكون مرتاح. محاسبه النفس، مراجعه النفس، لازم نراجعوا نفسنا قبل ما نحطوا روسنا على المخده، على خاطر كي نحطوا روسنا على المخده باش نرقدوا ما نعرفوش على رواحنا. يعني ترى نكون فيقوا الصباح كي نفيقوا الصباح نلقاو رواحنا فايقين الصباح ولا عند ربي. معناه الانسان ماذا بيه ديما يخلي قلبه صافي صافي صافي صافي. يعني برشا شو نقول، يعني برشا هي فرص الحقيقة. الفرصة أنا أنيس أنا مشيت للعمرة لكن نتمنى أني مرة أخرى. علاش؟ باش نقول لك علاش. أنا فرحانة اللي زرت الروضة بالرغم أني مريضة، بالرغم أني مريضة غادي ونبكي ونقول لهم نحب نمشي للروضة. يعني أتصور هزوني في كاروسة، يعني كل باش مشيت للروضة قال لي من غير ما تبكي تو نهزوك خاطر انا علاش نحب نعاود العمرة، مش لاني انسان مش نعاود، لاني بالحق المرة اللي فاتت نفقتش بها انيس خاطر مرضت مرضى كبيرة كبيرة كبيرة برشا ما حسيتهاش، نفقتش بها في المدينة لاباس، في المدينة تعداو سافا الحقيقة، اما الجمعة نتاع مكة هي اللي تعديت كلها مريضة ماني فايقة روحها. بون كملت عمرتي الحقيقة صحيح، اما جست بعد العمر مرضت وما ماني فايقه بحد شيء. معناها نتمنى ان شاء الله نعاود.
1: ان شاء الله في عوده اخرى سيده، وان شاء الله في حجه لملاه لانه هو هذاك من الاركان الاسلام الخمسه اللي هو الحج اللي من استطاع اليه سبيلا. والانسان دائما هو برشا فرص، وهو فرصه سعيده انك انت معنا الليله سيده نجاتي، والفرصه لانه هل ستتكرر ام لا؟ لانه ثم اشياء

0: فرص لا تتكرر في حياتك. ما لا تتكرر يعني
1: تجيك فرصة ما تتكررش.
0: لا لن تتكرر، ثم فرص تتكرر. نعم كل أسبوع نجم نتقابلوا ونجم نسمع السيدة وتكون معنا سيدنا جاتي وكذا، لكن ثم فرص أخرى قد لا تتكرر في حياتك. نعم وإن شاء الله سأعود عليه، يعني سنعود على الفرص التي لا تتكرر في حياتك إذا مشيت.
1: وأنيش أنا الحين في الحق مستنى في فرصة، صدقني مستنى في فرصة أني راك.
0: مرحبا بك وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالحق إن شاء الله نلتقي، وخاطر كعملت أنتم كل لما أنا منيش حاضرة.
0: كانت فرصة طيبة وكانت لما جميلة ورائعة مع كل الأحباب إن شاء الله.
1: والله إن شاء الله بالعكس، أنا صدقني خاطر المنشطين بتاع إذاعة المنشطين بتاع إذاعة فيقس نعرفهم بالجداء، وعندي ذكريات كبيرة كبيرة معاهم، ونعرف الإذاعة وحوست الإذاعة، لكن للأسف الإذاعة الوطنية لا نعرف الإذاعة ولا المنشطين تاعها.
0: خسارة اللي كانت لو كنت معنا فكل لما، وهو مثلش حاجة خسارة، هو بحول الله ستأتي الفرصة وتكون بيننا، ونحن نحكيو على الفرص إن شاء الله تجي فرصة وتكون بيننا سيدة. وكما تعرف أنا كائن ليلي ما عادش في النهار، حتى الإذاعة ما عادش نمشي لها في النهار، لذلك حبيت نقول لك انه راهو تجي ان شاء الله فرصه وتتغير الامور وكذا. تاكد باش نبعث لك دعوه تكون بيننا ان شاء الله السيده.
1: ان شاء الله يعيشك الله يخليك.
0: نقوم بك انا بجوله في استديوهات الاذاعه، سواء الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب والاذاعه الدوليه او اذاعه بانوراما او اذاعه الثقافيه.
1: ان شاء الله الاذاعه الوطنيه سنوات نعرفها، ولكن ما
0: نعرفهاش. تشوف المقر الاذاعه وتشوف اجنحه وتشوف برشا اشياء واروقه في مؤسسه الاذاعه. حبيت نحييك السيده، سعداء جدا ان تكون بيننا وهو سمعنا صوتك. شكرا لك. شكرا. سنعود ان شاء الله بعد باش تحطوا على هنالك فرص قد لا تتكرر في حياتك، ثم فرص لن تتكرر. ما عادش ترجع. سأعود إليه إن شاء الله بعد أن نستمع لعبد المجيد عبد الله. محتاج فرصة، لأن ثم ناس ساعات محتاجة فرصة باش تغير، باش تبدل، باش تمشي للطريق القوي والمستقيم. ثم فرص قد نصنعها نحن أيضا. يلا عبد المجيد عبد الله.

0: جات تحية لكل الأحباب، كل أصدقائي، كل ساهرين معنا في جسور المحبة. أيام يا فوز المستغفرين، الناس استغفر الله وتوب إليه في هذا الليل، في هذا التوقيت، وفي هذا الوقت بالذات، لأنه وقت يعني تنزل فيه الذات الإلهية، يعني الله ينزل لسماء الدنيا. هل من مستغفر فأغفر له، هل من له حاجة ف يعني أحققه، يعني ربي يهبط لسماء الدنيا ويسأل عباده، سواء أنك أنت مذنب أن تطلب أن الله أن يتوب عليك ويغفر لك، سواء أنك تحب أي شيء يعني في حياتك، النجاح والتوفيق وسلامة الصدر وراحة البال، وشان ربي يحقق كل ما تتمناه. ونحن دائما نذكر كل أحبابنا بالأشياء اللي هي ستفيدك في حياتك وآخرتك بإذن الله. باش ناخذ آخر مكالمة هاتفية. نعيمة من قفصة. نعيمة مساء الأنوار، أرسل بيك، مرحبا بيك.
1: السلام، مرحبا بيك خويا.
0: شنو أحوال نعيمة؟ لاباس
1: الحمد لله، يعيشك عودة وميمونة.
0: بارك الله فيك، شكرا ليك.
1: الله ينور،
0: ينور ذاتك. قلنا أنه هنالك فرص في الحياة، شنو الفرص سيدة نعيمة اللي ربما مرت عليك في هذه الحياة، أو فرص تنتظرينها في قادم الأيام؟
1: أنا أول حاجة استضفت فرصة مع أمي.
0: نعم.
1: أمي مريضة ووصاني عليها بابا الله يرحمه. نعم. هذيك بنتي، هذيك أمي، هذيك أختي، هذيك الدنيا الكل.
0: نعم.
1: إن شاء الله ربي يشفيها ويشفي جميع المؤمنين.
0: ربي يشفيها، نعم.
1: أمين يعيشك والفرصة.
0: والفرصة نعيمة، يبدو أن المكالمة انقطعت. المكالمة به شرب يشفي والدتك، وحبت تحكي لي على فرصة أخرى قادمة. شو هي الفرصة؟ هناك فرص قد تأتيك، وهناك فرص أنت يعني قد تضيعها. هناك فرصة العمر، هناك آخر فرصة، هناك فرصة لا تعوض. قلت أنه هناك فرص قد لا تكرر في حياتك. هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يعيذ أحد الرجال فيقول: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذو من خمسة، يعني شبابك قبل ما تهرم وتولي كبير، الصحة نتاعك قبل إنسان ما يمرض، غناك يعني إنسان يبدأ لباس به عنده قبل ما يفقر، وفراغك قبل شغلك، يعني الأوقات الفراغ نتاعك، لأنه ساعات تشغل وتبدأ عندك برشا حاجات رسيلك أنك تضيع، وحياتك قبل ما ماتك، يعني إنسان حياتك توا. هذيك علاش هذه الفرصة الكبيرة حياتك، هذه ربي وهب لك هذه الحياة، وأنت لابد أن تغتنم هذه الحياة في فعل الخيرات، وكما قالت سيدة نعيمة اللي هي أنك أنت ترافق والديك، يعني وخاصة صلة الأرحام، تعمل الأشياء اللي تفيدك، الأشياء اللي ضيف لك، سواء أنك طلب علم أو المداومة على الطاعة، قراءة القرآن، حفظ القرآن، المحافظة على صلواتك الخمس، الصوم، العمرة، الحج، الزكاة، كل هذه الأشياء اللي تعملها، أخلاقك ما تنساهاش، ابتسامتك، محبتك للناس، محبتك للخير، لأنك أنت ترفل وتنعم بنعم لا تحصى ولا تعد، بارشة نعم. لذلك أن تحمد الله على هذه النعم، لأنه كل نعمة أنعم الله بك عليك في حياتك ومع محيطك لابد أن تشكر الله عليها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. الإنسان يشكر ربي يزيده. قلت ما الإنسان يغتنم شبابه قبل ما يكبر، وصحته قبل ما يمرض، وغناه قبل فقره، والفراغ نتاعه قبل ما يبدأ مشغول، والحياة قبل الموت. لذلك هناك فرص كثيرة لكسب الخير قد لا تعوض البتة طوال الحياة، وكثير من الناس يعني لا ينتبهون إلى هذا ولا يغتنمون هذه الفرص، لأنه الحياة أنفاس معدودة تنقطع بالموت في وقت ربما لا يكون في الحسبان. الإنسان ما يحسبش وراء باش يموت، وإذا وراء الموت قد تصيبه في أي لحظة، لأنه سهم الموت قد خرج ولا ندري متى يصل، بعد دقيقة، ساعة، شهر، عام، عامين، 10، 20، 30، 100، مش بتفوت أكثر من 100. نادر جدا نوصلوا بعد 100. لذلك فيندم الإنسان المرء على ضياع العمر فيما لا ينفع ولا يجدي. لذلك الإنسان يسعى مادام هو حي ومادام هو بصحة، وحتى كان مش معناته إنسان مريض رو ابتلاء ذلك، لأنه قد إنسان يبتلى بأمراض، بأشخاص ربما يتعبوا في خدمته في حياته في معاشنا. لذلك إنسان يغتنم كل لحظة في حياته، فهي فرصة لا تعوض، لأنه الأنفاس معدودة، يتعدى نهار يجي نهار آخر، نهار اللي تعدى معاش نجم تصلح فيه حتى شيء، معاش تعمل فيه حتى إضافة إذا أنك أنت ما اغتنمش تلك اللحظات. لأنه كما قلت لو الإنسان لابد أنه مفوتش عليه حتى فرصة فيها خير، فرصة فيها صلاح، فرصة فيها صلة أرحام، فرصة فيها حتى كلمة طيبة. وخاصة أنه بالنسبة للرجال الناس لا يفوتك خاصة صلاة في المسجد، يعني يرد بالك، لأنه ثم صلوات لابد أنك أنت الخمسة ذوكم تمشي ليهم للجامعة، ما فيهاش كلام هذه، يعني لابد حضور صلاة الجامعة، لأنه هي أكثر ب25 جزء، يعني كتصلي واحدك تقريبا جزء واحد. يلا يعني نمشيون لغمة ذي ثم نعود إن شاء الله بإذن الله لبقية الحديث عن فرص الحياة ومع كل الأحباب والأصدقاء.

0: بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
0: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مجلس وزاري ينظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 27 و2000، ويقرر التركيز بالخصوص على مزيد تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة وتسريع إنجاز المشاريع العمومية والحسم في الملفات الاقتصادية المعلية، هذا فضلا عن تسريع في التحول التكنولوجي والرقمي شامل وتعزيز الاستقلالية الطاقية والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الانتاج الوطني والتصدير. وزارة التجارة تحدد الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن كما يلي: بالنسبة إلى الدجاج الحي ب5 دنانير و300 ملي من الكيلوغرام الواحد، الدجاج الجاهز للطبخ ب7 دنانير و900 ملي من الكيلوغرام على مستوى المذابح، وب8 دنانير و950 ملي من الكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. قريبا تلقى منصة رقمية خاصة بكراء السيارات حسب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات لحبيب معاوية، ويوضح هذه المنصة مرتبطة بقاعدة بيانات وبيانات وزارة الداخلية والنقل والمالية، وستمكن من حماية الشركات والحرفاء والجهات الأمنية. في العالم 11 شهيدا ومصابون في استهداف الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة، ورئيس مكتب حماس السياسي خليل الحية يدين القتل المتعمد الذي يرتكبه الاحتلال، ويحمل الوسطاء والضامنين مسؤولية كبرى ومفصلية لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها والعمل على حماية اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع من الانهيار. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: جسور المحبة مع أنيس الحرزي.
1: يا الذي ذا الكرامة تبي ثم صل واستقم في الدجا وابتهي ثم قل يا مجيب الدعاء يا عظيم الجلال يا لطيف بنا دائم لم يزل.

جيت والمقل اسفهل والحزوم ربعت والجوازي سعت والطيور سجعت فوق زهر النفل.

وجه التحية لكل الأحباب، لكل الأصدقاء، لكل السائرين معنا في جسور المحبة، فرص الحياة. يعني كل إنسان عنده العديد من الفرص، وقد يصنع هو الفرص لذاته ويتصيد هذه الفرص. ونحن لدينا فرص كثيرة في اليوم والليلة، يعني في اليوم والليلة هنالك لنا فرص كثيرة قد نستغلها لنغنم بكثير من الحسنات، وخاصة الكثير من الخيرات، لأن الإنسان كما قلت يمكن أن تتاح له فرص كثيرة ويضيع فتضيع هباء منثورة، ولكن هناك من يصنع هذه الفرص أو يتصيد هذه الفرص. من الفرص الذي يمكن أن يتصيده الإنسان وذكرتها في بداية وثنايا هذا اللقاء هي الالتزام بماذا؟ بالصلوات الخمس، يعني ما يضيعش تلك الأوقات مهما حدث، يعني مهما كانت مشاكلك والتزاماتك وما إلى ذلك، ما تخرجش وقت الصلاة، صليها في وقتها، لأنه فيه خير كثير. وكما قلت ربما الإنسان بعد دبر كل صلاة في آخر ما تكمل الصلاة وتقرأ آية الكرسي، آية الكرسي العظيمة، يعني فيها خير كثير، يعني لا يمنعك من دخول الجنة إلا الموت، يعني ستدخل الجنة بإذن الله إذا إنسان مات وقتها. لذلك الإنسان يتصيد أيضا ويترصد ويسعى إلى اغتنام الفرص الكثيرة، لأنه لدينا شهر رمضان، لدينا العشر الأواخر من رمضان، لدينا الأشهر الحرم اللي هما أشهر لرجب، سيأتينا رجب، يعني الإنسان يزرع فيه الكثير من الأعمال الطيبة والخير الكثير ويحضر نفسه لرمضان. هنالك يوم الجمعة، هذه فرصة الإنسان يبكر للصلاة يوم الجمعة ويقرأ سورة الكهف. قلت لديك فرص كثيرة لا تضيع، ما تخليش تفوتك أو تضيع عليك، لأنه حتى في الأذان وقت أنت الأذن الأذان وأنت تردد كما يردد المؤذن، ثم أيضا تدعو، لأنه بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الأسبوع القادم بإذن الله سنتناول موضوع القدوة، وقدوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أسوتنا الحسنة، هو اللي علمنا الكثير ونتعلم منه، وهو معلم الأمة. لذلك الإنسان يختار دائما تلك الأوقات، تلك الفرص، لأنه حتى هذا الوقت الشريف، هذا الوقت اللي هو الثلث الأخير من الليل، أن يقف بين يدي الرحمن، أن يدعوه، أن يستغفر له وأن يخلص لله في خاصة هذا الوقت، لأنه سيخلو، أن تخلو بربك، لا يراك أحد، متماش هنالك مرآت أو مش ناس تراك وتبين للناس، لا، ذي وحدك بينك وبين مولاك، سواء أن تصلي، لأن قيام الليل داء بالصالحين. قلت هنالك العديد من الفرص يستغلها في الليل وفي النهار، خاصة كما قلت البقية الصالحات، لأنه وقت اللي تقوم بالبقية الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة بالله، كنز من كنوز الجنة، يعني هذه الأعمال اللي تقوم بها يعني تدخل رصيدك. لذلك وهي فرص، لأنه قد تشغلك أشياء عن ذكر الله، كثير أشياء تشغلنا عن ذكر الله، والإنسان يتوه في هذه الدنيا. حبيت نحيي كل الأصدقاء لأنه بشمشيه تور رحمة المهدات، ونحن كما قلت سنحتفي بذكر المولد النبوي الشريف، زينوا ألسنتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى.

وأختم بالحكمة المأثورة: ثلاث لابد أن تستقر في ذهنك: لا نجاة من الموت، لا راحة في الدنيا، ولا سلامة من كلام الناس. هذه هي الحياة، ولابد الإنسان أن يغتنم كل فرصة ليستفيد منها ويضيف، وإن شاء الله كما قلت الإنسان نكون من الذاكرين الشاكرين، من الطائعين، أن نفر إلى الله، أن نستغفره في كل وقت وحين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، سنقولها برشا مرات، سبحان الله وبحمده، تغفر لك ذنوبك ولو بلغت عن السماء، مهما ارتفاع ومهما كانت. أصلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنسان يحب التوفيق ويحب هذه فرصته، ونحطه على الفرصة الأسبوع القادم، فرصته باش يذكر الله، وفرصته أيضا في الثلث الأخير من الليل أن يقوم بتهجد وقيام الليل، وأيضا أن يسبح مسبحين والمستغفرين بالأسحار، يعني قبل صلاة الصبح على الأقل بسيف ساعة والبساعة، يكون من المستغفرين أعظم درجة. حتى يقولوا بعض الفقهاء، ويعني أهم حتى أفضل من قراءة القرآن، لأن هنالك الله أشاد بالناس ليستغفروا بالأسحار. أستغفر الله وأتوب إليه. ونذكر بالموضوع الأسبوع القادم إن شاء الله باش نحكيه على القدوة، من هو قدوتنا؟ وأنا أشرت لكم منذ بداية اللقاء أن قدوتنا باش يكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فزينوا ألسنتكم على الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. شكرا حميد الورغي، شكرا ألفة بشير، هذه الإنس حرزي، يرجو لكم أوقات ممتعة، أوقات مليئة بذكر الله، بالتسبيح، بالتهليل، بالتكبير، بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بالاستغفار، بالمواظبة على الصلاة، بقراءة القرآن، بحفظ القرآن، بالتدبر في القرآن، لأنه شفاء للقلوب والصدور، وفي أسرار وأنوار، في خير كثير لأمة سيد محمد صلى الله عليه وسلم. أترككم مع العندلي بالأسمر موعود. شكرا ألفة، أنيس الحرزي يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانه على محبتي، إلى اللقاء.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: تسمعوا برامج جديده على الوطنيه في سليانة على 104.9 و97 سنين أفام، سوسة والمنستير على 94.3 أفام، في القصرين على 104.6 أفام، في القيروان على 94.3 و105.9 أفام، في المهدية على 102.94.3 أفام.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مجلس وزاري ينظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 27 و2000، ورئيسة الحكومة تشدد بالخصوص على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة. المياه المعدنية المعلبة المعروضة في الأسواق مطابقة للمواصفات الصحية بنسبة 100%، وتخضع لرقابة صارمة حسب رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي. الناطق باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص يؤكد عدم تمتع أي مؤسسة إلى حد الآن بقروض التصريح على شرف، مشيرا إلى رفض عدد من البنوك قبول البطالة بذات الصلة. في العالم، وغدات القصف الجوي الإسرائيلي مطار أبو ظهور العسكري في إدلب شمال غرب سوريا غير بعيد عن الحدود التركية. مصادر مطلعة تؤكد لوكالة رويترز للأنباء أن رئيس المخابرات الصهيونية الموساد أجرى مباحثات مع وزير الخارجية السورية سعد الشيباني حول الوجود العسكري التركي في سوريا. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: من 1938
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
6: أم البدايات
2: الإذاعة الوطنية التونسية
7: أولى الإذاعات.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

إخراج عبد الصمد دينيا، الحلقة الثالثة عشرة.

0: ماني طارق.
1: أنا يا مولاتي، هل أدخل؟
0: أدخلي يا وصيفتي العزيزة.
1: ظننتك نائمة يا مولاتي، وجئت لأوقظك، فليس من عادتك النوم إلى هذا الوقت المتأخر من الصباح.
0: بل قولي، لم أنم قط.
1: ولماذا يا مولاتي؟ أتشكين من شيء؟ أنت مريضة؟
0: لا لا لا، بل منذ أن خرج يوسف وأنا أصلي وأتعبد.
1: الحمد لله، لقد ظننتك متوعكة. تعلمين مكانتك عندي يا مولاتي، لا أقدر أن أراك تتألمين.
0: أعلم ذلك يا رفيقتي، فأنت موضع أسراري وبلسم جراحي، وشريكة معاناتي وأحزاني وأفراحي.
1: فداك روحي وحياتي يا مولاتي، وأنا أيضا لا يمكن أن أفارقك.
0: اطمئني يا عزيزتي، لن نفترق أبدا، فأنت لست فقط وصيفتي، بل أنت صديقتي.
1: هل أحضر لك الفطور يا سيدتي؟
0: لا، فأنا اليوم صائمة.
1: ليتقبل الله منك يا مولاتي. لكن قولي لي يا سيدتي،
0: ماذا هناك؟
1: أراك هذه الأيام شاردة الذهن، فما السبب؟
0: من حين لآخر تراودني ذكريات الماضي.
1: لا توقظ فيك الأوجاع يا سيدتي، فالحياة تجارب، وكل ما يتعرض له الإنسان في دنياه مقدر عليه.
0: نعم، لكن حينما أتذكر أتألم، فما قمت به لإداية يوسف لا يمكن نسيانه.
1: لقد استغفرت ربك وتبت إليه، لقد أنعم الله عليك بيوسف زوجا تقيا، وأكرمكما بذرية صالحة، فهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. وحتى تعلمي يا سيدتي أن الله عز وجل غفر لك، فقد جمع بينك وبين يوسف.
0: ونعم بالله، اللهم اغفر لي وتب علي، فأنت التواب الرحيم.
1: أحسنت الآن يا سيدتي،
0: كلامك يريحني ويخفف عني. أرجو أن يكون الله عز وجل قد غفر لي خطاياي.
2: وبقي أهل كنعان ينتظرون الفرج بقدوم أبناء يعقوب عليه السلام، فقد اشتد عليهم الحال، وضاقت الأرض عليهم، ونفد كل شيء، فظلوا يترقبون وصول بعثتهم من مصر محملة بالمؤونة، فقد أوشكوا على الهلاك، وأصبحوا قلقين على تأخر رجوع القافلة.
3: هل وصلكم خبر أبناء يعقوب؟
4: لا، لم يصلوا بعد.
3: ترى هل سيجدون شيئا في مصر؟
4: نتمنى ذلك،
3: لكن مصر كذلك تعاني الجفاف والقحط.
4: والله إني أتمنى أن ينعم عليهم عزيز مصر هذه السنة، وإلا فسنموت جوعا وعطشا.
3: أتمنى ذلك من كل قلبي.
2: ولما جهزوهم ووضعوا لهم المؤونة على ظهور أبعرتهم، أمر يوسف عليه السلام بعض فتيانه أن يضعوا السقاية، وهي إناء من فضة كان يكيل به في متاع بنيامين من حيث لا يشعر أحد.
5: يا أبناء يعقوب، هذه أبعرتكم قد جهزت بالمؤن، استعدوا للرحيل.
6: شكرا لك أيها الوزير، الشكر للعزيز، فلن ننسى جميله هذا ما حيينا.
7: والله لن ننسى كرمه وحسن ضيافته.
8: والله يا إخوتي، ليس له شبيه على وجه الأرض، ونحن نطلب من الله أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، ويجعله عونا للمحتاجين.
5: هيا ارحلوا، رافقتكم السلامة.
2: وبعدما تحركت العير، نادى مناد بينهم:
9: أيها الإخوة، يا أبناء يعقوب، قفوا مكانكم ولا تتحركوا.
7: ماذا هناك أيها المنادي؟
6: أفقدتم شيئا؟
9: نعم.
6: وماذا فقدتم؟
10: قفوا مكانكم، لا تتحركوا.
7: ماذا هناك أيها الحارس؟ أفصح.
9: أنتم لصوص.
7: ماذا؟ لصوص؟
10: أنتم سارقون، أهكذا تجازون من أحسن إليكم؟
8: والله ما زلنا لا نفهم ماذا تقصد بكلامك. أفسح، جزاك الله خيرا.
9: لقد سرقتم صواع الملك.
6: أيها الحارس، أتقول سرقنا؟
9: نعم، سرقتم الإناء الفضي الذي يكيل ويشرب منه الوزير.
6: أنتم تعلمون منا خلاف ما رميتمون به.
11: فنحن أبناء يعقوب نبي الله،
5: أخلاقنا وتربيتنا رفيعة.
9: وماذا يكون جزاؤه إن كنتم تكذبون؟
6: من؟
10: وما عقوبة من وجد الصواع في رحله؟
6: شريعة جدنا إبراهيم تنص على أن السارق يدفع إلى المسروق منه.
5: نعم يا روبل، إن وجد فينا فاقتصوا منه كما شئتم.
2: وكانت شريعة إبراهيم الخليل أن السارق يدفع إلى المسروق منه، وذاك ما أراد يوسف عليه السلام.
8: مهلا أيها الحارس، انظر، انظروا جميعكم، فتشوا أمتعتنا، فإن وجدتموها فافعلوا بنا ما شئتم، ها هي رحالنا كل واحد بجانب راحلته.
10: فعلا سنفتش كل راحلة على حدة. تعالوا أيها الحراس لنبدأ التفتيش.
2: فبدأوا بتفتيش أوعية الإخوة قبل وعاء بنيامين، ليكون ذلك أبلغ في الحيلة حتى يتمكن من أخذ أخيه في حكم ملك مصر بعدما التزم بذلك أمامه.
10: أيها الحارسان، انتقلا إلى تلك الراحلة المتبقية.
6: والله لقد اتهمتمونا بتهمة عظيمة، لكن بعون الله لن تجدوا شيئا وتعتذروا لنا، فنحن نزهاء أتقياء أنقياء.
9: نتمنى ذلك، لكن ليس قبل أن نفتش كل من كان هنا.
6: لكذلك.
9: ها هو الإناء يا مولاي، هنا في هذه الراحلة.
6: راحلة من؟
8: إنها راحلة بنيامين يا روبل.
10: وماذا الآن أيها الطقات النزهاء؟
5: لا يمكن، لا يمكن.
2: وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين،
12: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل.
2: صدق الله العظيم. وقد حكى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيع عن مجاهد رواية مفادها أن عمة يوسف عليه السلام كانت تملك منطقة إسحاق ورثتها عن أبيها، ولما ولد يوسف عليه السلام احتضنته عمته فأحبته حبا شديدا، وعندما كبر اشتاق له أبوه فأراد أن يسترده، لكن عمته عمدت إلى حيلة لكي تبقيه في كنفها، فعمدت إلى وضع منطقة إسحاق تحت ثياب يوسف وادعت أنها سرقت منها، ولما فتشوا عنها وجدوها عند يوسف، فبقي عندها حسب شريعة إبراهيم عليه السلام، ولم يسترده يعقوب إلا بعد موتها.
8: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فهذا طبعهما.
6: أجل يا شمعون، والله ما علمناه أخذها.
8: لقد فعلها كما فعلها أخوه من قبل حين سرق منطقة عمته التي احتضنته.
13: نعم، لقد سرقها منها.
9: إذن ثبتت عليكم السرقة يا أبناء يعقوب.
8: بلى، لا، بل ثبتت عليه هو، أما نحن فلا.
5: أجل يا شمعون، حاشا لله أن نكون سارقين.
13: اسمع أيها الحارس، ما جئنا لنسرق بل لطلب المؤونة، وحاشا أن نسرق من أكرمنا وأوفى لنا الكيل.
10: إذن بمقتضى اعترافكم سنأخذه.
2: ولما تعين أخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف عليه السلام بمقتضى شريعتهم، أخذوا يستعطفونه.
6: أيها العزيز، أنت كنت كريما وجوادا معنا، فكن رحيما أيضا وخذ أحدنا مكانه واتركه واختر منا من تشاء.
2: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام
12: قال:

0: لظالمون.
1: صدق الله العظيم.
2: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا يحبه حبا شديدا.
3: أجل أيها العزيز، يحبه حبا جما ويتسلى بوجوده.
4: نعم، يتسلى به ليعوضه عن ابنه الذي فقده.
5: انظروا أيها الإخوة، أنتم اعترفتم عليه، فكيف للعزيز أن يأخذ أحدكم ويترك السارق؟ هذا ليس عدلا، والعزيز رجل عادل لا يحب الظلم.
4: نعلم ذلك أيها الحارس، لكن نرجوه أن يتركه ويأخذ من أراد منا.
5: ذلك ظلم يا سادة، ولا يمكن للعزيز أن يظلم أحدا.
6: مولاي الملك الريان المعظم.
7: لبيك مولاي الملك.
8: هل من جديد لديك؟
7: لا يا مولاي، بل كنت منذ الصباح مشغولا في قضاء حوائج بعض رعاياكم يا مولاي.
8: حسنا فعلت.
7: نحن خدمك وفداك يا مولاي.
8: أعلم صدق نواياك أي الحاجب.
7: لكن يا مولاي، لقد مر علي نبوة وهو ذاهب إلى الوزير يوسف هذا الصباح، ربما يخبركم بشيء عن رعيتكم وأحوال الوافدين علينا، وهو بالباب ينتظر يا مولاي.
8: أدخله.
7: حاضر يا مولاي. نبوة، مولاي الملك في انتظارك.
9: لبيك مولاي الملك المعظم، أنعمت مساء.
8: أهلا أيها الساقي الكريم.
9: طلبتني على عجل يا مولاي، خيرا إن شاء الله.
8: أجل، لقد أخبرني الحاجب أنك زرت وزيرنا يوسف هذا الصباح.
9: بل كنت معه إلى الآن يا مولاي.
8: ولماذا؟ أهو من أرسل في طلبك؟
9: لا يا مولاي، بل ذهبت لأطمئن عليه، فوجدته منشغلا وبادرت إلى مساعدته.
8: حسنا فعلت يا نبوة، وما أخباره؟
9: بخير يا مولاي، كان مشغولا بتقديم المؤونة لجماعة من كنعان.
8: الجماعة التي حدثني عنها قبل يومين.
9: نعم يا مولاي.
8: وهل أعطاهم ما يكفيهم؟
9: أجل يا مولاي، لكن المفاجأة اليوم يا مولاي لن تصدقها.
8: مفاجأة؟ أي مفاجأة؟ أتمم يا بشير الخير، لقد شوقتني.
9: جماعة كنعان يا مولاي هم...
8: ما بهم؟
9: لا لا لا يا مولاي، ليس بهم شيء، بل هم إخوة يوسف.
8: ها؟ إخوة يوسف؟ كيف ذلك؟
9: نعم يا مولاي، هم إخوة يوسف، ولكنهم لا يعرفونه، بينما عرفهم هو.
8: لازلت لم أفهم شيئا. أفصح يا نبوة، أفصح.
9: لقد تعرف الوزير يوسف على إخوته لما حكوه عن قومهم وعن أبيهم نبي الله يعقوب، وكذلك عن طريق شقيقه بنيامين.
8: أكمل أكمل يا نبوة.
9: أتذكر يا مولاي العام الماضي عندما سألتني عن الأحوال؟ فقلت بأن أناسا من كنعان ضاقت عليهم الحال فجاءوا لطلب المؤونة منا.
8: نعم أذكر ذلك جيدا، وقد استضافهم عنده لثلاثة أيام.
9: أجل يا مولاي، في ذلك الوقت تعرف يوسف عليهم وطلب منهم أن يأتوه بأخيهم الصغير إن عادوا في العام المقبل ليعلم صدق قولهم، وذلك ما حدث هذا العام.
8: ثم ماذا يا نبوة؟
9: عندما دخلوا عليه تعرف عليهم من جديد، فآوى إليه أخاه الصغير وأخبره بذلك، واتفق معه أن يكتم الأمر عن إخوته حتى يبقيه معه.
8: وهل فعل ذلك حقا؟
9: نعم يا مولاي، لما جهزهم بمؤونتهم أمر أحد فتيانه أن يجعل السقاية التي يكيل بها في راحلة أخيه الصغير.
8: خطة ذكية إذن.
9: ذكية جدا.
8: وماذا بعد؟
9: بعد أن استقرت السقاية في راحلة بنيامين أمروهم بالانصراف، وأرسلوا مناديا ينادي أن العير سارقون.
8: أها، أكمل أكمل.
9: فاندهش الإخوة يا مولاي لما سمعوا المنادي ينادي بالسرقة، ولما فتش متاعهم وأخرجت السقاية من راحلة بنيامين اعترفوا بذلك وقالوا إن كان سرق فله أخ سارق، وأخبروا الوزير أن شريعة جدهم إبراهيم عليه السلام تنص على أن من سرق يأخذ السارق ويفعل به ما يشاء.
8: والله إنه لعدل. ثم ماذا؟
9: بعد ذلك قاموا باستعطافه وطلبوا منه أن يأخذ أحدهم ويترك بنيامين.
8: ولما ذلك؟
9: يقولون إن أباهم يعقوب عليه السلام يتسلى به، فهو رجل كبير السن.
8: وما كان رد يوسف؟
9: قال لهم حاشا لله أن نأخذ إلا من وجدنا ما سرق منا عنده، وبذلك تمكن من إبقاء أخيه معه.
8: عجبا لذكاء وزيرنا يوسف. الحمد لله الذي أعانني بيوسف على القيام بشؤون الرعية وخدمة الناس، الحمد لله.
4: كنتم في الاستماع للحلقة 13 من المسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة نعيم الودني، نجاة الخطيب، بن عبد الله الجندي، زاكي الهواري، إدريس تادلي، عبد الصمد دينيا، محمد تويرتو، عبد الحق بن المجاهد، عبد الرحيم أمين، عبد الغالي موفق، محمد خدي، جمال بن شيبا، وحسان بكيات. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

قيل عن الشاعر امرئ القيس أنه حين قتل أبوه ذهب ليسأل الأصنام آثر لأبيه أم لا، جريا على العادة التي كانت متبعة يومئذ عند العرب، وهي أن يحضر ثلاثة سهام.

0: قال ربيع بن سليمان:
1: كنت عند الشافعي فجاء رجل برقعة فقرأها ووقع فيها، وحين مضى الرجل تبعته إلى باب المسجد فقلت له: والله لا تفوتني هذه الفتوى. فأخذت الرقعة من يده فإذا فيها: سل المفتي المكية هل في تزاور وضمت المشتاق الفؤاد جناح. فوجدت الشافعية وقد كتب تحتها، فقلت: ما عاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح. قال الربيع: فأنكرت على الشافعي أن يفتي بمثل هذا، فسألت عن الرجل فإذا هو من بني هاشم قد تزوج في شهر رمضان.

كان الحجاج بن يوسف الثقفي رغم ما عرف به من الشدة والقسوة كريما تحفل موائده بأشهى المأكولات فيطعم منها ضيوفه وغيرهم من الفقراء وأبناء السبيل. وذات يوم قدم من البادية عربي نشأ على شظف العيش، فهاله ما رأى على المائدة من أطايب الطعام، وأخذ يأكل بنهم وشراهة لفت أنظار الحاضرين. وفي نهاية الطعام قدم طبق من أطباق الحلوى أثار فضول العربي برائحته الزكية ومنظره الجميل، فخاطب الحجاج قائلا: ما اسم هذا الطعام يا مولاي؟ فرد عليه الحجاج: إنه الفالوذج، ولو أكلت منه لضربت عنقك بسيفي هذا. فبدت الحيرة على وجه العربي برهة، وأخذ ينظر إلى الطبق مرة وإلى السيف مرة، ثم شمر عن ساعده وأرسل يده في طبق الحلوى قائلا: أوصيك خيرا بأولادي يا مولاي. فضحك الحجاج وعفى عنه.

خرجت من الموصل أريد الرقة، وهي بلد على نهر الفرات، فصحبني فتى من أهل الجزيرة وذكر أنه من ولد عمرو بن كلثوم، ومعه مزود وركوة وعصا، ورأيته لا يفارقها مشاة كنا أو ركبانا، وهو يقول: إن الله جعل جماع أمر موسى وأعاجيبه وبراهينه ومآربه في عصاه، وجعل يكثر من هذا، وأنا أضحك متهاونا بما يقول. فتخلف المكاري، فكان حمار الفتى إذا وقف أكرهه بالعصا، ويقف حماري ولا شيء في يدي، فيسبقني

0: إلى المنزل فيستريح ويريح، ولا أقدر على البراح حتى يوافيني المكاري، فقلت هذه واحدة. ثم خرجنا من غد مشاة، فكان إذا أعيا توكأ على العصا واعتمد عليها، ومر كأنه سهم زالج حتى انتهينا وقد تفسخت من الكلال، وإذا فيه فضل كثير، فقلت وهذه ثانية. فلما كان في اليوم الثالث هجمنا على حية منكرة فسارت إلينا فأسلمته إياها، وهربت منها فضربها بالعصا فقلت هذه ثالثة. وخرجنا في اليوم الرابع وبنا قرم إلى اللحم، فاعترضتنا أرنب فحذفناها بالعصا وأدركنا ذكاتها، فقلت هذه رابعة. فأقبلت عليه فقلت لو أن عندنا نارا ما أخرنا أكلها إلى المنزل. فأخرج عويدا من مزوده ثم حكه بالعصا حتى أشعل النار، فقلت وهذه خامسة. وما زال يحدثني عن مناقب العصا طول السفر، فإذا هي فيها مناقب وفوائد جمة.
1: الإمضاء الجاحظ.

0: المرأة وحدها يمكنها أن تحيا بالحب وحده.
1: عندما يخطو الرجل خطوة واحدة، تكون المرأة قد سبقته بعشر،

0: المرأة يمكن أن تتصدى لكل القوى إلا قوة الإطراء.
1: ساعة تفعل المرأة ما تريد فإنها تحفر قبرها.
0: المرأة يسرها السؤال سواء منحت أو رفضت.
1: أجمل الجواهر تتحول إلى زجاج زائف على بعض النساء.
0: المرأة روحها في المرآة.
1: طالما المرأة يعجبها وجهها في المرآة صافية.

زار أحد الأثرياء بعض الفلاسفة فاغتنم الفيلسوف الفرصة ليعطيه درسا لا ينساه، فأمسكه من ذراعه وقاده إلى نافذة الغرفة التي كان يجلسان فيها وقال له: انظر ماذا ترى؟ فأجاب الثري: أرى الناس في الشارع. ثم قاده إلى مرآة معلقة على الحائط وقال له: انظر ماذا ترى؟ فقال الثري: أرى نفسي. فقال له الفيلسوف: أتدري ما الفرق بين زجاج النافذة وزجاج المرآة؟ فقال: لا. حينئذ قال الفيلسوف: لا فرق بينهما سوى أن زجاج المرآة سقل بغشاء رقيق من الطلاء، فلم يعد يرى المرء فيه غير نفسه، فإياك ومثل هذا الغشاء على عينيك.

0: من الأمثال العربية: رمي فلان بحجره.
1: رمي فلان بحجره، أي بمثله في الصلابة والصعوبة، لأن الحجر يختلف باختلاف المرمى، فصغار هذا لصغار ذاك، وكباره لكباره. وفي حديث صفين أن معاوية لما بعث عمرو بن العاص حكما مع أبي موسى، جاء الأحنف بن قيس إلى علي بن أبي طالب وقال له: إنك قد رميت بحجر الأرض، فاجعل معه ابن عباس، فإنه لا يشد عقدة إلا حلها. فأراد أن يفعل ذلك، فأبت اليمامة إلا أن يكون أحد الحكمين منهم، فعند ذلك بعث أبا موسى. ويضرب هذا المثل عندما يلاقي المرء ما يناسبه مما يحول بينه وبين مطلبه.

التوافق والانسجام بين الرجل والمرأة من العوامل الأساسية في نجاح العلاقة بينهما، من ذلك ما كان بين عربي وأعربية هما شن وطبقة. بينما كان شن في بعض أسفاره إذ رافقه رجل في الطريق فقال شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال له: كيف ذلك وأنا راكب وأنت راكب؟ فسكت شن وسار حتى مر بزرع قد حصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: كيف تقول ذلك وأنت ترى الزرع؟ فسكت شن أيضا. وظل يسيران حتى مر بجنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: والله ما رأيت أعجب منك. فسكت عنه شن. وعندما اقترب الرجل من منزله دعاه إلى الاستراحة فيه قليلا، وكانت له بنت تسمى طبقة، فأخبرها عن صاحبه وعن أسئلته العجيبة، فقالت له: يا أباتي، ما هذا الرجل بعجيب ولا بجاهل؟ فأما قوله: أتحملني أم أحملك؟ فأراد بذلك: أتحدثني أم أحدثك حتى نقصر الطريق بالكلام؟ وأما قوله: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فإنه أراد بذلك: هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما قوله في الجنازة: هل صاحبها ميت أم حي؟ فإنه أراد: هل ترك عملا صالحا يجلب إليه الرحمة؟ فخرج الرجل معتذرا عن سوء الظن بشن، فقال له: كيف علمت بكلامي الآن؟ فقال له: لقد أخبرتني ابنتي بتفسيره. فعجب شن بها لحذقها وخطبها منه فتزوجها، فقيل عندئذ: وافق شن طبقة. من در المعاني.

0: قال الأوزعي: الصاحب للصاحب كالرقعة في الثوب، إن لم تكن مثله شانته.
1: قال عبد الله بن طاهر: المال غاد ورائح، أما الإخوان فكنوز وافرة.

قال المأمون للحسن بن سهل: نظرت في اللذات فوجدتها كلها مملولة سوى سبعة. وما السبعة يا أمير المؤمنين؟ قال: خبز الحنطة، ولحم الغنم، والماء البارد، والثوب الناعم، والرائحة الطيبة، والفراش الوطي، والنظر إلى الحسن من كل شيء. قال: فأين أنت يا أمير المؤمنين من محادثة الرجال؟ قال: صدقت، هي أولهن.

وقال سليمان بن عبد الملك: أكلت الطيبة ولبست اللينة ورأيت ما رأيت، فلم يبق من لذتي غير صديق أطرح معه مؤونة التحفظ.

قال الشاعر: وما بقيت من اللذات إلا محادثة الرجال ذوي العقول، وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل.

0: بين المروءة والمزاح.
1: من خصال ذوي المروءة والظرفاء قلة الكلام في غير أدب، والتجالل عن المداعبة واللعب، وترك التبذل بالسخافة والصياح بالفكاهة والمزاح، لأن كثرة المزاح يذل المرأة ويضع القدرة ويزيل الأخوة ويجرئ على الشريف الحر أهل الدناءة والشر.
0: وقال عمر بن الخطاب: من أكثر من شيء عرف به، ومن مازح استخف به، ومن كثر ضحكه ذهبت هيبته. وكان يقال: لكل شيء بذر، وبذر العداوة المزاح، لأنها توغر الصدر. قال الشاعر:
1: مازح أخاك إذا أردت مزاحا، وتوق منه في المزاح جماحا، فلربما مزح الصديق بمزحة كانت لباب عداوة مفتاحا. وقال عمر بن عبد العزيز: امتنعوا عن المزاح تسلم لكم الأعراض. وقال خالد بن صفوان: المزاح سباب الحمقى.

قال محمود الوراق: المزاح هو السباب الأصغر. وقد قال أحد الحكماء: الناس في أخلاقهم على مراتب، فطائفة تمدح في الوجه وتذم في المغيب، وهذه صفة أهل النفاق، وطائفة تذم في المشهد والمغيب، وهذه صفة أهل الصلاطة والوقاحة، وطائفة تمدح في الوجه والمغيب، وهذه صفة أهل الملق والطمع، وطائفة تذم في المشهد وتمدح في المغيب، وهذه صفة الحمقى. أما أهل الفضل فيمسكون عن المدح والذم في المشاهدة، ويثنون بالخير في المغيب، أو يمسكون عن الذم. وأما أهل السلامة فما عندهم لا مدح ولا ذم.

0: مسك الختام.
1: شارك الشاعر شاكر الخوري في بعض المسابقات الشعرية لكنه لم يفز بالجائزة، فقال:
2: لو أن شعري شعير لاستطيبته الحمير، لكن شعري شعور وهل للحمير شعور؟

التقى برنارد شو الكاتب الهزلي ببعض الصحفيين، فقال له بعضهم: إنك تكتب في الصحافة لأجل الحصول على المال فحسب. فسأله برنارد شو: وأنت يا سيدي، لماذا تكتب في الصحافة إذن؟ فأجابه: للحصول على الشهرة والشرف. فقال برنارد شو بسرعة: معك الحق، فكل إنسان يسعى للحصول على ما ينقصه.

وقف رجل حسن الهندامي على المبرد وهو عالم بالأدب واللغة وتكلم معه فأكثر من الأخطاء، فقال له المبرد: يا هذا، أنصفنا من نفسك، إما أن تلبس على قدر كلامك وإما أن تتكلم على قدر لباسك.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. المجلس الوزاري ينظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 27 و2000، ورئيسة الحكومة تؤكد ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة. وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية وبيع الدجاج الحي والجاهز للطبخ. اليوم انطلاق تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على البكالوريا والموجهين إلى المؤسسات التعليمية في ولاية الشمال. استنادا إلى المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة الدكتور نبيل بن صالح، تشير التقديرات الأولية إلى أن قرابة 5% من المجتمع التونسي يستهلك المخدرات، معظمهم شباب، ولا أرقام محايدة حاليا حول عدد المدمنين. ودراسة مرتقبة موفى السنة وأوائل 27 و2000 ستقدم كافة الأرقام المحينة ذات الصلة. قريبا منصة خاصة بكراء السيارات رقمية وتحذيرات من التحيل عبر صفحات وهمية. ارتفاع منتظر في درجة الحرارة بداية من السبت يكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين، لتتجاوز المعدلات الحادية بفارق يتراوح بين 6 درجات و10 حسب معهد الرصد الجوي. اليوم بالعاصمة اختتام المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية لمجلس وزراء الداخلية العرب، ويناقش المؤتمر عدة مواضيع من أبرزها وضع تصور نموذجي استرشادي لحماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات في سجلات الجنسية والأحوال المدنية. في العالم، ترامب يعلن حربا اقتصادية ساحقة على إيران، ويهدد أي دولة تساعد طهران بعواقب اقتصادية وخيمة. مصادر إيرانية مطلعة تكشف إيران تدرس إمكانية استهداف مواقع عسكرية أمريكية جنوب شرق أوروبا وكابلات الألياف البحرية في هرمز إذا أقدم ترامب على تصعيد الحرب بعد إعلانه إغلاق باب التفاوض مع طهران والتمسك بحصار المضيق. وعلى خلفية القصف الجوي الإسرائيلي مطار أبو الظهور العسكري شمال سوريا غير بعيد عن الحدود التركية، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في لموقع أكسس الإخباري الأمريكي وجود حجم تركي في المطار. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ أحمد الشحيمي آيات بينات من سورة الجاثية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم

وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

0: الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: رتل الشيخ أحمد الشحيمي آيات بينات من سورة الجاثية، ويرفع إلى حضرتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم عادل يوسف ومفيدة زهاج.

0: خرجت من القلب بعد أن كانت متربعة على عرش القلب. رحلت مع العواصف إلى جزر الضياع، أرست بمركب الريح على ضفة الأوجاع، ضاعت في تلافيف الغيهب المجهول، تعبت في العثور على صدر مفتوح عن قلب يتوجها مليكة عليه، فلم تلق قلبا مثل الذي كانت فيه، فحنت إلى الرجوع إليه، حنت إلى القلب الذي كانت تشعر فيه بالأمان، إلى الحضن الذي علمها معنى الحنان. لكن فات الأوان، فات الأوان.
1: نص براوي بن عبد العزيز.

قد تعرى السر يا أنت وداعا، أفلا النجم بدربي وانتهينا، فامكثي في قبرك البارد عصفورا نتيف الريش لا يفتح عينا، أو فغيضي في قرار الظلمة الرعنة التي ألقت بجسمينا علينا. لن ولن أبقى مع الأيام أمشي في دروب الشك لا أعلم أينها.

0: سفرك الأسود يا خائنة العينين يا رقطاء، من قال إني فتحته؟ أنت في دربي شقاء، أمه الناس وآلاف من الناس فجئته. أنت صوت رن في ليل الحيارى ونداء قيل لي إني أجبته.
1: شعر جمال الدين حمدي.
2: كأنك

0: الأشياء المستحيلة.
1: قد تخرج امرأة من صدر محب، ولكن قد تبقي شيئا فيه، شيئا منها، من عطرها، من فتونها، أو حتى شيئا من نزقها وجنونها. وإزالة هذا الشيء المتبقي في الصدر هو الأمر الصعب، بل إنه الأمر الموجع الذي يحاول المحب محوه بشتى الأساليب. ومهما فعل فإن شيئا من المطرودة من الصدر يبقى وهجا من الذكرى، يستعر أحيانا ويخبو أحيانا أخرى، ولكنه لا ينطفي.
0: خارج صدري أنت لا توجدين، خارج عشقي أنت سلطانة مخلوعة في الأرض لا تحكمين، خارج صدري أنت مفقودة، خارج شعري أنت مجهولة مدفونة تحت جليد السنين. مليكة كنت معي دائما، وصرت بعدي صرت كالآخرين.

متى كان الرجل حقوقا فقط وكانت المرأة واجبات لا غير، فقد خلى الرجل من العقل وخلت المرأة من القلب، وخلى الاثنان من هذا المعنى الروحي الذي يسمونه الحب. فإن لم

وبي زفرات يصارعها الصمت والكبرياء. دعيني، بكيت كثيرا كثيرا ولم تبكي أيام عمري السماء.

سأمضي، فدربي يهوى خطايا، وحتى النجوم به ألفتني. فكم لعنت خافقا لا يزال يقدس يعبد من قتلتني. لئن كنت في الدرب سامر روحي، فهذه النجوم لكم سامرتني.

سأمضي وأبقيك قطعة شعر يرددها الجن في كل كهف، سأكتب أحرفها بالدماء على جبهة الزمن المستخف، وأطفئ في مقلتيك الضياء وأقطع نصفي إذ أنت نصفي. سأمضي تلف النجوم سبيلي، غدا تصبحين قتيلة حرفي.

سأمضي وأبقيك حلما كئيبا وأنفذه عن جفون السهارة. سأمضي وأبقيك كوم رماد وتنهيدة في صدور الحيارة. وفي الغد أن يلوح الصباح سيلقاك نعلي بدربي غبارا.

0: ويل للإنسان من هوى نفسه، فلولا هذه الحماقة فيه لما وجد على الأرض خطأ، لأن كل إنسان حين يخطئ فإنما يريد حقيقة من الحقائق، غير أنه يجعل مركزها في رأسه ولا يعتبرها إلا من هناك، مع أن مركزها في العالم. هكذا يقول مصطفى صادق الرافعي، ويضيف فيقول:
1: كل خطب عظم مدة هان بعدها إلا خطب المرأة، فإنه متى عظم لا يزال يعظم. وما رأيت في أصناف البلاء كالمرأة الصلتة إذا استكلبت، فكأنما جعل الدهر الجائر أيامها خطا من خطوط مداره، واتخذ من دار زوجها أو حبيبها متحفا، ثم أودعه تلك المجموعة من آثاره.

0: يقول جوجان: إن الذي أريد معرفته هو ركن من نفسي ما زال غير معروف، والركن المجهول في النفس قد يكون مؤسساً على القلق الوجودي الذي لا يدرك مصدره ولا يمكن أن يعرف مداه، وقد يكون عند بعض آخر من الناس امرأة خبئت في الصدر حتى لا تضيع أو لا تخون، ويحدث أن يفيق المحب ذات يوم فلا يجد أحداً في حنايا الضلوع ولا في أطواء الوجدان، ويدرك أن التي خبأها في القلب قد غادرت عرشها، ولا يعرف أحد إلى أين ذهبت ولا في أي جهة استقرت. إلا أن الشاعر عبد الوهاب البياتي اهتدى إلى المآل الذي آلت إليه تلك التي تربعت على عرش قلبه حينا من الدهر.
1: سقطت مثل تفاحة في الوحول وتحت ذيول الطواويس في زمن المرأة الجارية. كل من نظموا الشعر عاجوا عليها وطافت عليهم وكانت هي الساقية. رقصت في فضاءاتهم زاهية، تركوا عند غرتها قمرا ورماد القصيدة والقافية. خانت طفولتها بمرايا العيون وبالنظرة الجانية. هفوت إليها وكدت أبادلها الحب في الهاوية، ولكنها سقطت في الوحول وعادت إلى أصلها جارية.

0: لن يكون الحب عشقا ما لم يرتفع بالنفس عن ذاتها، ولا تسمو النفس عن ذاتها ما لم يعلو نظرها للأشياء. والنظر الإنساني لا يعلو بشيء إلا إذا ألبسه معناه الإلهي. النهار يفتح بالشمس، والليل يفتح بالكواكب، أما الحب فلا يفتح إلا بوجه الحبيبة. والشمس والنجوم نار، ولكنها على الدنيا نور، أما وجه الحبيبة فنور، ولكنه على قلب محبها نار. وإننا لنعجب كيف يتسلل الخداع والغدر إلى عوالم الشفافية والنور، وكيف يصل النفاق إلى دنيا المحبين والعشاق. ولعل بعض المحبين يشعرون منذ البداية بما ستؤول إليه العلاقة بينهم وبين من شاءت الأقدار أن تربط بينهم بوثاق الحب، ثم كيف ستحكم بفك هذا الوثاق بعد حين.
1: وبعد قليل ستأتي الفتاة محملة بالهجير وصهد الهوى الساحلي وبالعطر موج الحنين ونهر من الهسهسات الخجولات حلم النوارس بالصيف، شيء من الخوف عزف العصافير فوق ربابات أشجارها الشاعرية تجلس تبسم أو تكتسي بالسكوت وترنو إلى ولد مارق طاعن في الهوى دافق الوجد أسمر حتى البكاء، فيرنو إليها ويهفو ويهفو وبينهما المائدة عليها إناء من الماء، كوب من الزنجبيل وكأس عصير غريب ومنفضة التبغ، قداحة علبة فرغت من سجائرها ومناديل من ورق فاغم وقصائد لم يكتمل بوحها للندى، وردة بللت بالندى واستحمت وخرت على شوكها راقدة. وبعد قليل سيفتحان المساء المذاب ويبتدئان العتاب العذاب الكلام القليل السؤال الجواب، ويختصران اللقاء فيلوي الفتى حاجبيه ويسحب من نهره ضفتيه، تهب الفتاة وتلقي بوجه الفتى ورده وقصائده وتفر إلى بيتها عائدة. وبعد قليل يقوم الفتى فيلملم أشواقه ويبعثر أوراقه في المساء ويمضي إلى حزنه، ثم يرحل في التيه يبدأ رحلته الكاسدة. آه لا فائدة.

ودع البكاء فقد كرهت الأدمع ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء والدعاء ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء والدعاء

تركت كذبك كله ولعنت ظني ظني لعنت ظني.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم عادل يوسف ومفيدة زهاج.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سر زعفران الزنزري خصص أمس للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. ورئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشدد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. الاستثمارات الخارجية في تونس تتجاوز 1.9 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 26 و2000. ووفق معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فقد سجلت الاستثمارات الخارجية في تونس نموا بنسبة 11.5%، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. اليوم فتح باب التسجيل لمطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية شمال. وبداية من 16 سبتمبر المقبل، فتح باب التقديم للحصول على منح جامعية لإنجاز مشاريع ختم دروس بكندا بالنسبة للسنة الجامعية 26 و2027. ختاما وفي العالم، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يهدد تركيا مشددا على أن إسرائيل لن تسمح بأي وجود عسكري تركي في سوريا. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بإطلاق النار على سيارة كانت تقل الطفلة هند رجب ذات 5 سنوات في غزة عام 24 و2000 في واقعة القتل التي أثارت غضبا دوليا. تقارير نشرها موقع إكسيوس الإخباري تكشف عن إنشاء الجيش الأمريكي لممر سري لنقل النفط عبر مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم.
2: عذب الكلام.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، القناعة هي أن تكون راضيا بما قسم الله لك، وأن تكون سعيدا مطمئنا بما رزقك الله به، سواء كان الرزق من المال أو الأولاد أو غيرهما من خيرات الدنيا. والقناعة تزكي النفس وتجعلها طاهرة وشريفة، لأنك عندما تكون قنوعا تكون إنسانا عفيفا نظيفا. وقديما قال الأقدمون: من قنع شبع. فمن يملك القناعة لا يشتهي شيئا فوق ما عنده، ومن لا يقنع لا يشبعه طعام الدنيا. والإنسان القانع يفكر دائما في الخير، فهو لا يحسد ولا يتمنى زوال النعمة عن غيره، ولا يطلبها لنفسه، ولا يحاول الحصول عليها بالأساليب الدنيئة، لأن القناعة جعلته إنسانا مهذب النفس، نقي السريرة، لا يكره ولا يبغض ولا يحسد. والقناعة كنز لا يفنى. ويقول سليمان الحكيم: املأ كفك من القناعة خير من أن تملأ كفيك تعبا وأنت تلاحق الريح.

بيت بنته لي الحياة من الشذا والظل والأضواء والأنغام، بيت من السحر الجميل مشيد للحب والأحلام والإلهام. في الغاب سحر رائع متجدد باق على الأيام والأعوام، وشذا كأجنحة الملائك غامض ساه يرفرف في سكون سامي، وجداول تجدو بمعسول الغنى وتسير حالمة بغير نظام، ومخارف نسج الزمان بساطها من يابس الأوراق والأكمام. في الغاب في تلك المخارف والربا وعلى اتلاع الخضر والآجام، كم من مشاعر حلوة مجهولة سكرى ومن فكر ومن أوهام، وسمعت للطير المغرد في الفضا والسنديان الشامخ المتسامي، وإلى أناشيد الرعاة مرفة في الغاب شادية كسرب يمامي، حتى غدا قلبي كناي مترع ثمل من الألحان والأنغام. أبو القاسم الشابي.

قال أبو عمرو ابن العلاء: ما بكت العرب شيئا ما بكت الشباب وما بلغت به ما يستحقه. وقال الأصمعي: أحسن أنماط البكاء على الشباب. وقيل لكثير عزة: ما لك لا تقول الشعر؟ فقال: ذهب الشباب فما أطربوا. وقال عبد الله بن عباس: الدنيا العافية والشباب الصحة. وقيل: من يملك الصحة يملك الأمل.

قيل إن أفضل سفر هو ما كان في طلب صديق تغسل قلقك بأمواج صداقته وتمحو ظلمة يأسك بنور محبته ووفائه. وقالوا بكثير من الصعوبة يمكن أن يربح الإنسان صديقا في عام أو في عامين، ولكن بكثير من السهولة يستطيع أن يخسر صديقا في ساعة أو ساعتين. ومما قيل بقدر ما نكون للآخرين يكون الآخرون لنا. يقول صالح عبد القدوس واختر صديقك وسط فيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب. ودع الكذوب ولا يكن لك صاحبا، إن الكذوب لبئس خلا يصحب. وذر الحسود وإن تقادم عهده، فالحق باق في الصدور مغيب.

الحياة عمل، الفلاح في زرعه الأرض وعنايته بالبقر والغنم، والنجار في صناعته، والتاجر ببيعه وشرائه، والكناس في الشوارع، والأم تربي بنيها وتعنى بالبيت وشؤونه، والأطباء بمحاربتهم الأمراض ومعالجتهم المرضى، ورجال الحريق بإطفائهم النار، ورجال العلم الذين ينشرون العلم ويحاربون الجهل، والشعراء والموسيقيون وجميع رجال الفن الذين يمدون الحياة بالسعادة ويشعرون الناس بالجمال. كل هؤلاء يخدمون وطنهم بعملهم، وكل هذه الأعمال لا بد منها لسير الأمة إلى الأمام. وكل هؤلاء إذا أدوا أعمالهم بإتقان ولم يراعوا فيها مصلحتهم الشخصية فحسب، بل راعوا فيها خيرهم وخير الناس، فهم وطنيون صادقون، يفخر الوطن بهم ويشرف بعملهم. ميخائيل نعيمة.

كعادتنا نفتح صديقتي المستمعة صديقي المستمع كتاب الأسماء ومعانيها. جمانة اللؤلؤة الصغيرة، جلواء واضحة البياض، تغريد تطريب ولكن من غناء الطائر، تميمة خرزة توضع على الأولاد للوقاية من العين والحسد، صفي الصديق المختار الخليل، سهيل تصغير سهل وهو نجم في السماء أحمر اللون كثير لمعان، سلوان نسيان وماء زعم أن العاشق إذا شربه سلى عن حبه، سرمد الدائم الذي لا ينقطع.

وقال توماس جولر إننا لا ندرك قيمة الماء إلا عندما تجف البئر. وقال سعد زغلول الرجل بصراحته في القول وإخلاصه في العمل. وقال آخر إذا لم يكن الوعاء نظيفا فإن كل ما يصب فيه سيفسد. وقال هويثمان من يؤمن بالسلام فمثله الأعلى المحبة. وقال الإمام علي إن بشاشة الوجه عطية ثانية. وقال جبران خليل جبران لا تستطيع أن تضحك وتكون قاسيا في وقت واحد. المحبة أفضل علاج. صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، المحبة هي الترياق الذي يذهب بكل الأمراض الاجتماعية والأخلاقية، وهي أفضل وسيلة تذهب بكل الخلافات الشخصية. ولو سادت المحبة بين الناس أو سكنت القلوب

عاش كل إنسان بين أسرته سعيدا. المحبة إذن هي أفضل علاج يذهب بكل ما يباعد بين الناس أو يفسد عليهم العلاقات فيما بينهم.

قال هلال بن العلاء: لما عفوت ولم أحقد على أحدي رحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأحسن البشر للإنسان أبغضه كأنه قد ملأ قلبي محباتي. وحتى نلتقي أعزائنا المستمعين في موعد آخر مع إطلالة فجر يوم جديد، نتمناه لكم مشرقا سعيد، نودعكم على إيقاع ما قاله سليمان الحكيم: طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة، وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، وربحها خير من الذهب الخالص وأثمن من اللآلئ، وكل جواهر الإنسان لا تساويها، في يمينها طول الأيام وفي يسارها المجد والغناء.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرم الإنسان بالعقل وشرفه بالعلم وفتح له أبواب المعرفة والاكتشاف وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد معلم البشرية الذي دعا إلى طلب العلم فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم في برنامجكم وتزودوا، حيث نحاول أن نجعل من قيم الإسلام زادا يعيننا على فهم تحولات الحياة، وأن نقرأ قضايا العصر بعين الإيمان والعقل والحكمة. حديثنا اليوم عن ثورة معرفية يعيشها العالم، وعن تقنية أصبحت حديث الناس في كل مكان: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإنسان. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي أيها الأحبة حاضرا في حياتنا اليومية، في التعليم وفي الطب وفي الصناعة وفي الاتصال وتحليل المعلومات، بل أصبح قادرا على إنجاز مهام كانت في وقت قريب حكرا على الإنسان. وهنا أيها الكرام يبرز سؤال مهم: هل هذه التقنية تهديد للإنسان أم أنها فرصة جديدة لخدمة الإنسان وتطوير حياته؟ أيها المستمعون الكرام، إن موقف الإسلام من العلم موقف إيجابي، لأن العلم في التصور الإسلامي ليس عدوا للدين، بل هو طريق من طرق معرفة سنن الله تعالى في الكون. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم إذا قاده الإيمان أصبح وسيلة للبناء والإعمار، وإذا انفصل عن القيم قد يتحول إلى آداة للضرر والاستغلال. وهنا تكمن القضية الأساسية، ليست المشكلة في التقنية، وإنما في الإنسان الذي يستخدمها وفي القيم التي توجه هذا الاستخدام. أيها الكرام، لقد دعا الإسلام الإنسان إلى عمارة الأرض. قال الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والاستخلاف في الأرض يعني أن الإنسان مطالب بالإبداع واكتشاف الوسائل التي تحقق الخير والنفع. فالطبيب الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأمراض، والباحث الذي يستعين به لتحليل المعلومة، والمعلم الذي يوظفه لتطوير التعليم، كل هؤلاء يجعلون من التقنية أداة لخدمة الإنسان. لكن الخطر يبدأ عندما تتحول التقنية إلى بديل عن القيم، أو عندما يستخدمها الإنسان في التضليل أو انتهاك الخصوصية أو نشر الزيف والأكاذيب. أيها المستمعون الكرام، إن من أعظم ما يميز الإنسان في الرؤية الإسلامية ليس فقط قدرته على التفكير، بل قدرته على الاختيار الأخلاقي. فالآلة قد تعالج المعلومة بسرعة، لكنها لا تملك ضميرا، وقد تنتج نصوصا وصورا، لكنها لا تعرف معنى الرحمة والعدل والمسؤولية إلا من خلال الإنسان الذي يوجهها. ولهذا يبقى الإنسان محور الحضارة. فالذكاء الحقيقي ليس فقط في سرعة الحساب، وإنما حكمة الاستخدام. ومن جميل ما نستلهمه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفيد من الوسائل المتاحة في عصره لتحقيق المقاصد العظيمة. ففي الهجرة النبوية أخذ بالأسباب واستعان بمن يملك الخبرة، واختار الطريق المناسب مع كامل توكل على الله تعالى. وهذا يعلمنا أن الأخذ بالأسباب لا يناقض التوكل، بل هو من تمامه. رسالتنا اليوم للمستمع الكريم: أولا، لا تخف من المعرفة، فالإسلام دين العلم والتقدم. ثانيا، لا تجعل التقنية تلغي دور عقلك، بل استخدمها وسيلة للتعلم والإبداع. ثالثا، علم أبنائك أن النجاح في المستقبل لن يكون لمن يملك الأدوات فقط، بل لمن يملك القيم والقدرة على توجيهها. رابعا، تذكر دائما أن الإنسان مكرم لأنه يحمل مسؤولية ورسالة، لا لأنه يمتلك آلة أكثر تطورا. أيها المستمعون الكرام، كانت هذه حلقتنا من برنامجكم وتزودوا. نسأل الله تعالى أن يزيدنا علما ونفعا، وأن يوفقنا جميعا لاستخدام ما سخره سبحانه لنا في الخير والإصلاح. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل علومنا وأعمالنا طريقا لخدمة الإنسان وعمارة الأرض وأداء الأمانة. وإلى لقاء قادم بإذن الله، نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات، وتقرأ آخر المقالات، وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير. مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سر زعفران الزنزري خصص أمس للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. ورئيسة الحكومة سر الزعفران الزنزري تشدد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. اليوم فتح باب التسجيل لمطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية شمال. كما يفتح ابتداء من يوم غد الجمعة وإلى غاية 30 من سبتمبر المقبل باب تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي للطلبة الجدد الموجهين إلى ولايات الجنوب وفق بلاغ ديوان الخدمات الجامعية للجنوب. وبداية من 16 من سبتمبر المقبل فتح باب التقديم للحصول على منح جامعية بكندا لإنجاز مشاريع ختم دروس للسنة الجامعية 26 و2027. قريبا إطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات بالطرق القانونية مرتبطة بقاعدة بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية. ختاما وفي العالم، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يهدد تركيا معلنا رفض إسرائيل أي تواجد عسكري تركي في الأراضي السورية. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بإطلاق النار على سيارة كانت تقل طفلة هند رجب ذات 5 سنوات في قطاع غزة عام 24 و2000 في واقعة قتل أثارت غضبا دوليا. تقرير لموقع إكسيوس الإخباري يكشف عن تمكن جيش الأمريكي من إنشاء ممر سري لنقل النفط عبر مضيق هرمز. وزارة الخزانة الأمريكية تحذر من تبعات تجاوز إجمالي الدين الأمريكي 40 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 6:05. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وأسعدت أوقاتكم وصباحا جميلا.

له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

يا ربي سبحانك. أنتم مستمعين الأعزاء مع برنامج يوم سعيد الذي يتواصل إلى الساعة 9 من هذا الصباح الخميس 20 أوت 2026، الثالث من ربيع الأول 1448. الفجر كان في 4:06، الظهر يكون بإذن الله في منتصف النهار و30 دقيقة، العصر 4:07، المغرب 7:07، والعشاء بإذن الله في 8:39. أسعد الله صباحكم بكل خير.

مستمعينا الأعزاء، أنتم مع برنامج يوم سعيد الخميس 20 أوت 2026، 3 ربيع الأول 1448. وكما تعرفوا البرنامج يتواصل إلى الساعة 9 من هذا الصباح.

السادسة صباحا و33 دقيقة. في الفترة الأخيرة أكد الحاضرون في اللقاء الافتراضي الذي تم تخصيصه لإطلاق البرنامج التدريبي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقا للذكاء الاصطناعي. تأكد أن بلادنا تعتز بريادتها في مجال الانتصار الدائم لحقوق المرأة وحرصها على تعزيز مشاركة النساء، وذلك من أجل بناء دولة نريدها جميعا، دولة اجتماعية وفية لانتظارات شعبها، وتكون ذات مسؤولية قوية عادلة ترتقي بمنزلة المرأة وتضمن أمن النساء وسلامتهن وكرامتهن. أشير أن إطلاق هذا البرنامج ينفذ بالشراكة بين الوزارة والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. الدولة التونسية اتخذت ريادة الأعمال والإدماج الاقتصادي للنساء كخيار استراتيجي، باعتبار ذلك يضمن الاستقلالية المالية للمرأة ويهدف لتعزيز دورها الاجتماعي وتجذير ثقافة التمويل. احتفاء إذن بيوم المرأة، تونس أكدت أن المرأة التونسية مميزة عن غيرها وتعمل دائما من أجل إطلاق منصة وطنية تسويقية للمنتوجات النسائية، مع إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035. يتواصل إذن تنفيذ هذه المبادرة على مدار السنة لتغطية مختلف المعتمديات بسائر ولايات الجمهورية.

أنا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي عالنبي، أنا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي.

لأجل النبي غناها محمد الكحلاوي. جون جاك روسو الفيلسوف الفرنسي قال ذات مرة: نظر الناس إلى داخل بيتي من الشقوق وعيروني، فوجب علي أن أفتح لهم النوافذ والأبواب ليروني كما أنا لا كما يتخيلون. تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة. محمد الجاموسي.

سلامة تمشي تمشي تمشي وترجع بسلامة إن شاء الله. بعد لحظات مع فيروز وفي السابعة عن نشرة الأخبار أجمل تحيات فريق البرنامج الطاهر سوسية بالقاعة الفنية المركزية للإذاعة التونسية، محمد الغول في الإخراج الفني، سيف الطرابلسي في الإخراج المرئي، فاطمة عبار في التنسيق، رانيا بوتوريا في الإعداد، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نسيمة الماجري، نجوى العربي، أمام الميكروفون حبيب جغان. فيروز، نعم، في الخمسينات كان اسمها نهاد حداد، كان صوتها المميز في المدرسة حافزا للأستاذ محمد فليفل كي يضمها إلى فرقته الموسيقية التي اشتهرت بتقديم الأناشيد الوطنية. ذات يوم أخذها فليفل مع رفيقاتها إلى دار الإذاعة اللبنانية، فلفت صوتها الموسيقار حليم الرومي وهو والد الفنانة مجد الرومي، فدعاها إلى مكتبه بصفته رئيسا للقسم الموسيقي، فاكتشف أن خامة صوتها خامة نادرة كندرة الفيروز فسماها فيروز. واكتملت قصة البداية أن التقاها في الإذاعة عاصر حباني، وكان عازف كمان في الفرقة الموسيقية موهوبا كذلك في التلحين، فأحبها وتزوجها عام 1955 حين تصبح القيمة الفنية أكبر، نعم، من أن يصفها لقب، وأبقى من أن يحدها زمن.

0: الدكتور حكيم.
1: الناموس والوشواشة والذبان هذا وقتهم هما اللي يلوثوا مكلتنا، لكن جايين زادة من فواضل أطعمتنا الملوحة واللي قاعدة نهارين ما تهزتش. الذبان يتكون من الأوساخ والفواضل ويعيش فيها، ومن الطرق السهلة للقضاء عليه هي نظافة، حفظ الأغذية وتغطية معون الزبلة، وبالطريقة هذه يمكن القضاء على الذبان. بهالمناسبة نقول لكم اللي رش المبيدات يزم يكون محكم وما يكونش وقت الماكلة ولا على الماكلة المحطوطة عريانة، وإلا في بيت مسكرة وراقد فيها الصغير، على خاطر هالمواد هذه مخترعة على أولاد الصغار.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. مجلس وزاري يخصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية. اليوم انطلاق تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلن حربا اقتصادية على إيران وعلى أي دولة تدعمها. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. نظر مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري أمس في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة الإسراع في استكمال إعداده بالاعتماد على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المحينة وأولويات مخطط التنمية للفترة 2026-2030، مع اعتماد مقاربة استباقية تقوم على تعزيز السيادة الاقتصادية وتدعيم الموارد الذاتية وتنويع مصادر التمويل والرفع من القدرة على الصمود.
5: قرر المجلس الوزاري المنعقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة التركيز بالخصوص على مزيد تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة وتسريع إنجاز المشاريع العمومية والحسم في الملفات الاستثمارية العالقة، تطوير الاستثمارات الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، التسريع في التحول التكنولوجي والرقمي الشامل، تعزيز الاستقلالية الطاقية ودعم الانتقال الطاقي والتسريع في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة ودعم النجاعة الطاقية في مختلف المجالات، تعزيز السيادة الاقتصادية من خلال دعم الانتاج الوطني والتصدير، إعادة تنظيم وإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وتطوير نظام حوكمتها. وكان المجلس قد استعرض جملة من المعطيات الخاصة بالاقتصاد الوطني، سجل فيها بالخصوص تطور نمو الناتج المحلي الثلاثي بنسبة 2.3%، تحسن النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بالثلاثي الأول، حيث تطور الناتج المحلي بنسبة 1.4%، تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% خلال السداسي الأول لسنة 2026، تماسك القطاع السياحي وتحسن الاستثمارات الخارجية المباشرة وتراجع التضخم، الحفاظ على مستويات مقبولة من الاحتياطي من العملة الأجنبية وتراجع معدلات البطالة، حيث تم تسجيل تواصل الملح التنازلي لنسبة البطالة المسجل منذ الثلاثي الأول أول من سنة 2025 لتبلغ 14.9% مقابل 15.3% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، والدفع الإيجابي للاستثمار في الطاقات المتجددة.
4: ضبطت وزارة التجارة وتنمية الصادرات هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وتطبق هوامش الربح على أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير على ألا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات المستويات التالية: القارورة سعر سعة نصف لتر ب 600 مليم، ولتر واحد ب 800 مليم، ولتر ونصف ب 850 مليم، ولتران ب 950 مليما. كما أعلنت وزارة التجارة تحديد الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن كما يلي: الدجاج الحي 5 دنانير و300 مليم للكيلوغرام الواحد، الدجاج الجاهز للطبخ 7 دنانير و900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، و8 دنانير و950 مليما للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. أكد الناطق باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص عدم تمتع أي مؤسسة إلى حد الآن بقروض التصريح على الشرف، مشيرا إلى رفض عدد من البنوك قبول المطالب في الغرض، ودعا في تصريح لخول سليتي دعا البنك المركزي إلى تفعيل آليات الرقابة وتسليط العقوبات بما يمكن من التسريع في تفعيل الأمر الصادر بالرائد الرسمي والمتعلق بإسناد تمويلات صغرى على الشرف دون فوائد موجهة لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة والأفراد بسقف يتراوح بين 5000 و25000 دينار.
6: إلى حد الآن مازالت المؤسسات ما تحصلتش على القروض، فما عديد من المؤسسات طبت مطالب لكن تم رفض القبول نتاع المطالب هذه، يقولوا لهم لا مازال ما بعثتناش الإدارة، مازال ما عندناش معلومات. هذا الكل يخلي أنه المؤسسات مازال ما بداتش في البروسيدور نتاع صبين المطالب نتاعها. إلى حد الآن شفنا ممكن عدد ضعيف ياسر نتاع عباد اللي نجم تصب المطلب نتاعها تحصلت على ديشارج. المطلوب هو تسريع العملية هذه، ونطلب من البنك المركزي أنه يفعل آلية الرقابة نتاعه باش ينجم يسلط عقوبات في حال أنه البنوك ما تخضعش إلى القروض هذه. زاد في نفس الوقت طبعا مشكل أنه حتى المونتون اللي محطوط 25 أقصى تقدير يبقى ضعيف جدا قدام حاجيات المؤسسات الصغرى المتوسطة مع غلاء أسعار المواد الأولية وحتى أسعار السلع.
4: أكد البريد التونسي أن عملية التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية أو البنكية عن الوحدة المركزية للتحول الرقمي منال جرامي.
7: وفرنا عدة وسائل الدفع باش تمكنوا من خلاص معاملين التسجيل المدرسي وإلا الجامعي بخلاص المنصة الجديدة vscolaire.education.pe. السنة حصريا باش تتم عملية التسجيل المدرسي باستعمال بطاقات المسبقة الدفع وإلا البطاقات المرتبطة بحسابات البريدية وإلا حتى مش البريدية. ما شاء الله عنا أكثر من 2 ملايين بطاقة مسبقة الدفع، عنا زادة بطاقات فيزا إلكترون مرتبطة بالحساب البريدي الجاري، واللي ما عندوش البطاقات هذوما وفرنا لهم المحفظة الرقمية الولاية دينار، هي محفظة مجانية وصالحة حتى 10 بطاقات تابعة للبريد التونسي ولا لأي بطاقة تابعة لأي مؤسسة مالية في تونس يجمع يخلصوا بها.
4: ينطلق اليوم تقديم مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين إلى المؤسسة التعليمية بولايات الشمال. ومن جهته أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب فتح باب تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي لسنة الجامعية 2026-2027 ابتداء من يوم غد الجمعة، ويشمل هذا الإجراء الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا 2026 والطالبات المتحصلات على بكالوريا 2025 الراغبات في تجديد السكن، حيث يتعين عليهم تقديم مطالبهم حصريا عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض أو عبر رمز الاستجابة السريع.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: أهلا بكم من جديد. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم إيران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة، معلنا حربا اقتصادية غير مسبوقة عليها. ولم يحدد ترامب الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد هذه الدول، كما لم يأتي على ذكر أي منها. في الأثناء أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بحث خلاله الجهود السياسية والدبلوماسية والوضع الراهن في ظل جمود المفاوضات مع واشنطن وتبادل الرسائل عبر وساطتي قطر وباكستان. من جهة أخرى، نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أقام ممراً ملاحياً للدخول وللخروج من مضيق هرمز لنقل ملايين البراميل من النفط. وأضاف الموقع أنه في إطار هذه العملية التي بدأت منذ عدة أسابيع، سجل دخول وخروج ما بين 15 إلى 20 ناقلة نفط من المضيق عبر قناة جنوبية على طول ساحل عمان. هنا تونس، الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلوي وأخرجه إذاعيا محمد الغول ومرئيا سيف الدين الطرابلسي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. مجلس وزاري يخصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية. اليوم انطلاق تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد الموجهين إلى المؤسسة التعليمية بولايات الشمال. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلن حربا اقتصادية على إيران وعلى أي دولة تدعمها. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب جغام. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.
8: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الوقت الآن في الأستوديو، استوديو الإذاعة الوطنية التونسية، 7:14.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة.
2: إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
4: السلامة السيبرنية.
5: نعم، السلامة السيبرنية. باش نحكيه على سرقة الحسابات على الفيسبوك دون معرفة كلمة المرور. معنا كالعادة سي محمد علي بن مبروك، مدير إدارة الاستجابة للطوارئ والمعلوماتية بالوكالة. نعم سي محمد علي بن مبروك، صباح الخير ويومك سعيد.
6: صباح الفل والياسمين لك وللسادة المستمعين.
5: نعم، إذن هل يمكن سرقة الحساب دون معرفة كلمة المرور سي محمد علي؟
6: في الحكاية دي فما عدة سيناريوهات نجم تحصل في الحبيب.
5: نعم.
6: من أشهرها أنه يتلقى المستخدم رابط مزيف يبدو كأنه تابع الفيسبوك، ويطلب منه مثلا تأكيد الهوية متاعه أو حل مشكلة في حسابه أو تسجيل دخول مرة أخرى.
5: نعم.
6: والرابط هذا يهز الموقع مزيف. المستخدم احنا مدام موقع مزيف وشبه الفيسبوك باش يدخل بياناته في الصفحة المزيفة ويكون قد سلمها للقرصان من غير ما يشعر.
5: نعم.
6: لانه الموقع معناتها كما قلنا مزيف ويشبه برشا للفيسبوك.
5: نعم.
6: وهنا المستخدم ما ثبتش في العنوان اللي يمثل الصفحة هذه المزيفة،
5: يعني لما يثبت في الأمر يلقى اللي هو مغشوش.
6: أكيد جدا، فلازم ديما يثبت في العنوان، ما هو معناتها الأغلب تلقاه معناتها موقع مزيف وعنوان يشابه للعنوان نتاع الفيسبوك،
5: معناتها
6: حتى حرف يعمل الفرق لهنا.
5: نعم، من يتعمد ذلك لين يحب يوصل؟
6: يحب يستفز معناتها المستخدم ويقول له نرجع لك الحساب نتاعك اللي انا قرصنته بمقابل.
5: نعم،
6: هو الاستفزاز معناتها مالي هنا،
5: يعني هنا احتيال بيتم معنى الكلمه.
6: فما حاجه اخرى في الحبيب، انه اغلب المستخدمين يغفلوا، تلقاه حال الحساب نتاعه على عده اجهزه. تلقاه عنده اكثر من تليفون وحاله حتى عنده الحاسوب نتاعه، وقت اللي يدخل الحساب يخلي الساسيون محلوله ويمشي على روحه، ما يعملش حتى فيروياج مثلا نتاع الحاسوب ولا نتاع التليفون.
5: نعم.
6: يخلي التليفون ويمشي مثلا بلاصه حتى يكون قريبه، يخلي التليفون وضعك، يجي واحد اي واحد ينجم يطلع على الحساب نتاعه ولا يغير له احنا كلمه المرور نتاعه ما غير ما يشعر.
5: لهنا
6: ما يلزم الانتباه، اي واحد يكمل من نقول احنا السيسيون نتاعه يسكرها، ما يخليهاش محلوله وما يخليش زاده محلوله على عده اجهزه، وهذه برمي الحالات اللي احنا نعالجوا فيها.
5: نعم، بقدر ما ثم فائده في الوسائل هذه كما التليفون وما الى ذلك بقدر ما فيه من مشاكل.
6: اكيد جدا. وفما حاله اخرى في الحبيب، انه مش بالضروره يكون الموقع مزيف ولا حاجه، معناتها يمشي الموقع معناتها اصلا كي تدخله يتم استغلال الثغرات الأمنية الموجودة في الهاتف أو الحاسوب، ويتم معناتها قرصنة جميع الحسابات سواء بريد إلكتروني وإلا حساب في الكونت السوشيال ميديا.
5: نعم.
6: ومعناتها حتى كل شيء، وينجم يخترق لك حتى الحاسوب ويأخذ لك معطياتك وملفاتك إذا زرت الموقع هذا. هنا ديما نقولوا ديما نثبتوا.
5: نعم.
6: وقتاش تم القرصنة؟ وقت اللي فما الغفلة نتاع المستخدم.
5: هذوما
6: الانتباه يجب يكون كما في عاداتنا اليومية.
5: إذا تنطبق عليهم الكلمة اللي قلتها أنت، قرصنة وسراق. وسراق كذلك.
6: أي ما متحايلين.
5: متحايلين. نعم.
6: متحايلين ويستفزوا أموال الناس، لأنه يعني كنا القرصنة ولات تنبني على استفزاز أموال الناس.
5: هذوما يلزم يمشيوا للمحكمة.
6: أكيد.
5: نعم.
6: اللي يتم معناتها تتابعوا بطبيعة باش يتم اتخاذ
5: الإجراءات. صحيح. نعم. شكرا إذن سي محمد علي بن مبروك، مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
7: علي بقاله
5: هذه أصالة نصري تتغنى بأغنية الموسيقار محمد عبد الوهاب كل ده كان ليه جزء منها.

0: الفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار
2: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
3: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
2: قداش انتوما في العائلة؟
4: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
2: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
3: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
2: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
3: يعطيك الصحة خويا.
0: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار
5: جون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي ايتوديون، برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي والسلام.
1: اشهار
6: صيانه وقائيه للسياره والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
0: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار
6: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
0: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار
7: يوم سعيد.
8: يوم سعيد مع الحبيب جغار.
7: أحوال الطقس.
9: أحوال الطقس مع سعيدة بن صالح من الأرصاد الجوية. سعيدة صباح الخير، يومك سعيد.
10: صباح النور سي الحبيب، يومك سعيد، تحية ليك وكل مستمعين الإذاعة الوطنية.
9: مرحبا بك، تفضل سعيدة، أهم ما يمكن تقول على طقس اليوم وغدوة.
10: أي بالنسبة لطقسنا اليوم الخميس يكون طقس عامة قليل السحب، استقرار يعني في كافة العوامل الجوية، ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، وبالتالي البحر اليوم قليل الاضطراب فمحليا مضطرب في سواحلنا الشرقية. الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا. ارتفاع طفيف اليوم خاصة في مناطق الشمال مقارنة بيوم أمس، وفي استقرار يعني في بقية المناطق. غدوة بداية من يوم غدوة الجمعة باش نشهدوا يعني تغير يعني في الأوضاع الجوية، باش تكثف السحب بعد الظهر، باش نرجع يعني الخلايا الرعدية والتكون متاحة في فترة ما بعد الظهر خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط، تكون خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. بالنسبة للريح غدوة تحول للقطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وبالتالي ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بداية من يوم غد الجمعة على أغلب مناطق بلادنا. البحر قليل الاضطراب فمتموج. السبت والأحد أيضا الوضع الجوية ملائمة لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط. البحر قليل الاضطراب فمتموج، والحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي تبلغ ذروتها يعني يوم الأحد الارتفاع هذا في درجة الحرارة إن شاء الله.
9: نعم هذا ما يمكن تقول سعيدة.
10: إيه
9: نعم، حبيت نقول لك أنه تعرض لأشعة الشمس عنده الفوائد متاعه، راهو أنا قريت مقال يقول اللي الشمس تعطي طاقة لجسم الإنسان، نكونوا في حاجة بالأشعة الشمس للفيتامين دي، كذلك فما تقوية لعظام للعظام والعضلات في جسم الإنسان، بالإضافة إلى أنه الشمس تحسن المزاج نتاع الإنسان وتقي كذلك من انخفاض ضغط الدم وتقلل من مخاطر السرطان عفانا وعافكم الله، وتقلل كذلك من أعراض الزهايمر وتجمل البشرة خاصة عند المرأة، صحيح ولا؟
10: صحيح، اما من جانبه ديما تعرض المكثف يعني خاصة اوقات الذروة يعني تولي فيها اشعة مضرة للبشرة خاصة الشمس، تعرض يعني المطول برشا ينجم يضرنا، يعني ديما باعتدال التعرض للشمس باش
9: نتبع
10: يعني بالحديد الكبية فيها ونبعدوا على المضار متاعها.
9: نعم، شكرا سعيدة، يومك سعيد.
10: نهارك سعيد.
11: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
12: في إذاعتنا فقط
13: أصوات حسنة،
12: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
13: فيصفو له الدم
12: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
13: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
12: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
13: أصوات حسنة. إذاعتنا
12: الإذاعة الأفضل في تونس.
9: أسعد

فرصة للاطلاع على ما كان يكتبه التونسيون في مختلف المجالات بالجريدة ملحق خاص بالمرأة التونسية في عيدها السنوي. مقال للمؤرخ التونسي الكبير حسن حسني عبد الوهاب، زاوية المرأة بقلم الأستاذ حسين الجزيري. تقديم كتاب طاهر الحداد امرأتنا في الشريعة والمجتمع، المرأة التونسية في الميدان للآنسة صفية الهمامي من رابطة القلم الجديد. نقرأ كذلك قصيدة بعنوان فتاة تونس بقلم فرحات بن محمد الصالح، وكذلك نقرأ بقلم علي الدعاجي الريشة والقلم، وأيضا مقالة للأستاذ زين العابدين السنوسي من ضحايا النبوغ الباكر، باعتبار أن هناك عدد خاص بالكاتب علي الدعاجي. وفي ألبوم صور مركز التوثيق الوطني اختار لنا عدد من الصور بمناسبة احتفالنا بعيد المرأة، مثلا انخراط المرأة التونسية في برنامج محو الأمية عام 1968، الزعيم لحبيب بورقيبة في ندوة صحفية للإعلان عن صدور مجلة الأحوال الشخصية، كذلك إقبال المرأة في التصويت في الانتخابات بعد الاستقلال، صورة للسيدة بشيرة بن مراد تلقي كلمتها خلال اجتماع عقدته الحركة النسائية التونسية للمطالبة بحقوق المرأة الكاملة من مجلة اللطائف سنة 56. نقرأ كذلك مجموعة من الممرضات التونسيات في هذه الصورة، صحبة طبيب العيون الهادي الرئيس، مشاركة المرأة التونسية في القطاع الصحي قبل الاستقلال. يعني هذه مجموعة من الصور القديمة مأخوذة من الصحافة في تلك الفترة تعطيكم فكرة. وفي الصفحة الأخيرة نقرأ رسالة من الطاهر الحداد بخط يده بتاريخ ديسمبر 1930، وجهها إلى المقيم العام الفرنسي يطلب فيها إعادة النظر في الإذن السامي الصادر في نوفمبر 1930 من وزارة العدلية التونسية القاضي بعزله عن خطة الإشهاد لارتكابه ما يوجب سقوط عدالته، وذلك إثر تأليفه كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع.

0: طابق حلوه لوسيه
1: والشاي والشاي للأبي
2: ويا حبي ويا لباس الحي كشربي حبك احرق قلبي.

0: ضروري جدا مستمعينا الأعزاء أن الطفل يكتسب ثقافة الإسعافات الأولية. جمعية المسعف الصغير تطلق قريبا شريط سينمائي، نتعرف على هذه الفكرة مع سي شكري بالطيب المنسق العام لهذه الجمعية، جمعية المسعف الصغير. سي شكري، يومك سعيد.
1: يومك سعيد، صباح النور، صباح الورد والياسمين، صباح الأمل، صباح الفرحة من الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك. إذا شنو الفيلم هذا؟
1: والله هو فيلم هو بعنوان سافون، هذه شخصية للأطفال لأول مرة، هو فيلم كرتوني رقمي عربي بالذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: في مجال التربية الإسعافية موجه للأطفال.
0: شنو عنوان وقلت؟
1: سعفون.
0: سعفون، سعفون
1: يعني بلغة الإسعاف وبلغة الإسعافات الأولية. في مجال الطفولة لازمنا نحكيه يعني على اسم موجه للأطفال، اسم وشخصية لازم يحبها الصغير.
0: نعم.
1: ويكون هو سعفون قدوة للأطفال في تعليم الإسعافات الأولية. دونك جا باش يزرع فيهم ثقافة الوقاية اللي هي متغيبة تماما في الوسط التربوي والوسط العائلي، وقديش محتاجين إلى ثقافة إسعاف. والطفل لازم يتعلم هالمهارة هذه وثقافة الإسعاف، لأنه التعلم منذ الصغر كالنقش على الحجر.
0: نعم.
1: كما يقولوا.
0: إذن الفيلم هذا والمناسبة هذه فرصة باش تقدموا تجربة تربوية جديدة تقوم على توظيف التكنولوجيا الحديثة لإنتاج محتوى موجه بالأساس للأطفال.
1: أكيد أكيد، هو الطفل فهمتني ياسر ولا يتبع وياسر ياخذ يشد التليفون ويتفرج في حاجات ما احنا ما نحبوش انه هو يكون.
0: لا لا، هذا واقع، برشا برشا أطفال واقع. قاعدين يضيعوا في الوقت والعائلات نتاعهم الأم والبو ما همش لاهين بالحكاية هذه.
1: لا ما عادش نجموا، ما عادش نجموا يعني، ما عادش الولي ما عادش ينجم فهمتني، وهذه حقيقة.
0: ايش معناها سي شكري ما عادش ينجم؟ بإمكانه ملواه هو بو يعرف كيفاش يسيطر على ولده بالإقناع، بالتربية الباهية، باش يفهمه، يوجهه، يقول له الكلمة الصحيحة.
1: والله شوف، هو كلامك صحيح وكلامك هذايا، ولازم هذايا فهمتني دعوة للأولياء باش يتلهاو فهمتي بصغارهم، على خاطر احنا وقلت انت الحقيقة، الحقيقة انه ولينا نسيبوا التليفون للطفل ونقعدوا نحكيه.
0: نعم.
1: وإلا فهمتي يقول خليه يشد التليفون ربع ساعة نص ساعة وبعد نخليه عشية كاملة. ولكن احنا الهدف نتاعنا كجمعية المصعف الصغير وانه ندخلوا في الذكاء الاصطناعي وندخلوا في نغوصوا في العالم الرقمي، دونك حابين الفيلم هذايا الكرتوني الرقمي يوصل للصغيرات ويتفرجوا فيه ويتمعنوا في الكلام اللي باش يقولوا الشخصية.
0: نعم.
1: هذه سعفون انه يعرف بالبلاد التونسية اول حاجة، وقداش محوجنا انه نعرفوا فهمتني البلاد التونسية وحب الوطن، ومن خلال الفيلم باش يكون فما يعني تعليم الأطفال أهم مبادئ الإسعافات الأولية اللي.
0: نعم.
1: هي الأولى عربيا، على خاطر احنا مستنسناش فهمتني كعالم عربي وفي تونس انه نقوموا بالتجربة هذه، انه يتخلق فيلم كرتوني وفي الإسعافات الأولية في الإسعاف، على خاطر هو في العادة في العالم العربي كان موجود رجل إطفاء ثاني وهو مدبلج وغير عربي. دونك نقول هنا انه تونس ولادة، انه تونس سنتني، ونحب نشكر برشا شبان مهندسين شبان جدد فهمتي مغرومين، ونوجه لهم تحية شكر وتقدير انهم واقفين على المشروع هذايا الرائد والهادف في التربية.
0: نعم.
1: الإسعافية.
0: نعم.
1: الموجهة للطفل.
0: قداش المدة متاعه الشريط هذا؟
1: شريط هذا مدته ساعة غرباء، ومن بعد ساعة غرباء فهمتي باش يكون فما تنشيط للأطفال باش يخرج لك الشخصية.
0: ما تراش أنه الشريط ساعة غرباء طويل شوية؟
1: والله لا لا فهمتي، لأنه احنا الوقت تم يعني دراسته من خلال يعني فهمتي مختصين زادة في في المجال فهمتي التفقد في مجال فهمتي الطفولة، دونك ساعة ربع باش يكون فيه يتخلل يعني ما بين الوقت والوقت ثم تنشيط فهمتني باش يقوم به سعفون في وسط الفيلم في وسط الشريط، لانه الطفل ديما محتاج انه يتحرك شويه.
0: واضح. نعم نعم،
1: انه انه انه أي. يكون نعم. قابل هالشريط هذا والفيلم هذا السينمائي الكرتوني، والاهم الاهم من ذلك انه يتعلم المبادئ الاسعافات الاوليه.
0: واضح. وين يتم عرض الشريط؟
1: والله هو قريبا فهمتي باش يكون في دور السينما، وباش يكون زاده في رياض الاطفال والمدارس فهمتي بطريقه مجانيه.
0: نعم نعم نعم،
1: بالشراكه فهمتني ان شاء الله فهمتي.
0: واضح. الجمعيه نتاعكم وين المقر نتاعها؟
1: هي جمعيه وطنيه.
0: نعم.
1: موجوده في تونس في رادس فهمتني.
0: واضح واضح. شكرا اذا سي شكري بالطيب رئيس جمعيه المسعف الصغير.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
3: فلاش سبور. صباح النور، مرحبا اهلا وسهلا بالجميع في هذا العدد الاول على موجتنا مع اخر اخبار الرياضه اللي باش نبداوها بالحدث خلال هذه الايام والايام القادمه ان شاء الله، انطلاقا من 21 أوت إلى غاية 3 سبتمبر. الموعد سيكون مع النسخة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسطة التي تستضيفها مدينة تارانتو الإيطالية. الوفود تتوافد تباعا على القرية الأولمبية المتوسطية اللي أكيد المرة هذه بشكل جديد يعني زوز باخرات كبرى، ظروف إقامة من أعلى طراز، صور جميلة جدا تأتينا من تارنتو مع مبعوثي مؤسسة الإذاعة التونسية زميلين زياد الخياري وشهير الكافي. أكيد في انتظار وإنه إن شاء الله يكون أيضا شهير حاضر معنا في المراسلات القادمة. زياد الخياري اللي كان وصل منذ يومين إلى تارنتو، أكيد أكثر تفاصيل حول آخر أخبار البعثة التونسية والأجواء قبل بداية المنافسات الرسمية بالنسبة للوفد التونسي اليوم انطلاق من الساعة 1 ظهرا مع مباراة الكرة الطائرة ضد المنتخب الجزائري الشقيق. أيضا أخبار أخرى أكيد ناخذوها مع زياد الخياري مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية زميلنا مباشرة من تارنتو. صباح النور زياد.
4: صباح الخير رج، تحية ليك وتحية لكل المستمعين هنا في مدينة تارنتو بين البحرين، ومباشرة من الباخرة الضخمة أرويا، الباخرة العائمة هنا. أكيد فما حكيت على رومانتيكا، لكن أرويا هي طريف الوفد التونسي. الطقس تقريبا يبدا ربيع وبعد يمشي صيف بين 27-30 درجة. ظروف الإقامة ما تعرف رجاء في البداية صعيبة برشا، بعد التحول من تونس إلى روما ثم إلى باري ثم إلى برنديزي، إما مطار باري أو برنديزي، ثم التحول ساعة ونصف إلى مدينة تارنتو الجميلة الهادئة. دونك ثم أمور ترتيبات وإقامة وإعاشة وأمور لوجستية وتقييد يعني وتسجيل في السيستم. على كل حكيت انت على ماتش تونس الجزائر، ماتش ديربي مهم اليوم في الكره الطائره ماضي ساعه. زملاء خالد سليمان حاضرين، الياس بعشير في القائمه، كان عوض تعرف ورجاء محمد ريدان قبل تحول البعثه الى تارنتو.
3: طبعا نحاول وانه يكون زياد تكون الظروف أفضل. تحدث عن مباراة الكرة طائرة اليوم انطلاقا من الساعة 1 ظهرا، نتحدث أيضا عن بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم البارح اللي تم قبول الملف الطبي الخاص بالثلاثي الذي سيتغيب للأسف عن المشاركة في ألعاب المتوسط، محمد الصادق محمود، ريان جبالي وإلياس الضاوي، وسيعوضهم كل من فارس بوسنين وريان شعبان وشمس الدين جريد ضمن القائمة الأساسية باش يكونوا مع المنتخب الوطني التونسي لأقل من 21 سنة في هذه الألعاب المتوسطية. أيضا آخر الأخبار ممكن اللي باش نسوقها، وصول أيضا منذ قليل سيد وزير الشباب والرياضة إلى مدينة روما، معاها أيضا اللاعب والنجم كرة القدم التونسية 78 تميم الحزامي اللي سيكون أيضا ضيف الوفد التونسي في هذه الألعاب المتوسطية، وصل أيضا منذ قليل إلى روما، وكذلك وصول مروة العامري البطلة الأولمبية والمتوسطية مدربة زينب الصغير، مع زينب الصغير منذ قليل أيضا إلى روما من أجل خوض منافسات هذه الألعاب المتوسطية. إن شاء الله أكيد ناخذ تفاصيل أكثر مع زياد الخياري إن شاء الله في مواعيدنا الرياضية القادمة، لأنه باش نواصل مع بقية الأخبار الرياضية. تحدثنا عن الكرة الطائرة، واليوم المنتخب الوطني التونسي يستهل مشاركته في هذه الألعاب المتوسطية 1 ظهرا أمام المنتخب الجزائري الشقيق. باش نواصل في الكرة الطائرة، لكن هذه المرة الكرة الطائرة الشاطئية وبطولة إفريقيا. المنتخب الوطني التونسي حقق البارح انتصاره الثاني على مستوى الذكور، فاز على منتخب البنين بنتيجة شوطين دون رد. والمنتخب الوطني التونسي عنده اليوم مباراة أمام بوتسوانا هامة جدا من أجل صدارة مجموعة والترشح للدورة القادمة. في المقابل منتخب السيدات تعرض للهزيمة الثانية أمام منتخب الرأس الأخضر، ومطالب بالانتصار للترشح للدور القادم. كرة القدم في تونس، النادي الإفريقي اليوم ندوة صحفية انطلاقا من الساعة 5 مساء للحديث عن البرنامج الرياضي للفريق في الفترة من 2026 إلى 2030. أيضا في آخر أخبار النادي الإفريقي، الإطار الفني بقيادة المدرب ماهر الكنزاري يرفض إعارة حمزة المنصري لفريق قبرصي، وبالتالي سيواصل التجربة مع النادي الإفريقي. في الاتحاد المونستيري، الفريق سيخوض مباراة الأولى ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى دون لاعبيه الأجانب، السبب تعطيلات البنكية ورفع المنع الانتداب حتى يكون العناصر هذه مؤهلة للعب مع الاتحاد الرياضي المونستيري في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. في آخر أخبار اتحاد بنغردين، الفريق آخر الفرق المتحصلة البارح رسميا على رخصة اللعب في منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد خلاص كل الديون. زميلنا محمد نبهان البارح كان في حوار مع الناطق الرسمي لاتحاد بنغردين السيد ياسين عبيد اللي أفادنا بالتصريح التالي.
5: بتضافر كل المجهودات نتاع رجال الدعم ورجال الجماهير وكل يعني المستشارين ان شاء الله تمكنوا باش على الاقل النادي يكون في ظروف ماليه طيبه ان شاء الله. اذا كان للنادي يعني ديون متخلده بخصوص اللاعب يوسف مصرات، تمكننا من خلاص الديون، وبالتالي مشاركه رسميه حصول الاتحاد الاداري على الاجازه للمشاركه في الرابطه المحترفه الاولى للموسم الرياضي 2026-2027 ان شاء الله باش ندخل في تربص بدايه من اليوم لتعدل الاستعداد لمقابله يوم السبت نادي حمل في شاء الله.
3: كل التوفيق لكل الأندية. نذكركم البطولة تنطلق يوم السبت من خلال الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الافتتاحية. الملعب التونسي نادي رادي الصفاقسي، الأمل الرياضي بحمام سوسة يستضيف في ملعب طبعا الأحوار بحمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري، التقدم الرياضي بسقية الدائرة شبيبة العمران، الاتحاد الرياضي ببنغردين يستضيف نادي حمل الأنف، هذا بالنسبة لنهار السبت 22 أوت. يوم الأحد 23 أوت الكلاسيكو سيجمع الترجي الرياضي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي، نادي رياضي بنزرتي مستقبل المرسى، النجم الرياضي بالمثلوي يستضيف النادي الافريقي، والترجي الجريسي يستضيف الاولمبي الباجي. في اخر اخبار لاعبين خارج حدود الوطن، البارح سيباستيان تونوكتي شارك في ال 15 دقيقه الاخيره مع فريق سلتك في مباراه الذهاب بالنسبه للتصفيات لدوري المجموعات لدوري ابطال اوروبا. فريق فاز على نادي لانسك النمساوي بثلاث اهداف مقابل صفر، ويخطو خطوه هامه نحو الترشح لدوري المجموعات. في المقابل سيف الدين سيف الله الطيف رسميا في نادي كراكوفيا البولوني وسيكون معه الموسم القادم الجناح الدولي التونسي سيف الله الطيف. نعطيكم أهم المواعيد الرياضية بالنسبة لليوم اللي باش نتابعوها في بطولة العالم لأقل من 17 سنة على مستوى الكرة الطائرة اللي باش تدور فعالياتها في قطر. منتخبنا الوطني التونسي في 9 صباحا بعد قليل سيواجه المنتخب الفرنسي، وكما تحدثت منذ قليل في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 في الكرة الطائرة دائما في 1 ظهرا تونس تواجه الجزائر، وفي بطولة العالم للمصارعة أقل من 20 سنة الثنائي شهد الجليلي وشيماء الداحي يخوضان المنافسات انطلاقا من الساعة 10 صباحا. نذكركم أن مواعيدنا الرياضية تتواصل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من خلال المواعيد القارة، واليوم إن شاء الله بعد نشرة الأخبار للساعة 6 مساء ستكون حصة خاصة مع مهدي عبيد وشاكر بالحاج وكامل مصلحة الرياضة بالإذاعة الوطنية التونسية في تقديم خاص ومواكبة خاصة لألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
6: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
7: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
6: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
7: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: أسعد الله صباحكم بكل خير. مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سر زعفراني الزنزري خصص أمس للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 27 و2000. الاستثمارات الخارجية في تونس تتجاوز 1.9 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 26 و2000، مسجلة بذلك نموا بنسبة 11.5%. اليوم فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية شمال. هذا ويفتح ابتداء من يوم غد الجمعة وإلى غاية 30 من سبتمبر المقبل باب التسجيل في السكن الجامعي للطلبة الجدد الموجهين إلى ولاية الجنوب. وبداية من 16 من سبتمبر المقبل فتح باب التقديم للحصول على منح جامعية بكندا لإنجاز مشاريع ختم دروس بعنوان السنة الجامعية 26 و2000 27 و2000. اليوم آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للمنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد. قريبا إطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات بالطرق القانونية مرتبطة بقاعدة بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية. ختاما وفي العالم، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد أن إسرائيل لن تسمح بأي تواجد عسكري تركي في الأراضي السورية. تقرير لموقع إكسيوس الإخباري يكشف عن تمكن الجيش الأمريكي من إنشاء ممر سري لنقل النفط عبر مضيق هرمز. وزارة الخزانة الأمريكية تحذر من تبعات تجاوز إجمالي الدين الأمريكي 40 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: الإذاعة الوطنية
6: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
11: أم البدايات.
6: الإذاعة الوطنية التونسية
2: انطلاقا من 20 أوت، هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من التاسعة مساء.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 8 صباحا و6 دقائق.

0: دعما للقطاع السياحي مش في جهة فقط من جهة الجمهورية، وإنما في كل البلاد التونسية حتى تنهض أكثر المجالات السياحية والعمل الفندقي. معنا سي فواز بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير، يحدثنا عن مشاريع ومبادرات جديدة لدعم القطاع السياحي وتحسين كذلك البنية التحتية في جهة المنستير. سي فواز صباح الخير ويومك سعيد. نعم سي فواز، نعود نتصل بسي فواز، كان معنا على التليفون، بعد شوية نعود نتصل به.
1: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
2: في إذاعتنا فقط
3: أصوات حسنة،
2: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
3: فيصفو له الدم
2: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
3: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
2: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة، أصوات
3: حسنة. إذاعتنا
2: الإذاعة الأفضل في تونس.

0: ساعات بشتاق اليوم عشت وانا صغير ساعات بشتاق الحقيقة ديما انا مشتاق لفنجان قهوة من امي. اعود الى ضيفي سي فوز بن حليمة المندوب الجهوي لقطاع السياحة بالمنستير، مندوبية السياحة بالمنستير. سي فوز صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح النور وان شاء الله يومك سعيد وعلى اليوم سعيد على جميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: نعم، إذا أهم ما يمكن أن تشير له سي فواز فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات في قطاع السياحة في الجهة.
1: هو بالنسبة للمشاريع والمبادرات في جهة المنستير تختلف، فما مشاريع كما نعرف عمومية اليوم،
0: نعم.
1: فما برامج موجودة في إطار تحسين وجودة معناتها جودة الحياة في الجهة، وخاصة نحكيه على التهيئة متاع جنان الوسط اليوم في جهة المنستير وبعض المناطق الأخرى للمواطن التونسي والسائح القادم من جهة المنستير.
0: نعم.
1: بالنسبة فما مشاريع ومبادرات خاصة بالسياحة المستدامة في جهة المنستير، اليوم عمل كبير قاعدين نقوم به مع جمعيات من المجتمع المدني في جهة المنستير، خاصة نحكيه على تثمين الفضلات العضوية من النزل في لدى فلاحي الجهة ومربي المواشي في الجهة متاعنا. اليوم في وصلنا تقريبا في سنة 25 على مدة شهرين ونصف في ذروة الموسم السياحي 288 طرناطة وقع من لديشي ذوما ديشي فير أورغانيك، وقع مدهم للفلاحة لتعويض المواد مثلا كما الأعلاف المركبة وما تبع.
0: نعم.
1: ثم ربح صار لهم هنا في إطار انفتاح المؤسسات السياحية هذه على المحيط القريب منها، وقاعدين نبرمجوا فيه البرنامج وسنه مازال الكونكور قاعد يخدم، قاعدين نخدموا نمشيوا في ايكونومي سيركولير ان شاء الله في جهه المنستير، لين يوصل السائح او المقيم في النزل يمشي للي فيرم بيلوت اللي اش نعملوهم في جهه المنستير ان شاء الله في العام الجاي. هذا معناتها التروزيام ايتاب من المشروع.
0: نعم.
1: هذه حاجه مثلا عندنا جمعيه اخرى ليكو كونسيونس قاعد اليوم تحضر لنا في مانويل مع خمسه نزل في استعمال مثلا التنقيص استعمال بلاستيك ذو الاستعمال الواحد في النزل، المانويل هذا ان شاء الله شيقع بعد توزيعه على النزل. معناتها فما حاجات بالنسبه معناتها
0: ثم سي فواز فما مسلك سياحي لمطة المنستير هكا،
1: فما مسلك سياحي هذاك عين السيد
0: سي سفيان تقية وزير السياحة. نعم.
1: على اخر الزياره اللي قام بها البارح في ولت المنستير.
0: نعم.
1: اليوم 18 تم خدمه قاعده تخدم فيها بلديه لمطة اليوم في مسلك سياحي في مدينه لمطة بمشاركة المندوبية الجهوية للسياحة. إن شاء الله البرنامج هذا يكون حاضر للسنة القادمة. مشروع تقريبا كلفة متاعه، وهي بلدية لمطة معناتها مشكورة إنه قاعدة تشوف الفون والفلوس باش يكون موجود هذا. وبالنسبة لنا كذلك قاعدة زيارة جنان الوسط المنطقة السياحية، وقينا حلول مع صندوق دعم بلدية السياحية وبلدية المنستير.
0: نعم.
1: في البنية التحتية في المنطقة السياحية، وكذلك العمل اللي قاعدين نخدمه فيه في السياحة المستدامة، وكذلك الرسو بالنسبة للمؤسسات السياحية. اليوم فما وقع مثلا ليبوبيل سيسبوندو، اليوم فما ديبوبيل يكونوا موجودين على المنطقة السياحية الكل.
0: قداش تقريب من حاوية؟
1: تقريبا يكونوا 120 حاوية.
0: عدد باهي يعني، حاويات مهمة ان شاء الله ان شاء الله.
1: راهم باش نكونوا واضحين، معناتها عمل بين جمعية مواطنين فاعلون من أجل التنمية، المندوبية الجهوية للسياحة، الجامعة الجهوية للنزل، وهو سيقع خلاص من نزل جهة المنستير.
0: نعم، حاجة باهية برشا إن شاء الله المواطن يعتمد عليها، لأنه المواطنين أغلبهم يلوحوا في الطريق العام.
1: لا لا إن شاء الله.
0: ان شاء الله هكا
1: ولذلك ونكون ان شاء الله.
0: اي اللي هنا نشوفوا فيهم كل يوم يا سي فواز، كل يوم كل يوم تلقاه واحد راكب في كهرباء مزيانه ويلوح ويلوح من الشباك.
1: عندنا دبوس صندوق دعم بلديه السياحيه اليوم قاعد يتدخل في قاعد يتدخل في جهه المنستير، اخرهم هي 100 مليون البلديه المنستير في باب النظافه في في في البلديه.
0: نعم هذه معضله كبيره، النظافه النظافه النظافه معناها مشكل كبير عند في عقل برشا توانسه. معناها
1: اول حاجه الباس يعني في جهه مستير مؤسسات سياحيه عندها خدمه قاعده تخدم فيها كبيره برشا في المسؤوليه المجتمعيه للمؤسسات هذه. اليوم عندنا طريق رون بوان في جهه المنستير تخدم تاع لي فلامونروز دو تورتو، هذوما مؤسسات سياحيه قامت به، كذلك اللافتات التوجيهيه اللي في وسط المدينه او في المنطقه السياحيه.
0: نعم
1: اليوم معناتها تقريبا كل عام نعملوا بروجي يكون في اطار تحسين معناتها تحسين الانفيرونمون في المنطقه السياحيه وفي المدينه.
0: ان شاء الله مستقبلا سي فواز، هذه فرصه قلتها قبل ونعاودها، البلديه تتفكر لما تضع اللافتات نتاع الشوارع بالاسماء نتاع مثلا اسماء مناضلين قدم برشا شباب ما يعرفوهمش. انا صارت قدامي حاجه غريبه، يعني تلميذه ماشي في بالها نهج الهادي شاكر، ماشي في بالها نهج هاني شاكر، ما قراتش بالقداء اولا وما عندهاش ثقافه نتاع رموز الوطن، فهمت؟ فلابد البلديات انه تنتبه الى هذا الامر ومستقبلا تحط شكون هو
1: اللافتات اللي عملناهم هم لافتات بسامي بن نزل.
0: اي اي فهمتك فهمتك، انا حكيتها بصفه عامه
1: ولا أي. ولا تاوريوس
0: معناتها اي فهمتك.
1: اما زاد المشروع الكبير اللي قاعدين نخدموا فيه مع الفلاح، اليوم وصلنا تقريبا 2025 كانوا 10 نزل و11 فلاح مساهمين في العمليه هذه. اليوم في جهه المستير وصلنا تقريبا 20 فلاح و18 نزل، معناتها فما تطور في العمليه هذيك نتاع توفير و معناتها الفواض الخضراء اللي خارجه من النزل للفلاحه. اليوم بالعكس لاقين معناتها معناتها بالكالكول راهو حملناه سيونتيفيك معناتها رابحين تقريبا 40% من الاعلاف المركبه اللي قاعدين يعطيو فيها للمواشي نتاعهم.
0: نعم نعم
1: وفما تطور حتى في البرودكسيون نتاعهم.
0: نعم كل هذا سي فواز بطبيعه الحال ينمي القطاع السياحي بالجهة وينظم البنية التحتية ويخلي التوانسة والأجانب يحبوا أكثر المنطقة، وهي منطقة جميلة بالطبيعة.
1: هو كله على جاذبية المنطقة.
0: صحيح.
1: السياحة المستدامة اليوم قاعدة مطلوبة من عديد السياح، اللي حاجة نجم نقوله مطلوبة من أي سائح يجي باش يشوف يطلب إنه شنو الدور المؤسسات السياحية، شنو فما كسياحة مستدامة، قاعدين نحترمه نحن في البيئة، قاعدين دونك فما هذا كرونو جديد اليوم بالعكس قاعد يعطي في التسويق ويساعد في التسويق.
0: نعم.
1: للجهة
0: وإن شاء الله يقع الترفق دائما بالسائح التونسي، لأنه فما برشة تونسة يتشكاو أنه الأسعار غالية عليهم في النزول، بينما للسياح تكون أقل كلفة. يقول لك احنا في بلادنا ما نتمتعوش كما يتمتع الآخر. يعني
1: هو ديما هذيك فما معضلة هذه اللي ديما نجي نقولوا، أما راهو قد ما تريزيرفي بكري قد ما تكون
0: الكلفة أقل.
1: الكلفة أقل معناتها نحكي معناتها فما عباد ريزيرفات في نزول اليوم كي تطلبهم تلقاها غالية، لكن كي تشوف ريزيرفا في ابريل وحتى في ماي وصل حتى ل 30 و 40% دو ريميز على البري اللي موجود اليوم اللي هو بريسك
0: اي هذا يلزم تخطيط من قبل. يعني اي يلزم المواطن التونسي يعرف كيفاش يبرمج اموره،
1: لازم نبرمجوا
0: هذا هو نعم
1: نتاعنا
0: صحيح
1: ناخذها نعم. ونتعداو بجون بويكالت اسفار تونسيه تكون عندها ونرجو حتى مارس وأفريل ثم برشا وكالات أسفار تونسية
0: واضح. نعم
1: حتى مازال 40
0: 50 نعم نعم. شكرا إذا سي فواز بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير، تحية ليك.

0: إشهار.
1: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: اشهار.
2: يوم سعيد.
3: يوم سعيد مع الحبيب جغام.
4: قراءة سريعة في بعض عناوين الصحافة الصادرة هذا الصباح في بلادنا. في تونس بتوجيهات من رئيس الدولة نحو دبلوماسية أكثر فاعلية لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز إشعاع تونس. على الصفحة الأولى من جريدة الصباح نقرأ كذلك: تونس تستضيف قمة الذكاء الاصطناعي 2026، توجه نحو تحويل الرؤى إلى مشاريع واستثمارات. وكلمة صباح الخير اليوم: مقاربة وطنية لإصلاح منظومة التربية والتعليم. ونقرأ في مجال الرياضة: يرأسها ناجي جويني الكشف عن التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم. نقرأ كذلك في صحافة الثقافية والصفحة الثقافية لجريدة الصباح: اختتام مهرجان القصرين الدولي وتأكيد على ضرورة توسيع مسرح السيليليوم. الاتفاق على تجديد الاتفاقية مع اتحاد إذاعات الدول العربية، قريبا النسخة الثانية لمهرجان قطوف الأدب بجربة. ولطفي بوشناق في سهرة الكلمة والطرب والذاكرة بمهرجان النسيج بقصر هلال. هذه بعض عناوين جريدة الصباح. الشروق نقرأ على الصفحة الأولى: مواجهة صهيونية تركية، قصف مطار أبو ظهور العسكري في سوريا. نقرأ أيضا في الصفحة التاسعة: ضرورة إيجاد حلول للتوازن الديموغرافي، وهذه خفايا تهديدات ترامب لسلطنة عمان. مؤسسة فلسطينية تكرم مناضلا تونسيا من جيل الجلاء. ونقرأ: تراجع إنتاج العنب ب 15% وقطاع الكروم مهدد، كما جاء بالصفحة 15. ونقرأ: مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية في الدورة 37، أثر يقاوم الزوال، الفن ينتصر، والتمويلات ما زالت تنتظر.

0: ضيف المتنى.
1: نتحدث مع ضيفتنا عن إطلاق برنامج تدريبي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية. مش نأخذ أكثر تفاصيل مع ضيفتنا السيدة إيمان بن جميع، عضو المكتب التنفيذي المكلفة بالتكوين بالمنظمة التونسية لرواد الأعمال. مرحبا بك سيدة إيمان.
2: مرحبا وشكرا على الاستضافة سي حبيب، تشرفت برشا بحضوري ويعطيكم الصحة اللي يعطيتونا الفرصة هذه.
1: مرحبا بك وشكرا على الحضور. وإن كان حركة المرور عطلتك شوية.
2: أي احنا الصباح مكتاف تونس الكل.
1: صحيح، هذه معضلة. إن شاء الله المسؤولين الكبار في التجهيز وفي الداخلية وكذا يحاولوا باش يعملوا حلول باش تكون فما انسيابية في المرور وما تتعطلش الناس. على كل، إذن شنو البرنامج هذا؟
2: ألوغ البرنامج هو بالشراكة بين المنظمة الوطنية لرواد الأعمال،
1: نعم،
2: ووزارة المرأة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
1: نعم،
2: مع الإسكوا اللي هي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لشرق آسيا. البرنامج هذه تم إطلاقه وخدمنا على الموكب الانطلاق كان يوم 14 أوت، وهو يهدف إلى تكوين رائدات الأعمال التونسيات في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
1: مشكل هذا الذكاء الاصطناعي فيه وعليه.
2: احنا نحبوه ما عادش يولي مشكل.
1: صحيح،
2: احنا نحبوه يولي أداة أنوتي اللي رائدة الأعمال تقول هذا اليوم باش يعاونني اني
1: صحيح.
2: انا نكبر المشروع نتاعي.
1: نعم،
2: دونك هي فرصه كبيره بالحق، معناتها فرصه مهمه برشا لكل امراه حامله مشروع عندها منتوج قابل للتسويق في تونس انها تتمتع تشارك في البرنامج هذايا،
1: حتى تتمكن المراه من حذق تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي قاعده معناها تتقدم وتتطور.
2: ما عادش حاجة بعيدة علينا اليوم اللي ماهيش متمكنة من الذكاء الاصطناعي، سكو قاعدة تمر نقول احنا معناتها تتحدى على جميع على فرص كبيرة برشا. معناتها اليوم ينجم يكون عندك أحسن منتوج، ينجم يكون عندك فكرة ممتازة لكن لو
1: قابلة للترويج أكثر،
2: قابلة لكن لو كان ما تعرفش كيفاش تخلط الحرفاء نتاعك الإمكانيات باش تقعد محدودة ويمكن
1: نعم.
2: زايدة حتى المشروع يندثر. دونك هذا
1: إذن لابد من إحاطة بمن هو متمكن من هذه التقنية الرقمية الجديدة.
2: اكزاكتومون، هذاك علاش احنا مع شركائنا الاسكوا والوزارة قمنا بإطلاق البرنامج هذا اللي هو فيه عدة خبراء من الأمم المتحدة اللي هما باش يمكنوا المشاركات انهم يكون عندهم المعرفة والدراية الكافية

0: باش يطلقوا معناتها لي سيت نتاعهم
1: المواقع
0: الالكترونيه للتجاره الالكترونيه اللي هو برنامج 100% مجاني واللي تقدر اليوم تقدر معناتها قيمه معناتها السيت هذا تنجم تخلط حتى 5000 دولار واللي احنا اليوم المشاركات هذوما اللي باش يلتزموا بالحضور واللي باش يلتزموا بتطبيق اللي باش يتعلموه الكل.
1: الحضور وين؟
0: الحضور عندنا ثلاث مراحل سي حبيب. دونك فما المرحله الاولانيه ان شاء الله اللي باش تكون في اخر شهر اوت باش يكون فما دوره تكوينيه عن بعد ومن بعد عندنا دورة أخرى في شهر سبتمبر وإن شاء الله في شهر أكتوبر نوفمبر تكون فما دورة حضورية ومن بعد باش يكون فما موكب لإسناد الشهائد للمشاركات تحت إشراف السيدة الوزيرة وبحضور مع فريق الإسكوا في تونس.
1: نعم طبعا سيدة إيمان هذا يتعلق أساسا بالتجارة الإلكترونية.
0: التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
1: والذكاء الاصطناعي.
0: باش نمكنوهم كيفاش يخدموا لي سيت نتاعهم خاطر احنا اليوم نتبعوا فما طريقة للتعلم وهي التطبيق learning by doing معناتها تتعلم تطبق تعلم تطبق عندهم ثلاث ساعات تكوين ومن بعد بحسب التقريب ساعة باش يطبقوا فيها كل يوم إن شاء الله في كل حصة تدريبية اللي تلقاوها من عند الخبير المكون ومن بعد باش يعطيهم كيف تمارين يخدموهم في معناتها بعد ما بين الدوره والدوره باش يقدموا في اللي تعلموه ويطبقوه معناتها احنا المسار اللي اليوم نتبعوه تعلم طبق بيع وكبر مشروعك دونك هذا هو الهدف والمسار اللي ان شاء الله باش نتبعوه.
1: نعم.
0: في البرنامج
1: طبعا هذا خيار استراتيجي تقوموا به والعمل اساسا على الادماج الاقتصادي للمراه في العمل معناها المرأة بصراحة يعني مازالت وراء الرجل ولا متقدمة عليه؟
0: الحاجة اللي ياسر محلية يا حبيبي اللي احنا بالحق وفاجئتنا من يوم اطلاق البرنامج 5 اوت هبطنا في الصفحة الرسمية للمنظمة.
1: نعم.
0: الانطلاق البرنامج هذا باش المشاركات واللي يتابعوا فينا على الصفحة يبعثوا طلبات المشاركة متاحهم والترشح يخلطونا 500 طلب ترشح هذه ما عملناش
1: لسبونسورين ما عملناش حاجه الى 100 فقط
0: طوح. احنا معناها 500 باش نجاوبك على سؤالك المراه مازالت المراه اليوم بعثت رساله واضحه المراه التونسيه قالت راني نحب نتعلم
1: نعم
0: راني نحب نكبر مشروع
1: وقادره
0: صحيح. احنا اليوم المراه التونسيه عندها كفاءه كبيره باش تتعلم باش
1: تقدم لكن تبارك الله عليك
0: عايشك يا سي حبيب شكرا لفضلك دونك هذا ما نجم يكون كان معناها مساج لنا الكل اللي ادعمونا كونونا رانا اليوم نحبوا نكبروا رانا نحبوا نمشوا الاسواق الخارجيه على خاطر هو الهدف معناتها دغيغ لي سيت هذوما اي كوميرس
1: وراء هذه المواقع
0: وراء هذه المواقع ان هي تخلط الاسواق اكبر وتخلط الاسواق الخارجيه وحرفاء داخل تونس وخارج تونس.
1: نعم.
0: اليوم المراه التونسيه تحتل المرتبه الثانيه عالميا في الطالبات في معناتها الاعلاميه الرياضيات الهندسه
1: المرتبه
0: الثانيه عالميا
1: بعد
0: ستيم معناتها مرتبه مهمه
1: بعد شكون؟
0: والله يا
1: شكون قبلنا؟
0: حبيب ما شفتش الحقيقة
1: حسب رأيك
0: هذوما سيتي دي شيفخ اللي عطاتهم الوزيرة يوم معناتها انطلاق الموكب البرنامج قعدت في مخي الرقم هذايا
1: اسماء
0: جابري يعطيها الصحة معناتها عطات ونتصور عطاتهم من مصدر موثوق ما نتصورش عطات معناها أرقام هكاكا دونك هذه الرقم قعد لي في مخي معناتها قلت احنا ثانية عالميا في ستيم حاجة بالحق كبيرة برشا معناتها اليوم الطالبات التونسيات متميزات ومشرفة بالضبط. اليوم الشركات الناشئة اللي ستارت اب تلقى فيهم مينيموم اون فام في ليكيب فونداتريس معناتها 40% من لي ستارت اب اليوم في تونس فيهم 40% مرا في ليكيب اللي اسست الشركه الناشئه معناتها هذوما ارقام بالحق يدلوا ان المراه اليوم في تونس قادره وتحب سقطوا معناها فما رغبه انها هي تكبر المشروع نتاعها هذاك علاش لازمنا الكلنا معناتها ندعموها ونكونوا احنا الاطار اللي باش يخول لها انها تكبر المشروع.
1: نعم كل هذا يدخل في اطار وفي مجال الاصلاحات والسياسات التي راهنت عليها المراه التونسيه.
0: بالضبط وإحنا حاجة أخرى الهدف جبدنا على الرقم 100 صحبيب احنا الهدف مش انه يكون عندنا 100 امراه حضرت البرنامج وخذت شهاده. احنا نحبوا المية امراه هذيك بعد عده اشهر نرجعوا نشوفوها، هل باعت اكثر، هل اكتسبت اكثر حرفاء، هل صار لها معناتها زياده في الشيفخ دافير نتاعها،
1: صارت لهاش بعض التعطيلات،
0: صارت لهاش بعض التعطيلات. بالضبط يعطيك الصحه على النقطه المهمه، لانه السكوا زاد معناتها عن طريق البرنامج هذا تحب زاد تفهم التحديات والمشاكل
1: صحيح.
0: اللي تقابلها ولا تعترض المراه في السوق، باش تحاول هي في تطوير مستمر لبرامجها في الاحاطه وفي ريادة الأعمال.
1: نعم. بالإمكان إذن أن المرأة تتقدم بخطوات مهمة يعني.
0: إن شاء الله إذا كان المشاركة، إحنا شو نقول لهم؟ نقول لهم هي فرصة. وبالحق معناها فما زادة فرصة ما أكبر بعد البرنامج هذية كانوا أعلنوا عليها شركائنا يوم 14 أوت، يوم انطلاق الموكب انطلاق البرنامج هذا. فريق السكوا مع مدام جوال يزبك أعلنوا على أنه فما إمكانية اختيار أحسن الويب سايتس اللي باش يقوموا بهم المشاركات والأكثر المشاركات التزاما في البرنامج، أنهم يشاركوا في مؤتمر كبير معناتها لريادة الأعمال العربية في 2028. معناها اللي باش تشارك نحب نقول لها ما تجيش اللي عندك جوست هدف باش تاخذ شهادة وتستنى في آخر التكوين.
1: نعم.
0: لازم نخزروا لبعيد كيفاش باش نخلطوا أن نكونوا بعد عامين إن شاء الله ولا حتى قبل في أسواق خارجية ونجموا نعرضوا المنتوجات نتاعنا ونقابلوا ناس وحرفاء من جميع الدول.
1: كما قلت في سنتين 2028 ولكن قريت كذلك أنه ثم العمل على تنفيذ استراتيجية وطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035.
0: بالضبط، وهذا هو اللي يندرج في إطار الاتفاقية اللي عندها المنظمة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن.
1: نعم.
0: هذا هو الاتفاقية متاعنا أمضيناها في شهر شهر مارس 2016 حسب التقريبا.
1: نعم.
0: سي حبيب نسيت الدات بالضبط.
1: نعم.
0: لكن عندنا الاتفاقية هذه والبرنامج هذا اللي مع السكوا احنا يندرج في إطار الاتفاقية اللي عنا مع الوزارة باش عن طريق التكوين والتدريب نخلطوا ان نحقق ان شاء الله الأهداف اللي كان تم رصدها في الاستراتيجية الوطنية.
1: السيدة إيمان بن جميع، هذا يهم المرأة من مختلف أنحاء الجمهورية.
0: بالضبط،
1: في كل المعتمديات،
0: في كل المعتمديات، خاطر هو تكوين احنا خممنا زيادة في التنقل والكل باش يكون فما زوز دورات، زوز ورشات معناتها عن بعد.
1: نعم.
0: دوم كل واحدة ما بين 3 و4 ساعات. الشروط لازم يكون عندهم لابتوب، هذه معناتها ما فيش كيما خاطر باش يخدموا على معناتها باش يخدموا على دي فيزوال، باش يخدموا على تطبيقات، ما ينجموش بالهواتف الجواله، وتكون في مكان هادئ.
1: انتم باش توفروا الامكانيات هذه؟
0: لا، احنا التكوين والخبراء، احنا نوفروا التكوين والخبراء ولا
1: هما عليهم
0: هما
1: يوفروا التجهيزات اللازمه.
0: بالضبط، باش نجم تقدم، وخاطر احنا من بعد حتى كان احنا نوفروا هي من بعد يلزمها يكون عندها السيت معناتها باش تديروا باش تعرض عليه منتوجها. دونك لازم يكون عندها منتوج قابل للبيع، مشروع ولا منتوج قابل للبيع للتسويق،
1: وضروري يكون عندها رصيد مالي يعني عندها. لا،
0: تكون عندها القدره انها خاطر
1: تسير امورها.
0: يعطيك الصحه، دونك احنا نجم نكونوا كونناها وعندها معناتها السيت والكل، لكن بعد كي تجيها دي كوموند كيفاش باش تخدمهم؟ لازم فما مينيموم اللي باش تبدا به باش توفر لي كوموند والكل.
1: نعم. بمن تقتديوا في مثل هذه البرامج المهمه اللي تنهض بها رياده الاعمال لدى المراه بصفه عامه؟ يعني شكون النساء المتقدمات في العالم اللي تاخذوهم كمثال؟
0: والله يا حبيبي انا نقول لك انا كمرافقه وكمدربه رائده الاعمال كمش ناخذ مثال، ناخذ النساء التونسيات. خاطر انا شفت نساء اللي في معناها في ظروف صعيبه برشا.
1: نعم.
0: واللي من حتى شيء تعمل لك ان برودوي وتعمل مشروع وتكبر وتقوم بعائله.
1: نعم.
0: وتقد معناها تلقاها بالحق احنا هذه بلادنا في دشرة وما عندها حتى شيء، وتحضر لك بالله في برنامج وقت اللي تعرض المشروع متاحة، مش معناها التامبريسيون تقول هذه كيفاش نجم تعمل هكا. انا مرة في برنامج تكويني.
1: نعم.
0: نجم نقول معناتها مع شكون؟
1: اي تفضل.
0: مع الجمعيه النسائيه المهندسات التونسيات.
1: أي.
0: كانت معنا مشاركه، كل ما تجي رجلها قولها باش نطلقك. تمشي صحيح تقول له باهي هاني باش نمشي، انا باش نمشي باش نكبر المشروع
1: نتاعي باش نقدر،
0: خاطر معناتها الله غالب فما وتوا راهو يدعم فيها، خاطر ما كانش عنده الثقه اللي هي عندها القدره. نعم. قولها انت ماكش دخلت حتى شيء وانت مضيعه وقتك
1: ماشي في بال ونية اللي هي مش قادره انها تنفذ شيء.
0: بالضبط. دونك هذه زاده دعم الرجال مهم برشا.
1: اي ولكن ده. انا سالتك سؤال لانه فما نساء في العالم كما المراه في الصين مثلا او في بعض البلدان الاخرى اللي تعطي صوره حقيقيه على تضحيات المراه.
0: تعطي، لكن احنا عندنا خاصيات في
1: نعم.
0: في البيئه الاجتماعيه والاقتصاديه والعقليه والكل اللي يعجبوني يعطيهم الصحه واوبرا وينفري وغيره وغيره وغيره، لكن انا نقول احنا تونس عندها خصوصياتها.
1: صحيح.
0: واللي كذا
1: اما راهو سيده ايمان باش نقولها ولاحظتها البارح من خلال التجول عبر المواقع، فما صنف حالات استثنائيه نتاع نساء ما عندهم ما يعملوا كان يشطحوا.
0: بتدخل هم يلقوا سعادتهم في الشتيح، دونك كل انسان كيفاش
1: ماو يلهي والاخرين
0: عليه. يا اخي احنا احنا نحبوا ناثروا ما نتاثروش. المراه اللي عندها هدف وعندها مشروع لا يهمها في شكون يشتح ولا لا، على هي زيها وقت تحب تعمل ديفولمون وتحب تفرح، دونك هذا ما يمنعش
1: هي تعمل ديفولمون توريهولنا مش لازم نشوفوه.
0: لا هذيك ما نعرفش الحقيقه، ما عنديش فكره على الاطار اللي
1: كما احد الفنانين المعروفين في تونس وعمل حفلات سنة شفت له فيديو وياكل في الكلوفيس ولا فيش.
0: اي
1: مش بالضروره ان نشوفه، مش ما توريناش فاش تاكل.
0: والله هنا المغاطسه في البرامج هذوما
1: ما شفتش
0: برشا حاجات مانيش نتبع فيهم، معناتها نقول لهم حتى لرائده الاعمال كان عندك مواقع التواصل الاجتماعي خصصها باش تخلط للحرافه نتاعك.
1: صحيح.
0: اللي يتعدى كوتي شمنا فيه، احنا نحب نكونوا كما المنظمه الكل معناها نحب نكونوا قوه قرار وناثروا على الايكو سيستيم تاع رياده الاعمال. صحيح. في تونس، وان شاء الله نكونوا قاعدين ماشيين في المسار الصحيح باش نخلطوا للاهداف اللي حطيناها.
1: سيده ايمان بن جميع احييك.
0: عايشك
1: على حماسك.
0: عايشك.
1: وأحييكن جميعا على هذا البرنامج الريادي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية
0: اللي هو هديتنا للمرأة سنة في عيد المرأة.
1: في عيد المرأة. نعم. في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
0: بالضبط.
1: شكرا لك.
0: يعطيك الصحة يا صاحبي على الاستضافة. نحب نقول إن شاء الله كل عام والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال اليوم يوم 12 أوت عملنا 6 سنين منذ تأسيس المنظمة.
1: نعم.
0: ونقول لهم شكرا لشركائنا ولجميع الداعمين على الثقة نتاعهم، وإن شاء الله نكبروا أكثر وأكثر مع بعضنا.
1: أكيد أكيد. إيمان بن جميع عضو المكتب التنفيذي المكلف بالتكوين بالمنظمة التونسية لرواد الأعمال، شكرا لك. شكرا زملائي بالقاعة الفنية المركزية طاهر سوسية، في الإخراج المرئي سيف الترابلسي، في الإخراج الفني محمد الغول، في التنسيق فاطمة عبار، في الإعداد رانيا بوتوريا، بالمكتبة الغنائية الفنوتيك ليلى جلاسي، نسيمة الماجري، نجوى الغربي. أمام الميكروفون كان معكم حبيب جغام منذ 6 صباحا، ألتقي وإياكم إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نهار الأحد بداية من 10 صباحا.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة من قسم الأخبار. اليوم انطلاق مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال. البريد التونسي يؤكد أن عمليات التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية أو البنكية. وزارة التجارة تعلن تحديد الأسعار القصوى لبيع الدجاج الحي بخمسة دنانير وثلاثمائة ملين للكيلوغرام الواحد، والدجاج الجاهز للطبخ بسبعة دنانير وتسعمائة ملين للكيلوغرام على مستوى المذابح، وثمانية دنانير وتسعمائة وخمسين ملين على مستوى البيع للعموم. وزارة التجارة تحدد هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل. في أخبار الطقس، تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 42 درجة ببقية المناطق مع ظهور شهيلي محلياً. في أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي يقصف ويفجر عدة بلدات جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدات. الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه سيستخدم أسلحة مختلفة في حال تجدد الحرب. وأوكرانيا تعلن مقتل 8 وإصابة 33 في هجوم روسي كبير على كييف. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
7: وصل صوتك.
8: ما نرحموش بعضنا في تونس بالكل، اللي عنده دار تقول الملك قصر. تكري في تونس ياسر غالي، تلقى دار قد الحكا فمها في قاحة 800 ألف، اللي طام تاعها حالة قديمة وكل شيء، وكل عام رسوم مشى وتزيد. وغلبوا علينا زاد لي زاجونس ايموبيليير اللي يبيعوا في الديار، يقول لك شريها بدرق قداش مليون، تكريها بمليون و200 تراجع حقها في درق قداش، والكري مشى ويزيد. تو معادلة شهرية في تونس مليون مليون و200، وتلقى الديار من 800 وانت طالع. بلي انسان عنده عائلة كيفاش باش يعيش؟
6: وصل صوتك.
7: كما قالوا ثلاثة أولاد ولا أربع بنات مع بعضها يشكريوها دار مثلا، كريها واحدة منهم وتخلص الكريه كل شهر، وكل واحد يجيب اللي يحب عليه ما يلقاوش راحتهم. هذا الفرق اللي قلت لك بين شومبر انديفيدويال، معناها الغرفة الفردية راهي مرتاحة برشا، جاي يقرا مضحي صديقه فهمتي والديه فلوس متسلف باش يوصل القرار، يلزمو ينجح دونك ما ينجم ينجح كان باش توفر الظروف. دونك شروط الغرفة الفردية تخليه مرتاح، بابه مسكر، يقرا وقت اللي يحب، يرقد وقت اللي يحب، يقوم وقت اللي يحب، بتبيع خير من دار كبيرة وكريهم بعضهم. ترى على خاطر شي نورمال كل واحد يجيب صاحب يجيب ولد عمه ولد خالته وسفار كل واحد من يرقد بدل ما فماش غرف فردية مهمش مسكرين. نجم انت خارج تريش التريفيست تلقى الاخر جاي ولد خالته قاعد بحده وحاط الموزيك، مش يقول له سامحني راني ريفس نجم يحشم منه، فهمتني؟ يولي يخرج نهار اثنين ثلاثة تعاود سيرتو في اللي كان حكيته هذا، ويولي يهز روحه يمشي شقا ويروح مشان برنتفيل، هي الحل الوحيد كابو معنا كوالي نجم يقريه ونجم يضمن 80% من نجاح تاع صغير وخاطر الكونديسيون موجودين واللي هما مهمين لمباتا وين يريفز وين يقعد.
6: وصل صوتك.
8: يا اتجران يكري لو البارون تاعو زيد في دار مع بيض ما يعرفهمش 350 دينار في الشهر، زيدهم انت مينيموم مينيموم 100 الف مصروف في الجامعه، هذوما 400000 هذوما 750 دينار، ابار انه الوالدين يقضيو ويطيبوا ويعلبوا الماكله هذاك سيدي ما نحسبوهش، ودبشوا خاطر هو ما يخدمش باش يخلص على روحه، وادواته المدرسيه وكرطابته وحوايجه ودرشنه هذوما الكل يتكلفوا، يتكلفوا التلميذ الطالب الواحد يتكلف اقل شيء شهريه موظف مليون ونص جنيه، معناها خلي اذا كان هو عايش في شويه كونفور لازم شويه دليل سيرتو من الاول كل شيء راه تتكلف مينيموم ايتوديان.
6: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ذي الدين الكريفي.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
6: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم. تنطلق معكم الآن، تتواصل على امتداد ساعة من الزمن مش نقضيوها مع الكلمة والنغم. واليوم أغانينا مش تكون منا ليكم بإمضاء فنانة لها صوت جميل ولها حضور أجمل. الفنانة هذه قدمت العديد من الأنغام، صوتها له بصمته الخاصة، لكن للأسف غابت علينا المدة طويلة، أكثر من 15 سنة. زعما شكون هالفنانة هذه؟ خلينا نكتشفوها في النغم الأول.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم،
2: هذه غنية ليكم. متواصل معاكم، اسمعنا أول نغم من نجمة حصتنا لهذا العدد، هي الفنانة المتميزة ابتسام إربعي، اسمعناها في عاشقين اللوم من كلمات لحبيب الأسود وألحان عبد اللطيف العايدي. مازلنا مش نسمعوها في تعاملاتها مع بقية الملحنين والمؤلفين، لكن خلينا نتعرفوا بداية على حياة الفنانة ابتسام إربعي. نجمة حصتنا هي من مواليد ولاية صفاقس، بدا غرامها بالفن منذ نعومة أظافرها، أما وقت عمرها 18 سنة انطلقت انطلاقة فعلية في المجال الفني من خلال برنامج إذاعي بعنوان نادي المواهب، واللي كان ينجو محمد بن صالح ونجيب المكور، وأنا ذاك اتحصلت على المرتبة الأولى. أما أول نغم في مسيرتها الفنية كان مع سي محمد الهادي في تونس يا حبيبتي.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: هكا سمعنا مع بعضنا تونسي حبيبتي من أداء ابتسام الرباعي نجمة حصتنا اليوم وسي محمد الهادي، وبعد النجاح لها الأغنية كان التعامل الثاني مع سي عبد اللطيف العايدي بأغنية عاشقين اللوم، الغنية الأولانية اللي سمعناها واللي بدورها القات نجاح كبير، وكان هذا في 86-87. من بعدها تتلت النجاحات وتعاملت ابتسام مع سي محمد إدريس، محمد الدريدي، محمد خميخم، عمر الفخفيخ، كذلك خالد المسلماني، علي السيفي، الهادي شربي وغيرها من الأسماء على مستوى التلحين، كما تعاملت مع أحمد الشيب، المنجي عز الدين، عمر التونسي، علي المرزوقي، الحبيب الأسود، حسن حمدوني وغيرها من الأسماء الأخرى على مستوى الكلمة. لكن شنو رأيكم كان نسمعوها في كلمات حسنة حمدوني تبقى يا حبيبي بالسلامة؟ النغم هذي نغم كذلك لقى نجاح كبير، أما خلينا نسترجع الذكريات وإحنا نستمع ليه مرة أخرى. نستمع ونستمتع ثم مواصلين حديثنا على نجمة حصتنا الفنانة التونسية المتميزة ابتسام الرباعي.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: ابقى يا حبيبي بالسلامة. كان هذا النغم الجميل كما قلنا من كلمات حسنة حمدون وألحان سعلي شلغم. ما زلنا مواصلين معكم المشوار في هذه أغنية لكم، أغنين المقترحة عليكم اليوم كلها بإمضاء المطربة ابتسام الرباعي. ابتسام الرباعي اللي شاركت في مهرجان الأغنية التونسية في 3 مرات وتحصلت على العديد من الجوائز، فكانت أما تتحصل على الجائزة الثانية أو الجائزة الأولى، وهذا ما يدل كان على قيمة هالفنانة هذية اللي للأسف غابت علينا مدة 15 سنة ورجعت لنا مؤخرا بأغاني جديدة. أما قبل ما نمشي الأغانيها جديدة، خلينا نزيدوا نستمتعوا بصوتها وإحنا نستمعوا المجموعة من الأنغام الجميلة اللي تعرفت بيها، كما راحوا الحبايب، كما لو دارينا، كما يا حبيبي، وغيرها من الأنغام. ما خلينا نستمتع بصوت نجمة حصتنا ابتسام الرباعي، وبعدها مواصلين حديثنا عن بقية مسيرتها الفنية.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: موصلين معكم المشوار ومع النجمة حصتنا الفنانة التونسية ابتسام الرباعي. ابتسام الرباعي اللي سمعناها في رحو الحبيب من كلمات فيصل مقني ولحن محمد الهادي، كما زيد سمعناها في إيش فكرك فيا من كلمات نجيب وزيان ألحان عبد اللطيف العايدي، كما سمعناها في أغنية ثالثة من كلمات ألحان عبد المجيد الجابسي أمرين صعبوا عليا، وبعد اختمنا لو ديرينا من كلمات عامر التونسي وألحان عامر الفخفاخ. ابتسام الرباعي غنيت في كل الألوان، الوطني الاجتماعي العاطفي، كما غنيت القصيدة وغنيت أغاني الأطفال. احنا سمعناها منذ قليل في القصيدة، لكن شنو رايكم كان نسمعوها في أغاني الأطفال؟ وهذه غنية تتغنى بالربيع، نستمع ليها ثم راجعين.

كانت هذه ابتسام الرباعي وعلي السافي في أغنية الربيع، ابتسام اللي قدمت أكثر من 70 أغنية في مسيرتها الفنية، لكن بعدها ابتعدت عن الفن كما قلنا في بداية الحصة مدة 15 سنة تفرغت فيها لأسرتها، لكنها رجعت في سنة 2015 مع مجموعة أولاد الديوان، ثم قدمت 4 أغاني منها كوكتيل غنائي للسيدة عليا غنيت فيها يلي ظلمني غالي ولا غالي خلي قلوا إيش يهم وقالوا زيني عامل حالة، كما زيدا غنيت أغنية عن الأعياد وأغنية أخرى عن الخطوبة وأغنية ثالثة عن عيد الأضحى. ابتسام صحيح بعدت عن الفن والاحتراف، لكن بقات تقريبا من الأجواء الفنية بحكم إنها واحدة من فريق خزينة الأغاني في إذاعة صفاقس، لكن في نفس الوقت ابتسام قدمت الفوازير الإذاعية في إذاعة صفاقس على امتداد مواسم عديدة، قدمت كذلك أغاني الكورال إذاعة صفاقس. ابتسام زيدا غنيت الألحان المميزة لعديد البرامج، وكانت ضمن لجنة التحكيم لبرنامج راديو ستار على امتداد 4 مواسم. ملا شنو رايكم كان نسمعوها في غنية من بين الأغاني الصباحية الجميلة ضمن خزينتنا خزينة الأغاني التونسية؟ يا صباح الخير يا غزال، هكا تغنينا ابتسام الرباعي وخالد المسلماني.

يصبح الخير يا غزال، هذا من بين الأنغام كذلك المزينة والمميزة لابتسام الربيعي غنيتها صحبة خالد المسلماني. هكا نكون وصلنا الختام لقنا اليوم. ابتسام اللي دايما تقول إنها تكون سعيدة جدا بالعودة للغناء إذا توفرت الظروف المميزة، وإحنا زيدا نقولوا لها أنت تبقى دائما فنانة متميزة بأخلاقك وبصوتك العذب، وإحنا في انتظار أنك ترجع لنا بأنغام طربية جميلة تونسية 100%. الحقيقة اللي مش خليكم زيدا معانا غم طربي للفنانة ابتسام الربيعي نختم به حصتنا اليوم، اللي هو من كلمات سي أحمد الشايب وألحان سي الحبيب الزوج. وما بقى لي كان نتمنى لكم أحلى الأوقات وأمتح مع أجمل تحيات حنين بن جماعة في الإعداد والتقديم وسلوى الحشيشة في الإخراج التقني.

0: هذه غنية لكم. هذه غنية لكم.
1: الدكتور حكيم.
2: الناموس والوشواشة والذبان هذا وقتهم هما اللي يلوثوا مكلتنا، لكن جايين زادة من فواضل أطعمتنا الملوحة واللي قعدت نهارين ما تهزتش. الذبان يتكون من الأوساخ والفواضل ويعيش فيها، ومن الطرق السهلة للقضاء عليه هي نظافة، حفظ الأغذية وتغطية معون الزبلة، وبالطريقة هذه يمكن القضاء على الذبان. بهالمناسبة نقول لكم اللي رش المبيدات يزم يكون محكم وما يكونش وقت الماكلة ولا على الماكلة المحطوطة عريانة، وإلا في بيت مسكرة وراقد فيها الصغير، على خاطر هالمواد هذه مخترعة لأولاد الصغار.
1: الدكتور حكيم
3: معنا احنا بدات الحكاية
4: ومحلاها حكاية،
5: محلاها محبة،
4: محلاها عشرة.
6: الإذاعة الوطنية
7: معها هي بدأت تتواصل الحكاية.
8: أم البدايات.
7: الإذاعة الوطنية التونسية
6: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي، لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
0: تحية متجددة من قسم الأخبار. بداية من اليوم انطلاق مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال. فتح باب التقديم للحصول على 30 منحة جامعية لإنجاز مشاريع ختم الدروس بكندا بداية من 16 من سبتمبر القادم. انطلاق القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم 2026-2027 يوم 24 من أوت الحالي، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة لشركة النقل بتونس، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تتجه نحو توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية وربطها تدريجيا بالطاقة الشمسية. مشاريع جديدة لدعم القطاع السياحي وتحسين البنية التحتية وفق المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة. في أخبار العالم، منظمة هيومن رايتس ووتش تحذر من هجمات المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة والتي تدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري. الرئيس ترامب يعلن بدء حرب اقتصادية وفرض عزلة على إيران على نطاق غير مسبوق. مسؤول إيراني يقول إن واشنطن تتوسل إلى حلفائها للمساعدة بعد ادعائها هزيمتنا. وهجوم صاروخي روسي يؤدي بحياة ما لا يقل عن 12 شخصا على الأقل في كييف الأوكرانية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
10: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raid-store.tn.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
9: الإذاعة الوطنية تقدم
4: صباح التوانسة.

0: صباح الخير، صباح الانوار عليكم. شل نهار مبروك، شل نهار فيه كان الاخبار المزيانه الحلوه. بدينا نبرمجوا بشويه بشويه لنهار الجمعه والسبت والحد اللي هو الويكاند نتاعنا. للناس اللي بتبيع اللي ماهيش اون كونجي، ولا اللي مازلت ما خرجتش، واللي خرجت ورجعت، الويكاند يولي مهم برشا بالعسل اللي يولي الويكاند في الصيف. هيت فماش تبحيره مزيانه، هيت فماش سهريه في مهرجان هكا مع فنان انا نحبه، وهذوما يتبرمجوا راهم. مش نجينا اخر دقيقه نقول يا لطيف تعدي لي الويكاند ما عملت فيه حتى شيء. نتبرمجها على بكري، وفي التبرميجه نتاع تبحيره عندكم تبحيره علينا نحنا، خليوها هذيك ديما عندنا نحنا، نعطيكم فيها ادغيس مزيانه، بحر مزيان نمشيولوش برشا، نظيف. تلقاو فيه زيدا اللي يحب معناه بيجي صغير باش يهز هكا من دارو كاسكروتيت حاجات صغيره، واللي يحب زيدا غادي كيدلل روحه ويقعد يجي فطور حتى لعنده. نعطيكم ان شاء الله كاين زيدا غيس المزيانين بقدره ربي. زيدا اليوم نمشيو لقشله العطارين مع عبد الستار عمامو، نحكيو على كيفاش نجم نزين داري ونزين فضاءات نتاع داري بالضوء مزيان. الضوء يلعب برشا، يلعب دور كبير برشا. نتفرج الصباح في فيديو جنينة العادية كيفاش ولات جنة على وجه الأرض بشوية هكا، معناها طرف هكا خدمة صغيرة متاع ضوء. اليوم زادا نتلاو بصحتنا كيما كل يوم، أما اليوم نحكيو على الناس اللي تنسى بالزيت، زعما شنو نعملو، زعما شنو موجود في ماكلتنا ينجم يعاوننا. وقبل هذا باش يكون معنا شيخنا هشام صدقاوي، نحكي معاه على فضل الصلاة على النبي، وأنا نفرح برشا برشا كي تبدأ هكا حصتنا البدو متاحة بالصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم.
1: مفاتح الدنيا.
0: شيخنا هشام صدقاوي، نهارك أسعد الأيام.
2: وديت نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله، صباحكم بخير
0: إن شاء الله. بدينا بصلت على النبي الحبيب، وإن شاء الله يا ربي ناخذ خير النهار هذا وفضله بصراحة.
2: أجمل ما نبدأ به
0: هكا ولا
2: أجمل ما تبدأ به أي مجلس، أي قاعدة، أي جلسة هكا تبدأها بصلة على النبي عليه الصلاة والسلام. وعنا إحنا أفضل من الصلاة على النبي، خاصة إحنا نحكي كشعب تونسي. أنا ديما عمري ما ننسى، ننسى كل شيء إلا كل الرؤية اللي شافتها مرأة سورية، تفكرها مليح، عام 2011 تقريبا. مرأة سورية رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، تكلم في واحد في التلفزة، تكلم في شيخي، قلت وراني شفت النبي، رأيته في المنام وهزز الحقيبة متاعه. قلت له وين ماشي يا رسول الله؟ قال ماشي لتونس
0: إن شاء الله يا رب.
2: قلت له علاش يا رسول الله اخترت تونس من دون البلدان الأخرى كلها؟ قالهم لأنهم أكثر الناس يوصلون علي.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي.
2: نحن نفخر بهذا الأمر، نفخر به، فخر.
0: إن شاء الله يا
2: فخر
0: ربي.
2: نحن سلعة النبي مغروسة فينا، مغروسة في عاداتنا وفي تقاليدنا.
0: وإحنا تقريبا شيخنا أيامات على المولد النبوي الشريف. هاو أنا كما كل عام، كيما كل عام ترى على الفيسبوك ناس معاه وناس ضد، وناس تقول لك ليه ما نحتفلش بالمولد النبوي الشريف، وناس تقول لهم احنا عندنا خير من سيدنا نحتفلوا به، وهذا يقول بدعة، وهذا معناها مازلنا غادي، مازلنا نحكيه في نفس الحديث رغم الأئمة متاعنا ومشايخنا خرجوا في أكثر من مناسبة وحكيوا في الأمر وفصلوه. ولكن أنا علاش جيت عليه الأمر هذا؟ تحب دي تفصل فيه مرة أخرى فصل فيه، ما عندي حتى مشكلة.
2: على خطر بالحق يقلق يقلق.
0: أما أنا جيت خاصة على أنه كيفاش نحتفل به على طريقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
2: هذا هو احنا علاش حرصنا باش تكون الحصة نتاعنا مأثر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نجمش تمر ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، خلينا متفقين ساعة باش نخرجوا من هاللغطة ذلك. كل عام كل عام كل عام لازم تتعاود نفس الأغنية تتعاود.
0: كلمة بدعة ذي كلمة بدعة وما بدعة يا ولدي، اللي يفرح ربي يفرح قلبه.
2: احنا نخرجوا من الحاجات متفقين عليها الناس كلها. الناس كل متفقة على أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو من أعظم النفحات الله في أيام دهره. نفحة مولده، لأن بمولده تغير الكون كله. هي تباشرت الأملاك بمولده والدنيا كل تغيرت بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا متفقين فيه أنه أعظم نفحة في الوجود. تبقى قضية أنه من أجاز ومن منع، هذه قضية خلافية. في القضايا الخلافية بالله خنقولها في كلمة واحدة مش نحسبه في الأمر، رأي القضايا الخلافية حسم فيها الفقهاء متاعنا وأعلام الأمة الكل وعلماء الأمة الكل بسلفهم وخلفهم كلهم حسموا في هذا الأمر. المسألة لما تكون خلافية الحكم فيها شنو؟ لا إنكار، ما تنكرش على اللي يحتفل وما تنكرش على اللي ما يحتفلش. هذه الأمر ذي واضح واضح.
0: خلنا نمشي معاك حتى أكثر هكا من هكا شوية شيخنا. يا أخي أنا المولد النبوي الشريف بالنسبة لي أنا، معناته مش أنا ريم يعني، أنا توا أي مواطن تونسي، أنا المولد النبوي الشريف بالنسبة لي أنا فرح. يا سيدي أنا على ريحة الفرح نحب نفرح، شو المشكل؟ النية شنية؟ النية في الأخر شنية؟ هل هي نية معناها واحد يشرك برب العالمين ولا نية؟ لا، هي نية نحب نفرح، ونحب نفرح بنهار عظيم ونقول راني فرحان. ما نطيب ما نطيبش ماهيش مشكلة هذيك، معناها أنت زي العصيدة توا حتى ساعة نخلطوا عليها أولا، وكان خلطنا عليها ماهيش مشكلة برا، كان
2: عنده العصيدة من العادات لا علاقة لها بالبدعة.
0: صحيح،
2: البدعة متعلقة بالعبادات. ثم أن المشكلة هبش نحكي عليها مباشرة من غير اللف ولا دوران. المشكلة اللي عندنا هي في طريقة الاحتفال. احنا هنا علاش بدرنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام باش نوريو الناس، كذلك علينا أن نرشد طريقة احتفالنا بمولده صلى الله عليه وسلم. طيب يعيش بكش أنت في احتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم يقع برشا أمور ماهيش بها يعني. رقصه شوية تخلع شوية كذا وكذا وكذا وشوية خروج عن عن القاعدة عن القواعد. طيب أنت تتصورش في مسجد في جامعة نوصلوا باش تدخل بنات عرايا وشتيح ورديح.
0: لا لا، لو هذا معناه متفق عليه.
2: ثم هذا هو وهذا هو
0: الجامع عنده حرمته احنا،
2: وهذا هو اللي يخلي برشا عباد يوري يقولوا لك اخويا ما نحتفلوش خير.
0: احنا حتى السياح
2: طريقة الاحتفال تاعنا،
0: احنا حتى السياح كي يجيو معروف من قبل في جامع الزيتونة نقول لما تدخلش لما تحط حاجة
2: ويقعدوا برا، يقعدوا برا
0: احتراما لك للمسجد.
2: ولينا توانسة ومعناها تونسيات ومسلمين ومسلمات ندخلوا للجامع ونعملوا حاجات.
0: هذا والله لا ريتو شيخنا،
2: انا شفت انا بالحق شوف فيه كل عام. ما نحبوش نغطيو عليه شمس.
0: لا والله
2: راهي الحاجات
0: والله
2: هذية
0: راهي والله
2: راهي والله الحاجات هذية هي اللي قلبت برشا عباد. وقال لك اخويا ما تحتفلوش اذا كان احتفال فيه نوع من الخروج عن عن عن عن الامور العاديه.
0: لا انا وقفت في وقفت في الناس اللي تتلوم على العصيده، وانا هذيك بالنسبه لي انا
2: لا، العصيده ما عندها حتى دخل بالبدعه، هذه امور عاديه نتاع عام
0: هذه، وذا كل واحد حر، كان نحب نطيب ونحب نفرح
2: عندها حتى اي علاقه بالمولد. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم،
0: الصلاه على النبي
2: علاش نحبوا نركزوا على الصلاه على النبي؟ لان نحن مجتمعا نصليوا على النبي
0: صلى الله عليه وسلم،
2: عندنا صلاه على النبي في كل مواقع
0: صلى الله عليه وسلم،
2: حتى تجي تحز بين زوج من الناس تقول صلي على
0: النبي.
2: فماش حاجه بلاش صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. انا نعرف شكون حتى يعمل المرتبات والجاتوات والله بصلاه على النبي وحق الله وحق الله تخرج المرتبات نتاعو معطره بصلاه على النبي
0: عليه الصلاه والسلام.
2: اعطينا الصلاه على النبي خلينا نفهموها شنو هي. صح، اولا صح، الصلاه على النبي هي عهد بينك وبين النبي، كلما صليت على النبي إلا وجددت العهد مع النبي. يا رسول الله أنا نصلي عليك، خطر أنت في الحقيقة ماكش أنت قاعدة تصلي على النبي، أنت تسألين الله باش يصلي على النبي، أنت تقول اللهم صلي، أنت ماكش أنت على الحقيقة تصلي على النبي. علاش ماكش أنت على الحقيقة تصلي وتسأل ربك بأن يصلي على النبي؟ لأنك لا تملكين شيئا لتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتسألين ربك تقول يا ربي صلي على نبي محمد. انت تصور هذا عهد صح،
0: وحتى كما تقولش اللهم حتى كما تقولش اللهم صلي على سيدنا محمد تقول صلى الله وسلم على سيدنا محمد،
2: ولكن شكون اللي صلى عليه في الحقيقه؟
0: الله.
2: الله بالنهايه بالصيغتين هو الله سبحانه وتعالى على الحقيقه هو الذي يصلي على نبي، لانه هو الغني هو اللي يرحم. صلاه الله على نبي محمد شنو هي؟ رحمه. انت تتصورش تطلب من الله ان يصلي على نبيه بان يرحم نبيه وانت ما ترحمش زوجتك وانت ما ترحمش ولادك؟ تتصورهاش في مخك؟ ما تنجمش. ولذلك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هي شنية؟ مدونه سلوك. اذا كنت تصلي على نبيك يلزمك كل مره تتفكر فيها اخلاق نبيك. كي تصلي على نبيك مفتاح الاخلاق، هذا مفتاح الاول. الصلاه على النبي مفتاح للتحلي وللتأسي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يصلي إنسان على النبي وهو مش يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. الصلاة على النبي مفتاح آخر، مفتاح المغفرة، يغفر لك ذنبك ويكفى لك همك، من حديث أبي. الصلاة على النبي تغفر لك ذنبك، لكن وقتاش؟ حينما تلتزم بها كمدونة سلوك كذلك، ويكفى بها همك، تنحي لك الهم من قلبك. الصلاة على النبي مفتاح قبول العبادات. انت في بالك حتى عبادة ما يقبلها ربي، الدعاء متاعك اصلا اي دعاء تدعو به المولى سبحانه وتعالى لا يقبل الا ان تصلي على نبيك. علاش؟ شبيني كي ندعي ربي انا يلزمني نصلي على النبي باش يقبل ربي دعائي؟ اي نعم سيدي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الدعاء محجوب في السماء حتى تصلي على نبيك. ما يتعدى ربي الا ما تصلي على نبيك. علاش؟
0: علاش؟
2: خطر الصلاة على النبي تدخل على المولى سبحانه وتعالى. أراد المولى أن تدخل عليه شنو؟ من باب نبينا محمد. قالك ربي عندي باب تدخل عليه. علاش؟ باش تطهر، تكون توصل طهر أكثر للمولى سبحانه وتعالى.
0: الحديث هذا قوي لعمر بن الخطاب، خاطر
2: محبوس معناها محبوس في السماء حتى تصلي.
0: نعتذر منك معناتها شيخنا، أما
2: كيفاش؟ النبي سمع واحد يدعي في ربه، يدعي في ربه. قال أما هذا فقد استعجل. قالوا علاش يا رسول الله؟ لم يصلي علي.
0: يعني نقول من صلح لي، نقول من الأفضل ومن الأحسن أن نبدأ دعائي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليقبله، وألا لا يقبل، خطر أنا
2: لا لا لا ما يتعداش دعاء. ما يتعداش الدعاء. قال لك ربي ما تدخليش مباشرة، تعدي لي من تل بابي أنا. الله جعل بابه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، جعل بابه، قال لك هذا الباب نتاعي تدخل من باب هذايا. علاش؟ باش تطهر انت، خاطر الصلاه على النبي تطهرك انت، فتوصل دعاك وانت طاهر. ما توصلش وانت مدردر، ثم امور مدردر عندك انت، ثم امور ماهيش باهيه عندك انت. ولذلك الصلاه على النبي تطهرك عندما يصل دعاءك، يصل دعاءك وانت طاهر لله سبحانه وتعالى، مع الله سبحانه.
0: على شرط تكون انت مستشعرها، مش قول فيها بالكلام.
2: طبعا هذيك الصلاه على النبي هي مفتاح القبول نتاع الدعاء. ثم ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تشرح الصدر. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا صلاه الفاتحه، احنا ممتازه صلاه الفاتحه راهي. علاش كان عندنا صلاه الابراهيميه ورا هنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم. أما عنا صلاة الفاتح كيف كيف؟ الصلاة الإبراهيمية ذيك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، على المهل النبي عليه الصلاة والسلام. ما بحصرناش النبي به، معناها من استطاع أن يصلي على نبيه بأبلغ المفردات وأفصح العبارات فليصلي على نبيه.
0: ثم دلائل الخيرات في يديه،
2: هي عنا برشا، عنا برشا. على اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. حلوة برشا صلاة على النبي. فما عندناش غضاضة في الصلاة على النبي، مانيش محصورين بصلاة. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى صلاة الإبراهيمية، صحيح، أما هذا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي كلما صليت على نبيك إلا وصلى الله بها عليك عشرا.
0: أنا نختم شيخنا باقتراحك لنهار المولد أو لليلة المولد، اقتراحك هي اقتراح، هي تمرين نعملوه مع بعضنا.
2: والله أنا ذكرى المولد ديما يا إما باش تذكرك بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام،
0: فنحط نقرأ شوية من سيرة النبي،
2: نشد ولادي، نشد ولادي، نشد زوجتي أنا، نقعدوا في الدار هذيك نتذاكروا مع بعضنا، يجي نتذاكروا مع بعضنا سيرة نتاع النبي عليه الصلاة والسلام. احنا في المسجد توا شنعملوا؟ أنا عندي برنامج في المسجد يوم المولد مخصص أصلا فيه برشا أسئلة للصغار. النبي عليه الصلاة والسلام بما لقبته قريش، أو اللقب لقبته به قريش شنو؟ سؤال. لقبته بالصادق الأمين. حب نشرك الصغار باش يعرفوا سيرة النبي،
0: معناها
2: كيف كان عفوه، كيف كانت أمانته، كيف كان صدقه، كيف كان عفافه،
0: معناها باش نجمو نختمو خاطر شيخنا وقتنا وفيه. يعني تقترح علينا إما أنه نبحثوا في ليلة المولد،
2: وهذاك هو هذاك المطلوب،
0: وأنه معناها مع بعضنا نتشاركوا في المعلومات،
2: نعم،
0: ومع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
2: نتذاكروا فيها سيرة النبي وأخلاقه، وندعو أنفسنا أكثر وأولادنا وأبناءنا وأزواجنا بأن نتخلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الأسوة متاعنا كما قلنا، ربي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
0: شكرا لك شيخنا هشام صدقاوي، يعطيك صحة. بعد شوية نكمل إن شاء الله مع كل لباس، نستقبل عبد ستار عميمو زيدا بحذينا، ونطيبوا البندلقة. أتنشوف البندلقة عمري ما سمعت بها تطيبها، واليوم شتيب البندلقة.

0: باش يذكرك الجو هذا عبد الستار.
1: صباح الخير. صباح المغاربة يقولوا على هذه جدبة، واحد تجدب هكا يكون قاعد مسكيني ما يعرفش على روحه كيفاش ولا في حالة ثانية.
0: يتخمروا عليها هذه قبل هكا ولا
1: يتخمروا؟ أما إذا الضرب نتاعها يكون حار أكثر، معناها يكون سخون أكثر يقولوا الناس، يتخمروا.
0: اللي هو معناتها
1: نوبة سيدي بو علي، معناها
0: أيمن قال معناتها بشوي بشوي، خاطر احنا بدينا صباحنا
1: شكون يعرف؟
0: شكون يعرف؟
1: شكون يعرف؟ محلينا واحنا المرة تركب في طنجرتها طويق على واحد وتولي عاد في سينا أخرى، ما خلى ربي معطى.
0: نهارك أسعد الأيام عبد الستار عميمو، دكتورة خولة جبيري، نهارك مبروك، مرحبا بيك.
2: صباح الخير.
0: شو الأحوال؟
2: الحمد لله.
0: فقرة الأسبوع الفارط تعشق.
1: وي
0: والله
2: والله بالحق، أنا بدي برشا برشا سموها بالحق، وبرشا قالوا لي كانت مهمة برشا ومختصرة، ومعناتها
0: لازم في اللازم
1: معناتها ونفعت، معناها نفعت من غير أكلي هكا أخذت.
0: أنا واحدة من الناس بدلت لي شوية معطيات.
1: أيوة
0: أي، على خاطر مش كل شيء كومبليمونتير. صحيح. ثم انا صحيح ما خلطتش الأربعين، هي تحكي على المراه بعد الأربعين. انا زلت ما خلطتش الأربعين.
1: بتبيع عندك 20 سنه خريج. نعم ايوه.
0: فعلى القليل هاكا خزنت المعلومات نستحقهم
1: نهار اخر. نهار على مترك قالك
0: حتى موضوع نتاع اليوم ما نستحقوش، اما باش نخزنوا عندي معلومات نخزنهم عندي، وكم اللي نراه مثلا اكبر مني وكل
1: كله
0: ننصحوا بهم
1: وتشوفوا شيعتي عليه. ليه وتشوفوا شيعتي عليه؟ مش انت نهار اخر
0: كي نخلق الأربعين نطبقهم. قالت لك الدكتوره خوله جبيري اليوم ها باش نعطيكم كيفاش تاكلوا، شو من حاجه تزيدوهم في حياتكم تعاونكم على الذاكره، تقوي الذاكره. دونك هذه حاجه باهيه برشا،
1: سيو مستحقينها.
0: يلا كل لاباس.
3: كل لباس
0: دكتورة نهارك مبروك.
1: خفت تكون نسيت شنو اللي باش تحكي، خفت باش نقول لك ازربنا بالمعلومة، ازربنا دكتورة.
0: هكا يا عبد الستار هكا نعمل عليك، هكا في بالي زعما احنا جبهة واحدة
1: بتشكل. جبهة هي تقول انت
0: شكل، قالك اخترت الموضوع هذا خصيصا
1: اللي هو
0: لينا
1: اللي هو اللي هو
0: بالحق
1: اللي امور هني توا ثبت، كنت في جلسة معاه قبل شوية ثبت لي الامور بدات تخطع.
0: ما وقالك ناس بكري شي يقول لك، يقول لك لا تعظم
1: لا تتبلى.
0: صحيح هذا هو. يلا كيفاش نجمو نحسنوا ذاكرتنا دكتورة، والا نقويوا ذاكرتنا كبار وصغار، على خاطر توا حتى صغيراتنا ربي يحفظهم كيف كيف حفظ المحفوظات تلقاها نسيتها، حفظ الاملاء الذاتي تلقاها تلقاها نسيت.
2: صحيح صحيح.
0: الكبار ويني مفاتحي ويني مرياتي وينو كذا وينو تليفوني، تكبش عائلات في بعضهم على خاطر كلمه نسيت.
2: صحيح.
0: دونك ايجا خلينا نخدموا شويه على الذكرى نتاعنا.
2: احنا علاش اخترنا موضوع الذكرى توا؟ خاطر شنو مازال على العوده المدرسيه؟ ما عادش برشا. وصغيراتنا في الصيف ياسر يشدوا التليفونات وبرشا تلفز، وهذاك يكون سبب من اسباب اللي هي الذاكره تنقص. جوست نحب نقول اللي الذاكره تنقص مش خاطر قاعده تنقص من مرض، الذاكره قاعده تنقص خاطر فما اشياء قاعده تشوش عليها، وفما نقص نتاع الميكرونيوتريمون في الجسم نتاعنا، فما نقص املاح وفيتامينات ومعادن، وفما اكسده في البدن تصير اللي تخليك تنسى. او مش خاطر انت مريض ولا خاطر انت تحضر لطف عليك في الزهايمر، خاطر الكبار اللي ينسيو الكل يقول لك دكتوره يظهر لي عندي الزهايمر. لا مش صحيح، مش صحيح. عندنا ضغوطات الحياه، عندنا قله النوم سورتو سيف نعاني برشا من قله صحيح. النوم عندنا لي زيكرون تليفونات تلفز بصفه مهوله في السيف كسوا الكبار ولا الصغار، هذوما الكلهم راهو يشتوا الذاكره مع الماكله يصير فيها تبلبيز اكعوا سنه
1: عمر الانسانيه
2: لمنهم الكل. بالنسبه للاكل نتاعنا شنو لازمنا نركزوا على حاجات معينه باش نخدم ديما على الذاكره نتاعي كسوا وانا صغير ولا وانا كبير، معناتها تمشي في الاعمار الكل صغار وكبار. اكثر حاجه يظهر لي معروفه اللي هي الاوميغا 3 هكا ولا لا؟ علاش
0: ماك حكيت لنا عليها الجمعة اللي فاتت؟ حافظين درسنا رانا،
2: راهو باش نزيدو خاطر راهي عندها منافع عالميه. بي هي شنو طعم؟ هي تحافظ على الغشاء البراني نتاع الاعصاب نتاع لي نورون، تخليهم في الويت، تخليهم يخدموا بالقدا. وبالاخص هي فيها زوز انواع، بالاخص الدهشه سامحوني الدهشه دونك وين موجودة قلنا عامنيو الجمعة اللي فات؟
0: قلنا في الحوت
1: الأزرق.
0: شفت محلينا على الستار
2: في السردينة سيغتو.
1: لا ما باش ذاك مازلنا صغار مش مستحقين معناها.
2: أي أما ما يسالش باش نزيدو نحسنوها ونحافظوا عليها. دونك السردينة الله يقطعها على الطعام. سردينة حقتين سردينة في الأسبوع كسوا الكبار ولا الصغار راهي مهمة برشا. اللي ما ينجمش ينجم يمشي لي بواسون بلو الاخرين كيما الغزال
1: ماكرو
2: موجود التون اما مش اون بواط التون معناتها
1: اخضر معناها
2: يعطيك الصحه
1: السردينه ميساج كيبداها في حكه بينما
2: اي هما لي كونسنسوس مونديال يقول لك لازم حكتين سردينه في الاسبوع
1: ايوه
2: اي علاش خاطر السردينه ما تستحقش برشا مواد باش تتصبر راهي نجم نصبروها حتى في الدار
1: صحيح
2: الحاجه الاخرى الفيكيا عندنا حزوز عندنا اللوز وزوزه اللوزة الصباح اللوزة الصباح علاش خاطر يحفز هرمون الطاقة كي تكون عندنا طاقة الكونسنتراسيون والذاكرة تولي خير ونهار كامل يكونوا هكا لي ريفلكس وهكا لاتونسيون
1: معناها كنا نزيتوا الذاكرة معناها كنا نزيتوها
2: بالضبط والزوزه العشيه مش الصباح خاطر برشا ياخذوها الصباح لوكا احنا حاشنا بها العشيه خاطر فيها برشا مانيزيوم وفيها زيدا الاوميغا 3 دونك هذوما انا نقول كعبات الصباح نتاع اللوز وكعبات زوزه في العشيه راهم نافعين برشا باهي فما لا فيتامين بي 12
1: كيقولوا كعبات بمعنى حفنه مش حاجه مش بالكيلوات
2: شا نقولوا حفنه ما نجمعوش خاطر فما ناس ساعات عندها امراض الكبار دونك ما نجموش نقولوا حفنه لوز نقولوا كعبات احنا والحال فن انا الصغيره نجم نقولوا حفنه الكبير ما نجمش نقولوا
1: تقول انت حاجه
2: هكا صح
0: يقولوا سبعة كعبات دكتوره من 10
2: صح هو بين 5 و10 كعبات بهين راهو الصباح والزوزه حتى 3 كعبات العشيه به
1: به
2: لا فيتامين بي 12 مهمة برشا في لي نورون نتاعنا في الاعصاب نتاعنا موجوده في اللحوم الحمراء وموجوده في الكبده
0: في الستات
2: خاطر برشا ما يحبوش الكبده
0: لا خاطر برشا ما عادش نخلطوا عليه
1: غاليه
2: والله شا
0: انا 65 دينار كيلو الكبده وساعات ياخذ حتى اكثر
2: صحيح كلامك صحيح امين نقول مره في الفيل راهو نافع مرتين في الاسبوع لحم احمر حتى طرف اللحم مفروم راهو نافع
1: الكبده نتاع الدجاج يقولوا الناس لا مش باهيه
2: لا لا هي مش باهيه اما لا كونسونطراسيون نتاع البيدوز الاكثريه في اللحم العلوش والبقري اي كبدة الدجاج غنية بالحديد دايوغ هذيك ليليمون الاخر زيد اللي باش نحكيو عليه سيغتو الصغيرات اللي توا ولينا نلاحظوا اللي الكلهم ناقصين حديد خاطر الماكلة ماهيش باغية
0: ناقصين حديد
2: خاطر ماكلتنا ضعيفة ريم مانيش قاعدين ناكلوا في لي سورس نتاع الحديد الحديد هو اللحم واللي كيما قلت انت برشا ناس ما عادش تقدر عليه خاطرو غالي في الخضروات وبرشا توا العقليه التونسيه سامحني ما عادش ياكلوا الخضره انت تجبدوا على الخضره
1: صغار ما
2: يقول لك ما ناكلهاش ما نحبش والله سي عبد الستار حتى الكبار معناتها عندي دي جون 25 و 30 وكلهم ما ياكلوش
0: يمكن دكتوره راهي معناها حكايه مش عقليه اما حكايه نمط حياه
1: تعود
0: نمط حياه نحن قبل عبد الستار مثلا جينا نحن كنا ناكلوا محمصه بالخضره
1: بالخضره
0: كنا ناكلوا مرقه خضره
1: طبيخه بنواحها
0: معناها كانت هذوما دي بلا وقت وقت البسباس كسكسي بالفرفوش ولا بالبسباس ولا اللي هو كل حاجه كيسميه ما كانتش هذه بالنسبه لنا نحن مثلا
1: مش حاجه غريبه
0: لا لا هذا العادي نتاعنا ناكلوه بالغصب ناكلوه تحت الضغط ناكلوه بوتيتر اللي بعدنا نحن خاطر فما جيل اخر بعدنا نحن يمكن تربى مدلل اكثر شويه ما عداش العادات لاولاده هو ممكن يسرو ما خداش العادات دونك يمكن هذه عوده يلزمنا نرجعوا نخموا في الماكله بطريقه عقلانيه مش بالحب
2: انا نقول لازم يرجعوا يطيبوا في الديار خاطر توا ولاو ماشيين برشا الماكله المتصنعه الفاست فود الكاسكروتيت البيتزا معناتها سورتو التونسي في الصيف المراه تقول لي ندخل مره في الفيل للكوجينه معناتها اللي انا ما راهيش حاجه عاديه كون الكوجينه ما فيهاش ماكله معناتها دونك هذيك يخلي اون اكل خلايا تمشي وتموت والاكسده تزيد في بطنك وهذاك زيد ينحي لك
0: هذه ماكلت الشارع
2: ماكلت الشارع
0: الاكسده على خاطر انت في الاخ بكل حتى الماكله هذيك ما تعرفش اذا كان هي محافظ عليها بطريقه
2: خاطر راهي الماكله في الشارع باش تصبر راهو يزيدوها حاجات وهذيك ماهيش نافعه وكل مقلي والزيوت وراه كلهم اكسده الحلويات كيف كيف يقتلوا لنا الخلايا نتاعنا ويون كونتر بارتي سامحني في الماكله في الدار ما فماش خضره ما فماش البالانس ما فماش حاجه اللي تعدل دونك سي نورمال باش نوصلوا على هذا انا نقول حاولوا اما نطيبوا شويه في الديار بالحق معناتها حتى مرتين ثلاثة في الأسبوع كيفين.
0: تعرف دكتورة كنت معش حضرت بحذية نوتريسيونيست ولا طبيبة والله نسيت، أما قالت الصيف وقت الطماطم والفلفل
2: والله حاجة سهلة.
0: قالت يا أخويا أنتم حتى لو كان مثلا مسانس طيب كسكسيك بطماطم المعجونة، مقرونتك بطماطم المعجونة، وتقول لي أنا تولدي ما يقبلوها ليش ما ينجم ما نجمش ما مثلا لا وما يولدي ما مثلا الفلفل ما نلقاش كيفاش نحطه. قالت يا أخويا يجي أعملوا ثلاثة أربعة كعبة طماطم رحيوهم حطوهم في الكسكسي زيدوهم طماطم معجونة مثالش
1: زيدوهم شوية،
0: إيجا ركب كسكسيك ناقص حمورية وإيجا في الوسط وهي متغلي زيدها طماطم معجونة هذيك، إيجا في عود القرنفل تقليه أرميه سقطه في المقرونة سقطه في الكسكسي يبدأ اشترد قرميشة خرجوا هاوكا لجيهم هكا لجيهم هكا هاو. قالت هذه أسهل حاجة اللي هو فلفل وطماطم الموجودين معنى
1: رخاص
2: وسلطتنا التونسية احنا اللي معروفة معناتها طماطم وفلفل وبصل
1: وسلطة المشوية اللي تشارك بها تونس
2: رغم عنا حاجات يسر بيه ونافعة.
0: ولكن هالخضرة تزيد في الذاكرة معناها دكتورة
2: خاطر فيها الأملاح والفيتامينات خاطر فيها الحديد خاطر فيها الكويف خاطر فيها حتى المغنيسيوم فيها فيها الفيتامين سي معناتها فيها
1: الفيتامين بي 9 الخضر الورقيه بمعنى السلق والسبناخ
2: اذا كاش قلت البنف الفيتامين بي 9 موجوده في الورقيات الخضراء معناتها اذا احنا باش ناكلوها باش نربح برشا بي 9 والبنف زاد يدخل برشا في الاعصاب نتاعنا وتراو الكل ويرجع لصحني راهي الذاكره مش مشكله كومبليمون اليمونتير وبرا نمشي ناخذ الاوميغا 3 وناخذ فيتامين بي راهو الباز هي ماكلتك حتى كان باش تخورها باش تعاونك نهار اللي تنحيهم لي كومبليمون اليمونتير باش ترجع تفقد ذاكرتك كيما كنت.
0: وانا علاش هذا سؤالي اللي انت غيرت لي الحقيقه طريقه التخمام تاعي فيه والله يا عم تتر انا كنت كيما توانسه الكل نستسهل تعرف دكتوره اللي انا نستسهل شريين لي كومبليمون
1: اي حربوشه وعدي
0: الحقيقه ما نقعدش نجتهد في الحكايه انا شوني ناقصني مثلا ناقصني في الحديد بهتو ناخذ حربوشه الحديد لكن من بعد تلقى روحك وقت اللي معناها تسمع المعلومة بطريقة معناها
1: موضوعية
0: تولي تقول أنا في الأخر بكل سمحني سردينا شنو المشكلة إذا كان
2: صعبة.
0: إذا كان خذيتها مثلا أنا أعطي مثال مثلا شنو المشكلة أنا كان تولي تنظم روحك شنو المشكلة كان قصيت خضرتي مثلا وطيبت كونتيتي متاع ثلاثة أيام ونسخن شنو المشكل اذا كان انا معناها حتى
1: ما عنديش وقت مثلا
0: حتى من الاستهلاك معناها كانت حاضره بحذينا رفقه المولهي دكتوره في الصناعات الغذائيه ولا. قالت راهو حتى ال 48 ساعه
1: ما يقلقش
0: تقعد الماكله في الفريجيدير اكثر منها تتلوح
1: احنا مثلا سلطه مكحوريه اللي ما عادش ياكلوها تويكا السفناري مفيده على الاخر يظهر لي
2: فما شكون ما يعرفهاش
1: اي ما عادش
2: ما يعرفهاش
1: بوري نتاع السفناري فينالمون هي هذيك تنجم تقسمها على حكيكات هكا وهي قالت لنا وقتها انك تنجم تخزن حتى في الكونجيلاتور وهي تخيل كي نحطهم على بركات صغيرات هكا ونحطهم في الكونجيلاتور كل مره نجبد وحده زيت ريف زيت زيتونه وكعبه زيتون
2: فما برشا طرق سهله انا نقول لهم في بقى تستغلوا لي ريزو سوسيو سامحني فيه ديري فيرغ ادخل وفما برشا طرق
1: فما يعلمونا اي
2: تاع الكونسيرفاسيون راهو نجمو نتعلموا منهم وناخذوا معناتها حاجات سهله
1: حاجات مفيده
2: اللي يحب مفيده وسهله
0: تعرف انا نمن بحاجه اذا كان انت الفكره هذيك حبيتها امنت بها اقتنعت بها امنت بها نرجع نقول امنت بها باش تلقى الحلول الكل خاطر غير المال الحلول الكل موجودين وانت ماكش قاعد تغزر لهم وانت ماكش قاعد مركز عليهم ونقولوا لروحنا ياسر افكار غالطه ليه الكوجينه سخونه عليك ليه تعب عليك ليه وبرا كانك ليه وبرا وبرا كان قصوا طرف طماطم في الزيتونه وكلاوها وبرا كان درا شنو اي باه هذا كل تحكي فيه انت باه
1: معقول
0: باه لا مو مش معقول هو باه هيك حكيتو هل سالت روحك سؤال والنتيجه في الاخر شنو هي هل قلت انا بعد عام شنو نلقى في البيلون تاعي انا ولا ولدي ولا راجلي ولا
2: هي الصحه مظلومه بصراحه صحتنا مظلومه سورتو في الصيف لكن نحاولوا نفعلوا شويه
0: الصيف وشتاء المراه كي خرجت تخدم الحقيقه المراه كي خرجت تخدم وتروح الخمسه نتاع العشيه تكمل تسكر بيروها الخمسه نتاع العشيه وقتها تاخذ الترونسبور حتى كان عندها كرهبة وقتها تشد السيركولاسيون
1: تقضي وقتها راهي
0: الحقيقه معناتها الله المستعان والله
2: هو انا نقول ساعات تجهم عليك خاطر باش تبدل نمط حياتك اما بعد راهو بفتره تلقى الحلول
0: تلقى قوم بكري صراحة. طيب اخرج اخدم محليها قوم طيب تصبح بكري
2: طيب حاجتين ثلاثة نهار ولا سبت ولا ما تتلقى راهو الحلول
1: حلول موجودة
0: بي قلنا دكتورة الأوميغا 3 خاصة نوع DHA قلنا موجود في السردينة بالأساس بعده هو كان فماش سردينة فما الماكرو وغيره من الحوت الأزرق قلنا الفيكيا خاصة

0: صحيه تقول انت فرحتي بروحي بها. ما تستنفعش به
1: بي سؤالي
2: شنو نعملوا لهم هذوما
1: جوستمون انا ما قبلش نعملوا لهم سؤال خاطر
2: هي انت تحيه هذوما انا من عارفه البيعه باهين ولا مش باهين
1: انا عارفه اللي احنا تو كلنا رانا شيت على روحها الميكروبيوت هذيا لا توجد هذيك علاش سؤالي هو
0: قل.
1: كان هي لا توجد انا تو سي معناها ماكله فاست ماكله فاست فود وكل شيء والفلور انتستينال نتاعي ضعف تعلق اي هل ممكن انه ندارك هذا
0: بالطبيعة
1: في اي عمر
0: في اي عمر
1: انا تولي اسمع فيا يقول لك انا توفت فيا الفوت
0: لا مش صحيح مش صحيح الصغار تنجم تلقفهم والكبار زيد المسنين اللي هما بطبيعتهم فيزيولوجيا الميكروبيوت يمشي يضعف كيف كيف نجم هي مربوطه تنقص سامحني الفاست فود والميكله نتاع الشراء تيخو مرة في النهار حاجه فيرمونتي رايب البن ياغورت كثير هاو موجود زيدا
1: بربي دكتورة الكثير موجود مش اون ناتور موجود بالغلة معناها في منكر
0: فما الكثير بتاع الغلة وفما الكثير بتاع الحليب
1: باهي مبدئيا باهي ما علينا تنسلك بعد
0: هو المادة بتاع الكثير باهي باهي وانا هكا سامحني الحيوانات الهذية النافعة اللي انا دخلتها لازمني نغذيها باش بالالياف نحاول وين ناكل ماكلة تكون فيها شوية خضرة
2: خضرة غلة زادة ليه فيش الياف
0: صحيح خضره وغلة ودبابش عدس وحمص ولوبيا
2: فهمت
0: انا كان نركز على هذا من نقول له مش لازم الكميه يلا نحاولوا نلعبوا على الديفيرسيتي في كل صحن عندك
2: شويه شويه من كل حاجه
0: يعطيك الصحه ما فماش صحن ناكله ما فيش شويه خضره تو انا نحميه ونخليه يتكاثر وهكاك ننفع بدي
1: شكرا لك دكتوره صحه شكرا لك دونك بعد ما عملتك التلخيص هذاك نزيدكم فقط نقطه اذا كان حاب نحافظ على الميكروبيوت نوقف ماكله الشارع اكثر من نجم نوقف لي سكري اكثر من نجم وفي وسط النهار ناكل على القليله مر نشرب مره حاجه مخمره دبابش خضره غلة هذوما أكثر حاجات تنجم تحافظ لك على الفلور انتستينال نتاعك شكرا لك دكتورة خولة
0: الكري
1: شكرا

0: 文沙里。
1: أنا بالعاني أيمن قلت لك عطيني لونتين خلي يسمعوا العبيد عبد ستار عمامو والشيف كيفاش معناها نقاش كبير على هالبندلقة.
2: لا قاعد نكتشف في حاجات
1: حبيتهم يسمعوك
2: لا طب شو قولهم شو قولهم الشيف يعطي الصحة ما أما فما حاجات شو قولهم
1: وكيتخبيوا علينا وكيتخبيوا علينا
2: أنا ما خليش ما والله ما خلي لا على خاطر حاجة أنا بدي ما نعرفش البندلقة على فما مع استعمال آخر ما نعرفوش كان ما قالش عليه والله مش قول ذيك اللي قلت لها انفيزيون اللي قلت عليها
1: أنا عبد ستار نعرف كان سلطة البندلقة هذيك الحاجة الوحيدة
2: عملوها مرقة
3: البندلقة اليوم يا مدام بيستخدم
1: ساعة شافنا توفيق البريني نهارك أسعد ليام تبيني نهارك أسعد ليام
3: عايشك
1: مرحبا بيك بحذينا يا سيدي
3: مرحبا عايشك
1: هكا كل مرة كل ما
2: تعمل غلطة في اسم
3: وهوكا بالكش ما نتقابلوش في عيد المولد نقول لك إن شاء الله
1: عايشك يا شيف ربي يخليك ربي يخليك
3: وعصيتك مبروكة

0: لا شافنا كل مره يتحفنا الحقيقه.
1: حاجه غريبه شويه،
0: حاجه زمنيه وتنسيت. المدرب اللي عبد ستار والله العظيم انا
1: كل ساعه واحد طيب
0: طيبته
1: عرفت حتى
0: اليوم البندليقه ذكرني في صلاه البندليقه.
1: صحيح
2: باش نعملوا اليوم باش نعملوا صلاه البندليقه وباش نعملوا المشخشخ نتاع البلا برانسيبال. في العاده يعملوه بالقديد
1: شكشوكه
2: صحيت. اليوم احنا باش نطوروا فيها شويه، والما يكلش القديد شنو نعملوا؟ نعملوها بالكعابر الحم مفروم
0: مثلا.
2: فهمتني؟
0: صح
2: فكره. باش نبداو احنا نبداو بالسلاطه. هذه البندليقه هذه حشيشة البندليقة. نحوها نجمعوها نغسلوها بالقدا
0: موجودة في المارشي سنترال.
1: أي موجودة موجودة حاضرة.
2: كانت تشوف الجردة متاعك تطلقى. كانت ديما تسقي واحد وتطلع في الجردة. فهمتني؟ ناخذوا التات نتاعها هذاك الشوشة نتاعها هذيك نعملوا منها سلطة. والله البارح برك عملت سلطة بندليقة.
0: بربي يا شيف تاخذها كما هي بكلها ولا تنتشها بالورقة بالورقة؟
2: أي تنتشها.
0: هكا ولا
2: تنتشها؟ أي. نتشوها بالورقة بالورقة نتشوها. فهمتني؟
0: اللي عنده شوية عصب يحط البندلق.
2: لا
0: منها
1: تعاركت هي وجارتها مثلا
2: جات في البندلقة
1: وقت تتكلم وتعمل عاركة.
0: لا لا
1: في شغلها في
2: جات في البندلقة
1: تنت في البندلقة
0: منها سلايتها منها كل شيء.
2: أما احنا طورنا فيها شوي. البندلقة نحطوا لها شوية بصل كعبة ودي الجمرة طماطم معدنوس والهذية نتاع البندلقة الأوراق نتاعها ونعملوا لها زيت زيتونه وصوص فينيغريد احنا نسموها
0: زيت زيتونه
2: وقارص شويه فهمتني زيت وقارص وملح وفلفل كان شويه زيت زيتونه وشويه مطارد ونركضوها مليح وخذوها مليح وهذه نحطوها نخلطوها ونحطوها في حاجه ونزيدوها لافوكا كعبه افوكا فهمتني
0: لمن استطاع اليه سبيلا. مش
2: 2500 كعبه فوكا ما هيش حاجه في الكرايه الاقتصاديه فهمتني
1: حتى كان يعطيو لي بلاش
2: الفوكا انت ما تحبوش.
0: انا بيدي
2: ما تحبش عيبه زوزه من فوق
1: زوزه ما نقولش لا ما قالت لنا باهي لذاك
2: اي اي لا نعطيك كان حاجه انت فهمتني
0: هي شاتا لوكس
2: اي واش طاير عظمه طايب
1: معقول
2: هيك للزينه
0: عسل
2: وكعبتين زيتو
0: بالله العظيم شيء
2: هذه
0: سي
2: هذه السلاطه هذه السلاطه ندخلوا
0: للشكشوكه
2: نتاعها نجوا للوسط هذا نتاعها
0: وين تيج
2: وين تيج خاطر اللوطه بالكل فيها كل نقولوا احنا الجدره خشينا شويه
0: خشينا يابسه شويه
2: تعرف هذيك شنو باش نعملوا بها هذيك باش نعملوا بها تي انفيزيون
0: اي
2: هذيك الكاس التاي هذيك هذه نحطوها في التاي الخشينه وناخذوا الوسط قصوا قبل ما نقصوا هذاك صح نحطوا شويه عدس وفول مصري
0: خليه يغلي
2: خلوه يغلي بشيتي ونجيو ناخذوا شويه لحم مفروم تاع 200 غرام لحم مفروم نعملوهم كعبرات صغار فهمتني نفوحوهم نعناع بصل ثوم ملح شويه تابل كرويه وكان باش نحبوها موزوزه شويه نعملوها
1: هريسة.
2: شويه هريسه عربي زاد فهمتني هذوك نفوحوهم ونرقلوهم ونكعبروهم جويدين ونحطوا المقله نتاعنا البواله شويه زيت زيتونه شويه ثوم قرايم فلفل شايح نقصوه في وسط نطيشوه شويه بصل ونحطوه ونطيشوا في وسط ما تلك عبرات يتقلي بعد نحيوهم على شير نجيو للبندليقه مقصوصه نظيفه وحاضره ومقصوصه
0: نزيدوه
2: نحطوه معها شويه طماطم هذيك مقصوصه وبصل
0: بصل.
2: فهمتني وناخذ وكل العدس
1: والفول المصري
2: المصري نزيدوه معاه
1: معني نمرقوا به تقريبا به
2: صحيح اي نمرقوا به ما نمرقوا به فهمتني هكاك نمرقوا بها مذوكم ونخلوها نغطيوها ونخلوها تطيب على روحها
0: عبد ستار قبل كنت عندنا ذي الشكشوكه اللي فيها الفول الشايح والعدس اما كنا نسميها شكشوكه قراع
1: شكشوكه قراع حتى نزيدوها القراع الاحمر هذاك
0: تقريبا هي نفس الروسيت تاعها في الاخر هو تو ما انت شايف
1: بالكعابر
0: والبندليقه تي اعملها بالكعابر بمرقيز بالقديد اللي تحب انت اما في الاخر بكل هاكا بدلنا القراع بالبندليقه
2: تختخ بالقدا تجي هكا فهمتني نعملوا لهم غير فاطمه
0: ويظهر لي البندليقه في اللي زي ما تترمي في الاخر اولا
2: ما فيهاش روح هي.
0: وثانيا ديما هذوما الحاجات الصغار مثلا فاحنا تبلو كرويه الكركم الكل هذوما كي تحطوا في الاخر وياخذوا هكا شويه غلوه نتاع دقيقه وتسكر عليهم تولي عباره خذيت لاتيزان نتاعهم
1: معناها فواحد برشا
2: ما تخليش ما تفقدهاش النكهه نتاعها ما تفقدهاش
0: بما انه البندليقه نحطوها في الاخر دونك عباره زاده ناكلوا في شكشوكه وفي وسطها تيزان دو بندليقه هذيك راه دوزون هذه نحبها برشا في الطاطيب جبنينا لبس عليه
2: ولا نكملوا لها شويه طماطم مرحيه ومغرفه تابلو كرويه وهذه في عربي ونخلطوها بالبدا وفما حاجه اخرى نزيدوها على العظم احنا فما ناس يحطوا العظم مقليه فما ناس يكسروا في وسط العظمه ديراك وهي والله انا من المستحسن انا طيبت عظمه للسلطه كمل عظيمه اخرى لله ونقصها ونزينوا بها ونحطوا لها قرينين فلفل برعبيد وفلفل عادي فهمتني ونحطوا لها البوليات هذيك خلطوها كلها مع بعضها ونحطها ونغطيوها ونطيشوا البنطلاقه نتاعنا ونغطيوها ونخلوها دريج من الزمان
0: شكرا شكرا ليك
2: ومن هكا تلقى التي انفيزيون الدوري هذيك نتاعها حاضر ترانش قارص وريقه نعناع كانت حب السكر حط
0: منو بندلقة منو بندلقة شكرا ليك شكرا ليك شيفنا توفيق تبيني شكرا ليك
2: كل عام انتم بخير عايشك. مرسي عايشك صحة تحياتي للجماعة الكل
0: عايشك.

0: والله اغنيه محلاها هذه نستقبلوا بها الترازة.
1: اي
0: هكا ولا جوستومو يا خو ما فيش كانوا قبل كي تطرز ولا تعمل في الصوف ولا تعمل هكا تلقاها
1: ديما تغني تزم تزم تزم في حاجات اللي هكا فامرين وكل. اليوم اخترنا مش نحكيو على الترازة على خاطر نجم تقول لي هذه خدمه يا اخي علاش خدمه صيف؟ خاطر انا مش نحكي على الترازة اللي تطرز في سير الايام، في سير الايام تطرز عاده على القماش وتطرز الملاحف والفروشات
0: والعدس والكونتيل
1: هذاك مش نحكيه. هذاك علاش اليوم مش نحكيه على العدس والكونتيل على طرازة العدس والكونتيل كونتيل علاش؟ على خاطر تو مرتبطة بموسم الفروحات يعني تطرز التبادل كساوي فموسمها تويك هذه وقت وقت الميسره نتاعها بينما طراز القماش تطرز الفروشات سواء طريز نابل ولا بوانت كوا ولا اللي هو تطرز عام 12 شهر على خاطر تحضر في زهاز العروسه.
0: وسامحني ربط العروسه ما تحضر زي زمان على قبل
1: اي اما كنت
0: كانوا قبل يعرسوا في الصيف برك تقريبا
1: كانوا يعرسوا رو في سبتمبر كي تبدا تهجع السخانه شوي راهو من بعديش ولا يعرسوا في الصيف ما حتى نحصدوا نبيعوا كذا وتجي صوارد نشريو الذهب ونمشيو نعرسوا ليه معناها كان ديما في اخر السيزون مش وقت الحرق
0: محليهم كل شيء كانوا على قوي
1: يتخلعوا كذا ومن بعديش يعرسوا
0: محليهم
1: فالحرق وسخانه وعرس
0: وتلقاه الصيف هكا يتعدلهم الصيف وما يحضروا
1: يحضروا طريف طريف مش غسره فبالتالي كان عاده خاطر ما كانش مخصورين مكتب دخول المكتب كما تويكا فكانوا عاده العرس سبتمبر فتلقى الفتره هذه معناها فتره الصيف تلقى الطرازة خطر فما بنات يعرفوا يطرزوا العدس والكونتيل وحدهم فتطرز هي كسوتها كانت الطفله الحافقه تطرز كسوة التصديره هي بيدها هي بيدها ومن بعدش بتبيع تلبسها كان هي
0: تلبسها كان هي فماش هذي نكري روبا العرس
1: وكان وبكري اول ما عرفنا الكري في اواخر الخمسينات مع دار السوداني عائله وقول خاطر ما عادش يكريو توريك العائله ما عادش اما هم اول هي شنية الفكره جاتهم من عند من طرف امراه قالت لهم هم كانوا عائله مبسوطين وكشي صارت لهم ظروف فقالت لهم انتم الكساوي نتاع البنات بارك الله موجودين ما كريو وهم واحد كريو فدخلوا في الميدان هذا ما كناش نعرفوا الحكايه في تونس وحتى الجهات ما كانوش يطرزوا معناها كانوا الحرام والحرير واللبسه نتاعهم اللي روعه معناها يتعمل بالذمه العروسه كل عروسه عندها حرامها وعندها لبستها ونتاع المدن اللي يطرزوا سواء الطرايون في القروين ولا كسوه المرصاوي ولا الجبه ولا غيرها كله مطروز طريز يد في تونس في الدار لكن ساعات تلقى الطفله ما تعرفش تطرز مثلا ولا عرست وامها مش تعمل تبديله كسوه مش تعمل تبديله اذا ما طرازه فتمشي للطرازه مش تطرز لها لكن ساعات تنجم هي تكون بدها تطرز للطرازه الوي مش تعمل الموديل مش تعمل رشيمه خاطر كل كسوه عندها زينتها كل تبديله عندها زينتها فيمشوا للطرازه الطرازه تعمل ترشم على الكالك على البابي كالك يرشموها بالقلم ثم ينقبوها يحطوها على مخده وينقبوها بالمساك وبعدش يحطوها على الكالك هذاك على القماش ويعملوا صورة على شكل فحم صورة فحم يرحيوه يرسوه يحطوه في صورة ويعديوه فوق الكالك هذاك كيهزوا الكالك باعتبار فما نقب تترشم تلقى الرشيمه من حاضره باش معناها ريت التحيه المعلمه مش سهله باش تجي رشيمه قد قد فتهز تنحي الكالك ويحش
0: وزيد من بعد تنفض معناها كملت طرزت
1: ما عاد حتى شيء
0: تنفض مش على روحه
1: تتشحط هذيك القماش هذاك عاد تشحط على القرقاف الساقين العالي تقول لك فلانه تطرز على العالي يعني تتفنن ويطرزوا بالعدس والكونتيل والتل اللي هو فضه كانوا قبل مواد فضيه داير كان
0: معزهم كل شيء عزيز عندهم
1: مواد فضيه وبعديش كي تقدم الكسوه هذيك تلقى الشوالقي يشريها يبدا يدور الشوالقي كي البلاد السوري الشوالقي كي يدور قرابه ذاكية ايطاليان وكي يبدا يدور في البلاد العربي يقول بيبز قدم للبيع 12 قدم للبيع فضه قديمه للبيع شنو هي الفضه القديمه؟ الكسوه
0: القديمه
1: الكسوه ياخذها ينسلوها وك الفضة هذيك تتباع بالميزان عند الصاغ اللي يعاود يذوبها يعملها خواتم يعملها فرادي ويعملها حاجة
0: من
1: في بالك حتى فضة راهي فضة صارمة تقولوا صارمة بكري معناها فضة صافية فكانوا يطرزوا بالتل وبعديش كي تطورت الدنيا والظروف زاد المادية ولا البلاستيك مع العدس والكونتيل عدس وحقيق وكل شيء من مواد مصنعة مش يطرزوا بها وهذاك علاش خفت الكسوة الريم راهي كسوة العروسة كانت توزن بين 30 و40 كيلو ولذا كانت العروسه كي تلبسها قاعده تقعد مسكينه
0: ما تنجمش تتحرك
1: ترص هذيك ما تتحركش حتى لين تقوم في الاخر صار تو تبارك الله تلبس كسوه هكا تروح الشرعي تبدا هي بيدها مش هبت من السمالقشه ما شاء الله عليها وبالتالي معناها فهمت الطرازه كانت بالحق في الصيف من جوا وكل شيء يبدو البوسه فيها بشريف
0: اي وعبد الستار كانوا معناتها بنياتنا ما يقعدوش في الصيف مكتفين يديهم يسيقوا تمسح مع امها وغشدة الدار كانت كل واحده وشنو
1: عندها صنعتها
0: الصنعه اللي
1: عندها صنعتها
0: كل عشيه وقت اللي سايي معناها كملوا حوستهم الصباح وفطروا وقيلوا العشيه كي يتلموا في وسط الدار يتلموا كل واحد وحدث
1: صنعته حتى صنعته قدامه والقرقيف العالي يتلموا عليه راه كانش وحده برك تلقاهم ثلاثه ولا
0: وحده من هنا والاخرى تخرج من غادي
1: مقابلتها مقابلين بعضهم ويطرزوا في العدس والكونتيل خاطر يتبعوا في رشيمه عندهم رشيمه موجوده يتبعوا فيها ماهوش يستنبطوا معناها مش قلق
0: وعلى خاطر زاد معناتها الروبه شي
1: كبيره كبيره زعما برشا مجهود
0: شكرا لك عبد الستار عميمو يفضلك يا سيدي ربي يخليك لينا بعد شويه سويعتنا الثانيه نبداوها مع ايمان الزمزمي وكما وعدتكم من اول حصه قلت لكم التبحيره خليوها علينا نحن ثم برمجوا برك
2: تخيل توصلك رساله على التليفون ولا على الايميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر والا ربحت جائزه والا يلزمك تاكد معلوماتك فورا في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
5: تحية متجددة من قسم الأخبار اتحاد التضامن الاجتماعي يدعم مستشفى إقبلي وابن الجزار بالقيروان بتجهيزات طبية ومكتبية الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية تدعو إلى تسريع خلاص مستحقاتها لدى المستشفيات اليوم آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للمنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد قريبا إطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات بالطرق القانونية مرتبطة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية والنقل والمالية في إطار التعاون التونسي الياباني تواصل الجهود لتجسيد المشروع النموذجي للتخفيض من انبعاثات غاز الميثان وتبادل حصص الكربون باعتماد تقنية فوكويكا في أخبار العالم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل تسلم اليوم موقعا لها في منطقة الخرلي في جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهمتها نهاية العام الجاري محافظ البنك المركزي الإيراني يؤكد أن بلاده لا تصدر النفط في الوقت الراهن والنفط يقفز بأكثر من 2% وبرنت يتجاوز 93 دولارا لأعلى مستوى في شهر نهاية الموجز أجمل تحيات كوثر العرقوبي إلى اللقاء
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام
6: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn منظومة الحياة المدرسية جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة
7: الإذاعة الوطنية تقدم
8: صباح التوانسة

0: من بنش عليا.
1: الحديث 21 دقيقة، أهلا وسهلا بكم ناس كل. نبدأ بأجواء متاع بحر هكا وتفرهيدة ونسمع هكا وين هكا كي نغمض عيني نشوف هكا بحر أزرق ونسمع هكا تخبل
2: تحت التوتة. تحسب تحت التوتة.
1: الله يعطي الطرب، تديش كلمة أخرى راهو نبطلوا الكونجي ونقعد حذاك.
2: لا يبطل نحرك. لا لا
1: إيمان زمزمي، نهارك أسعد ليه؟
3: إن شاء الله ديما فرحانين وديما شيخين. نهاركم خميس، يحضر سيدنا محمد ويغيب إبليس إن شاء الله.
1: إيمان يا ربي
3: إن شاء الله.
1: اسمع، احنا سي أنا وإيمان غرقنا في البحر، درنا على قليلة ثلاثة أربع بحورات وإحنا قاعدين على كالفوتوية ذكا.
2: نسمع نسمع نسمع وسكت، هاي نغزل
1: ما يتنصح فيا إيمان وين نمشي وين نجي وين. إيمان زمزمي اليوم نحكيه على بحر ياسر مزيان، أما يقولوا عليه اليوم حجر. تراها عطينا أنت، أحكي لنا
3: تصحيح المعلومات.
1: صحيح
3: مش نمشي الكاب زبيب.
1: كاب زبيب بنزرت، خطوة خطوة
3: خطوة قريب البحر، 64 كيلو. ما نجيبوش على بنزرت البلاد، نجيبوها على العالية. من تونس للعالية فما كان ثنية ذيك
1: سبيعة من زمان تلقى روحك في
3: الكاب تلقى روحك في كاب زبيب لمحمد رسول الله. كاب زبيب أصلها علاش سميت كاب زبيب، شنو فيها مميزات وبحرها كيفاش. بارتي تاع كاب زبيب مقسومة على اثنين، فما بارتي محجر نعيطولها الجوابي، فيها أربع جوابي، جوابي واحد، جوابي اثنين، جوابي ثلاثة، جوابي أربعة. جوابي أربعة هي للعبيد كان مغلبهم اللي يعرفوا يعوموا، راه نقولوا بالتدقيق، اللي يعرف يعوم في الغريق هو اللي نجم ينقص، ما تنجمش ما تريسكيش. وبالله حتى كي يبدا البحر هايج ما تبداش تقولني أنا نعرف ننقص، راهو فيها ريسك. دونك ننصح انه العبيد حتى اللي يعرف يعوم ينسيش، خلي البحر يركح ومن بعد كان تبلانجا وعمل اللي تحب عليه، اي خاطر البحر غدار.
2: ما تمنوش
1: اش كنت قبل لذي اللي يمشي وينقز، كنت موجوده بكثره تبحيره ما تحلى، كان كي تشوف وين التركين اللي تنقز منها.
3: كالبلاصه العاليه البحر كاب زبيب هو فيه جبل عالي. علاش اسمه الكاب؟ خاطر جبل عالي. وكانوا السكان الأهل قبل القدم اللي هما الرومانيين والبيزنطيين كانوا معروفين بالفلاحة، نوع الغلة اللي كانوا يستعملوها اللي هي العنب. دونك كانوا بكثرة يشيحوا العنب في السطوحات متاع الديار متاعهم، لين مشيت الحكاية وبدأت مع التوانسة. دونك ما تلقاش دار في كاب زبيب ما عندهاش العنب، معروفة بحاجتي بالعنب وبالطن.
2: معنى الفلاحة الأرضية والفلاحة البحرية.
3: البحرية أي دونك الطن، نوع الطن معروفة به كاب زبيب
2: حتى يتعدى قدامهم
3: بالضبط. وعندنا في حكاية العنب لازم يشيحوه باش يولي زبيب. يعني متداولة على الديار الكل بحكم هي في بلاصة عالية جبل، دونك تسميت كاب زبيب، هذاك علاش سميت كاب زبيب. نحن كي باش نمشيو نهزو العائلات ونهزو العبيد اللي تحب تتفرهد وتتمتع، البحر ما شاء الله تركواز صافي على الاخر. بارتي كي تبدا فما بارتي مهيجه في بلاصه اخرى ولا مناطق اخرى، تلقى البلاصه هذه اللي باش نعوموا فيها
1: ريكحة.
3: اي البلاصه هذه نعيطوا لها غدير العين.
1: أوه.
3: غدير العين فيها عيون حلوة. وقت اللي نبدأ نعومه في البحر فما عيون خارجة من الجبل، ما شاء الله تكون بحذانا العيون هذه، يعني بعد نجم تدوش نجم تشرب نجم ما شاء الله البلاصة مزينة تلهي بها بالقدي خونا سامير البحري. تلهي بالمنطقة فما كل شيء، المرافق الكل متوفرة، يعني العبد كي يمشي باش تلقى باركينج لكرهبتك وإلا للكار ولا اللي هو، وباش تلقى ريستوران متوفر. يعني تحب
2: فاسيل خطف فاسيل عالخ 30 ولا 35 سنة تالي كان الأرض معنا ثنية في وقت المات ولا صعيبة شوية،
1: ما عادش تعقلها عبد ستار.
3: اي تو الدنيا
1: ما عادش تعقلها،
3: الدنيا تبدلت
1: عبد ستار. حتى أسوام الأراضي غادي
2: كانت نوع
1: خمسة سنين تالي، أربع سنين تالي كانت نوع، تو نوع آخر
2: تماما
1: بعيد برش على بعضه.
3: اي بعيد، الدنيا تطورت وبدات تتعرف، كل منطقه بدات تتعرف.
1: كما قبل يقول لك ما نبنيش فيها على خاطر اخلاه وعلى خاطر جايه في العالي كما قلت لك وصخور
2: وكذا.
3: احنا كما كاب زبيب كما قالت مدام ريم معروفه بالحجر، يعني يقول قال انا شمهزني باش نهز وليدي صغار وباش نعوم في المنطقه محجره وحده كل ما نلقاش حتى راحتي. يبدا كان يعس، اما لا راهي فما فيها المنطقه هذه الرملة. رمله يعني تهبط من ريستورون فما دروج من دروج تلقى رمل والرمل تلقى البحر قدامك
1: ومحفوزه
3: بالضبط عيطوا لها البيسين
1: اي
2: كاني جولف صغير كاني
1: جولف جولف بالضبط سي ان جولف شباب برشا تلقى من غادي الجبل هكا
3: صحيح وين فما المناره
1: صحيح فمنظرها مزيان برشا وعوم فيها يسرح له كابس بيب
3: مزيان انا ننصحكم تمشيوا معايا انا لحد ذي
1: والله ما احنا كنا اي كنا كنا مبرمجين هالحكايه الحقيقه كنا من المفروض انه نعملوا تبحيره جماعيه
2: وحسيتي شكون باش يعملها
1: اي
2: وقتاش نعملها نحضر نحضر باش
1: حتى احنا هكا كل واحد مش هج الجهة خلينا إيمان في كاب الزبيب
2: بارك الله فيكم بيه
1: بيه عبد الستار كتخلي لي باي في العصيدة مش
2: أيوة تقول أيوة أنت تخلي لي باي في البحر
3: جيب لك شوية بيه
2: جيب لي مثلا هي ما كيجي أقول مش أنت هي
1: إيش أنت وعصيتك بحذية
2: مش كاب الزبيب ما فما العيون تاع الملح لو طالع تيك دبيب زيت عبيهم لي بدنا فما
3: نقص تاع مي جيب لي عبد الستار مو يجيب
2: عيون جيب وش كل عيون اللي عمل العصيدة
3: العصيدة نهار كيس نحن
1: لا
2: إذا نهار ثلاثة اللي كلوها
1: عبد ستار لازم ياخذ ساعة زقوق
2: تعبوا يتنظفوا يشيحوا يتغسلوا يتعملوا كل شيء
1: احمد ربي مش يهرس فيها
2: بالمهرس
1: احمد ربي منعنا بالمهرس
2: يترحر احيان
1: لا مع الطريقة القديمة الزمنية وعصيته بنينة برشا عبد ستار ما عندي برشا ما ذقتهاش تو سنين خلي لي
2: ان شاء الله سنين بعد
3: ان شاء الله مولدكم مبروك
1: شفت كيفاش نربح من الزوز انا نمشي نبحر ونخليها باي عند عبد ستار
2: باهي صح عليك برا
1: شكرا لك كمان الزمزمي تبحيرتنا اليوم كنت في كاب زبيب ان شاء الله تعديو نهار مزيان كلكم
3: ان شاء الله
1: وشكرا لك ايمان خاطر ترافقنا في الشتاء باللي روندوني بالبلايص المزيانه وفي الصيف بتبحيرات حلوين ومزيانين فان شاء الله ديما هكا نتلاقاو كيف الخير ايمان الزمزمي وتكون الفقره هذيا تكون فيها هكا لي زادغيس المزيانين للناس اللي كيفي انا ما يحبوش بلايص يسر معبيه فوالا يلا شكرا لك عايشك شكرا.

0: تهونش عليا.
1: أيوة قيت زيارة ونيارة تو أكدوا ليش هذيك متاعك عبد ستار قداش محليها
2: في مش مشي إن شاء الله
1: ما وإن شاء الله قشلة العطارين جمعة هذي
2: ريب يظلي أيه. من طويكة أنا مش أخرج نجيب لك طوى نعمل تنجيزة هنا نجيب لك حكايتين سردينة
1: عليه
2: حتى يظلي أنت قاعدة في الجمعة الأخرى احنا تعرف علاش اخترنا قشلة العطارين على خاطر كلمة مفروض مش نحكي عليها الجمعة الأخرى في عيد المرأة وبدلنا
1: أيه؟ وبدلنا يا اخي انا قلت خليها للجمعه
2: ليه عاد الجمعه دي عندنا مول بتهدين على مول طب ما نحكي علاش ما نحكيوش حاجه هكا فيها روح المول أيه؟ نبدا أيه؟ نفرشوا من طويكة
1: اي علاش ما تقوليش باهي ريم تو نحكيوا شويه هكا وشويه هكا زيدا
2: ليه علاش علاش الشيخ الفريقي ما يزيش باش تخدمني الجمعه الداخله في نهار المولد وانت ماشي تتخلى على لا يزي
1: هو يحلى المولد تو بلاش بيك عبد الستار ديما نجيو على عوايدنا
2: مع بعضنا ما مش انا ما ندوش هيك كان مدح وحدي فهمتش حسيت
1: باهي وين باش تهزنا وين باش تهزنا
2: نفرح كي البنات يمشي يتفرج
1: هكا ولا
2: انت نفرح لك اما نفرح البنات برشا ربي ان شاء الله يعطيهم الوقت الطيب
1: امين يا رب
2: ريم خممت قلت احنا مادام مولد باش نحكي على عاده احنا ديما كنقولوا مولد نقولوا قروه
1: صحيح صحيح
2: داير حتى ان شاء الله قلت ربي نهار المولد باش تكون القروان موجوده معنا لكن راهو القروان في المولد هذه حاجه جديده شو معناها جديده؟ جديده بمعنى ان في تونس عاده المولد تعمل في تونس العاصمه في جامع الزيتونه
1: مش في القروان
2: مش في القروان ما عادش في القروان بعد الاستقلال في القروان كان فما احتفالات في القروان لكن ما كانتش كبرى كما طويكه بارك الله توا ما شاء الله كانت والاحتفالات بدات في عهد المشير احمد بشبي رسميا مع رسميا في الشكل اللي نشوف فيها طويقه مع المشير احمد بشبي واللي خطط لكل شيء هو كبير اهل الشورى وقتها سيد ابراهيم الريحي هو الماتر دو بروتوكول الماتر دو سيريموني هو اللي عمل النظام وكذا وطبعا نحكيوا علينا هذا المولد انما اليوم مش نحكي في على معلم مرتبط بالمولد النبوي الشريف اليوم مرتبط زاد باللي خطط اللي هو ابراهيم الريحي حتى سيد ابراهيم بعد ما خطط كل شيء للما يهم الدوله وكذا حب هو زاد ينال نصيب فجاء قال هوكا بعد المولد نهار الجمعه اللي بعد المولد يكون المولد نهار الخميس غدوة يكون المولد نهار السبت الجمعة الجاي
1: ايوه
2: معناها لو برومي فوندردي بعد المول احنا مثلا المول السنه باش يكون يوم ثلاثاء
1: اوكي
2: الاربعاء الخميس الجمعه الجمعه اللي ذيك بعد المول باش تصير سيريموني كبيره بيه. في جمعه زيتون في زاويه سيدي ابراهيم الريحي بيه. اللي باش نزورها اليوم
1: بيه.
2: تعرف ما فين زاويه سيدي ابراهيم
1: لا الحقيقه عبد الستار
2: زاويه سيدي ابراهيم موجوده في نهج سيدي ابراهيم اللي هو يربط بين نهج الباشا كي تدخل نهج
1: الباشا نعرف
2: تفوت الليسي تاع نهج الباشا هو على يدك اليمين
1: الليسي على يدك اليمين
2: على يدك باخر حيط الليسي تلقى نهج على يدك اليسار
1: صحيح
2: هذاك نهج سيدي ابراهيم كي تدخل فيه تلقى في اخر النهج قبل ما تخلط الحوانت عاشور مش تلقى زاويه سيدي ابراهيم الريحي
1: اللي هي التو موجوده
2: التو قايمه الذات زاويه سيدي ابراهيم الريحي اللي هو مدفون فيها سيدي ابراهيم وبعض من اولاده سيدي الطيب وسيدي علي وغيره من اولاده مدفونين معاه وفيها قبه كبيره جميله برشا اللي هي الجامع اللي يصليوا فيه الناس وفيها زوز بيوت اخرين اللي هي بيت تقولوا بيت النساء وبيت الصمات وصحن كبير
1: اي حسن على الصمات
2: كانوا هذو الصمات والتوا موجود معنا الحكايه هذه فكان معنا في سير الايام كل نهار جمعه يعملوا الوظيفه نتاع الطريقه التيجانيه لان سيدي ابراهيم الريحي دخل الوظيفه التيجانيه ل
1: معناها دخل التيجانيه
2: معنى عدد خاطر خذا التيجانيه على سيد احمد التيجاني في المغرب وجابها لتونس هو اللي دخل الطريقه التيجانيه للبلاد التونسيه فيعملوا الوظيفه التيجانيه اللي هي عن طريق ذكر معلومه جوهره الكمال والتسبيح وكذا ثم يوم جمعة المولد آخر يد كالعادة هذيك من الوظيفة التجارية يعملوا القصة المولدية اللي احنا نسميها بالتونسي الصريدة
1: اللي هي
2: سرد القصة المولدية يسرد القصة اللي
1: يحكيها لك
2: يحكي لك الحكاية اللي كتبها ابراهيم الريحي
1: ايوه
2: وجرت العادة في زاوية انه شيخ الزاوية كزرة يسردها من الكتيبة متاع سيد ابراهيم خاطر وارثين العائلة وارثينها وبالتالي الكتاب اللي كتب خط اليد تاع سيدي ابراهيم يقراوها من الكتاب من الكراسة اللي كتبها ابراهيم الريحي بيده
1: واللي التوا مازلت
2: التوا مازلت يتوارثوها آل الريحي كابرا عن كابر فيقعد شيخ الزاوية اللي هو عادة واحد من أكبر واحد في العائلة في دار الريحي مع حفيد سيدي ابراهيم يحط القصة المولدية ذيك ويقرأ القصة المولدية كاملة مش كما تقرأ في جمع زيتونة مختصرة في جمع زيتونة تقرا مختصره في جمع في نهار في جامعه المول تقرا كامله في زاويه سيدي ابراهيم يقراوا القصه كامله وبطبيعه يستادنوا فيها عالية القوم والاكابر وكانوا بك الوزراء يجيوا معناه وقت البي كان البي يبعث الوزراء نتاعه كذا فحتى وقت جمهوريه كانوا الوزراء والاعيان والاكابر يقعدوا يستادن فيجيوا يحضروا في الموسم الموكب هذا والدور في وقت ما وقت اعلان البشائر وقت الاعلان ولادته صلى الله عليه وسلم يدوروا بالشربات دوروا بقلل شربات وكيسان شربات يدوروا على الحاضرين بشرة كينوا ونسيب
1: فرحة فرحة قديش كانوا يعرفوا يفرحوا يا عبد الستار والله
2: كيقول قليل في مدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أب على ورق من خط أبدع من كتب وأن تنهض الأشراف حين سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب فقم أيه فكيقول فقم يقوم الشيخ ويقوم الحاضرين الكل تبدأ الصغار تقوم وطيح في الصحن وفي البيوت اللي فيه منساء يبدأ ويتبخروا وقتها وقتها تتشم ريحة البخور اللي عمرك ما شميتها شمها وقتها وبالتالي وقتها يدخلوا العباد بالكيسان تاع الشربات يوزعوهم يرجعوا العباد تقعد ويوزعوا عليهم كيسان شربات كأنه الرسول وقتها تولد كأنه وقتها نزال فتحس فرحة كبيرة وحاجة يا ريم ياسر مزيانة ترى وقتها الناس يبوسوا في بعضهم يسلموا على بعضهم الرجال قاعدين اي ان شاء الله بالبركه سيدي وتلف تلف عمره ما راه اللي بجنبه مثلا عمره ما راه في ما يعرفوش دا دون ولا ديف مع ذي عنق ويقولوا ان شاء الله بالبركه ان شاء الله معناها ان شاء الله بالهنا تحس فرحه كانه واحد ولده نزاد ولا حد عزيز عليه نزاد وهاش وقتها
1: على خاطرهم يعرفوا يفرحوا احنا مالوغوزمون بالحق ما عادش نعرفوا نفرحوا ماني تلمو شيء هولناه لين ولا يجهم علينا لين ولينا ديما لي خايفين لي تاعب لي ما نجمش لي ما نقدرش لي ما عنديش هذا اش تسمع قبل شفت اش قلت تعرف شربات
2: معناها هكا فما الناس يجيبوا الحلول معناها يتكرموا معناها اللي عنده كذا يجيب الحلول يدوروا له تبقاو كذا فتحس أن الزاوية في المولد النبي الشريف تولي مكان اجتماع الناس مش يفرحوا مش يعملوا جو مش يشيخوا مش أنا قبيلة نسمع في الشيخ يقول نقعد مع أولادي ومرتي نذاكروا نحكي على سيدنا وكذا هذو مكان والتوى ما زالت العادة أنه مش يتذاكروا برك يقرأوا القصة المولدية ثم يتبادلوا التهاني تحس أنه فما تبادل التهاني فما فرحة فما صغارين فما قديش من مرة نبدأ نلاحظ زاويتنا من أحفاده من ناحية الجدة يبدون والله هذه قد يبدو العباد ترام على ما تأثروا دموعهم تتساقط يعني كنت صغير نقول لماماتي نقول اش بيهم يبكيوا نقول بالفرحة نبدأ بيت نقول أنا
1: يمكن, يمكن بالراحة زيدا يمكن كي يمشي تلمو يرتاح تلمو
2: سكينة فتلقاه دموع تلقاه رجال ونساء تلقى دموع تتجارة هكيك وقتها فما نشوة فما فرحة
1: وفما صدق يا عبد الستار
2: خارجة من القلب
1: راهو ايش نقول لك تعرف الدمعة وقت اشتهبت كده فما صدق
2: خارجة من القلب فرحة وبالتالي انا ندعو الناس ما بس انه كان متعدي من غديك انا سيدي ابراهيم تعديت زرت الزاويه مش بمقام زياره القبور كذا شوف المكان شوف المعلم راهو ياسر مزيان وشوف الشارج اللي فيه من الروحانيات قديش معناها تحس انك محلال مكان ثم اذا كان فما امكانيه باش تجي يوم جمعه المولد العشيه بعد العصر معنى بعد ما تقرا الوظيفه تاخذ العصر يقراوا الوظيفه بعد تقريبا ساعه يعملوا كيكملوا الوظيفه يعملوا القصه المولديه فلما لا
1: علاش ليه
2: مش تحضر في حاجه مزيانه موكب روحي جميل
1: باش تسمع القصه على طريقه اخرى يمكن طريقه ابراهيم الرياحي
2: وفيها برشا اضافات معنى ما نعرفوهمش ما نسمعوهمش خاطر نسمعوا القصه المولديه شيخ علي البريخي الله يرحمه سجلها نعرفها في جامعه الدول تعمل نعرفها في القرن تعمل لكن فما اضافات فما حاجات كتبهم برسيد بري مريحي وما قادوش يتقالوا فالحق فما شارج روحية حتى مزيانة. أنا نفكر نهار واحد كل عام تعرف بعد ما صارت واحد كذا فما ناس ظهروا ولو بدعوا كل شيء ولا كل شيء بدعوا كل شيء
1: صحيح
2: عاد كان نحكي أنا معك في قال لي هذه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما كنت ما نجاوبه قلت شو نقول لك انت تقول بدعه معناها في عقاب ولا لا قال لي المفروض قلت له انا جي سيدي ربي مش يحطني قدامه مش يحاسبني مش يقول لي انا مش نعاقب نقول له عليه ليش عملت يقول لي خاطر احتفلت واحتفيت وفرحت بمولد حبيبي ومصطفاي سيد الخلق اللي لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد بن عبد الله. انا وقتها كان ربي قال لي الكلام هذاك انا نقول له عاقبني، انا مستعد للعقاب، العقاب مستعد له اذا كان انا عقابي على خاطر فرحت.
1: نرجعوا للنية، شفتها، نرجعوا لقوة النية. انا فرحان لشنو؟
2: شنو؟
1: عبد الستار والله معناها دبارتك خير من دبارتي طلعت
2: زعما
1: والله العظيم، والله معناها طلعت مشيت المقام انا خاطر نمشي الغادي ما نعرفوش
2: فوالا تعدى معناها في المقام شوف
1: ما تدخلش
2: منهاش
1: معناها
2: صحيت وماشي الناس دي من عروس ولا المدينه ولا
1: حاجه
2: كي ندور على اليسار
1: وهو ثرنتها غادي المدينه فما برشا وليا موجودين ثاني هنا عرفت بن عروس مثلا ولي صالح
2: والله فما كتاب اخيرا نسيت الكاتب نتاعو مازال كي ريت اسمه زوايا مدينة تونس والأرباط في العهد العثماني.
1: هذا لازم ناخذوه.
2: والله ما حلاه الكتاب وأنا بيدي مازال ما خذيتوش، شريته فقط ريت الباج دو كارد نتاعه. أنا ثم انتغاز
1: على القليلة تقعد معلومات عنا نورثوها لصغارنا على القليلة والله بالحق خاطر لا احنا ما نعرفوش وزيد نكملوا ما نعرفوش مشينا معناتها الإرث الثقافي نتاعنا مشى على روحه. زاوية إبراهيم الرياحي هي كانت اليوم الدوليشة نتاعنا وزيارتنا ونيارتنا معك عبد الستار عمامو. بعد شوية هكا أحلى باش تكون مع سلمى هلول باش تعطينا كتوشة صغيرة ذيك نتاع الإذاعة قداش نجم تبدل لنا في الدار وفي المحفل بيدو مش تحكي أنت على المحفل وعلى الزاوية وكل شيء. أي خلينا نشوف الضوء شو يعمل.

0: بودكاست أحلى.
1: لحداش 41 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام الناس الكل. هنا بدينا شوية وشوية نقرب الختام حصتنا، نجيو لك الفقرة العزيزة الغالية بك الأخرانية، ما شبها وما حلاها.
2: زين
1: هنا زينا، هنا برفنا،
2: هنا لا فغي سور لو جاتو، معناها ريت زين تعمل خبز الجاتو بعد تجيك في الأخر من كل تحط تعيبها هكا حاجة يزينها.
1: اسمع تعطينا ساعات سلمى دي زاسوس صغار راهم،
2: وتقول في مين ما جاتش البالي وحدي.
1: تو مثلا وقت اللي قالت في جنينة نزينوا كالحاجات الفخار، تبدا فراشة وتبدا حوتة وكل عرفت ما كالفخار ملونين وتقسم حيتك وهكا وتعمل تعمل سربك نتاع العصافر وتعمل دنيتك وكل. قلت يا اخي كعبه ب 5000 وساعات تلقاها بثلاثه.
2: صحيح
1: يا اخي، واحد علاش ما يخممش فيها؟
2: ما تجيش البال وحدك
1: صحيت. من بعد كي مشيت لقيتها بتسعه وليت با
2: معناها مفتمت
1: انا ما ولات هي بتسعه، فهمتش علاش هكاك ولات كيما هكاك. الماء احنا رقدنا قمنا نلقى اول مره نسمع زيده بالدبوزه مش بستيك. الماء
2: خاطر بيعك بدبوزة هو ديجا
1: ومش بالخمسين فرنك ولا قريب الميتين فرنك. ابداع زيادة فيها ابداع كبير صحيت معناها مخذي وقتهم وزادوها. هي كواضحة هي الحكاية تويك اقطع الحاجة وبعد تلقاها زادت، معناتها احنا وحدنا ولينا نفهمه كيف تقطع الحاجة نقول له يا ستار يا جبار.
2: جاء كلموا هنا كلموا بتاع المياه وكل شيء، قال لي ما فماش هالزيادة ما يعني مش قانونية وكذا وهو الأسعار وكذا. قلت له حتى نلقاوه الساعة
3: والله
2: نلقاوه الشيء اللي تقول عليه انت
1: يا اخي. هما هذول غضتهم اللي مش قانونية، قال لك خنزيدوهم خلت ولي زيادة قانونية. فوالا يا حسي ما علينا، تو الضوء بطبيعته زاد زايد
3: مقصوص
1: ومقصوص
3: يقصوا
1: اي ما احنا حتى نجموا نلقاو الحلول نتاعك الضوء الطاقه الشمسيه زينوا به مثلا جنينتنا.
3: ايوا البرا هذاك اللي يستغيق سهل هذاك نجموا
1: اي اما في قصان الضوء تنجم تدخلوا معاك لداخل
3: دور بيها هكا بالحق تستعمل لهم راهو في قصان.

0: حلو
1: بس تعمل لهم
0: حلم الحلو عم تستر اي شباك عندك فيه محبس حط فيه هيك
2: هذا اي والله
0: لمبه بهذيك
1: ليصوغوا شارجاب لبين راهم معناها يشدوا
2: لانه ظل بين خت عندنا في جنينه تاع البلاص حاطين منهم والله يا بهيد ضويين
0: مزيانين مزيانين دونك نرجعوا لانواع الاضاءه كيفاش نجم نوزعها بطريقه مفخمه ومزيانه كيفاش نجم تزيد تعطيني اكاتوش نتاع تزين لي تحطها اون فالور انا والله اليوم نتفرج اكيكا معناتها على نيت ربي نسكرولي في الفيسبوك نلقى واحد مزين سور نتاعو سور جنينه او سور سينيا بوتيتغ تل هو معناها عرفته كسور تل مزارع فيه البرشة دي بلونت ولي بلونت خارجين هكا ما كتل هذاك وكل جيش عمل دي روبون نتاع ضوء
1: غيرلاند
0: ما بنو ما بنو ولا
1: هنتي في الجردة نتاعك عندك شجره الشجره هذيك كي تحط هذوما زاد لي لومبليت ريشارجابل نحكيو مش لازم حتى بالضوء نتاعهم وكل شيء معناها فريت وانستالاسيون الكتريسيتي وكل شيء كي تجرب انت تحط لامبوبه نتاعك هذيك لو سبوت اون فيت تحطوا اللوطه كي يشعل معناها تحطوا في القاعه كيف يشعل يعطيك ان افي دو سكولتور يضوي الشجره ويعطيك ان افي دو سكولتور ياسر مزيان معناها يبدل كومبليتمون تكون شجره تولي اوفر دار
0: والانرجي نتاع البلاصه تتبدل الانرجي نتاع البلاصه تتبدل انا شفت ناس حافزين الجنينه انت باش يخلي كالممر اللي هو تعدى منه حافزين الجنينه باللمبي بيض وملاد طويل القامه ككبار طويل يدوروهم هما واحده بجنب واحده بجنب واحده بجنب واحده يعملوا بهم كي السور الصغير اي او ميم طون تلقاها شبابك وين برك ضاوي يحطوا قدامه هكا ورده مزيانه ولا حاجه وين ذاك الضاوي
1: بي حنا الداخل نحكيو
0: الداخل
1: كمام ان فيت توا ما عادش الضو جوستومون ما عادش قبل نستعملوه ان تونك فونكسيونيل كتوب نيون فوق راسنا ما ابيض وكهو على خاطر باش نضوي نسحق باش نضوي وكهو توا ولا يلفي بارتي جوستومون دو لاركتيكتور نخمو عليه على بكري نخمو عليه من الاول الضو نتاعنا كيفاش باش نستعملوه وكل شيء قبل زاد كنا نستعملوا باش لي سبوت ولا تخرجت لا مود نتاع لي سبوت كلي نشرجي باللي سبوت نقول لهم نعملوا رشه يعملوا رشه سبوتيت اللي بدا نقب بالبلافون والفو بلافون نتاعنا ولا رجعنا خاطر كان شارجي بطبيعته توا لي توندونس 2026 واللي جايين سي فريمون لو كوتي مينيماليست على الاخر دونك الفو بلافون نتاعك سامبل تقسم لي سوز اسباس سورتو اذا كان عندك صالون وسيجور نتاعك بحذا بعضهم ومعاهم سالا مونجي هذاك تقسم شويه طلع شويه في النيفو تهبط وكهو في الضوء الضوء ولينا نخدموا باللي تيبليت باللي لوميير انديريكت باللي عرفت كلي حتى لي سبوت كي نخدمهم مش واحد معناها مش كلي يبداو ايباربيي في الاسباس نعمل اون بوند فيها دو تخوا سبوت هذاك سافي اون فيت لي فيم تاع اون سكولتور لي فيم تاع تخش عليها لومينير تخش عليها ثريا كاريمون ولينا في لونتري ما عادش نحقروها زاد لونتري نعطيوها كاراها ونعملوا لها ثريا كاريمون هبطوا لها اون سسبنسيون مزيانه معناها لازم لها تبدا هكا اللي من الدخله نعطي لي في اكزاكتومون
0: تصور باب عالي كبير عالي خاطر التوندونس في البيبان
1: العاليين البيبان العاليين واللي مش لازم عندك اي مش لازم عندك اوتور سو بلافون عاليه راهو حتى كلي باب حتى في الابارتمون راهو لونتري نتاعك من لونتري تبدا تعمل حاجه سكولتوري هكا مزيانه تبدا لو كوتي ايغي شويه فما الموديلات اللي اورغانيك بالنياج هكا ولا افي بلوم ولا حاجه دون سو سونس لا كيف تحط هذيك في لونتري سي انت من الداخله ديجا تو امبوزي الحطيت سي ركحت وقلت هاني هوني معناها نخدم في الكليراج نتاعي اذا كان قاعد تبني زاده تخدم زاده لي لوميير في لي كولوار وفي لي زونتري لي لوميير لوطا نعملوهم مع البلانت احنا اون جينيرال سي دي لوميير لوطا دايوغ حتى في الليل كي تقوم ولا الضو يبدا البلانت هذيك شاحلة حتى كيما قلت انت سا مونتر لو شوما للكوجينه باش تشوف الماء ولا
0: السلا ولا في الدروج البرا مثلا
1: تولي نحطوهم الداخل على الاخر معناها في لي بلانت اللوطا اللوطا معناها كليكني كامله معناها سي دي توب ليد ان فيت عندها حاجه اخرى زاده في السالون نخدموا باللي تيوب هما يبداو يمشيو هكا دي تيوب لي دي ماشين بالطول يبداو ستركتور معناها عرفتك اللي مخدومين هكا وحده طويله والاخرى بجنبها هذوك سي دي لا لوميير مينيماليست على الاخر انديريكت و ميم طون كي ديسكريت مانيش كي كيما نرجع قلنا ولينا بالسبوت وكل شيء بالنسبه للسالا مونجي طاولتك نتاع الفطور هي اللي تعمل لها اليسخ نتاعك كاليسخ واليسخ تحاول ديما ماشي بالطول حتى كان هي الطاوله نتاعكم مدوره راهو طاولتك احنا اون جينيرال سي ريكتانغولير
0: احنا اون جينيرال هي ريكتانغولير هي اوفال بال تمشي بالطول باش تهز لك
1: تمشي بالطول باش تهزك باش تضوي لك ونرجعوا لفي جوستومون نقعدوا ديما ثريا راهي مش كان ثريا كاو سي لو كوتي ستركتورال كوتي كلي اورنمونتاسيون حاجه مزيانه وحاجه مفخمه جوستومون وموجوده حتى كنت تخدمها فما لي ديفيرون موديل فما لي موديل كلاسيك انك دون ان سونس كلاسيك في دارك فما لي موديل زاد ان بو مودرن بلوس هكا دي ضويه نتاعهم تخدم بالكرومي دي الكروم راه خرج عاود رجع على الاخر دونك تبدا ستركتور هكا اورغانيك مزيانه. بالنسبه للي شومبر كوشي لي شومبر كوشي ولينا ما عادش فما كي لومب دو شوفي اكاهو اللي نحطو ولي نخمم من قبل اللي بحذا الفرش وين تابل دو نوي نعملو يا اما لوميير سوسبوندو من البلافون زوز وحدين هكاك على اليمين وعلى اليسار في الكل الفرش نتاعك هابطين هذوك سافي توجور دو لا لوميير انديريكت فوق الفرش نتاعك زاد تو انتيغ لي ليد نتاعك بارابور اذا كان مهبط شويه في النيفو ولا كيلك سوا تعمل كاش لوميير شويه باش يذويل. بالنسبه للي بيرو بارتين اللي تقرا فيها لي بيرو هذوك تنجم تعمل سبوت مي تو غارد توجور لي سبوت اورينتابل معناها تبدلهم تدورهم على قد ما انت على قد ما يساعدك اون فيت كيفاش وين انت باش تقعد تقرا خاطر نقعد ديما لازم عادش كضوء اللي فوقنا بالضبط هابط هكاك سي فريمون دي لوميير ديريجي للي انت للفونكسيون للحاجه اللي انت تعمل فيها
0: هو حتى في بيت النوم معناها وين ترقد زاد كيف كيف ولو فماك اللي معناها مش سسبوندو اما فوق فرشك
1: اي فوق يا
0: اما تبدا اورينتي
1: اورينتي جوستومون دورها
0: تنجم تقويها ولا تنقصها
1: وتنقص فيها فما زاد لي تكنولوجي بيان سور فما تاكتيل فما معناها هذوك كلهم
0: موجودين برشا تاكتيل
1: يسهلوا علينا على الاخر معناها الكوتي جوست تنزل وكا هاو كيما قلنا ولينا مش كان الكوتي فونكسيونيل كا هاو ولينا نخمو في الكونفور نخمو في الراحه الكونفور والراحه نتاعنا
0: والشبوبيه
1: عينينا والشبوبيه جوستومون سي الكوتي استيتيك اللي قعد عنده فالور على الاخر
0: بربي باش نسالك في الضوء سلمى يقولوا احسن نوع نتاع ضوء في الدار هو الابيض وفما شكون يقول لك لا
1: انتج انت والبلاصه اون فيت هو راهو احنا الضوء يمشي بلي دو غري حكينا فيها مره مي يخدم عرفتك اللي انت والفونكسيون اللي نتاع الاسباس اللي انت فيه مثلا احنا نقولوا راهو لوميير دو جور هي احسن وحده لا ليميت بالنسبه تو سكي
0: اللي هي البيضه
1: لا لا ما بيناتهم زوز لوميير دو جور عاطية شاد شوية معناها هما سي دي دوغري فهمت هي اللي في الوسط اون فيت هي اللي تسمى بلوز او موان لوميير دو جور في البيوت نحطوا لوميير صفرا جوستومون خاطر تهدي وترتاح فهمتني حتى في الصالون راهو انا
0: في البيوت ضد الضوء جملة اباجور باهية ويزي
1: اي نوعيه اللمبوبه معناها شنو هي اللمبوبه نتاعك اللي باش تختارها في
2: بيت البان والكوجينه يظهر لي
1: اي هذو لا هو مش هبيثك على شو بريفير ديما اللوميير دو جور تعطيك حتى في الطعم نتاعك تعطيك انت مرتاح في سال دو بان ترتاح سورتو واحد يقوم صباح يسطر الضوء الابيض معناها انا مانيش فان بالضوء الابيض ما ننصحش به ليميت في ليزاسباس هذوما فونكسيونيل نتعداو للضوء اللوميير دو جور بعد في الصالون زاد نقعد في اللوميير شود راهو نقعد ديما في اللوميير شود صفرة اللي هي ديما تقعد ديما خير وارتاح ومعناها نبدلها في الانتونسيتي نتاعها وي اذا كاني مثلا
0: قوي ولا قوي ولا
1: نقص اما في الاسباس نتاع الخدمه زاده نجم نمشي لوميير دو جور اللي عاطي على الابيض شويه مي ننصح باي فيتي الابيض.
0: شكرا لك سلمى هلول استاذه جامعيه مهندس ديكور داخلي شكرا لكم توما تبعتونا في صباح توانسه من نهار الاثنين حتى نهار الخميس ويتجدد الموعد ان شاء الله نهار الاثنين قدوه ربي مع منى الماجري انا نقول لكم ان شاء الله ويكاند يتعدي لكم مزيان شكرا لك شاكر بالقاسم في الاعداد شكرا لك فاطمه عبار في التسييق
2: فاطمه راي خارجه في الكونج قلت لكم ما يبربك
0: شكرا ايمن التنفوري في الاخراج وسيف الدين ترابلسي في الاخراج الرقمي وريم بنش عليا في الميكرو نخليكم في امان الله ناس الكل ومولد نتصوروا باش يكون حلقه ياسر مزيانه معاك عبد الستار
2: قبل المولد انا غدوه نتقابل معاها نسالك المضربه نتاعك شنو هي؟
0: ليه حصري يا عبد الستار؟
2: من الصوف
0: ليه
2: انا مال اسمع
0: هي امي وبدلتها مش انا
2: اسمع كيفاش حكايه الزهاز وغسيل الصوف وغسيل
0: اما الزهاز قبل من رونق كان فيه الزهاز
2: مش تحكيو عليه غدوه مش تحكيو على الزهاز قبل والزهاز طويقه
0: انا زهاز تو تحكي علي
2: مش نشوف تو شنو تبدل
0: انت تو تسمع في يوم يزهزوا
2: ومش نهزك الجربه نشوف انت تشوف الزهاز في الجربه ومش تحكي لك على
0: غادي فما
2: ومش تحكي لك على اشهر جهاز في العالم العربي الاسلامي جهاز
0: ما تقوليش خرج من تونس
2: لا ما خرج من تونس خرج من مصر لبغداد من القاهره لبغداد تعرف فيه مثلا
0: نحن زيد
2: تعرف فيه فيه 1000 هاون من الذهب تعرف هالهاون شنو هو مهراز
0: ألف
2: من جملة من جملة الأشياء
0: قوي ساعدها
2: مهرز من الذهب
0: قوي ساعدها أي. قوي ساعدها سعود سعود سعود
2: غدوة غدوة
0: نسمعوها غدوة الحكاية ما الوقت عطيني عاد
2: غدوة غدوة على موج الإذاعة تاعنا الوطنية من 6 ل 8 تاع الليل إن شاء الله.
0: أما والله يا سلمى متعة بالحق معناها تحل من 6 ل 8 ساعة تحس روحك كأنك في إذاعة القديمة في موزيكا نحكي
2: أي موزيكا
0: معناها موزيكا تاع عبد الستار تقريبا سنوات عشرات السنوات ما سمعتهاش.
2: قال مرة زميل قال عندي وقتها برنامج اسمه 100 سنة كلها غناء عاد زميل من زملان دخل الاستوديو قال لي شو مش تحكي على على شيخ العفريت الحين قال عسكري زميلتنا ربي يفضلها قتلوا ليه هيب هوب هذاك بالنسبة عبد الستار بابا ابعد برشا
0: بالضبط بالضبط حاجة جايتك من بعيد من بعيد من بعيد اما هكا بيزونت هكا تهدي هكا محليها وحكايات متعة معناها يعني سمعت على الخطبة مثلا فما حاجات أول مرة نسمعهم أول مرة نسمعهم فنستدعاكم بالحق نستدعى روحي أنا معاكم أنا ما نفلتلوش والله كي نخلط حتى على نص ساعة ما نخلط على كل حق غدوة بدو بتميم
2: إن شاء الله
0: من 6 ل 8 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع عبد الستار عمامو. أنا ديما كل مرة نقول ربي فضلك لينا خاطر الكلام اللي تقال لازم يتورخ هذايا شكرا ليك عبد الستار شكرا لكم أنتم اللي تبعتونا يلا نخليكم في أمان الله الناس الكل ونتقابلوا على خير إن شاء الله.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية
0: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات.
0: الإذاعة الوطنية التونسية
2: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس، صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
4: الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: متجددة من قسم الأخبار. اليوم فتح باب التسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال. وبداية من يوم غد فتح باب التسجيل في السكن الجامعي للطلبة الجدد الموجهين إلى ولايات الجنوب وفق بلاغ ديوان الخدمات الجامعية للجنوب. الاثنين المقبل انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 في قسطها الأول، وذلك عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية بالإضافة إلى 5 ولايات أو وكالات تجارية. مؤسسة وفداء تعلن تمديد في أجل قبول الملفات للانتفاع بالجراية التكميلية إلى غاية يوم 3 سبتمبر المقبل. وزارة المالية تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 434 متفقدا للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة 26 و2000 موزعة على مختلف ولايات الجمهورية. مشروع تونس الإبداعية 2 تعلن عن فتح باب الترشح أمام المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة التقليدية للاستفادة من برنامج لتأهيل وتطوير المؤسسات الحرفية وتعزيز قدرتها التنافسية. في أخبار العالم، إيران تدين تهديدات ترامب بشأن حرب اقتصادية ضدها، والصين تحذر من فرض المزيد من العقوبات. وسلطنة عمان تؤكد أن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز يتطلب سلاما دائما بالمنطقة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
8: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
7: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
8: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
7: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
9: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و93.9 FM.
1: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
10: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من المشهد. الآن نصف نهار وثلاثة دقائق وهذه موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بشرفقكم كامل الفريق على امتداد ساعة في عرض وتعليق وتحليل وقراءة لعدد من الأخبار الوطنية والعالمية. التحية تجيكم من كامل الفريق، أيمن التنفوري في الإخراج، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار في التنسيق وفي الإعداد والتقديم، معكم حنان بربيع وليليا الحسيني. واليوم بشرفقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية كما العادة عبد الرحمن بن شعبين. أهلا وسهلا، مرحبا.
11: مرحبا بيكم، مرحبا بكل مستمعات مستمعي الإذاعة الوطنية.
10: نبدأ بأخبار الساعات الماضية في أخبار المشهد الآن.
12: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
10: مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري ينظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. نعرف اللي في فترة ماضية كان ظرف التوجهات الكبرى لميزانية 2027، البارح تعدى لمشروع الميزان الاقتصادي اللي يعتبر وثيقة توجيهية أساسية تترجم خيارات الدولة الاجتماعية والاقتصادية. رئيسة الحكومة شدت في هذا المجلس على دعم الاستثمار، على خلق الثروة، على تسريع إنجاز المشاريع العمومية كثلاث نقاط أساسية موجودة في ميزانية 2027. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ كان استعرض عدد من تطورات الوضع الاقتصادي العالمي لأنها بالضرورة تؤثر على القرارات الاستثمارية في تونس وعلى الاستهلاك في تونس. وفي نهاية هذا الاجتماع المجلس الوزاري خرج جملة من القرارات باش نعلق على أبرزها: تحسين بيئة الأعمال، دفع الاستثمار العمومي والخاص، استباق المخاطر والاستعداد لها، إعادة تنظيم وإصلاح المنشآت العمومية، وتوجيه موارد الدولة نحو قطاعات قادرة على خلق فرص التشغيل والقيمة. عبد الرحمن،
11: شوف احنا ليليا إذا نقيمه قبل ما نعلق على المجلس الوزاري ومخرجاته، إذا نعملوا تقييم مثلا لتو احنا خلطنا لشهر 8 في سنة 26 شفنا اللي مثلا الوضع خاصة الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، تبعاتها على مستوى التجارة العالمية وخاصة تجارة المحروقات، ارتفاع أسعار المحروقات، هذه الكل ما كانش الحقيقة أنه عند التوانسة ما صارتش مثلا أنه ارتفع أسعار المحروقات في تونس، وهذه نقطة إيجابية أنه الدولة تحملت مسؤوليتها. وكنا حكينا أنه تقريبا ضخت 3000 مليار من المليمات، 3 مليار دينار كانت كلفة الارتفاع بتاع الأسعار النفط اللي تحملتها الدولة وما قالتش نزيدوا كما بقية دول العالم. زادا نحكيه على أنه الموسم السنة بتاع الزيتين، بتاع التمور، بتاع الحبوب، كانت بحذانا الرئيس المدير العام لديوان الحبوب تحدثنا على أنه عملنا موسم قياسي ممتاز. يعني تقريبا المشهد هذا السياحة كيف كيف الآن ما زادت الأرقام، لكن السياحة وعائدات التونسيين بالخارج اللي تقريبا هذوما اللي ترتكز عليهم المداخيل الدولة بخلاف الضرائب،
10: حافظنا على توازناتنا، حافظنا على توازنات كل الظروف الخارجية. نعم،
11: اللي ينقص شوية قدمنا شوية زادة، عملنا تقريبا 13 مليار دينار في علاقة بالاستثمار، لكن مازال ناقص. مازال ناقص علاش؟ لأنه راهو المهم جدا المجلس الوزاري في اتجاهه، في اتجاه اللي أنت تحب تحافظ على الدولة الاجتماعية، وخيارات الدولة الاجتماعية تطلب فلوس. راه انت كي مش تقول دولة اجتماعية قائمة أساسا على التعليم مجاني وصحة،
10: على الدعم المواطن،
11: صحة مجانية، وعلى مجانية نقصده معناها عمومية، وكذلك على الدعم المواد الأساسية والمنح للعائلات المعوزة، غير وهذا يتطلب فلوس. خلق الثروة الآن هو يتطلب جلب الاستثمار، تشجيع الاستثمار على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. التشجيع هذايا واللي كان من مخرجات المجلس هو انه التشجيع يكون عن طريق تسهيل الاستثمار. تسهيل الاستثمار لازم مجلة تتصلح،
10: لازم قوانين.
11: احنا قلنا راهو ما نجموش نطوروا الا ما يكون اول حاجة، اول بيليه، اول ركيزة، اول اسس لهذا التشجيع هو انه نغيروا القوانين ونسهلوا الناس بما يشجع على الاستثمار وبما يحافظ على ذلك البعد نسميه احنا الامني والسيادي للدولة. راهو ما يتعرضش انك تشجع الاستثمار،
10: نعم،
11: مع انك تحافظ على السيادة بتاعك، ولا تحافظ ولا يكون عندك الاحترازات الامنية في معناها في خصوص بعض الاستثمارات.
10: نعم، احنا توا في اوت تقريبا يمكن هذايا المجلس الوزاري الثالث او الثاني بخصوص ميزانية 2027. مهم انه بدينا على بكري التوجهات الكبرى والاجتماعات والتخطيط، هذايا يخلي الميزانية حاضرة وجاهزة قبل حتى الأجال وفي التوجهات الاجتماعية المطلوبة. مش نواصل معاك مع المؤشرات الإيجابية، آخر الأرقام اللي خرجتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، وانت كنت تتحدث على الاستثمار، قالت أنه الاستثمارات الخارجية سجلت نمو مقارنة بالسنة الماضية وسجلت 1.9 مليار دينار في النصف الأول فقط من 2016.
11: أيه. أنا هنا نقول أنه قدمنا، وحاجة أخرى ليلي راي مهمة جدا، أنه على الأقل في مجلس الوزاري بانت الملامح الأولى اللي هي تحدثنا على الدولة الاجتماعية والإجراءات الاجتماعية. لكن زادة احنا تو في شهر 8 وشفنا في حاجتين مهمين، ما هو باش نكونوا في مصداقية مع المواطنين اللي هم معنيين واللي يدفعوا ضيفي الضرائب، راهو عندنا القانون مثلا السيارة الشعبية هذيك إلى حدود الآن ما تفعلش اليوم في شهر 8.
10: وزيرة المالية في آخر التصريحات وأول مرة تصرح بعد مرور قانون المالية بخصوص هذا الموضوع، قالت أنه قريبا باش يتقدم الحل في موضوع السيارات، لأنه احنا في فترة قلنا فما قوانين قد لا تطبق.
11: أي فلا هي لا أغزر قد لا تطبق، أنا ديما نعتبر أنه الوضوح راهو مطلب ثوري للناس. نعم. مش مشكلة تقول راهو احنا كانت عندنا ميزانية تيل باش نجيبوا عدد كذا سيارات ونعرفينها، للأسف ما نجموش الفلوس هذوكم دعمنا بهم النفط، الفلوس هذوكم سينا بهم اللي ينقصنا شوية ذيك متاع القمح اللي مايش إشكالية، ولكن كي يبدأ الغموض.
10: نعم. تولي الدولة ملزمة يعني استكمال الترتيبات لتطبيق هذا القانون
11: بالتفقيل. ثم قوانين أخرى الأمارات الدولة ملزمة أنه تعرف روحها بعد 3 شهور 4 شهور العملية صعبة
10: توفي بالتزامات
11: وتخرج وتقول. نعم. راهو الناس كي تخرج تقول لهم راهي العملية وتفسر لهم ثم حاجات أوكي يدخل في باب السرية والواجب التحفظ. أي. أما أنت جيت في ميزانية قلت راهو مش نعملوا كذا سيارة. نعم. شعبي
10: أنت والناس بنيت على الفكرة هذه. فما برشا حكينا على المؤشرات الإيجابية، نتذكر قلت لي في الميزان الغذائي
11: أي ذكرتني الميزان مثلا من جملة المؤشرات الباهية أنه الميزان التجاري الغذائي عمل تقريبا فائض ب10 مليار دينار في وسط معناها الصعوبات هذه. فأضروا ديما تعرف انه راهو زاد الفلوس هذوما نقولوا احنا فائض، لكن بعد كي نجيدوا المحروقات مثلا سامحني ليليا نصلح اعمل 1030 مليار خاطر 10000 مليار تفكرت لانه احنا العجز التجاري الكل 13000 مليار في الستة اشهر الاولين، وكان 9000 في سنة 25 ولا 9000 ولا تقريبا 12000 وكيلك على خاطر 3 مليار دينار في علاقه بالمحروقات. احنا عملنا 1000 لكن نحاولوا انه في الميزان التجاري العام ديما مازال ثم العجز، والمحروقات هي راهي رقم واحد في العجز الميزاني التجاري.
10: طبعا العجز الطاقي هو الاشكال الرئيسي
11: والمهم في الغذائي
10: التونسي.
11: والمهم في الغذائي انه راهو فكره السياده الغذائيه رانا ماشيين فيها، وراهو صحيح مازال أشواط أخرى قدام، مازال برشا عمل باش تحدثوا على السيادة الغذائية معناها على الواقع وازنة وموجودة، مازال خطوات، لكن أنا ديما نقول راهو ما تعرف أنت مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة وأول الغيث قطرة، دونك المهم يكون التوجه ماشي بالاتجاه هذا. الحاجة الأهم واللازم نركزوا عليها راهو خلق الثروة هذه يكون بالتسهيلات، وراهو عندنا برشا شباب في تونس وعندنا برشا باعثين مشاريع، وراهو وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهذه لا مانيش نقول في معلومة جديدة لا تغيب على أحد، راهم هما الأكثر اهتزازا وتضررا في الأزمات. راه واحد عامل بواطة يخدموا في معاه 10 ولا 12 واحد في أول أزمة يلقى روحه فلس وسكر، دونك هذوما المهمين. وتشوف أنت التجارب العالمية الكبيرة توا أسماء كبيرة راهي بديت بين ظفرين بحوانت صغار، توا ولات شركات معناها عابرة عبر قطرية معناها. نعم. دونك مهم أنه نعاونوا استثمارنا الداخلي ونشجعوا الاستثمار الخارجي.
10: مهمة توا الأرقام هذه كي نعرضوها، نتائج جديدة أعلنتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وإلا مؤشرات من معهد الأحصاء تقول اللي الاقتصاد الوطني في تطور، ولكن المواطن يقول لك نحب نحس هذا في معيشتي.
11: والسيد رئيس الجمهورية يقول لك، يقول لك تعطيوني أي إنجاز بالنسبة لي الهدف الأسمى أنه يحس المواطن في قفته راه.
10: واللي باش يحس المواطن في قفته للأسف هو أسعار جديدة للمياه المعدنية والدواجن انطلاقا من اليوم. نعرفوا الشارع التونسي الكل عاش مسألة النقص في المياه المعلبة، وقلنا راهو فما سبب في نقص البلاستيك وفما سبب في يعني كثرة الطلب على المياه. وفجأة البارح تخرج وزارة التجارة بتسعير جديد للمياه المعلبة.
11: بالله عندي أنا ملاحظة قولها، إن شاء الله تلقى رحابة صدر من المسؤولين في وزارة التجارة خاطر ما يتغشوش. عنا بلاغ حول تسعير الموز والتفاح في سنة تقريبا 24 وقت اللي كانت السيدة كلثوم هي وزير التجارة. نعم. بلاغ ذي سعر الموز والتفاح بخمسة دينارات. والآن القصة أخرى الأسعار هبطوا ببلاغة عكسي، قالوا راهو معناها أنهى البلاغة ذاك ما هبطوش. الآن التسعيرة بتاع الماء أنا تبعت شوية المواطنين موصدات توينسة تلقاه في الشارع تلقاه في وسائل التواصل الاجتماعي، ثم الجملة كأنه نكتة، قال واحد مشى الحماص قال له بالله أعطيني دابوسة ماء إتر ونص مد له دينار ما رجعلوش الباقي، قالوا رجعل 150 لأن سعرتها وزارة التجارة. فقالوا الجملة اللي قلناها مرة على الحم، برا شري الحم 46,000 من عند الليل، قالوا برا شري من وزارة التجارة. مهم التسعير، مهم التسقيف بتاع التسعير، لكن كي نسقفوا السعر ونخليوها محلولة ما يصيرش التنفيذ. انت شنو الغاية من الغاية؟ الغاية انه ثم حالة متاع ارتفاع أسعار جنون في علاقة بالمياه المعدنية، حالة غير طبيعية داخل أزمة عامة اللي هي أزمة الماء. أنت حبيت تحد منها هذه، تقضي على الحالة الغير طبيعية وتحد من الأزمة العامة، فبالتالي لازم يرافق التسعير هذه معناها اللجان متاع المراقبة باش التونسي راهو نرجع يرجع عنده ثقة في أنه كتهبط بلاغ يولي عارك يقول لك أهو البلاغ.
10: الإشكال الجديد أنه التسعيرة فيها زيادة سواء في الدجاج وإلا في الماء.
11: لا نحكي على المياه الدجاج،
10: ولكن المهنيين ديجا زادوا أعلى من هذه التسعيرة.
11: أي صحيح، هي المشكل تو حتى المياه احنا عمرنا ما كنا نسعره، تقريبا هذه المرة الثانية صارت عم ناول ولا قلت عم ناول وسنا عمرنا ما كان عندنا تسعيره في،
10: لكن المتداول انه فما سعر موحد
11: اي سعر متفق عليه. لا لانه الدوله تتدخل وتسعر ما فما وقتاش ظهر تخيل في الازمه هذه بتاع الماء اللي هو السنا انقطاعات الماء وصائفة 23 باه، رغم تدخل الدوله انه التدخل انه عملت بلاغ وسعرت، لكن في الواقع الناس ما حسش. التو انا تو كنت في الحماس وقفت ناخذ في حاجه مدلو دينار عطا دابوسة ماء إتر ونص،
10: هذا هو تقريبا عندنا أسبوع في السعر.
11: صحيح، دونك احنا تجيبونا المراقبين.
10: وحاجة أخرى، شنو علاقة اختفاء المواد بالزيادة في الأسعار؟ البارح قبل ما يخرج البلاغ بخمسة دقائق معني أنا شخصيا شفت قاعدة تزود في مختلف المحلات، شفت الناس قاعدة تهبط في الماء،
11: فما ولايات أصلا هزولهم
10: قلت الماء يرجع، روحت شفت لقيت البلاغ هبط، دونك فما علاقة مباشرة اللي تفهمه.
11: ايوه علاقة في مصلحة من تو انت تعرف تكلفة الألف لتر راهو 50 مليم معناها فسر لك 1000 لتر من الماء 50 مليم سعر الاصل
10: تكلفة. هذا هو باش نجيو هالموضوع،
11: خاطر هي اعلى حاجة فيها هي ترونسبور راهو البلاستيك،
10: باش نجيو الحجم الربح الكبير نتاع شركات المياه المعلبة باش نحكيو على
11: الحلول.
10: لو
11: تقول هكا سامحني لي تقول لك انت تستهدفوا في الناس اللي تخدم. اي تخدم، احنا تخدم باش تربح، لكن فما مواطنين كذلك. شنو معناها
10: فما مواطنين وفما مناطق هما يمشيوا ياخذوا منها الماء هذيا تحت عتبة الفقر، فما مسؤولية أهلية لازم على الأقل أنت كي تمشي في ريف جندوبة ولا
11: في قروين اللي هي من أكثر بلايص فيها
10: تاخذ الماء، على الأقل تكون عندك مسؤولية مجتمعية في البيئة.
11: فما ناس راهم فيهم عيون الماء وما فماش ماء
10: وما عندهمش ماء، باش نكملوا الحديث هذايا من خلال المصادر بعد شوية لأنه باش تلتحق بنا حنان بربيع.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ المشهد الآن من المصدر.
13: مرحبا بك.
10: إيليا. مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. مصادرنا اليوم كما كنتوا تتحدثوا أنت وعبد الرحمن على المياه المعلبة اللي هي مازلت متواصلة رغم اللي قالوا في منتصف أوت وقبلها بشوية باش تنتهي. المياه المعلبة الناقصة مش موجودة في السوق، وهذا كلام يأكد رئيس الغرفة الوطنية لموزعي المواد الغذائية بالجملة. يقول ما فماش ناقص مشكل عادة، وسألناه على بلاغ وزارة التجارة البارح اللي راه فيه ما فيهش زيادة في الأسعار، هو حماية للمواطن. سألناه هالزيادة هذه اللي صارت أو التحديد للسعر الأقصى للبيع سينهي الأزمة ويرجع المال السوق؟ لسعد البغاني.
13: المصانع يصرحوا أنه رجعوا للنسق العادي بتاع الإنتاج، لكن الحقيقة مازال ثم برشا نقص المياه المعدنية المعلبة، ثم كميات صغيرة قاعدة تتضخ في الأسواق. الحقيقة ما ثماش ماهوش متوفر الماء، معناه أنا قاعدين نأخذ في كميات قليلة وحدات تصنيع. إن شاء الله هما رجعوا وضعفوا في كميات الإنتاج باش يلبوا حاجيات الاستهلاك اليومية حتى الموفى شهر أوت الجاري، باش يرجع التزود عادي للمياه المعدنية في السوق المحلي. الحقيقة ما في باليش بحكاية الترفيع في الأسعار، اللي في بالي به معناه وزارة التجارة حدت هامش الربح على مستوى الجملة 15%، كذلك على المستوى البيع بالتفصيل 15%، وحدت معناها السعر الأقصى لجميع أنواع القوارير سعة نصف لتر، إيترا، إيترا ونص، وإيترتين. معناها الحكاية متاع الترفيع ما في باليش به، ما هي الزيادة في الأسعار بحكم الأسعار المتداولة توا في السوق، معناها أكثر من الأسعار اللي حددتها وزارة التجارة كسعر أقصى. كوصل التشكيات معناها من المواطنين، تلقى قارورة متاع مياه معدنية سعة إيترا ونص يبقى فيها 1500 مليم. وزارة التجارة في التدخل متاعها هذا كان الهدف منه أنها تحط سعر أقصى للبيع للعموم، وهكاك تكون حمت المواطن. رغم ما هوش زيادة في الأسعار، هي حماية للمواطن،
10: حماية للمواطن والمستهلك. وهذا نفس الكلام يتفق معاه رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية اللي مثل المصانع والشركات لتعليب المياه المعدنية. لسعد مزاح يقول هو بيدوى، يقول الأسباب غير واضحة في علاقة بتواصل النقص في المياه، واسألناها على الأسعار بقداش قاعدة تتباع في السوق وبقداش مسعرة، وعلاش هل بينات الأسعار هذه وين ماشي في الحقيقة. لسعد مزاح.
14: الأسباب معنا مش واضحة، متجمش تكون نقص من التزويد من طرف المنتجين. المنتجين قاعدين يخدموا بكل جدية، ومن القطاع متاع الكهرباء رجع تصور والله ثم شوية معنا ضغط من ناحية الاستهلاك، لكن راهو نجم نطمن الناس كل اللي احنا قاعدين نسقوا مع وزارة التجارة باش نوصلوا المال الأماكن اللي بدأ فيها نقص. المديرين الجهويين قاعدين يعلمونا وينسقوا معهم باش نزودوا المياه في المناطق اللي نقص فيهم. معناها شوية صبر شوية، نتصور معناها راهو في غضون أيام ترجع الحالة عادية. نقول لك احنا على مستوى المنتجين معنا حتى احتكار اللي نصنعوا فيه قاعدين نزودوا فيه في السوق. ما معناها مهرب هذا اللي قاعد يدخل من ليبيا ومن الجزائر، لكن وزارة التجارة بتصدر التهريب هذا خاطر ما ثماش داعي باش يجينا ما من بلدان أخرين. الناس كل تتشكى يقولوا دابوزة الليتر ونص وصلت الدينار، وكل السعر الأقصى الجديد اللي حددته وزارة التجارة من 150، وإحنا كمنتجين فرحنا اللي قاعد تحديد السعر الأقصى خاطر قاعد معناه يروجوا اللي إحنا قاعد نزيدوا في الأسعار، والحال اللي يعني المنتجين ما زادوش في الأسعار متاعهم رغم اللي التكلفة متاع دبوزة المال يعني المال بيعوا فيه في دبوزة دبوزة غلات. والله السعر الأقصى القديم معناه ذاك قرار تعدى الوقت متاعه 750 ولا 850، ودبوزة قرار متاع نصيترة كانت قبل 500 ولا 600. تو قبل ما يصدر القرار الناس تتشكى، لي دبوزة صغيرة كانت توصل 700 و800، تو كعملنا قرار عمت وزارة التجارة قرار 600 و850، هذول اللي مكسب يعتبر معناها بالتحديد الأسعار. أزمة كما قلت لك مش حقيقة سعر، هو تو لعبت تتشكى من نقص السعر جاي من بعد خلفية للنقص متاع المياه.
10: وهذا إجابة على سؤالنا، هل ستنتهي الأزمة بالترفيع في السعر قارورة الماء، ولكن ما يحبوا سميوها مصادرنا حب المنتجين وإلا الموردين تحديد السعر الأقصى للبيع.
15: الموزعين نعم.
10: والموزعين نعم. الأزمة في المياه المعلبة اللي أصلها في الأصل وسببها الحقيقي هو تردي مياه الحنفية، والحل هو تحسين الشبكات، تجديدها، دعم الاستثمارات في السوناد. ومصدرنا الثالث في الموضوع ليليا المرصد الوطني للمياه على المرزوقي.
16: أزمة المياه المعلبة الحالية هي أزمة مردها بالأساس فقدان ثقة المواطن التونسي في مياه الحنفية الموزعة من طرف شركة السوناد. المرصد التونسي مياه نبهنا منذ سنوات تواصل تردي جودة مياه الشرب الموزعة من طرف السوناد، واللي باش يؤدي إلى أزمات أخرى وانا نعيش فيها اليوم. والحل الوحيد والأوحد المتوفر للمواطن التونسي اللي هو المياه المعلبة أو ما يسمى بالمياه المعدنية في تونس. الأزمة هذه كنا نجم نتفادوها بالاستثمار في قطاع مياه الشرب، خاصة في تحسين جودة المياه، وهذا اللي ما صارش منذ سنوات، في تجديد شبكات مياه الشرب اللي هي بالأساس سبب من أسباب تردي جودة المياه، معناها سبب الضياع والانقطاعات والإشغال المتواصلة لصيانة الشبكات المهترئة. هذا كله مسار وخلينا المواطن في مواجهة معناها المحتكرين والمضاربين في قطاع مياه المعلبة. أنا نشوف أنه قطاع لازم أكثر رقابة، لازم أكثر تنظيم، خاصة في السنوات القادمة مع الضغط المتواصل على مواردنا المائية، وخاصة المياه اللي تم تعبئتها من طرف الشركات هذه والمعامل هذه، هي مياه ذات جودة ومياه عذبة، وهي مورد مهم وواجب على الدولة هي اللي تتحكم فيه، مراجعة إسناد عديد الرخص وكذلك من الحلول، تحيين تشريعات التونسية متاعنا من خلال سن قوانين تلزم منتجي المياه المعلبة بتحمل مسؤولياتهم المجتمعية، وخاصة في فترة الأزمات. والعديد الدول مش حتى بعض الدول، الشركات هذه ملزمة بتوفير مياه الشرب وقت تصير اضطرابات في الشركات العمومية لتوزيع المياه. احنا عملت العكس وقت الانقطاعات موجودة متاع السوناد، الشركات هذه استغلت الفرصة وقامت برفع أسعار مياه الشرب وقامت بابتزاز المواطن التونسي واستغلال معناها المقدرة الشرائية متاعه، وما زالت مواصلة. هذا كله ما كانش نجم يصير كان جت الدولة بالحق معناها بمنظومتها كاملة بآلياتها الكاملة بالرقابية وبالتشريعية صارمة مع الشركات هذوم.
10: شكرا حنان بربيع، شكرا لمختلف المصادر اللي استطلعت أراءهم. عبد الرحمن بن شعبان باش نبداو التعليق منين وفي ضيفنا علي المرزوق يحكي على إنه الحل تحسين مياه السوناد، فما في المقترحات حتى شكون يقول علاش ماهيش السوناد هي اللي تستثمر في هالعيون الطبيعية وتبيع الماء بسوم معقول للتوينسة. حكي على تحسين الشبكات وحكي على الدول، هل الشركات هذه اللي عندها أرباح طائلة وربي يزيدهم إنهم عندهم مسؤولية دولية وتجاه البلدان متاعهم وقت تصير مشكل في التزود بالمياه.
11: شوف يمكن أنا في البداية مش نعمل فاصل شوية ذاتي، ماذا نشوف إنه سي على المرزوقي تقريبا من أفضل وأكفى ما أنا شفتهم في علاقة بالمي، وذي مش نعم. رمي ورود وسيد معناها الحقيقة معناها مش تو عملها، يعني مسألة المياه يتابع فيها عنده سنوات
10: صحيح.
11: وعنده الحلول، وهذه من الكفايات اللي بالحق إذا نلوجوا على حلول في البلاد الشخص ذا من أكفأ ما فهم. هذا الذاتي اللي قاله صحيح، اللي يتحدث فيه هو صحيح، انه يقول لك انه في الاخر سامحني ايش معناها انت اذا انت ما تجددش الشبكات انت تكره الناس انها تمشي تشري الماء هذا وتضعهم تحت طائله الابتزاز اللي سماه هو للشركات هذه، وما يجيش واحد يقول لك اللي ما عينوش يشرب ماء السباله ما يشكل عمليه في الدوله تصير راهي عمليه الدوله. أنا الدوله اولا لازمها تعمل صيانه للمياه هذه، وانا عندي مقترح السوناد ما هو يقول لك انت عندك الماء مرات تلقى فيه الطعم ولا شنو اخذ فلتر. يا سيدي شو اسمها الشركه التونسيه لتوزيع المياه تعمل هي شركه تسميها السوناد وتدخل حتى هي معناها كونكورنت مع هذوما وتبيع توشر من التوانسه.
10: نعم. مش فقط دفاعا على السوناد، ولكن كلمه حق نحب نشير لها كما حكيت انت على علي المرزوقي، نحب نحكي على الاستاذ حمزه الفيل اللي هو يقود مخابر تحليل المياه العموميه. في مرات جاب حدانا لهنا ويقول لي حللت ماء السوناد وما لقيت فيه حتى فرق مع المياه المعدنيه، وراني وصلت نحط لاولادي كاس من السباله وكاس من الماء المعدني وما يفرقوش بيناتهم، ولكن يقول فما فترات يكون فيها الماء هذا ممتاز وفترات تكون فيه اشكاليات بالنسبه لماء السوناد
11: خاصه. نعم. من السرسوب. الحاجه الثانيه انا نحسب اش انت حسب تكلم قراوك 30% 15% للمزودين الكبار و15% اللي بيع التفصيل، هذوما 30% في الستيكه اللي هي حسب التسعيره نتاع لتر ونص تكلف 5100 فرنك. ياخذ الموزع 706 ياخذ الموزع 650 مليم وياخذ التفصيل 756 مليم على ستيك هذا اذا افترضنا الالتزام بهذا. الاهم وانا لي وين السم في الدسم انت عمل وزاره التجاره هو قال لك اعطينا التسقيف الاقصى اي وكي يجي الشتاء وينقص الاستهلاك مش تبقى الدبوسة بنفسها ولا ما وحنا العرض والطلب ولا مش تطيح
10: كلمة اللي تعاودت هذه الزيادة لحماية المواطن
11: مش نحميو فينا ما فهمتش التحميلي في الزيادة فيش انت تكون تستهلك العائلة مثلا فيها أربعة من الناس يستهلكوا تقريبا في الأسبوع في معدل على الأقل خمسة إذا مش أكثر يعني خمسة ستيك من إتر ونص به يجي شتاء تولي زوستيك أقل ثلاثة لأنه ما تعرف دي ما تصيفش كشتاء أنت مش تواصل تبيع بنفس السعر. حاجة أخرى السعر الأصلي بتاع الانتاج 3650 توذي اللي حكينا حينا
10: أي هو قال لك كلفة البلاستيك زادت دبوس البلاستيك بالنسبة لهم هل كلفة هذه يلزم تعويضها
11: لا وقتين زادت ما يزيد في الشنو
10: في الأزمة في الأزمة في هرمز وإغلاق
11: أي أزمة هرمز وذي الكل بديت اليوم بديت في الصيف بديت في فيفري وفي فيفري ثم فضاءات كبرى تعمل في دي بروموسيون على الماء ب 3000 ستيكه هما ما تقوليش انت الجوده ب 3000
10: احنا حاولنا نلقاو اجابه من مصدر على علامات التجاريه الجديده اللي فجاه لقيناها في السوق وللاسف ما تحصلناش على الاجابه هذه
11: ديوان ديوان ديوان ديوان
10: اعتذر على الاجابه ديوان المياه المعدنيه
11: هو يتبع وزاره الصحه
10: اذا كان فما اشكاليه العلامات التجاريه هذه وقتاش اخذت الرخصه
11: خذت سما علامه خذت 27 جويليه 2026 في انا خذيت النوع الماء هذاك بعد باربع ايام خذا الترخيص من من من ديوان المياه المعدنيه اللي يتبع وزاره الصحه 27 جويلية 2026 وقت اللي مش الماء غالي وقت اللي ما فماش ماء
10: هذا هو علاش لازم
11: فسر المواطنين
10: بعض النقاط على كل حاولنا نجيو لكل التفاصيل اللي تنجم تهم التونسي شكرا لك عبد الرحمن احنا باش نتوقفوا مع فاصل لرفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها ونتلقاو بكم بعد الاذان لانه باش نستقبلوا ضيف المشهد اليوم لنا باش نحكيو في مجال الطاقات البديلة والحلول اللي نجم يلقاها التونسي علمية وقابلة للتطبيق للحد من استهلاك الكهرباء.
15: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن. عن قرب.
2: تم نهار 13 أوت 2026 افتتاح المركز الوسيط للصحة العمومية بعمارة العقبة العليا، واللي الحقيقة دخل حيز الاستغلال الفعلي بعد 9 سنوات من أعمال التخريبية وسرقات اللي طالت المبنى متاعه ومعداته. وهذه خطوة الحقيقة مهمة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وارتقاء بجودتها. كانت الكلفة الجملية تناهز 2 مليون دينار، والحمد لله اليوم نلقاه في عديد الاختصاصات، منها طب الأطفال وطب الأسنان والتغذية وأمراض السكري. أيضا موجود خدمات التلقيح والتصوير الطبي والعلاج الطبيعي والتحاليل الطبية، وهذا يساهم الحقيقة في تجنيب متساكني المنطقة وخاصة كبار السن والأطفال مشقة التنقل المستشفيات كبرى بالعاصمة. احنا كمجلس محلي بالحيرية خدمنا على الملف هذه من 2024 ونسقنا مع السلطات المحلية، أيضا الإدارة الجهوية للصحة حكيت عليها في المجلس الجهوي ولاية تونس، واللي كانت خطوة بخطوة لين الحمد لله اليوم المشروع هذا شاف النور. وبالمناسبة نحب نترحمه على زميلتنا جنات البرهومي اللي كان عندها دور في الملف هذا وكانت معانا ومتابعة الملف هذا من 2024، ربي يرحمها إن شاء الله. هذا اللي نعتبره الحقيقة إنجاز ملموس، وهذا دور المجالس المحلية اللي قاعدين نخدمه على تجسيد المشاريع ونخدمه على العمل المشترك والتنسيق ما بين المواطنين والسلطات المحلية والجهوية باش هكيك نوفروا كل الخدمات والمتطلبات والاحتياجات الخاصة بالمواطنين. إن شاء الله المركز الوسيط هذا يكون ذو فايدة وإضافة للجهة الكل.
1: عن قرب.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا من عن قرب اللي مشينا فيها للحريرية باش نرجعوا لضيفنا، ضيف المشهد اليوم كما قلت باش نحكيوا على الاقتصاد في الطاقة، باش نحكيوا على تقنيات تبريد جديدة تكون صديقة للبيئة حديثة موجودة في كل العالم ووصلت لتونس.
1: ضيف المشهد.
3: ضيفنا في المشهد الآن اليوم هو محمد وسيم شراد، خبير ومتخصص في التبريد ومنسق الجمعية التونسية للتبريد وتكييف الهواء. سي وسيم أهلا وسهلا، مرحبا بك بحضرنا.
4: مرحبا مرحبا مدام لينا، مرحبا بالمشاهدين.
3: مرحبا. باش نبداو بالجمعية، الجمعية التونسية للتبريد وتكييف الهواء، وفما كيفها جمعية أفريقية. هذا الدور اللي تقوموا به في تونس اليوم في علاقة بشنو بالضبط؟ بالتوجيه، بالاقتصاد في الطاقة، بتوجيه المهنيين، على شنو تخدموا بالضبط كمجتمع مدني؟
4: والله الجمعية دورها كبير ياسر، هي تحاول باش تطور الفنيين وتكونهم وترشدهم في هذا المجال.
3: بخلاف المسألة البيئية اللي هي في صلب اهتماماتكم.
4: المسألة البيئية، المسألة البيئية في الانبعاث الغازات، دونك ثم غازات هما يضروا بطبقة الأوزون، نحاولوا بس نعلموهم كيفاش نسترجعوهم باش هذوما باش ما يمشيوش لطبقة الأوزون.
3: باهي، باش نفهموا أكثر تو، المكيفات الموجودة في أغلب السوق التونسية وفي ديارنا وفي المؤسسات العمومية والخاصة هي تسبب انبعاثات تضر بطبقة الأوزون، هذا مثبت علميا اليوم.
4: هذه مثبت، هذه المكيفات القدمة احنا نسميهم بالاير 22 اللي هما الغازات نتاعهم مضرة، وان شاء الله معناها من هنا ل 2030 ما عادش نلقاهم في تونس.
3: شنو فيهم الغازات هذوما؟
4: هذوما غازات جي دبليو في بي نتاعهم عالية ياسر، هذوما يضروا بالقدا طبقة الأوزون.
3: دونك
4: في الأوروبا راهي تنحاو عندهم برشا، وتو في تونس عندنا برنامج حتى يكسل 2030.
3: دونك تقول في أوروبا ما عادش موجودين؟
4: لا ما عادش موجودين،
3: لأنهم هما متهمين بانبعاث الغازات ومتهمين زادة باستهلاك الطاقة. احنا شفنا في أزمة الكهرباء الأخيرة قالوا لنا الخبراء اللي راهو الكليماتيزور أكثر جهاز يستهلك الضوء في الدار.
4: بالطبيعة هذا الجهاز القديم اللي احنا نسميوه بالأون أوف، يعني الجهاز ينجم يشتغل أكثر من اللازم، دونك هذا نحاولوا احنا باش نبدلوه بالجهاز القديم الجديد اللي هو الانفرتر.
3: الانفرتر هذا الجيل الجديد من المكيفات المقتصدة للطاقة. شنو خصوصيته اليوم؟ وين موجود؟ هل بدأ التركيز في المؤسسات العمومية وفي المؤسسات الخاصة وعند المواطنين؟ وين يلقاها التونسي؟ غالي ولا ليه؟ هذه كل الأسئلة المطروحة اليوم في الشارع.
4: به على فكرة هو الانفرتر هو قديم، هو بدأ من 1981 في اليابان.
3: هي.
4: أما المشكل الوقت هذاك كانت السعر متاعه غالي ياسر، كانت التكلفة متاعه غالية برشا. دونك في السنوات الأخيرة يعني 10 سنين التالي دونك أهبط السعر ولا متوفر. هذا يخدم بنظام محرك معناها بسرعة غير ثابتة، معناها يخدم كيفاش نفسروها،
5: يعني يبرد يبرد الدرجة كذا وبعد يطيح شوية اوتوماتيك، مش
4: سرعة غير ثابتة، معناها مش اون اوف، مش اون اوف، يخدم مراحل، يخدم 30% 40% 70% 100% حسب درجة الحرارة.
3: هذا على مستوى قداش يستهلك طاقة؟
4: هذا قداش يستهلك طاقة؟ هذا المشكل مربوط راهو بالعزل الحراري نتاع المنزل، راهو لازمناش ناخذوا راهو نشريو مكيف انفرتر وقلنا رانا توا احنا باش نقتصدوا في الطاقة. كان ما عندناش المواصفات، ما عندناش العزل الحراري اللي بيه الفايدة، ما

0: هي قلته في الفيرسيون القديمه تضر بطبقه الاوزون. في الانفرتر هذايا اللي تصنفوه منصوح به بيئيا ما فماش هالانبعاثات هذه نهائيا؟
1: ثم الانبعاثات اما قليله، خاطر هو الغاز تبدل ما عادش من الار 22 ولا من 410، تو زاد ال 410 باش نغيروه بالار 32 32 الار 32 نغيروه بالار 290 ماشيين ونغير.
2: هذوما انواع من الغازات الاقل ضررا،
1: هذوما اقل، وهذوما نسميوه صديق البيئة. بريسك الار 32 هو صديق البيئة لخاطر غاز بيور.
0: دونك بالنسبه لكم انتم كخبراء السلامه البيئيه مضمونه فهل
1: مضمونه مضمونه
0: فهل الجيل الجديد من تجهيزات التبريد هذه
1: ننصحوا توا بالاير 32 معناها بالغاز الاير 32 خاطر ال 410 زاد فيه مشاكل وزاد فيه برنامج باش ينظفر وهو في فرنسا ولا في المانيا دونك حتى ل 2027.
0: به اتونا نسالوك من بعد كيفاش المواطن اذا كان باش يعمل هالانتقال هذايا في تجهيزات التبريد المقتصده للطاقه شنو النصائح اللي ياخذها؟ خلينا نحكيو على الجانب المادي لانه مهم جدا ايضا. وكاله التحكم في الطاقه قالت اللي فما تشجيعات ماليه للمواطنين اللي باش يشتريوا المكيفات هذيا عبر صندوق الانتقال الطاقي. في مداخله معنا سي نافع البكاري المدير العام قال في جوان انه الصندوق سيتكفل بفارق الاسعار، يعني باش نشتريو الانفرتر اللي قلص في الفاتوره 30%، وهذه المعلومه اللي قالتها وكاله التحكم في الطاقه. تنجم الدوله تدعم المواطن الفرق بين سعر المكيف العادي وسعر المكيف المقتصد باش يدفعوا الصندوق هذايا اللي باش يتكفل بفارق الاسعار.
1: صحيح. هي الدوله والوكاله هي الدعم في المصنع. هو ثم مكيف اللي يتسمى تي 1 ومكيف تي 3. هي معناها عبارة تو المستهلك بشيشري المكيف بسعر تي 1 وهو تي 3 أغلى، دونك هي تعوض له على حساب المصنع، معناها تعاون المصنع باش يهبط في التكلفة نتاع المكيف.
0: لأنه بدا يتصنع في تونس.
2: التكلفة بيناتو قداش بالله بين العادي والجديد؟
1: والله التكلفة توصل حتى 300 دينار.
0: فارق. هذا اللي باش يتكفل به صندوق الانتقال الطاقي. بدا يتصنع في تونس، معناها نحكيو على قداش سعر اذا كان موجود هالمكيف هذا في تونس، وقداش يربحنا طاقه وفلوس في فلوس الضوء كان نجمو نحكيو ارقام.
1: بالنسبه للسعر نقولوا ما بين، خاطر ثم البويسونس هي اون بيتيو، ما بين 1200 دينار حتى كش 2400 دينار بالنسبه ل 24000 بيتيو. دونك ديما ننصح قبل شراء المكيف راهو ديما ننصح ديمونسيونمون، معناها راهو حاجه باهيه ياسر. الاغلبيه الاغلاط الكبيره يشري مكيف وبعد يقول لك ما بردليش. راهي المشكله
0: التناسب مع
1: 90% راهي ماهيش في المكيف.
0: هذا المكيف الجديد باش ينقص في الاستهلاك قداش مثلا؟
1: ينقص في الاستهلاك.
0: في الفاتوره باش تنقص يحسها المواطن؟
1: كي يبدا ديمونسيونمون صحيح وتبدا الامكانيات متوفره كل شيء ينجم يربحوا حتى ل 40%.
0: 40% في الفاتوره.
1: خاطر المكيف كيما قلنا يخدم دو 30 ل 100%.
0: واضح، ولكن اليوم وهذه اهم نقطه، سواء الدوله سواء الخواص، اليوم فما تحدي كبير انه باش تعوض هالجيل كامل من التجهيزات القديمه بتجهيزات جديده نتصور عنده كلفه، خاصه انت قلت لازم نعملوا العزل في البنايات قبل تركيز هالتجهيزات هذه.
1: باهي العزل في البنايات، في البنايات الجديده فيها عزل هي. اما نحكي تو المكثرية نتاع المواطنين هما بنايات قديمة، خاطر البنايات الجديدة ينجم يكون شراء بنية وفيها مكيف. فهمتني، معناها المقاول يعمل لهم بروموسيون كليوما. بالنسبة للبنية القديمة هي اللي فيها مشكل.
0: باهي
1: هذاك معناها يثبت العزل يسكر الشبابك، معناها المينيموم. احنا من الأول الدنيا نلقاو ورقة قاعة مكيف مسكر سالك كليماتيزي، توا هذه الثقافه هذه ما عادش موجود.
0: باهي هاو مثال، احنا توا في استوديو 5 فما مكيف هذاك باش نبدلوه بمكيف مقتصد للطاقه وغير مسبب للانبعاثات. فقط تغيير المكيف والا فما يعني خدمه كامله على الفضاء؟
1: لا تغيير المكيف فقط.
0: واضح. واحد من الحلول اللي قاعدين تعمل فيهم وتشجع فيهم وكالة التحكم في الطاقة.

0: نمشيو انفير هالجيل الجديد من وسائل التبريد المقتصدة. عبد الرحمن،
1: هو شوف معناها احنا احببنا او كرهنا مشينا لهم برشا ضغوطات. اهم يمكن حاجه مضغوطين بها هو مساله يعني الكهرباء والذروه. وتشوف في الصيف وماشيين باتجاه انه درجه الحراره لن تعود كما السابق، بالعكس ماشيه وتزيد. الاشكاليه هنا الوحيده اللي يعني ظهرت لي هو لانه عندنا البنايات القاديه، احنا اغلب تونس اذا انا ما نجمش نعطي رقم عندي، اما الكل تعرف البني يجي بني عادي ويبني ومرات يعمل بلون وحده يقول له اعمل لي كوجينه منه بالشكل هذا. هذايا قد يكون جزء من المعوقات، مش في انه الكلمه يجم يشري هو الكليماتيزور، لكن ما يحققش الاقتصاد في الطاقه.
2: لا ما يحققش
1: خاطر احنا نعرف واحد مرات يشري كليماتيزور راهو يلم له التوانسة وضعيتنا، ما عندناش احنا شكون يفضل برشا ولا يما ياخذوا بالتقسيط ولا يلم له. وكلامك صحيح، ياخذ مثلا واحد تاع 9 ميل على مساحة كبيرة ويبدا ينفخ الكليماتيزور يضرب ساعتين باش كيما قلت ما يبردش باش يخلط الطرف،
0: ولكن على الاقل نحميو البيئه من الانبعاثات الغازيه، لانه زاد اليوم المكيفات جزء من التغيرات المناخيه
1: التشجيع
0: به في العالم حسب مختلف الخبراء.
1: التشجيع للمصنع ساعه به للمصنعين، حاجه مهمه. احنا كنا نحكيو على الاستثمار وتشجيع المستثمرين وينقص على المواطن والدوله. زاد حاجه اخرى، الصندوق هذاك راهو مرات تحس انه الدوله تلتقط احتجاجات الناس. لان احنا ناخذ ورقه الضوء تلقى فيها صندوق الانتقال الطاقي يقول لك باللي هذه انا ندفع فيها في كذا فلوس باللي
0: شنو استفدت
1: ايش يعمل. تقول له انت وخاصه عاد كي قص الضوء يقول له باللي انتقال الطاقي وقصين يعني الضوء. احنا كيك التوانسه راهو كيما المعلوم الاذاعه والتلفزيون يقوم الاذاعه يحكيوا لنا على مشاكلنا لخاطر ندفعوا في الفلوس به. دونك او كان الصندوق هذا قدم شويه جدوى من وجوده، ولو انه هذاك مهم انه يشجع المصنعين ويعاون المواطنين وننتظروا منه نحن زادها يولي يخدم في بروجيات. باش ان شاء الله صيف 27 كان حيانا الحي ما تصير الناس نفس الازمه.
0: خلينا نختم مع السي وسيم شراد الخبير والمتخصص في التبريد ومنسق الجمعيه التونسيه للتبريد والتكييف. كان فما نصيحه اليوم للمستهلك للمواطن التونسي في علاقه بتجهيزات التبريد، شنو تكون؟ يمشي للانفرتر يخمم في تركيز الطاقه الشمسيه باش كل التجهيزات تولي معناها مقتصده للطاقه، شنو نعملوا؟
2: باهي، اولا المواطن باش يمشي يشري يحاول ثم ملصقه هي تحطها
0: المصنع.
2: المصنع هي من الوكاله التونسيه للتحكم في الطاقه. باش تلقى فيها الكلاس معناها الفئه نتاع المكيف، صنف واحد، صنف اثنين، صنف ثلاثه، ديما مستحسن ياخذ الصنف الاول يعني. فهمتني؟ ثانيا العزل الحراري. راهو لازم ليزولاسيون في دار وتكون باهي. سواء كان عنده شباك مكسر يصلح، وسواء عنده فويت دار يريقلها، هذا يقبل كل شيء.
0: واضح.
2: يعني فين عندك المختص لازم يجيب فني مختص باش يركب مكيف. راهو باش يعطيكم معلومه، تشريش مكيف اغلى مكيف في العالم بداش يسوم 10,000 دينار وعز ماركه وتركبه في لي كونديسيون مشهوره ماهوش باش يبرد وماهوش يعمل حتى شيء. دونك شكلك الضوء ماهوش يبرد لك.
0: واضح، شكرا لك وسيم شراد.
1: موجودين هذوكم في الفريجيدارات زاده؟
2: موجودين.
1: الملصق خطر مهم زاده، احنا نحكيو ديما على الكليماتيزرات اما حتى الفريجيدارات مهم جدا. الملصقه هذيك ناخذوا ديما رقم واحد ما ناخذوش الارقام الاخرى،
2: لازم ديما رقم واحد
0: في علاقه باستهلاك الطاقه. شكرا وسيم شراد الخبير ومنسق الجمعيه التونسيه للتبريد وتكييف الهواء. فقرتنا الاخيره باش تهزنا لما يحدث في العالم، ماشيين للشرق الاوسط والقراءه باش تجينا من عند المحلل السياسي بولبابا سالم.
3: من 1938
4: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
5: أم البدايات،
4: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: أولى الإذاعات. المشهد في العالم.
0: في في العالم اليوم القراءة جينا من عند المحلل السياسي بولبيبة سالم، نرحبوا به برشا. زوز محاور اليوم مع سي بولبيبة، أولها العدوان الصهيوني على سوريا، هذا العدوان اللي كان قريب من الأراضي التركية، اليوم يعتبروه برشا محلين تهديد للمنطقة ولتركيا أكثر تحديدا، وكأنه يفتح باب جديد لمواجهة في الشرق الأوسط. سي بولبيبة،
6: شكرا على السؤال. طبعا شكل القصف الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي على إدلب، على مدرج طائرات طبعا في إدلب، هنا تصعيد كبير من الجانب الصهيوني، والرسالة هي أساسا موجهة ليس إلى سوريا ولكن موجهة إلى تركيا تحديدا. طبعا هنا هذه الطائرات الإسرائيلية تستهدف أساسا يعني مدرج طائرات، وكانت القوات الجوية التركية تستعد لإنشاء منظومة دفاع جوي هناك أو قاعدة جوية، في إطار طبعا التعاون العسكري بين تركيا وسوريا. بكل تأكيد يعني الحرب الكلامية المستعرة في الفترة الأخيرة بين تركيا والكيان الصهيوني بلغت ذروتها في المدة الماضية، وقالها يعني صراحة هاكان فيدان وزير الخارجية التركي بأن إسرائيل كلما اقتربت من موعد انتخابي، ونعرف جيدا أن هناك انتخابات في أكتوبر المقبل في الكيان الإسرائيلي، تسعى دائما إلى فتح جبهة جديدة أو إشغال الرأي العام الداخلي لديها بجبهة جديدة، ويريد طبعا نتنياهو وحكومته المتطرفة هنا خاصة دعم المتطرفين اليمينيين خاصة من اليمين الديني المتشدد في داخل الكيان الصهيوني. بكل تأكيد يعني تركيا، وكما قال توم باراك، يعني يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت ربما أو أثرت في الجانب التركي حتى لا يرد الفعل، لأن كما قال كانت القوات الجوية التركية ربما تراقب هذه الطائرات الإسرائيلية المغيرة. العقيدة الأمنية الصهيونية مبنية على عنصر أساسي وركيزة أساسية، لا يجب أن تكون هناك قوة إقليمية قريبة منها، ويجب أن تكون هي القوة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تصول وتجول وتفعل ما تريد، ولذلك نراها تضرب في غزة، تضرب في لبنان، تضرب في اليمن، تضرب في سوريا، تفتح جبهة مع إيران. وطبعا تركيا هي الهدف القادم، وهذا قاله سموتريتش، وقاله يعني عتات الصهاينة. تركيا طبعا تركيا بالإضافة إلى موقعها الجغرافي بنت يعني قوة عسكرية وقاعدة صناعية كبيرة متميزة جدا، خاصة في مجال صناعة المسيرات بالإضافة إلى الصواريخ إلى غير ذلك. فبالتالي أعتقد يعني أن المواجهة قادمة لا محالة، متى هذا طبعا يخضع إلى تقديرات مختلفة. الساحة السورية باتت الآن تشهد صراعا مفتوحا بين تركيا وإسرائيل، ترفض إسرائيل تماما وجود أي قواعد تركية في سوريا، ولأنها ترفض أساسا تقع مراقبة يعني عمليات العسكرية داخل سوريا سواء الجوية أو البرية. نعرف أن القوات التركية متقدمة جدا، وسوريا هي بصدد إعادة بناء جيشها بكل تأكيد، وتخشى طبعا أن يكون التحالف التركي السوري ربما يشكل يعني تهديدا وجوديا بالنسبة للصهاينة بكل تأكيد. نعرف جيدا أن الأتراك هنا في هذا الخصوص يعني ليسوا متسرعين في الرد، ودائما ربما هم يفعلون أكثر مما يقولون، تصريحاتهم ليست تصريحات نارية كما يفعل إسرائيل، هم يؤجلون المواجهة ربما، ولكن في النهاية قد نشهد يعني مواجهة بالوكالة بين الطرفين، وقد تكون الحرب يعني لأن خاصة مع هذه الحكومة الصهيونية المتطرفة، أعتقد أنها يعني الحرب قد تكون يعني ليست في المدى القريب ولكن في المدى المنظور ستشكل يعني خاصة مع تنامي اليمين الديني المتطرف في إسرائيل، أعتقد أن المواجهة ستكون قادمة مع تركيا. وبالتالي هنا يعني العقيدة العسكرية الصهيونية مبنية كما ذكرت على التفوق النوعي في على كل دول المنطقة، بكل تأكيد يصطدم بتركيا كما يصطدم بإيران، والعلاقات المتوترة أعتقد رغم أن تركيا حليف للولايات المتحدة الأمريكية وعضو في الناتو، وربما أكيد الكثير من دول الحلف وخاصة أمريكا يحاولون منع هذا النزاع، ولكن لا ننسى مسألة أخرى مهمة، أن إسرائيل لا تفعل هناك يعني ما تريد، ولكن تفعل هناك ما ربما تطلبه منه الإدارة الأمريكية، هي أداة وظيفية هناك للمشروع الغربي، وهذا ربما قد يدفع تركيا إلى خيارات أخرى. لنرى المستقبل القريب، ربما قد تتطور الأمور، ولكن أعتقد أن هذه الرسالة هي موجهة أساساً، الغارات الجوية على إدلب موجهة أساساً إلى تركيا وليس إلى سوريا، وهذا ربما سيعجل بكل تأكيد بمزيد من التعاون بين تركيا وسوريا. وأعتقد كذلك أن الاتفاق مكة ليس ببعيد، يعني بين تركيا وباكستان والسعودية. مواجهة تركيا الآن ليست كما كانت ربما مقدرة في السابق لدى الصهاينة.
0: رسائل صهيونية إلى تركيا عبر الاعتداء على الأراضي السورية، هكا يقرأها الأستاذ بولبيبة سالم. باش نقعدوا في الشرق الأوسط، مواجهة طويلة كانت بين إيران والولايات المتحدة، شنو مآلات المواجهة هذه اليوم ميدانيا وسياسيا، خاصة وأنه انتهت هدنة الشهرين سي بولبيبة؟
6: نعم صحيح، يعني هو يوم الاثنين الماضي يوم 17 أوت انتهت الهدنة ووقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هدنة الشهرين. ولكن خلال هذين الشهرين لم نشهد هدنة بالمعنى المتعارف، يعني شاهدنا عدوان أمريكي متواصل على إيران ومحاولة ربما وخرق للهدنة بالطبع، وخاصة كان حول مسألة يعني فتح مضيق هرمز. إيران تتمسك بالبند الخامس من مذكرة التفاهم التي بها 14 نقطة، تتمسك بأن تكون لها السيادة الكاملة على مضيق هرمز، وأن يكون مرور السفن هناك بترتيب مع الجانب الإيراني، ولذلك هي تقصف كل السفن التي لا تلتزم بهذا الأمر. نعرف مضيق هرمز يعني كان قبل العدوان الأمريكي تمر منه تقريبا 141 سفينة يوميا، الآن تقريبا بين 9 و11 سفينة يوميا. طبعا هذه السفن التي تلتزم بالترتيبات الإيرانية، وهي سفن طبعا لنقل الغاز والنفط عموما. وبكل تأكيد يعني الآن ترامب هو في ورطة حقيقية، يعرف جيدا ترامب أنه غير قادر على الحسم العسكري مع إيران، وهذه حقيقة. مسألة هنا فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية يعني هذا كلام فضفاض ومجرد يعني شعارات يرفعها ترامب لا قيمة لها لدى الجانب الإيراني. إيران ممسكة بهذا المضيق يعني بقوة، وتعرف كيف تدير المعركة السياسية كما تدير المعركة العسكرية. هناك مفاوضات طبعا بين إيران وسلطنة عمان من أجل تنظيم المرور في مضيق هرمز، باعتبار كلا البلدين يعني يشاطئ مضيق هرمز. نعرف ترامب يعني بلغ مرحلة من الهذيان والجنون، وصار فعلا يعني يعاني سياسيا كما صحيا بسبب مضيق هرمز، يعني يهدد حتى في سلطنة عمان بالقصف والتدمير، ولم نرى ردة فعل للأسف يعني من الدول المنطقة هناك. المواجهة تعرف أمريكا العسكرية أنها مواجهة مكلفة جدا مع إيران، إيران انتصرت في هذه المواجهة عسكريا. نعم أمريكا لا تقبل أنصاف الحلول ولا تجلس للتفاوض، تجلس للاستسلام، إن ربما لتفرض الاستسلام على الجانب الإيراني، ولكن هناك مفاوضات الآن ربما للالتزام بمذكرة التفاهم. يعني يعرف الجميع أن إيران ربما حول مسألة البرنامج النووي، يعني مسألة هذه لتلهية الرأي العام فقط، يعرف الأمريكان جيدا ويعرف ترامب كما الأمريكان، خاصة مع تصاعد الجناح التقدمي أو القوات التقدمية في أمريكا في الانتخابات التمهيدية الأخيرة التي شهدت يعني فشلا ذريعا لكل أنصار الصهيونية الأمريكية هناك. وبالتالي هنا أعتقد أن ما يحصل اليوم في الداخل الرأي العام الأمريكي انقلاب على سياسة ترامب الذي جر أمريكا إلى حرب، ليست حرب أمريكا، هذه ليست حرب الأمريكان ضد إيران، وهذا طبعا الخطاب يتصاعد داخل أمريكا باعتبار يعني أن مصلحة أمريكا لا تقتضي المواجهة مع إيران. إيران ليست لا تهدد يعني الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن اللوبي الصهيوني أثر في القرار الأمريكي، وترامب يدفع ثمن ذلك الآن سياسيا. إيران الآن تفرض شروطها وتسعى بكل الطرق إلى إنجاز اتفاق يعني مشرف، والمواجهة السياسية لا تقل قيمة عن المواجهة العسكرية. إيران يعني لها قدرات كبيرة في التفاوض كما لها قدرات كبيرة في المواجهة. المواجهة الشاملة ستخسر فيها أمريكا بكل تأكيد. طبعا أمريكا عندما تتردد في القصف، في قصف يعني منشآت الطاقة وتمركز البرنامج النووي الإيراني أو استعمال القنابل الفتاكة وحتى القنابل التكتيكية هنا النووية، يعني ليس احترام الأخلاق والقانون، أمريكا لا تحترم الأخلاق ولا قانون عندما يتعلق الأمر بمصالحها، أمريكا تلجأ إلى القانون الدولي عندما يكون في صالحها فقط، خاصة أنها تشن حرب يعني خارج القانون الدولي. كانت الرسالة الإيرانية واضحة، وهذا ما جعل الأمريكان يترددون ويتراجعون، أنه إذا قصفت المنشآت المدنية الإيرانية أو استخدمت أمريكا أسلحة محرمة دوليا، فإن الردع الإيراني جاهز، والرسالة أبلغها الإيراني إلى الأمريكي بأن إيران ستضرب يعني تقريبا كل محطات الطاقة والوقود والكهرباء في المنطقة هناك.
0: نعم، شكرا للمحلل السياسي بولبيبة سالم. فقرتنا المشهد في العالم اختمنا لقانا بكم اليوم، تحية كامل الفريق، تلتقيكم هاجر حماس في نشرة الظهر للأخبار.
4: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: أخبار على رأس الساعة،
4: رياضة،
3: ثقافة،
4: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
4: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
7: الدكتور حكيم.
8: الناموس والوشواشة والذبان هذا وقتهم هما اللي يلوثوا مكلتنا، لكن جايين زادة من فواضل أطعمتنا الملوحة واللي قاعدة نهارين ما تهزتش. الذبان يتكون من الأوساخ والفواضل ويعيش فيها، ومن الطرق السهلة للقضاء عليه هي نظافة، حفظ الأغذية وتغطية معون الزبلة، وبالطريقة هذه يمكن القضاء على الذبان. بهالمناسبة نقول لكم اللي رش المبيدات يزم يكون محكم وما يكونش وقت الماكلة ولا على الماكلة المحطوطة عريانة، وإلا في بيت مسكرة وراقد فيها الصغير، على خاطر هالمواد هذه مخترعة على أولاد الصغار.
7: الدكتور حكيم.
4: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
9: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: الاتفاق على ترفيع التبادل التجاري بين تونس والهند إلى 1 مليار دولار بحلول سنة 30 و2000. اليوم انطلاق التسجيل في خدمة السكن الجامعي للطلبة الجدد بولايات الشمال. في العالم، الرئيس الأمريكي يعلن حربا اقتصادية على إيران وإدانات دولية لمشروع التوسع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة. تحتضن تونس اليوم فعاليات منتدى الأعمال التونسي الهندي الذي ينتظم ببادرة من منظمة كونكت الدولية وبشراكة مع سفارة جمهورية الهند بتونس واتحاد الصناعات الهندية. وقال رئيس منظمة كونكت أصلان بيرجب أن هذا المنتدى خطوة نحو بلوغ هدف الترفيع في التبادل التجاري بين البلدين إلى 1 مليار دولار في الخمس سنوات القادمة، مشددا على ضرورة الانفتاح على أسواق جديدة بينها الهند كقوة اقتصادية عظمى.
10: صحيح، يجبنا أكد ونكرس شراكاتنا الكلاسيكية مع الاتحاد الأوروبي والدول الشقيقة والصديقة، لكن كذلك نذهب إلى أسواق جديدة، أسواق كبيرة. الهند أكثر من 1,400,000 نسمة، علاقاتنا بها قرابة 521 مليون دولار، والهدف نتاعنا أن نوصل 1 مليار دولار. هذا هو الهدف في الخمس سنوات القادمة، باش نخدموا عليه انطلاقا من اليوم، انطلاقا من هذا المنتدى، لكن انطلاقا كذلك من منتدى الأعمال الثنائي التونسي الهندي اللي باش نمضيوه تمضي عليه الكونكت اليوم، باش يولي عندنا منتدى متواصل مرة في 6 شهور نتقابلوا يا في تونس يا في الهند، من جانب طبعا التجاري والاستثماري. الهند راهو قوة صناعية رقمية اقتصادية عظمى، يلزمنا نكرس علاقاتنا الحالية لكن نذهب إلى أسواق أخرى.
9: وأفاد مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال طبيب في تصريح لخولة سليتي باستقطاب تونس لعدد من المؤسسات الهندية الجديدة خلال هذه السنة، مشيرا إلى ضعف الترويج لتونس كمنصة استثمارية للمؤسسات الهندية.
11: عندنا 3 مؤسسات ذات مساهمة هندية أو هندية بالكامل تنشط في تونس، حجم الاستثمارات تقريبا 250,000 دينار، وتشغل في حوالي 1060 تونسي. هذه هي الوضعية حاليا، ولكن الحاجة الباهية اللي نتفائل بها اللي في سنة 2026 عندنا عديد المؤسسات الجديدة اللي جاءت من الهند. هناك مؤسسات أوروبية تم اقتنائها من مؤسسات هندية، وتعرفوا أنتم ثم توسع كبير، وهذا باش يضاعف من هنا لآخر السنة حجم الاستثمارات الهندية في تونس. مؤسسات تنشط في قطاع مكونات السيارات، مؤسسات تعمل في مكونات الطائرات اللي خذتها مؤسسات هندية، ومؤسسات هندية قاعدة تتوسع. تونس سوق جديدة بالنسبة للاستثمارات الهندية، معناها ثلاثة مؤسسات فقط ما يعكس حجم والأهمية متاع الهند. ثم ضعف للترويج لتونس كمنصة استثمارية للمؤسسات الهندية.
9: في إطار شراكة بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والمركز الأمريكي للتدريب والتطوير بقطر، تم اليوم بمقر الاتحاد تنظيم يوم مفتوح يستهدف تدريب 60 شابا وشابة في اختصاصات الوساطة والتجارة الدولية بصفة مجانية ولمدة 6 أشهر بدولة قطر. المفوض العام للمعهد الأمريكي الدولي للتدريب والتطوير بقطر كمال أحمد الهنشيري.
12: اليوم المفتوح هو خاص بالاختصاص الوساطة والتجارة الدولية، هذوما باش يمشوا لقطر باش يتدربوا 6 أشهر تدريب عملي في شركات قطرية، باش ياخذوا الإقامة المجانية، باش ياخذوا عقد عمل مجاني، باش ياخذوا بطاقة رعاية صحية سنوية مجانية، باش ياخذوا كذلك بطاقة مهنية مجانية. كل هذه الخدمات هي 100% مجانية. كذلك الدورة التدريبية اللي هي باش تدوم 6 أشهر في قطر باش تكون كذلك مجانية. بالنسبة الوساطة والتجارة الدولية هو 60 وظيفة إن شاء الله باش يتم تدريبهم وتوظيفهم في قطر. اليوم المفتوح هذا خاص بالاختصاص الوساطة والتجارة الدولية، احنا نأمل ان تكون ناجحة 100% باش نوصلوا نباشروا في برنامجنا السنوي اللي في جميع الاختصاصات الأخرى واللي العدد بالتوظيف متاعه بشوط 1500.
9: تنطلق بداية من اليوم عملية تسجيل الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 26 و2000 الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال للانتفاع بالسكن الجامعي. ومع كل عودة جامعية تتجدد مشاغل الطلبة بخصوص ما ينتظرهم من سكن جامعي وتنقل وغيره. كوثر العرقوبي وتقرير في الموضوع.
13: بدأ العد التنازلي للعودة الجامعية، وبدأت معها مشاغل الطلبة في تسوية ملفات إعادة التوجيه الجامعي وتأمين المنح. وبين طالب جديد مشتاق للحياة الجامعية وطالب قديم يبحث عن تجديد سكنه تباينت اهتمامات الطلبة.
14: فرحانة معناها أول مرة يعني في قبل عبد جديد، أنا أنطر جديد.
15: نجحت سنة نسكن في زغوية، التوجيه جاني في توز، بعد برش حاجة عمل اليوم عاد التوجيه إن شاء الله معنا في اليوم يقربون شوية زغوية.
16: أنا توي يعني باش نمشي للمسير، يعني من الاول لازمني نكون في الفوي، من بعد باش نعرف كيفاش باش نكون.
14: عندي مشكل يعني في فلوس البورصه باش نشوف هما صبوا لي، اما انا ما لقيتش الفلوس.
17: اكثريا نخم في مساله المصاريف نتاع القرايه، مرات حتى اذا كان متوفر النقل ديما فما مشاكل في القصص الصباحيه والظهيره ولا حتى في المسائيه، مشكله الاكتظاظ حتى في نقل الطلبه. فنخمم في المصاريف خاطر نعرف الجامعه ما تقفش عند معلومه التسجيل نتاع اول العام والا السدس الثاني.
13: من جهته دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة نزار جراي إلى ضرورة الترفيع في المنحة الجامعية وتوفير مخابر البحث للطلبة.
18: ملف الأكلة الجامعية على مستوى كل الدواوين، كل المطاعم الجامعية اللي تقدم أكلة تكون أكلة ترتقي لمواصفات طالب يقرأ. الحقيقة ثم العديد من المسائل الكبيرة الأخرى في علاقة بالتغطية الصحية بالطلبة اللي يتجاوز العمر متاع 26 سنة مع شندم الحق في المبيت، في علاقة بالترفيع في نسبة المنحة، لأن المنحة يعني حتى السميك زاد تقريبا، كل شيء زاد، للسالير زادوا، الا المنحه الجامعيه منذ سنوات هي كيف عدد المنتفعين بها مطالب كبيره. ان شاء الله تلتفت لها الوزاره بشكل جدي، كيف فما ملفات اخرى كبيره بيداغوجيه في علاقه بالبحث العلمي وتوفير المخابر. ان شاء الله شكون عندنا فتره كامله مع سلطه الاشراف.
13: وحول جاهزيه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي للعوده الجامعيه، اكد وزير التعليم العالي منذر بالعيد في وقت سابق استكمال كافه الاجراءات التقنيه واللوجستيه لهذه العوده.
19: استعداد طيب للعودة الجامعية على جميع الجوانب البيداغوجية وكذلك على جوانب الحياة الجامعية، وحرصنا هو توفير أحسن الظروف لطلبتنا وأبنائنا خصوصا للإسكان ولا الإطعام ولا الحياة الثقافية. حرصنا على توفير عدد المقاعد اللي تمكن كل طلبتنا بوجود مكان في الجامعة التونسية.
13: هذا وتقرر رسميا رصد اعتماد إضافي بقيمة 67 مليون دينار موجهة لبرنامج المساعدات الاجتماعية للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية لسنة الدراسية الحالية.
9: أعلنت وزارة التربية انطلاق عملية التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ للسنة الدراسية 26 و2027 بداية من اليوم على الساعة 8 ليلا لكافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة. وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل ستكون على الموقع vscolaire.education.tn واستخلاص معلومة الترسيم باستعمال المحفظة الإلكترونية وبطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو تطبيقات الدفع D17. وتنطلق يوم الاثنين المقبل حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 26 و2027 في قسطها الأول عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. كما يمكن اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الانترنت من خلال موقع الويب www.اشتراك.post.tn. رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور أكد المحافظة على التسعيرة نفسها لبيع الاشتراكات.
20: من نهار 24 أوت 2026 شركة نقل تونس وضعت 153 مكتب بريد متفرقة بين الجذع الشمالي الغربي الشمالي والجنوبي، وكذلك فما مكتب مجعول لإصلاح الأخطاء الواردة بالاشتراكات. كيف كيف سمحولنا عديد المبيتات باش نتصلوا مباشرة بالطلبة باش نعملوا الاشتراكات نتاعهم، وهذا باش نسهلوا عليهم السناب باش ما يقدوش يتنقلوا بين المكاتب البريد في حالة الزحام ولا المكاتب نتاعنا. سعيرة ما شهدت حتى زيادة تقريبا ما تمثلش 10% من حقيقة الاشتراك المدرسي. اشتراك خاص بخط واحد من المترو ما يتجاوزش 25 دينار و850، خط قطار تحاميم ما يفوتش 61 دينار 0.50، على شبكة حافلة الخطوط الضحوية 25 دينار و850 و37 دينار و500 بالنسبة للخطوط المناطق العمرانية والحضرية والضحوية القصيرة.
9: وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية، خصصت شركة نقل تونس أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة، كما أحدثت 3 خطوط جديدة وفق رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور.
20: تقريبا أكثر من 170 مسلك لخطوط تلاميذ وطلبة، أكثر من 140 حافلة جندت لنقل المدرسي والجامعي. الجديد اللي موجود في مسالك سناء خط 511 اللي يربط بين منطقة حي الزيتين والشرقية، وكذلك زوج خطوط يعملوا ترابط مع خط لارافير واللي هما 42 باري و 116 باري، وإحنا متفتحين على كل زيادة في خطوط أخرى إذا كان ثم طلب. إحنا ديما نسعى إزداء خدمات إن شاء الله تكون سناء باهية على ما شهدته عم ناول من اضطرابات سناء بوجود الحافلات، إن شاء الله نعدي عام دراسي طيب.
9: في شأن وطني آخر، وفي إطار الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان، تنظم وزارة الشؤون الدينية الندوة المولدية في دورتها 54 تحت عنوان مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة، متابعة لندرة برجب.
21: تتنزل هذه الندوة في إطار قيمة النفس البشرية من خلال السنة النبوية والنصوص القرآنية. المدير الجهوي لشؤون الدينية سلاح الذويبي يتحدث.
22: هذا الموضوع يلامس الواقع والإشكاليات التي يعيشها المجتمع، فكان حفظ النفس وهو من المواضيع المتجددة عبر العصور ولمكانة الإنسان في الدين الإسلامي. عندنا حقيقة محاضرين من جامعة الزيتونة، ستكون هناك مداخلات اليوم الخميس وغدا بالله الجمعة، وكلها تستوعب قيمة النفس البشرية من خلال السنة النبوية والنصوص القرآنية، وكيف أن الإسلام دعا إلى الاهتمام بالنفس وتطويرها واحترامها.
21: واعتبر مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود أن حفظ النفس من أساسات الدين الإسلامي ومن مقاصدنا الإسلامية لضمان السلامة الذهنية والجسدية والعقلية للمسلم.
23: كان حفظ النفس أساس من أساسات الدين الإسلامي ومن مقاصدنا الإسلامية السامية، باعتبار أن حفظ النفس قد يؤول بالإنسان إلى أن يضمن السلامة الذهنية والسلامة العقلية والسلامة الجسدية ليصبح عنصرا فاعلا في بلاده وفي تعامله مع الناس. فعندما يتعود الناس على هذه القاعدة الأساسية وهي أن يحفظ الإنسان نفسه أولا ليؤدي رسالته في الكون وهي رسالة الاستخلاف إني جاعل في الأرض خليفة، وأيضا أن يحفظ أعراض الناس وأجسادهم وعقولهم، وبذلك يتم ضمان بناء المجتمع الإنساني على أسس من الكرامة والتسامح وجعل الإنسان أداة فاعلة لبناء إنسان مسلم.
1: ندرة برجب من القيروان.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
9: وفي العالم، وفي تصعيد جديد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ما وصفه بالحرب الاقتصادية على إيران، مهددا بعواقب وخيمة على أي دولة تقدم لإيران أي نوع من المساعدة وفق تعبيره. وفي رده على هذه التهديدات، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن الحرب الاقتصادية التي أعلنها ترامب محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية الأمريكية. من جانبه، صرح عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي بأن أفضل رد على تصعيد الرئيس الأمريكي هو انسحاب طهران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أقام ممرا ملاحيا للدخول والخروج من المضيق لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا. تتلت الإدانات الدولية لإقدام الكيان الصهيوني على تنفيذ مشروع استيطاني جديد شرقي القدس المحتلة يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق المنطقة وعزلها عن محيطها الجغرافي الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الاتفاق على ترفيع التبادل التجاري بين تونس والهند إلى 1 مليار دولار بحلول سنة 30 و2000. اليوم انطلاق تسجيل في خدمة السكن الجامعي للطلبة الجدد بولاية الشمال. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلن حربا اقتصادية على إيران وإدانات دولية لمشروع التوسع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
3: الإذاعة الوطنية
4: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
2: أم البدايات.
4: الإذاعة الوطنية التونسية
3: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026 وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة، حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: تبر ير ناقصين كان تبر توا حتى نحن.
2: ميمتو مسكين ميمتو، اللطف على وليدي اللطف على وليدي.
1: لا ميمتو لا شيء حبيبتو.
2: كيف كيف كيف كيف ربي يا ربي تشفيك يا ربي. ساعدي نمشي الرجال لباس بابا لباس لباس وراس وليدي لما نداويك وتخرج منها كان على سيقيك صح سطار وتقول قالتها سعدي
3: فمك الربي اختي سعدي
1: الخمري من الكاف
2: الكاف سيد الرجال وجليل وجليل وليدي الغالي
3: تعيش ميمتي الله يعيشك
2: ميمتي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ستار استر.
1: واش بيك مولا؟ باس يديك ترعش وطيحت الكاس.
0: حاجة خاي، حسيت بحاجة خايبة.
1: لا لا باس لا باس، ما تقولي ليش كبرت يا هذا ولا خايفة لنقل عليك مرة أخرى؟
0: منك ليها المرأة. أما بالحق بالحق راني متوغوش على ولدي الخمري، البارحة حلمت بيه حلمة خايبة.
1: يا مخلوقة يا مخلوقة، إن علي الشيطان ما ثم كان الخير. الخمري ولدي في ضمانة ربي وجدود، بعد ما منعم الموت من ضربة مبروك تتسمى تولد من جديد.
0: إن شاء الله يا ربي تحفظ لي ولدي وتستروا.
1: أمين يا رب العالمين. هو بطبيعته بحذا مريم أختي، كان ثم حاجة تعلمنا.
0: إن شاء الله يا ربي تسمعنا كان العلم الزين.
1: أمين يا رب العالمين.
0: سامحني حاجة، هني مش نفس نصلي ركعات الربي كانش، ما ربي يحفظ لي وليدي.
1: تقبل الله تقبل الله، معك ربي
0: معيشك.
1: أما زيت قلب لم وحده، يا ربي بجاه ربي بجاه النبي المختار تحفظ لنا ولدنا يا ربي يا رب.

0: هكا ذهبية 3 شهور ما تفكرتيني كان توا.
1: وراسك كتبر من اللي وصلت سألت عليك وهاني جيتك.
0: نستنى يعلم بيا كان اللي خلقني.
1: إن شاء الله ما فما كان الخير.
0: منين باش يجي الخير؟
1: أيا ملا هاتي البشارة.
0: بشارة؟ بشارة واش؟
1: الخمري حي.
0: شين هي ذهبية؟ خمري؟ خمري حي؟
1: هي حي وسمعت اللي خرج يلوج عليك بعد مرتاح من الضربة.
0: خمري حي؟ هي ما خويتي
1: تبر حليلي الطفلة داخت.

0: ناقصين احنا باش يزيدوا يعملوا لنا منع الجولان.
1: الله يهلكهم وليدي، يحبوا يسكروا علينا كيف الدجاج.
0: ايه يطول ليلها يطول ليلها وتعلف.
2: خالتي سعدية، دي المهم توا كيفاش يخرجوا الكرتوشة من فخذه.
1: يلزمنا نتصرفوا، ما كانش الطفل باش يضيع ما بين يدينا.
0: كوفر في وزيد الحومة مليانة بالقوادة والبيوعة.
1: هذيك الأخذة الكبيرة محزوليتي كان هزينا للسبيطار يشدوها مالا.
0: ايه
1: سعدية الملاسة ما تحيلش.

0: نفسي مليح نفسي مليح.
1: الفرحة باش تموت هالمرأة. شمي شمي البصل باهي للدوخة.
2: ما انت دريعتو
1: فقتي بالقديه؟
2: الحمد لله يا ربي. ما قلتي لي الخمر حي البشاره لي كذابية الغالية.
1: 3 شهور من اللي هجرت بلاد افريقيا بعد ضربة مبروك للخمري.
2: مليتي باش تذكريني كان بهك النار لمشو.
1: تبراني ذهبية أمورك لباس.
2: وش تقصدي؟
1: فما بشارة أخرى ولا أنا غالطة؟
2: لا لا لا ما تغلطيش يا ذهبي.
1: تراه كرشك نشوفه من وقتيش؟
2: تي محسوب شهرين.
1: أو سيدي العابد في بالو؟
2: سيدك العابد ما يتقع عليه شيء، يحسب روحه ما في بالوش وهو في بالو بكل شيء.
1: الشومي واش باش تعملي تو؟
2: الخبر عندك مات.
1: طيحتيه؟
2: هبلتي؟ نحي ولد الخمري قطعة من بدني؟
1: أنت خاتي حرة وتعرفي خير مني.
2: على كل حال

0: عاد هذه الحكاية اتهنى يا سعدية، ما تحط حتى شي في بالك، تاو نعملو اللازم وربي معنا.
1: مزية ما ننساش ليك يا فرنسين وبخيتي.
0: سعدية ما عنديش حتى مزية أنا، هذيك خادمتي مالي عمري 15.
1: ربي يسترك ويهنيك ويعديك على من يعديك فرنسين وبخيتي.
0: وتوا اسبكني باش ما يشوفناش مع بعضنا، الكوادة برشا برشا. شو ربع ساعة تاو نخلط عليك للبريكة.
1: ربي يحفظك يحفظك للقليل والمزمرين يا فرنسين وبخيت.
0: والمتظاهرين المهتجين على فرنسا.
1: فرنسين صحيح انت باباسة فرنساوية، اما تحبي الحق.
0: اي ايك بس روحك هيا فيسع الكفر فكرة براهو. اوكا لم انا ما يلزمني ونخلط عليك.

0: يدري يدري متخانة مسكين.
1: سبحان ربي النور اللي كاسيه. ترى نشوف الجرح. بابا اوكي اوكي سعدية في ساعة سخن ماء في ساعة.
0: الله يبارك الله يبارك.
1: مهرس اطلع قدام البريكة. شكون يعرف؟
2: تهني مدام فرنسين.
1: اوه حومتكم فيها بارشة بيوعة.
2: اي صحيح وخاصة انك الكيل مبروك.
1: وانتي شد عظمة لحفة نخرج كرتوشة.

0: برافو برافو، عاونتني برشا.
1: يعطيك انت الصحة.
0: كان بنيشي خايفة بالقوات، راني زغرت في عرس وزغرت سعدية.
2: صحيح
0: هم لويش قلت لك سعدية الملاسة تنحي الكرتون.
2: صحيح
0: وهاني نحي. وي يعطيك الصحة سعدية.
3: فرنسيين انت راكي الخير والبركة.
0: ساعة ونص وين نفيرة في كرتوشة. صديقة كيوت العادة، خليني نرتاح شوية وغدوة الحي نرجع نبدل له فاسمة ونتفكتو.
2: ونكوفر فيه يا مدام.
0: لي ما تخافش مهرز، ما يوقفوش الباباسات، تخاف كين من كويدة توينسا.

0: الحمد لله يا ربي يا ربي وليك الحمد. خير توا برشا محرز خي تعد الحمام لمف أسأل عجام علي في الدار أسأل على دار مريم عمتي طمنها عليا وتجيب لي حويجي ومن بعد تتعدى للكازينو ماك تعرف قول بريزة تعطيك مفتاح جيبو ويجا ورد بالك يا محرز عينيك على كتافك أشكون يعرف
1: تهنى
0: ولا تعرف كيفاش ازمعك النمس اثنين خير من واحد شكون يعرف
1: وانت باش تقعد وحدك
0: هاي بحذا يا خالتي سعدية بالفراجل
2: الله يحفظك يا غالي.
3: كنتم مع
4: علي الخميري فاطمة الصندي نور الدين الهمامي الأزهر الفرحاني علي لندلسي عبد الرزاق جبلة فاطمة الحسناوي عادل الخماسي علي قياد الطاهر الرضواني محمد سفينة عزيزة برباش نزار بن بلقاسم كمال بن جيمة كريم الشنوفي الخضيري نصيبية إناس العماري إيمان اليحيوي سلاح العمدوني ومنصف المعروفي.
3: ضيوف الشرف
4: سلوى محمد عزيزة بولابيار وحيدة الدريدي لطفي ناجح وأنور العياشي. العازفون محمد الهمامي ناجح كريزي إياد الشابي تسجيل الموسيقى هندا يونسي.
3: ساعد في الإخراج علي قياد توظيب الإنتاج سلاح العمدوني الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
4: مع تحيات عماد الوسلاتي
5: لذاعة الوطنية التونسية.
6: فلاش سبور مرحبا تحية لكل مستمعينا ثاني مواعيدنا الرياضية البداية بالعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو الإيطالية من 20 إلى 3 سبتمبر المقبل إذاعة تونسية حاضر لمواكبة هذا الحدث المهم خلال مبعوثيها شهيل الكافي وزياد الخياري معنا في المباشر زميلنا شهيل الكافي في تلالة أولى بعد وصوله لمدينة تورنتو. شهيل مرحبا
7: مرحبا بك حبيب تحية ليك تحية لكل مستمعينا وإحنا نحضروا حاليا في أول مباراة للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة اللي يواجه حاليا المنتخب الجزائري شوط أول وفعلي عناصرنا الوطنية 25-17 وحاليا الشوط الثاني تقدم أيضا المنتخب التونسي 18-15 بعد ما كان شوط متعادل في بدايته 5-5 ثم أخذ الأسبقية منتخبنا 18-8 بعدها 16-14 وحاليا 18-15 سيطرة للمنتخب التونسي وهذه النقطة 19 لمنتخبنا أمام المنتخب الجزائري ومنتخب التونسي يسير نحو الانتصار الأول في المجموعة هذه أكيد للمعنويات هام جدا في انتظار باقي المباريات. نحكي شوية ممكن على الاستعدادات في تورنتو حبيب للألعاب المتوسطية اللي نعرفه غدوة الافتتاح الرسمي وحفل الافتتاح وبداية المنافسات الجدية خلينا نقوله خاصة في الألعاب الفردية كيف ما نعرفه في الألعاب الجماعية موجودة أيضا كرة القدم كرة اليد كرة السلة 3-3 والبداية اليوم كانت مع الكرة الطائرة الكرة التنظيمية على العال بالنسبة لمدينة تورنتو على فكرة هي مدينة مزيانة برشا ساحلية على البحر الأبيض المتوسط استمتاع كبير من الجماهير اللي حاضرة هنا في تورنتو وأيضا كيف ما قلنا التنظيم محكم الأمور اللوجستية على العال حتى على مستوى القاعات هذه القاعة اللي يلعب فيها المنتخب التونسي حاليا قاعة ممتازة جدا في انتظار أن نكتشفوا بقية القاعات وأيضا الملاعب خاصة نعرفوا أن المنتخب كرة القدم بيكون موجود المفيد به أن نكونوا موجودين على البوديوم في مختلف الرياضات وتكون النتائج إيجابية وتكون الميداليات موجودة ولكن أن المتابعة موجود على موجات
6: شهير قبل بتبيع بشيخ ما عندك برشا تفاصيل اكيد خاصه في الحصه نتاعنا المسائيه الخاصه بتقديم الالعاب حبوا نحكيه على اجواء في تورنتو وخاصه نحكيه على الطقس ايضا الحضور الاعلامي وانت خذيت بطاقه الاعتماد نتاعك شهير
7: بالنسبه للطقس ما يبعدش برشا على تونس اليوم درجات الحراره في حدود 36-37 درجه في تورنتو طقس مشمس طقس حار الأمور التنظيمية كيف ما قلنا ممتازة المركز الصحفي كنا موجودين فيه منذ قليل خاصة أنه أنا مع وصولي تقريبا اليوم الأصباح في حدود العاشرة لمدينة تورنتو تقريبا 24 ساعة بين البارح خروجنا من تونس والوصول اليوم. الأمور اللوجستية تنظرت كما يجب في الدورة هذه، وأيضا كيف ما قلنا مركز صحفي موجود بامتياز كبير. المركز الصحفي هذا الحضور الصحفي هنا في القاعة حاليا موجود الصحافة الجزائرية، موجود الصحافة التونسية، وأيضا بعض الصحفيين من مختلف الدول الأخرى للمتابعة. نذكر أن المنتخب التونسي حاليا أمام المنتخب الجزائري متقدم شوط 0، والشوط الثاني يسير نحو التقدم أيضا أمام المنتخب الجزائري.
6: يعطيك الصحة شهير الكافي، خاصة بعد رحلة طويلة من تونس إلى تورنتو. إن شاء الله تكون حاضر أيضا في الحصة متاع اليوم كما قلت، إن شاء الله بعد نشرة الأخبار متاع الستة السادسة مساء حدود الساعة 8 مع مهدي عبيد وأيضا شاكر بالحاج. شكر جدا شهير الكافي. غدوة حفل افتتاح على ملعب إيراسمو كوفوني العلم التونسي والرأي التونسية في حفل الافتتاح، سيكون مع الثنائي في راس القطوسي البطل الأولمبي العالمي وكذلك سندس حشانة لاعبة منتخب كرة اليد. أيضا في الكرة الطائرة كما أذكر شهير، شوط أول متقدمين، إن شاء الله شوط ثاني كيف كيف على الجزائر متقدمين وسيرين على خطف الفترة الثانية، وإن شاء الله المباراة بثلاث أشواط مقابل صفر نكملوها. يوم السبت 8 تونس إيطاليا، الأحد 8 تونس صربيا، الثلاثاء 25 أوت 5 العشية تونس فرنسا، والجمعة 28 أوت مع ساعتين تونس البرتغال. يمكن الموعد مع زيارة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية سيد محرز بوسيان الوفد التونسي في القارة المتوسطية. نذكر أنه آخر الوفود اللي وصلت إلى حد الآن في القارة المتوسطية بعد التايكواندو، السباحة، المبارزة بالسيف، كرة اليد الرجال والسيدات والكرة الحديدية. من الأخبار اللي جينا أيضا من مدينة تورنتو الإيطالية، حيث قاع انتخاب سيد محرز بوسيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية نائبا أولا لرئيس اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية عقب اختتام أشغال الجمعية العمومية للجنة الدولية للألعاب المتوسطية. ذكر اليوم إن شاء الله بعد نشرة أخبار الساعة السادسة كما قلت قسم الرياضة بالإذاعة التونسية، أمن لكم حصة إن شاء الله خاصة بتقديم الألعاب مع ثنية مهدي عبيد وشاكر بالحاج لحدود الساعة 8 مساء. نرجع الكرة الطائرة، بطولة العالم للمنتخبات أقل من 17 سنة ذكور في الدوحة القطرية من 19 إلى 29 أوت ضمن منافسات الجولة الافتتاحية. المجموعة الأولى تونس انهزمت من فرنسا اليوم الصباح 3 أشواط مقابل 0 بعد غدوة السبت 9 لعبوا ضد فنزويلا يوم الأحد ماضي 3 ضد المنتخب القطري. كما ذكرنا سابقا أن الاتحاد الافريقي الكرة الطائرة سينقل تنظيم البطولة الافريقية الأمم كبر من الكونغو الديمقراطية من كينشاسا إلى تونس. اليوم كان الإعلان الرسمي، تونس تحظى بشرف تنظيم اللي كان من 13 إلى 26 سبتمبر القادم. اليوم الخامسة في حد نزول العاصمة باش نتلقى ندوة صحفية لأعضاء الهيئة المديرة للنادي الإفريقي لتقديم المنوال الاقتصادي الجديد للإفريقي للفترة الخماسية المقبلة من 2026 2031. ندوة صحفية ستتضمن عرضا لأهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية إلى جانب تقديم أبرز محاور المنوال الاقتصادي والاستراتيجي للفترة القادمة. الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي تعقد غدوة الجمعة ندوة صحفية لتقديم اللاعبين المنتدبين الجدد غدوة مساء 2:30 في أحد نزل بنزرت. النادي الرياضي لحام الأنف أعلن رسميا تعاقد مع الحارس معاذ بن شريفية حتى موفى جوان 2027. الهيئة المديرة للترجي الرياضي تعلم الجماهير أن حصتي تمارين أكابر كرة القدم برمجتين ليوم الخميس وغدا الجمعة ستدوران دون حضور الجماهير، وذلك استعدادا لمباراة الجولة الأولى للبطولة يوم الأحد ضد النجم الرياضي الساحلي. المباراة ستكون بحضور جماهير الترجي الرياضي، والهيئة المديرة للترجي أعلنت منذ يوم عن نفاذ كل الشراكات الموسم الرياضي الجديد بمختلف الفئات. مباراة القمة كما ذكرت بين الترجي ونجم الساحلي اللي بدوره قاعد يحضر في سوسة بقيت المدرب كريستيان براكونين المدرب السابق الترجي قبل تحول العاصمة المبرمج ليلة المباراة. نذكر بتعيينات الجولة الافتتاحية للبطولة باش تلعب يومي السبت والأحد 4:30 نهاية هذا الأسبوع. يوم السبت 4:30 في مركب بادو الملعب التونسي نادي الصفاقسي، ملعب علي الحوارة ملعب حمام سوسة الاتحاد المنسيري في الطيب المهيري، تقدم سقيد الدير شبيب العمران في بن قردان اتحاد بن قردان يستضيف نادي حمام الأنف. يوم الأحد الدفعة الثانية 4:30 في ملعب حمادي العقربي بيراد الترجي الرياضي النجم الساحلي، ملعب 5 أكتوبر نادي البنزرتي مستقبل مرسى، الملعب الذي بالمتلوي نجم المتلوي نادي أفريقي في ملعب مصطفى الدوري في جربة ميدون ترجي جرجيس يستضيف الأولمبي البيجي. كرة في أوروبا، مباراة من الجولة الثانية البطولة الإسبانية، 8 الليلة رايو فاليكانو يستضيف ديبورتيفو ألافيس. كذلك نذكر اليوم تواصل منافسات الإقصائية للدوري الأوروبي وكذلك المؤتمر الأوروبي. أيضا عربيا يوم تلعب أول مباراة من الجولة الثانية البطولة السعودية الممتازة، مباراة تنطلق 7 متاع العشية، الفيحاء الهلال. هكا كملوا في الأسبور، شيء طيب، إلى اللقاء.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح يؤكد وجود ضغط على مستوى استهلاك المياه المعدنية المعلبة، ويشير في تصريح لبرنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية إلى أن التزود سيعود إلى نسقه العادي في غضون أيام.
10: المنتجين قاعدين يخدموا بكل جديه ومتصور ثم شويه ضغط من ناحيه الاستهلاك، لكن راهو نجم نطمن الناس كل اللي احنا قاعدين نسقوا مع وزاره التجاره باش نوصلوا الماء لاماكن اللي فيها نقص. نتصور معناها راهو في غضون ايام ترجع الحاله عاديه. نقول لك احنا على مستوى المنتجين معنا حتى احتكار اللي نصنعوا فيه قاعدين نزودوا فيه في السوق.
9: بداية من اليوم انطلق عملية تسجيل الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 26 و2000 الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال للانتفاع بالسكن الجامعي. انطلاق التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بداية من اليوم على الساعة 8 ليلا عبر الموقع vscolaire.education.tn. مشروع تونس الإبداعية 2 تعلن عن فتح باب ترشح أمام المؤسسات النشطة في قطاع الصناعات التقليدية للاستفادة من برنامج لتأهيل وتطوير المؤسسات الحرفية وتعزيز قدرتها التنافسية. في العالم، آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة يشيعون جثامين ورفات 50 شهيدا فلسطينيا انتشلت خلال الأسبوعين الماضيين من تحت أنقاض منازل قصفها الكيان الصهيوني خلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن حربا اقتصادية على طهران ويهدد بعواقب وخيمة على أي دولة تقدم لإيران أي نوع من المساعدة وفق تعبيره. وإيران تدين تهديد ترامب والصين تحذر من فرض المزيد من العقوبات. القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول حاملة الطائرة الأمريكية جورج واشنطن أمس إلى منطقة العمليات في الشرق الأوسط ضمن مهمة مقررة. نهاية هذا الموجز، وتلتقون بأحلام مساحلي في علموجة. إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
11: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
12: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
13: اسمع خليك على الموجة.
12: على الموجة.
13: على الموجة.
14: علي الموجة علي.
15: علي الموجة علي والموجة يا مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه الإذاعة الوطنية إذاعة الجمهورية التونسية وأنتم طبعا على الموجة وإحنا برفقتكم من توا حتى للرابعة عصرا. ساعتين وخمسة دقائق توا فريق كامل متكامل يأمن هذا اللقاء على الكونسولات. الزميل أيمن التنفوري يقودها الرحلة. سمية زويري في الديجيتال وفي تأمين الصورة المرئية وزميلنا رامي مجولي في التنسيق العام للحصة. وهذه أحلام سيحلي معكم في الإعداد والتقديم ومن صوت ومن استوديو نبيل بن زكري الله يرحمه وليدة ليلي الله يرحمه يأتيكم صوتنا. وضربة البداية مع شكون مع محمد ثروت.

0: حالة الطقس.
1: في الوقت اللي بديت فيه درجات الحرارة تتراجع في أوروبا، في بعض البلدان من أوروبا اللي تشهد اضطرابات جوية وعواصف رعدية، ما زالت الحرارة متمركزة في شمال إفريقيا وفوق البحر الأبيض المتوسط، يعني بلدان البحر الأبيض المتوسط الطقس يشهد حرارة مرتفعة. وكنا نسمع في زميلنا قبل الأخبار من قسم الرياضة في مراسلة من إيطاليا حكى على ارتفاع درجة الحرارة في إيطاليا. نفس الشيء في تونس، الحرارة تشهد ارتفاع جديد وقوي في أغلب الجهات، وبش عمال ترتفع درجة الحرارة بداية من السبت القادم، والذروة باش تكون نهار الأحد ونهار الاثنين، إذا 22 أوت 23 أوت والاثنين 24 أوت باش تكون الحرارة على أشدها. ردوا بالكم على رويحكم، ردوا بالكم على صغيراتكم، ردوا بالكم على كباركم خاصة، لأنه من المنتظر أنه تتراوح درجات الحرارة القصوى عموما ما بين 40 و 46 درجة، أي أعلى من المعدلات العادية بستة إلى 10 درجات مع ظهور رياح الشيلي. ودائما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي نهار 3 نهار 25 أوت 3 القادم مش تشهد الحرارة تراجع نسبي في درجة، يعني مش توتى شوية، وهذا باش يعطي للطقس بعض الانفراج، لكن انفراج مؤقت لأنه باش تعاود ترجع ترتفع الحرارة من جديد مع نهاية الأسبوع، ودائما وفق آخر المعطيات اللي جينا من عند المعهد الوطني للرصد الجوي. ردوا بالكم على رواحكم، كما قلت اشربوا الماء الماء الماء الماء الماء، معناتها ما تستناوش حتى تعطشوا، هذا ما ينصحوا به الخبراء. لابد من ترطيب الجسم في كل الأوقات، ديما نعاود ونقول ونوصيكم على الكبار راهم يحسوش بالعطش، الناس اللي فاتت 70 و 75 سنة ما تنتظروش منهم أنه يقول لك اعطيني شريبة، انتوما تفقدهم كيف كيف الهويش اللي معنا في الدار نتفقدهم، وحتى اللي في الشارع نحطوا لهم هك الحكيكة هذيك، وإن شاء الله ربي يرحمنا إن شاء الله. وهذاك هو عادي، هذاك هو طقس الصيف في تونس، والبحر والشمس وكلها طبيعة تونس الجميلة. ما زلنا معاكم مواصلين في مراوحة ما بين الفقرات والاستضافات والأغاني، وما بين الأغاني الشرقية والأغاني التونسية. شنو باش نسمعوا توا؟

0: مجلة الطرقات.
1: ساعتين وعشرين دقيقة خلينا نعملوا طلة على حالة الطرقات وحركة المرور الآن في العاصمة التونسية في المداخل، خاصة اللي الحركة فيها تتراوح ما بين متوسطة إلى مكثفة نسبيا، وهذا طبيعي تزامنا مع فترات بعد الظهر والمغادرة مغادرة الموظفين في هذا التوقيت. كما العادة يعني المحاور الكبرى لتونس العاصمة تشهد بعض اكتظاظ، تونس الجنوبية مدخل تونس الجنوبية الآن فيها بعض الاكتظاظ، كيف تونس الغربية الطريقة الشعاعية إكس الروتيكس يشهد حركة جولان مكثفة وبعض البطء خاصة عند التقاطعات المؤدية إلى أريانا والمنار. طريق المرسى الآن الحركة انسيابية نسبيا مع بعض الكثافة المعتادة عند المداخل المؤدية إلى البحيرة خاصة. فنجيو وسط العاصمة شارع محمد الخامس حركة المرور عادية، بينما في محيط باب سعدون فإنه فما ارتفاع في وتيرة السيارات حاليا. حركة الطرقات السيارة في الأحواز، الطريق السيارة الشمالية والجنوبية الحركة عادية ومفتوحة للجوانين بالكامل، مع ضرورة الانتباه عند محطة الاستخلاص بمرناق لأنه فما شوية اكتظاظ. خطوط النقل الحديدي كيف الحركة عادية، والخطوط البعيدة أيضا كيف الحركة العادية. ضروري نأكد دوما الانتباه والانضباط لقواعد المرور، نلبسوا السبتة السنتور لازم نضعوها قبل ما نطلعوا للسيارة، نحيوا التليفونات من يدينا، وخليكم في رفقتنا الإذاعة الوطنية على الموجة. يا ماشي للمرسى طاهر غرس.

باش نمشيو توا ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة نمشيو لبعض الأخبار الفنية وقدامي أخبار الحقيقة يشرف أغنية واحدة من الأغاني من الألحان الموسيقية اللي تحمل إمضاء ربيع الزموري. تعرفوا ربيع الزموري من الموسيقيين الشباب المجتهدين واللي نحط اسمه في السنوات الأخيرة كما يلزم. ربيع الزموري كان أنجز جينيريك مسلسل واد البي، الأغنية اللي بعنوان ذيب شارد كانت تتفكروها. الأغنية هذه تحقق إنجاز جديد نجم نقوله بعد اختيارها ضمن القائمة النهائية لمسابقة Unsigned Only The Music Awards 2026 في فئة Global Music، وهذا ما أعنه ربيع الزموري، وقال أنه التتويج هذا معنوي في الحقيقة، والتتويج كبير بالنسبة لي وسعيد به، سعيد بوصول العمل متاعه إلى هذه المرحلة. ويدعو ربيع الزموري لكل الجمهور التونسي إلى مساندته عبر التصويت في مسابقة الجمهور. ينتظر منكم التصويت لإسناد هذا اللحن، ويتيح التصويت للجمهور فرصة دعم الأغنية مرة واحدة يوميا إلى غاية 28 أوت، يعني في ديكم من هنا 28 أوت باش تصوتوا لذيب شارد أغنية مسلسل واد البي اللي تحمل إمضاء الفنان الموسيقي ربيع الزموري، واللي يتم اختيار الأغنية هذه في فئة جلوبال ميوزك كما قلت لكم. تصويت الجمهور مستقل راهو عن قرار لجنة التحكيم، لأنه فما جوائز أخرى تسندها لجنة التحكيم، لكن ضروري تصويت الجمهور لجائزة الجمهور، وهذه فرصة الحقيقة، فرصة إضافية للفوز بجائزة الجمهور ضمن هذه المسابقة الدولية. علاش لا أغنية ذيب شارد تكون هي الفايزة، وهذا ما يعزز حضور الموسيقى التونسية في التظاهرات العالمية، خاصة مع انتشار أعمال الفنانين التونسيين خارج حدود الوطن. الجيل الجديد قاعد يخدم على العالمية من الباب الكبير، ويحاول أنه يخرج من المحلية. باش نعطيكم فكرة على ذيب شارد هذه الأغنية، وأدعوكم أنا أيضا للتصويت، لكن خلينا نسمعوها.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. إشهار.
2: الله يعينك، حضرتش الكهرباء؟
3: مريق لا، أما نصيحة عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
2: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة.
3: بالطبيعة، إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته، تخلصوا ليسانس.
2: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
3: دقيقة مدام، جست خنزيد ونفقدوا العجالي.
2: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
3: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
2: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
3: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب، ولا في باب الريزيرفوار، ولا في كتاب الكهرباء.
2: أي بي.
3: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل لـ 40%.
4: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: إشهار.
6: باش تختار الكليماتيزور، ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
1: اسمع وخليك على الموجة.
7: اسمع وخليك على الموجة، وأنتم في الاستماع للإذاعة الوطنية. توساعتين وثلاثة وثلاثين دقيقة قبل الإشهار كنا نسمع في أغنية فيب شارد الجينيريك الرسمي للمسلسل التونسي وادي البي، هذه الأغنية اللي نجحت في كسر الحدود المحلية والوصول إلى منصة عالمية مرموقة. حبيت قبل ما نتعدى حبيت ننوه أنه الفنان اللي كنا نسمع فيه أدي في الأغنية هذه هو عصام عبد النور، والأغنية أغنية من كلمات سلمى اللهبي، كل واحد يخو حقه، والتلحين طبعا ربيع الزموري. وحبيت نذكر أيضا للناس اللي يعنيهم الأمر ويهمهم، التوينس الكل طبعا يعنيهم أنهم الأغنية هذه توصل إلى العالمية وتفوز بالمرتبة الأولى، ما عليهم كان يدخلوا على منصة انترناشيونال سونغ رايتين كومبيتيشن، هيك سونغ رايتين كومبيتيشن كيما competition.com، تدخلوا لها وتحاولوا انكم تصوتوا لصالح اغنيه فيب شارد لربيع الزموري. نعاود الرابط اللي تجمو تدخلوا منه سونغ رايتين competition.com. نمشيو لأحدث الإنتاجات الغنائية كما عودتكم في هذا التوقيت، كل مرة نعملو طلع على اليوتيوب ونشوفو الإنتاج التونسي شنو حاله وشنية أحدث الأغاني اللي موجودة على اليوتيوب. فما إنتاج، فما حركية في الإنتاج الغنائي التونسي، العديد من المطربين قاعدين يشتهدوا، وهو طبيعي في هذه الفترة من العام تشهد الأغنية التونسية بعض الحركية من ماي بداية حتى الآخر أوت، وبعد تركح الحركة شوية ثم تعود عجلة الإنتاج لتدور من جديد. آخر الأغاني الحديثة أغنية ليسرى محنوش اسمها حوالي ناس، هكا اسمها، طرحتها يسرى محنوش منذ أيام على اليوتيوب وقاعدة تاخذ اهتمام الجمهور. نسمع حوالي ناس.

0: على روحنا.
1: على جناح صوت شادية الحب الحقيقي نمشي مباشرة لجزيرة الأحلام جربة، حيث نلتقي بسي عبد المنعم العرف مدير مهرجان مينينكس. أهلا وسهلا ومرحبا سي عبد المنعم.
2: أهلا ومرحبا أحلام، شكرا يا عايشة.
1: شناح ويلكم غاطسين غاطسين في المهرجان البارح الافتتاح
2: مع
1: والنجم نقولوا أخيرا أخيرا أخيرا تحقق الحلم، ولا حلم تو تنظيم مهرجان في جربة؟
2: والله تعرف أنت عندك فكرة ودراية الوضع، وإحنا نشاهد ونحاولوا نشحوا اللي نقدروا عليه. مهرجان مينينكس اليوم بلغ دورته الثامنة، يستدعي لفتة ودعم وحتى
1: وتأجل يعني
2: وتأجل لكن إحنا مصرين أنه ننجزوه. وفعلا يعني انطلقنا في الدورة الثامنة البارح في السهرة الافتتاحية مع
1: المفروض هو البارح كان يكون الاختتام يعني
2: المفروض كان
1: لكن يا اخي ولا الافتتاح البارح
2: مش مشكلة
1: المهم انه صار
2: ومهم انه يدعم المهرجان اكثر في دورة قادمة. وتعرف انت رمزية مينينكس رمزية يعني ما هيش سم جربة بركة، سم تونس كاملة، معناتها هو موقع حضاري تاريخي لتونس في فترة ما في مدة 3 قرون، نحكو 300 عام قبل الميلاد و 300 عام بعد الميلاد، وفرض عليه الحضارة الفرنسية والحضارة الفينيقية والحضارة الرومانية.
1: نعم.
2: لمن لا يعلم معناها.
1: نعم. نذكر
2: يعني
1: أنه
2: في المتوسط يعني كانت يعني في مدينة من المدن المتوسطية.
1: نعم.
2: يعني على اختلاف اللحظة الحضارية هذيك.
1: واضح.
2: وعمقها على المستوى الإفريقي والآسيوي وحتى المجال الأوروبي بالطبيعة.
1: نعم. نذكر سي عبد المنعم بعد إذنك للناس اللي تتابع فينا وربما لأول مرة تسمع بهذا الاسم أنه مينينكس الآن هو موقع أثري في جزيرة جربة.
2: مغمور يعني
1: مغمور يعني نعم نعم
2: مغمور شطره في البر وشطره في البحر معناها.
1: صحيح.
2: فهمتني؟ وهو معناتها احنا كي نحكي اليوم على الـ يعني افكار البديله وعلى معناتها مسالك ثقافيه وسياحيه يعني حتى نطور ونخش في السياحه التقليديه وفي المسالك التقليديه هي، وايضا ادراج جزيره جربه في التراث العالمي، هذه علامه مضيئه.
1: نعم.
2: من خلالها نفهموا التراث الحضاري والمخزون الحضاري اللي عنده قيمته.
1: أي.
2: ونعرفوا به الاجيال الحاضره.
1: أي.
2: والاجيال المستقبله بالطبيعه.
1: نعم.
2: وهو كنز يعني اليوم تعرف انت في العالم حتى التسويق السياحي وال يعني برشا حاجات متشابهه، لكن كي يكون عندك خصوصيه حضاريه وخصوصيه عندها قيمتها ما تنجمش تتخلل.
1: صحيح. اي نعم. وما فماش اكثر من هالخصوصيه، هذه الخصوصيه الحضاريه لهذا الموقع اللي يعود تاريخه للعهد البوني والروماني
2: بالطبيعه والقرطاجني كان سبقها.
1: نعم صحيح والقرطاجني.
2: هذا يعني اليوم
1: اذا المهرجان يحمل اسم هذا الموقع التاريخي
2: بالطبع. احنا ان شاء الله يعني في ان شاء الله دورات قادمه باش نسعى ونشاهد نكون ثم ندوة علميه على الاقل تعرف القيمه الحضاريه هذه
1: لابد.
2: لكن
1: نعم.
2: معناتها حسب الامكانيات المتاحه، الامكانيات الموجوده ما تاهلش باش نقوم بندوه تكون ناجحه، وهذا ان شاء الله باش نسعى مع المراكز البحثيه والجامعات انه يكون ثم برنامج اكيد وقت يتوفر الدعم المناسب.
1: نعم. أيضاً بالله على ذكر الامكانيات سمحني على المقاطعه سي عبد المنعم، تاجيل المهرجان هل كان بسبب الامكانيات؟
2: ولا نوعا ما بالطبيعه انت اي مهرجان لازم يكون عنده معناتها دعم. نعم. كافي حتى يبرمج حسب تصوره هو.
1: نعم.
2: واحنا حبينا نوسع الفعاليات يعني يكون ثم فعاليات شتائيه، فعاليات يعني من نفس الناس كل تعرف.
1: نعم.
2: انت
1: سهرات فنيه
2: الحضاريه الفنيه والرياضيه والشاطئيه والبرشة يعني تم برشة افكار ممكن.
1: نعم.
2: تتبلور على الواقع. ونحكي يعني
1: خاصه انه تقريبا المهرجان الوحيد في الجزيره مينينكس الصيف 26. اي نعم
2: حاليا هو الوحيد.
1: نعم.
2: والجزيره معناتها ماهيش عزيز على تونس انها يعني تدعمها، وتعرف انت هي وجهه اولى في تونس السياحيه، هذه معناتها باقرار الجميع.
1: صحيح.
2: ومزيد تدعيمها ومزيد تمكينها معتها من عروض حتى تكون معتها ثم أنشطة ثم برامج، وتكون ناس يعني ممكن تبيع في علامة يعني للعالم برشا يعني سياح مهتمين بالشأن الثقافي والأنشطة والبرامج.
1: نعم.
2: وفي يمشي ماذا به يتطلع ومعتها ويأخذ فكرة على ثقافة الجهة وعلى الأنشطة وعلى لكن تكون مدينة ساكنة أكيد ماشي صالح الناس كل. وهنا دعوة بطبيعة لوزارة الشؤون الثقافية
1: نعم
2: لتدعيم أكثر، وهي بطبيعة دعم المهرجان، ولكن في معناتها نطالبوا بأكثر دعم، لأن الدعم معناتها متواضع، لكن إن شاء الله دورة قادمة تأخذ بعين الاعتبار الشيء هذا.
1: إن شاء الله.
2: وزارة السياحة يعني معناتها ضروري جدا أنها
1: أنها تتدخل أي نعم وتمد يد طبعا،
2: مش مهرجان تجاري، مش مهرجان ترفيهي كما يتوقعوا برشانات، يعني لمهرجانات أخرى ما تحكوش على هذي، هذا ثقافي أكيد، وحتى انطلاقته مع الصغيرات البارح معناتها شاركوا معنا ما يقارب 40 صغير في حفل افتتاحي، ماهيش حاجة هينة ومش حاجة بسيطة، ونشكر أكيد للسادة المؤثرين النوادي.
1: نعم
2: اليوم معناها مهم جدا وزارة السياحة تتدخل في دورات قادمة، نعرفوا السائح هو بيدو يبلغ إذا يبقى في المؤسسات الفندقية، ما هيش في صالح لا المؤسسات الفندقية ولا وزارة السياحة.
1: صحيح نعم،
2: احنا نخوض في دورة اقتصادية ودورة ثقافية ودورة معناتها يعني حركة
1: لله يساهم على تنشيط الجزيرة. نعم نعم
2: بالطبع، ليس الجزيرة فقط، احنا نحكي على
1: جنوب الشرقي،
2: جنوب الشرقي وتونس كاملة، يعني راهو يكون ثم انت في سوق عالمي، معناها شنو تبيع للسوق هذا
1: بالضبط،
2: انت شنو تبيع له، ما تبيع له في الشمس والبحار موجوده في العالم كامل.
1: صحيح،
2: فهمت، احنا نحكي على الخصوصيه.
1: نعم،
2: مش يلقاها في بلايص اخرى في معناتها في دول.
1: نعم، اذا سي عبد المنعم، امس تم الافتتاح، افتتاح فعاليات هذه الدوره. الو، يبدو ان الخط انقطع لعبد المنعم العرف مدير مهرجان مينينكس. كنا ننتظر بعض التفاصيل عن هذه الدورة اللي انتظمت بعد لأي الحقيقة، يعني بعد صعوبات عدة، فانتظمت البارحة الافتتاح 19 أوت، اليوم تتواصل السهرات يوم 20 أوت، اليوم بش يكون عرض الفنانة عفيف سالم، غدوة 21 أوت الموعد مع عرض المحبوبين لمجموعة الفنان رفيق أبو بكري، وتتواصل البرمجة نهار 22 أوت من خلال أمسية شبابية بعنوان كناتري مع الفنان مراد ظواهرية، وهذا يطرح رهان كبير الفنان هذا على استقطاب الجمهور الشباب وإدماجه في المشهد الثقافي للمهرجان. ونواصلوا بقية البرنامج مع سي عبد المنعم اللي رجع معنا. سي عبد المنعم، كنت نعطي في تفاصيل
2: دولية، ونحكي على يعني علامة مضيئة في بلادنا اللي هي موقع هذا عنده بعد الحضاري.
1: نعم،
2: وبعد يعني
1: مؤكد طبعا مؤكد
2: متوسط كذا، فانه استقبل عروض دوليه عندها صبغه، يعني نجم ثم كي طالبوا بحفريات للموقع هذا عن طريق معهد وطني التراث وكاله الحياه.
1: نعم، لمزيد التعريف به ايضا،
2: لمزيد التعريف به ومزيد الحياة، وحتى برمجه لما نعرف احنا اغلب المدن اللي هي يعني على الاقل رومانيه فيها مسارح فيها فضاءات للانشطه، فنجم نجسد حتى عروض على يعني للتنشيط المواقع هذه.
1: نعم،
2: وعندها يعني عندها صبغه مهمه برشا تنجم يعني.
1: واضح سي عبد المنعم، اذا كما قلت البارح تم افتتاح فعاليات هذا المهرجان، وتتواصل العروض حتى نهار 25
2: 25 البارحه كانت الانطلاقه بمساهره لمسه الوفاء للاستاذ المرحوم عز الدين عرف. بطبيعه صغيرات في المركز الثقافي ميدون ونادي الموسيقى يعطيهم الصحه، أصروا أنهم ينجزوا العمل تحت يعني تأثير وشرف أستاذ كريم الخليفة يعطيه الصحة في وقت قياسي جدا.
1: نعم،
2: ممكن من يعني إنجاز عرضه هذه ماهيش حاجة سهلة، ماهيش حاجة بسيطة، واللي يعرفوا بطبيعة المجال الموسيقي يعرف شيء هذا، أنه صغيرات ينجزوا لك عرض يعني في مسرح وطلق أمام جمهور يعني عدد مهم يعطيهم الصحة، ونجحوا في قيام بالعرض، وكرمنا ابنة المرحوم تكريم رمزي، معناها مش في مش في مستوى.
1: نعم،
2: إن شاء الله ربما كرروها مرة أخرى في وضعية خير، ونحاولوا يعني هو بذل مجهود كبير وكان مؤسس يعني.
1: نعم،
2: بالطبيعة أيضا حضر معنا شارك معنا مجموعة حومتنا للإنشاد الديني، مجموعة صغيرات بيدهم بجمعية حومتنا بأرك، وشاركوا بعرض يعني إنشاد ديني وكان يعني ممتاز، يعطيهم الصحة أيضا.
1: واضح،
2: وشاركوا معنا مجموعة كورال عروس البحر بدار الثقافة حمد السوق، أتهم بيدهم السهرة، وكانت يعني كما حكيت لك عدد معناتها من الصغار في جملتهم ما يقارب معناتها 40 صغير، حاجه ماهيش سهله، يعطيهم الصحه ومشكورين جدا.
1: هذا بالنسبه للافتتاح.
2: نعم، نطلقوا بهم معناتها، وعدنا ثقه فيهم، ونحاولوا معناتها ان هم بيدهم يكونوا مشاركين في المهرجان اللي كما حكينا بطبيعه يستدعي مزيد من دعم ومزيد من
1: نعم.
2: الاهتمام به.
1: الليلة عفاف سالم.
2: الليلة عفاف سالم بطبيعة مرحبا بالناس الكل إن شاء الله يعني يحضروا ويواكبوا معنا الحفل.
1: الفضاء فين؟ فضاء العرب.
2: المسرح البلدي ميدون الليلة.
1: واضح. أي نعم.
2: وغدوة غدوة في عمادة بني معقل.
1: أي.
2: عرض المحبوبين لمجموعة الفنان رفيق أبو بكري.
1: أي.
2: عرض متنوع يعني فيها يحضر فيه الفولكلور والسلامي.
1: نعم.
2: فيه يعني تابلوات متنوعة، لوحات متنوعة، و 21 في بني معقل، 22 في سدويكش.
1: اي
2: فن يعني سهرة فن الراب مع عرض كناتري لمراد طهرية.
1: نعم.
2: ويشاركوا معاه مجموعة رقص العصري بدار شباب بني معقل، يشاركوا في دار شباب سدويكش. يعني
1: مهم أنه يتنقل المهرجان من
2: يمس
1: بعض المناطق
2: متعددة.
1: نعم.
2: ومناطق معناتها سموها الداخلية والحياة ذات الكثافة.
1: تقعد سهرية 23 أوت
2: 23 أوت مع العرض سهرة الطفل والعائلة مع عرض أنستي عزة للفنانة كوثر الحاج مشهورة.
1: أيوة.
2: والاختتام مسرح البلدي ميدون، والاختتام مع يسر المحنوش في مسرح البلدي ميدون.
1: واضح ممتاز.
2: ان شاء الله احنا كنا حاولنا يعني وفقنا في انه نوع العروض نساته اغلب الفئات العمرية يعني وعروض متنوعة بطبيعة.
1: نتمنى لك كل التوفيق سي عبد المنعم.
2: بطبيعة. وشكر لكل المساهمين من المنظمات المؤسسات.
1: نعم.
2: مشكور الناس كله، الجهات الإعلامية بطبيعة، وإن شاء الله يعني في
1: وشكر موصول لك أنت. ألف شكر سي عبد المنعم. احنا هكا نوصلوا لنهاية الجزء الأول من على الموجة، ونخليه المكان لقسم الأخبار لتقديم موجز الساعة الثالثة.
0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بحسب الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية، تونينداكس ينهي معاملات اليوم على منحى إيجابي مرتفعا بنسبة 0.15%. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن في بلاغ لها اليوم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء بعدد من المناطق وعلى فترات متقطعة على ألا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة. الممثل عن المرصد الوطني للمياه علاء المرزوقي يدعو في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية إلى ضرورة الاستثمار في تحسين جودة مياه الشرب ومراجعة الرخص في قطاع المياه المعلبة. مصالح والمراقبة الاقتصادية ترفع أكثر من 3000 مخالفة اقتصادية وتحجز أكثر من 186 ألف لترا من المياه المعدنية وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. إطلاق فرص جديدة لفائدة رواد الأعمال والشباب والنساء وأفراد الجالية التونسية بالخارج في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر، وتندرج هذه المبادرات في إطار برامج التعاون والشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي الرامية إلى دعم المبادرة الخاصة والابتكار وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع المشاريع الخضراء، فضلا عن الاستفادة من خبرات وكفاءات الجالية التونسية بالخارج. وإلى آخر أخبار العالم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينفي الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة في إطار مبادرة طرحت ضمن الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع. مسؤول رفيع في البيت الأبيض يقول إنه لا يوجد حديث عن تصعيد عسكري ضد إيران في الوقت الراهن، وترامب يركز بالدرجة الأولى على خنق إيران اقتصادياً. وفي رده على ذلك، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن الحرب الاقتصادية التي توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاقها ضد إيران ما هي إلا محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية في بلاده، وحذر من أن أي ضغط إضافي سيفشل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
7: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: اسمع خليك على الموجة.
6: على الموجة.
5: على الموجة.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: اي طبعا خليكم على الموجة، ما تبدلوش الموجة انتم في الاستماع للإذاعة الوطنية. توا ما 3:08 دقائق يحل بحذنا وينورنا ويشرفنا في استوديو نبيل بن زكري والدة ليلي ربي يرحمهم، المطرب الفنان أنيس جديدي. كنا نسمع فيه، احنا قدمنا له بالأغنية اللي كنا نسمع فيها أحني ليك. اهلا وسهلا ومرحبا.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بيك
1: و... نورتنا.
2: نشكرك برشا ساعة على الاستضافة هذية.
1: العفو،
2: فرحان برشا، أنا شرف كبير ياسر بشو هاد يكون في ال...
1: بالعكس الشكر ليك أنك ما تتحملت مشقة القيلولة،
2: هي الدنيا سخونة أما شرف كله يهون.
1: مرحبا. كنا نسمع في حني ليك، هذه واحدة من أغانيك. أنت مطرب عندك إنتاج خاص طبعا إلى جانب غنائك للأغاني الأخرى، تغني الشرقي وتغني التونسي وتغني الطربي وتغني الخفيف وتغني ما شاء الله عليك
2: متنوع.
1: أما كنا نسمع فيه أنا من اللول لولا أني نعرفك ونعرف صوتك نسخيبها الأغنية المطرب آخر يعني شرقي، علاش كلمات شرقية؟ والكاتب تونسي حسب ما قلت لي، شاعر تونسي.
2: هو الشاعر التونسي.
1: أي.
2: هي ما هي الشرقية، شرقية هي نسميها اللغة البيضاء.
1: أي.
2: اللي تتماشى بين
1: البين
2: بين.
1: أي.
2: أما اللي عندي أغاني باللهجة التونسية، الأغنية جات هكاكا.
1: أما حلوة مش خايبة، بنت وقتها ومتاع عصرها.
2: عايشك.
1: هذه واحدة من الأغاني الخاصة عندك.
2: الفنان كاظم الحركاتي.
1: أي. انت تعاملت برشا مع الاولاد الحركاتي، تحيه لهم ساعه.
2: ما هو عائله واحده لخاطر.
1: اي نعم،
2: عائله واحده، هم اولاد خالتي. الفنان الكبير محمد صالح حركاتي، وفما المرحوم معزف الأورج الله يرحمه، عازف ممتاز الله يرحمه، عدنان الحركاتي وكاظم الحركاتي.
1: اي نعم،
2: هم اولاد خالتي وقراب لبعضنا ونتعرف لبعضنا.
1: اي استثمرتهمش بالباهي يبدو لي الاولاد
2: والله،
1: خاطر شويه كانك شحيح انت في الانتاج.
2: باش نقول لك على
1: رغم انه اسمح لي عندك الحضور وعندك الصوت وعندك برشا حاجات.
2: شفت انا شديت شويه ثنيه خدمه الليل. ما تخليكش تعمل حتى شيء، هذوما الحاجات اللي عملتهم سرقت روحي، معناها سرقت وقتي. الخدمة نتاع الليل ما تخليكش، مالوريزمون انا ما ننصحش توا الشباب، نقول لهم ردوا بالكم، راهو الليل يهزك ما يخليكش تنتج، ما يخليكش تبدع، ما يخليكش تقدم.
1: اي نعم، العربون
2: لازم تكون متوازن.
1: هو راهو ضروري. انا شوف انا بعض الفنانين معناتها وفنانين كبار سمعت منهم يقول لك راهو معناتها ماهوش صحيح انه الفنان ما يلزموش يخدم العربون، بالعكس راهو هذيك راهي تجربه في حياته وتعلمه وتزيد معناتها تدربه، معناتها تعطيه دربه وتعطيه ويزيد يتعود معناتها على الجمهور وكل، لابد من العربون والفروحات الخاصه.
2: أكيد.
1: لكن ما نكثروش على حساب الكاريير يعني، حساب المسيره يعني.
2: هذاك هو علاش قلت لك لازم تكون متوازن.
1: اي
2: خاطر هذيك اول حاجه صعب باش تعيش منها.
1: اي نعم،
2: وحتى كان مش تعمل انتاج باش تصرف منها على الانتاج نتاعك.
1: صحيح،
2: وتزيد هي تدربك على تخدم تخدم وتتمرن وتتدرب وتحفظ الاغاني وتعمل باجاج في الحفاظه، معناها تحفظ المغنيين الكل الكبار
1: طبعا. اي انيس قداش عندك في المجال؟
2: ايوه
1: سؤال محرج. ماكش صغير انت، شباب
2: والله. ايش نقول لك، من عام 88
1: ما شاء الله عليك.
2: قداش يجي وضم
1: عمر عبد؟
2: فما 38 سنة 39 سنة. بديت صغير أنا في المجال، وكما قلت لك أنا مشيت أكثر في المطاعم وفي الأفراح وفي العروسات وفي
1: لكن من حين إلى آخر تعمل هكا تخرج.
2: هذيك خاطر لازمة، هذيك حاجة في وسطك تحب هكا تخرج حاجة، تحب تخلي حاجة حتى نهار آخر تمشي تخليها لأولادك، تخليها لعائلتك، تخليها لأصحابك، تخليها لأحبابك.
1: اي لابد، الفنان الحقيقي لازم يترك بصمه، يترك الاثر، ومن غير اثر كانك ما تعديتش بهالحياه وبهالدنيا هذه.
2: بالضبط.
1: تردد اغاني غيرك. اي وبعد
2: بالضبط
1: هذا هو
2: هذاك هو.
1: هذا هو. في الحفلات الخاصة أنت أيضا اشتهرت أنك يعني بالأورج متاعك معتك ملك الركح خلينا نقوله، يعني أنت أول من أرسيت هذا النوع من الشو في تونس، يعني كلامي صحيح ولا غلط؟ يبدو لي هكا.
2: لا كلامك صحيح. الخدمة هذه ما كانتش موجودة في تونس، الأورج اللي تسمى الوان مايشو اللي يغني ويعزف، يعمل سهرة وحده.
1: أيوة.
2: يعزف يغني، عنده في الأورج عنده الإيقاع، عنده اللازم الكل، الآلات الكل، ويغني.
1: أيوة.
2: ما تستحقش فرقة، ما نعرفش حاجة باية حاجة خايبة حاجة، أما خدمة.
1: أي نعم.
2: هذه بدأت الخدمة، هذه بدأت عام 89 وتوا تبارك الله كنت معناها الوحيد اللي في الخدمة هذية، توا آلاف تبارك الله، توا عنا في آلاف.
1: أي اللي سامع اللي راه يبدو له أنه الأمر سهل، يعني أنك تتحكم في أورج أو يقول لك عندك الآلات كلها والأنغام كلها مصبوبة، لكن العملية ماهيش سهلة بالدرجة هذه، فما قدرة على التحكم زيادة، وفما كل كوكتيل كيفاش أنت تعرف كيفاش تتعدى من أغنية لأغنية
2: هي ماهيش سهلة بالكل. أما زيادة الإتقان متاعها مش تتقنها صعيب، موجود برشا اللي يعصفوا، فما اللي باهي، فما اللي متوسط، فما اللي اكسيلون كما نقولوا، اما باش تتقنها ماهيش سهله، على خاطر في نفس الوقت تغني، في نفس الوقت عندك الطبقات، في نفس الوقت عندك السرعه نتاع الايقاع، وعندك الايقاع، وعندك ليزاكور، وعندك وتغني معاهم.
1: وقتاش نقولوا انيس انك انت وصلت الى درجه عليا من الاتقان؟
2: والله شو نقول لك، درجة عليا من الإتقان ما حتى حد ما ينجم يقول وصل، حتى ما توفاش الحكاية.
1: أي نعم، أما مستوى باهي على الأقل، مستوى عالي
2: الحمد لله. أنا هكاك
1: أي وقتاش نقول وقت اللي تتحكم فيه هذا من الكل،
2: هي فما هو شوف، فما عامل الخبرة، فما عامل أنت تتمكن من الآلة وتتمكن من المقامات الموسيقية.
1: أي نعم.
2: وتتمكن من الإيقاعات، وتكون عندك وذن باهية سامع برشا، وعندك معناها سامع شورتو الكبار، معناها هذوكم اللي تتعلم عليهم وتاخذ منهم الجمل وتاخذ منهم باش تنجم تكون هذا الكل، باش تنجم انت تقول انا فوالا توا معناها نجم نتقن الخدمه نتاعي.
1: والقدره على الارتجال زاد
2: اكيد،
1: ساعات تفاجئك الجمهور راهو بحاجه.
2: اكيد اكيد، وانت لازمك تكون حاضر، عاد ماني قلت لك عامل الخبره يخليك ما عادش معناها يخليك حاجه عاديه.
1: بالضبط. أنيس اللي نعرفه عليك أنك أنت تحسن العزف على آلة الأورج، لكن ما هيش الآلة الوحيدة، أنت تعزف على برشا آلات.
2: أنا أول ما عزفت آلة العود.
1: أيوة.
2: أنا تولدت وتربيت في عائلة موسيقية، نلقى أمي وقتها تتعلم في العود، نلقى عود في الدار، وجدي اللي هو الفنان الكبير محمد جابوزي كان عازف قانون.
1: أي.
2: كنت هكا أنا بدي صغير نحط كرتي بحذاه ونبدأ نغزل ويعدل في القانون. في عمر 13 سنة تعلمت العود.
1: أي.
2: لقيت في بعد دخلت معهد الموسيقى بتاع حمام نوف، ومن بعد عزفت البنجو، كونا فرقة هكا مغربية جي جلالة نسميها، كانت موجودة. أي. قبل.
1: أي.
2: برشا.
1: أي. جي جلالة.
2: جي جلالة. ومن بعد عزفت الجيتار وعزفت الأكورديون، وتوا في الأورج.
1: الجيتار والأكورديون مرحلة وتعديت ولا مازلت؟
2: لا لا، نعزف من ساعة نحط هكا، نعزف على الجيتار. العود أكثر توا رجعت له، بحكم أني نسافر لبرا ويزمني نخدم بالعود، ورجعت للعود. الجيتار الحقيقة مش برشا، الأكورديون كيف كيف، أنا وقتي هكا نحب نعزف على الأكورديون، مد نعزف على الأكورديون.
1: واضح.
2: حليتي هذوكم.
1: اي مش نسمعوا حاجه توا في المباشر.
2: اي
1: انت جيت وجبت معاك الاورج نتاعك، هالاله هذه العجيبه اللي تختزل كل الاصوات.
2: اي شفته.
1: سمعنا كوكتيل هكا صغير
2: باهي.
1: شنو نسمع؟
2: نسمع حاجه لعبد الحليم.
1: اي علاش ليه؟

0: يعطيك الصحة أنيس جديدي، هذا في المباشر كنا نسمع فيه كوكتيل صغرون العب حليم حافظ. نوعية الصوت اللي عندك، الخامة متاعك أنيس، فيها شبيه من بعض الأصوات في المشرق العربي، ذكرنا جورج وسوف، ذكرنا
1: والله يقولوا لي هكا يقولوا لي هكا
0: قالوا لك قبل
1: يقولوا لي صوتك يفكرنا بجورج وسوف.
0: أي نعم.
1: ما نعرفش، أنا ما نشوفش ياسر، اما اكيد اللي يسمع مدام قالوا لي برشا ناس، دونك موجوده الحكايه.
0: لكنه صوت على كل حال صوت جميل، رغم انه شبيه بجورج وسوف. جورج وسوف ماهوش شويه، راه وقت اللي شبهوك
1: بيه حد يحصل له شرف شي يقارنه بجورج وسوف.
0: اي نعم اي نعم. باش نسمعوا من اغانيك ايضا اغنيه اخرى بعد شويه اسمها حرام عليك، لكن نحبوا نحكيوا عليها شويه قدمها لنا.
1: اي
0: حرام عليك.
1: حرام عليك
0: ايضا من الحان الحركاتي،
1: زاد الحان كاظم الحركاتي. نعم. وكلمات سي بشير اللقاني.
0: اي
1: اغنيه جات في
0: بشير اللقاني اللي سبق انك تعاملت معاه ايضا.
1: انا يظل لي
0: مبروك
1: اغلب الاغاني نتاعي تعاملت مع بشير اللقاني. فما انسجام بيناتنا.
0: اي نعم، فما اغنيه مبروك انا اذعتها الاسبوع قبل الماضي من كلمات بشير اللقاني.
1: مبروك يوم نجاحنا وعيادنا وفرحنا
0: اللي عودتها، عودت توزيعها.
1: عودت توزيعها، هي قديمه شويه الغنايه، وانا الحقيقه بخل مني اللي انا ما بثيتهاش قبل. وتوجيت نشوف نلقى ما عندناش ياسر اغاني نتاع هكا
0: افراح ونجاحات.
1: تو كي نغني في الافراح مبروك نحط اغنيه نتاع شرق. مبروك مبروك اغاني شرقيه،
0: في حين انك عندك اغنيه مزيانه.
1: اي مبروك. وفي تونس ما عندناش، عندنا شويه اغنيات حتى كان عندنا شويه بالكل بتاع افراح
0: بعض الاغاني يعني عن بعض العناوين.
1: هذاك جاتني الفكره، حبيت نعاودها ونعاود نبثها.
0: حاولتي انك تنوع شويه في المواضيع نتاع الاغاني نتاعك؟ يعني تقريبا الكل عاطفي اللي تغني فيه.
1: مبروك يوم جاءنا.
0: مبروك هذيك حاجه اخرى طبعا، اما في باقي الاغاني
1: حرام عليك، فما اغاني هكا يا طفله
0: اي
1: ماهيش عاطفيه برشا. يمكن يلزمني نغير اكثر النوع اكثر.
0: اي نعم
1: ممكن.
0: فما اللي يمشي للاجتماعي ايضا، لانه الناس زاد محتاجه انها تسمع صحيح. اغاني اجتماعيه ناقده ايضا، لانه الفنان لابد انه يكون ناقد زاد ايضا، عنده هيك العين النقديه، خاطر اللي راه الفنان مش كيما اللي راه المواطن العادي.
1: صحيح.
0: وهذا ينعكس في اعماله.
1: هو المشكل، ما هو احنا عندنا شويه بخل.
0: اي
1: وبخل بحكم الخدمه وبحكم برشا حاجات. ممكن ما نلوجوش، ما نجتهدوش باش نلوجو. تو انا الاغاني هذوما اللي جاوني اللي عجبوني خذيتهم وغنيتهم، لكن انا ما اجتهدتش الحقيقه باش نلوج.
0: تحاول تنوع
1: كما تقول انت، تو حاجات اجتماعيه، حاجات
0: وطنيه لملاك
1: وطنيه.
0: يعني نعم، خاطر الفنان يبدو لي انه يلزم يغني في كل الاتجاهات، وهذا وهذا ما تكون الريبرتوار متنوع. الان نحن نعيش عصر الذكاء الاصطناعي أنيس، ونشوف برشا موسيقى قاعدة تخدم بالذكاء الاصطناعي، فما كليبات، فما أغاني جديدة، فما أصوات نسمع فيها بالذكاء الاصطناعي، شنو رأيك؟ أنا والله عندي سؤال محيرني، نقول هل سيأتي يوم أنه صوت الفنان الصوت الحقيقي يختفي ويقعد صوت الذكاء الاصطناعي؟ توا فما توالد كبير في الأصوات.
1: هو باش يختفي
0: صعيب شويه،
1: صعيب شويه. والا يمكن بعد سنين برشا سنين اللي معناها نحن ما عادش موجودين، يجوا ناس اخرين بعد هذيك ما نعرفش. اما توا صعيب شويه، توا الذكاء الاصطناعي يوزع هو مثلا الموسيقى، لكن يلزم تقعد بصمه الموزع.
0: يا ما فما شكون يكتب الكلمات ويعطيهم للذكاء الاصطناعي، وبعد تخرج الاغنيه ملحنه وتخرج صحيح. اصوات انا قاعدين نشوفه.
1: صحيح.
0: وفما اعادات لاغاني من التراث بالذكاء الاصطناعي.
1: صحيح. والله شوف حاجه كما نقولوا سلاح ذو حدين، فيها الباهي وفيها الخايب. اما انا حسب رايي تقعد ديما البصمه نتاع ليتر ما
0: اي البصمه نتاع الجنس البشري نتاع الانسان، لابد تكون موجوده،
1: لازمها تكون موجوده. راهو خاطر كل اخر روبو معناها باللي باش يكون ما يوصلكش الحاجه اللي فما حاجات حلوين راهو. وموسيقى حلوه و...
0: في الاعادات
1: خاصه في وفي ايه. الالات وحاجه خاطر لكن تقعد البصمه نتاع الفنان يلزمها تكون موجوده.
0: ما فكرتش انك تستعمل الذكاء الاصطناعي؟ انت استعملته فيه؟
1: استعملته في الاغنيه اللي عودتها هذيك
0: مبروك
1: عملنا استعملنا الذكاء الاصطناعي.
0: اي نعم. في التصوير ولا في التوزيع؟
1: في الزوز.
0: في الزوز.
1: في التصوير عملنا الذكاء الاصطناعي، عملنا كليب بالذكاء الاصطناعي. اي. وفي التوزيع نتاعها زاد استعملنا الذكاء الاصطناعي. اما مش واحد،
0: اما حافظت على الاصل على الهيكل العام
1: تاع الهيكل تاع الاغنيه معناها هي بيدها، خاطر هو الذكاء الاصطناعي توازوما اللي يخدموا به الموسيقى، انت تحكم فيه تقول له نحب، كان باش تعمل حاجه اخرى باش تعاود حاجه تقول له نحب حاجه هي بيدها ما حاسه اللي فيها
0: واضح،
1: والا تمشي تعطيه انت موسيقى وتعطيه كلام تقول له نحب نعمل اغنيه يعمل لك هو اغنيه. وفما اغاني معموله كيكا ونجحوا،
0: فما
1: ونجحوا.
0: اي نعم.
1: معناها كل حد كيفاش يشوف كيفاش يستعملوا يظهر لي هكا
0: واضح. ما حرام عليك اللي باش نسمعوها توا ماهيش بالذكاء الاصطناعي؟
1: لا
0: نسمعوا حرام عليك.

0: حرام عليك، هذا هو أنيس جديدي، هذا ثاني أغنية اليوم، ثاني نموذج غنائي لك أنت أنيس جديدي، جبدناه من الريبرتوار الخاص بك. عندك مجموعة من الأغاني ما شاء الله عليك، ولو أنك شحيح وكسول بعض الماء بعض الماء قبل منا هذا الواحد، لأنه نعرف أنك أنت تجم تعطي أكثر من هذا، والله غالب كما قلت الخدمة في الحفلات الخاصة هي لازم. على ذكر الحفلات الخاصة، أنت ما بين دبي وتونس.
1: أي نمشي بين دبي وتونس، عندنا حفلات في دبي
0: للجالية التونسية،
1: بالأخص في شهر رمضان.
0: أي
1: تعرف الناس تبدأ متوحشك اللمة وشقا الفترة التونسي وشوية موسيقى تونسية
0: وريحة البلاد والأنغام التونسية
1: التونسية، ننزل العود ونمشي ونغني والناس تجي تتعشى وتعمل هكا، وساعة ساعة تعمل شطحة صغيرة.
0: أيوة
1: فرهيدة تونسية في دبي.
0: أيوة. وعندك مدة عليها؟
1: عندي مدة، عندي تو من 2017.
0: تعرفت أنت عند الجالية التونسية غاديك في دبي؟
1: يعرفوني كل عام هذاك. في رمضان لازم نمشي نعمل عليهم طلة، هاي رمضان هذاك بحذاهم
0: تعمل عليهم طلة وتفرهدهم وتهز معاك ريحة البلاد وأنغام البلاد.
1: بالضبط
0: هذا هو. كنت سعيدة برشا باستضافتك أنيس جديدي، نحب نشكرك برشا أنك جيت وحضرت معنا وتحملت هالحر هذايا.
1: هذايا شرف كبير ياسر. انت تصور واحد من اللي هو صغير تربى على أم الإذاعات، الإذاعة الوطنية،
0: مرحبا،
1: معناها شرف كبير كي واحد موجود توا في الإذاعة الوطنية وقاعد يتكلم.
0: يا عيشك، احنا حبيناها على كل حال مصافحة ليك، مصافحة صغيرة. هذا واحد من الأصوات التونسية اللي ربما البعض منكم يجهله أو ما يعرفوش، لكن هو موجود ويغني ويؤدي كما يجب، ومازلنا باش نسمع الأغنية اللي كنت تحكي عليها. مبروك باش نخرجوا بها. اما قبل ما نخرجوا قلت لي قبليك حبيت تعمل اشاره ترجع على حرام عليك واحلى ليك، واحنا حكينا على الذكاء الاصطناعي.
1: قلت لي هذيا بالذكاء الاصطناعي وانا قلت ما فيهاش، لكن فيها شويه فيها شويه. انا الذكاء الاصطناعي نستعمله باش نعاون به، معناها ما ناخذش الاغنيه ككل، ناخذ
0: كانه شوية. ولا ضروري تو الذكاء الاستعانه به،
1: هو تو حتى الموزعين هما بيتهم
0: يخدموا
1: بالذكاء الاصطناعي.
0: صحيح،
1: معناها يعاونهم، يرتاحهم من برشا حاجات، يرتاحهم من ساعات من شويه مصروف.
0: اهي
1: فهمت، في عود يجيب برشا الات يولي يستعمل يجبدهم من الذكاء الاصطناعي. اي
0: نعم،
1: معناها حاجه باهيه. اما شنو ما يزميش تولي هي كل شيء.
0: واضح. في الاثناء قبل ما نودعوك، فماش حاجه جديده؟ فماش فكره جديده، اغنيه جديده، لحن جديد؟
1: والله
0: وفماش تعامل جديد، ولا باش تقعد ديما مقتصر على الكاظم الحركاتي؟
1: هذه الساعة الأغنية اللي كنا نسمع فيها مبروك هي من ألحان محمد صالح حركاتي،
0: اللي باش نسمعوها مبروك،
1: اللي باش نسمعوها
0: محمد صالح،
1: محمد صالح حركاتي وكلمات بشير لقاني.
0: اي نعم،
1: والله ايش نقول لك، انا بشير لقاني نحسه قريب لي.
0: اي
1: أنا حتى كيبدأ عندي موضوع نتاع أغنية نقول له بشير عندي الفكرة هذه، عندي الموضوع هذا، اكتب توا إن شاء الله. أنا قاعدين نحضره في عمل إن شاء الله.
0: أيوة
1: توا أول ما يحضر ويكون جاهز إن شاء الله نجيب لك.
0: مرحبا، بالتوفيق إن شاء الله. عايش. أنيس جديدي نورتنا على موجات الإذاعة الوطنية. عايش. مبروك، هذه هديتنا ليكم، وتوقيت أفراح وعروسات ومرينا بموسم النجاحات. إن شاء الله يا ربي كل التوانسة فرحين.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: هذا هو نيسا جديدي كنا نسمع فيه في مبروك. نيسا جديدي ضيفنا اللي غادرنا منذ لحظات وإحنا ما زلنا معاكم واصلين حتى للأربعة متاع العشية. وتوا باش نمشي ونسمع أغنية الحقيقة أنا اخترتها متعمدة لأنه فيها قصة الأغنية وهي من التراث العراقي الجميل. وتعرفوا أنه التراث العراقي فيه العديد من المآثر الغنائية اللي تستحق أنه واحد يسمعها ويركز معها. الأغنية لمطرب اسمه أحمد أزرق والعنوان ربيتك صغيرون حسن. جميلة الأغنية اسمعوها بانتباه شديد وبعدها نحكي لكم على القصة نتاعها.

ربيتك صغيرون حسن، أغنية جميلة جدا الحقيقة. أنا هكا ريتها وهكا ذوقتها، ما نعرفش شنو رايكم أنتم، أنا ماذا بي على تفاعلاتكم في الصفحة متاعنا، الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية، قولوا لنا شنو رايكم في الأغنية هذه ومختلف اقتراحاتنا الغنائية. إذا ربيتك صغيرون حسن كنا نسمع فيها بصوت مطرب عراقي اسمه أحمد أزرق، وهي من الأغاني الفولكلورية العراقية الجميلة كما قلت لكم. الأغنية هذه شاعت وانتشرت في مطلع القرن العشرين في العراق وفي بلاد الشام، وغناوها العديد من المطربين كما ناظم الغزالي، كما محمد القبنجي، أيضا فرق الإنشاد العراقية والسورية أدت الأغنية هذه، ومازالت إلى الآن تغنى الأغنية هذه. الأغنية تحكي قصة مفادها أنه كان في بغداد مطرب عقيم لم يرزق بولد، فقرر أنه يتبنى طفل باش يربيه ويتخذوا ولد بالتبني. أبحث برشا وبعد وجد طفل صغير جميل واسع العيون اسمه حسن، عند عائلة فقيرة معدمة ما عندهاش قوت يومها، فأقنعهم أنه ياخذ الطفل ويتبناه ويربيه أحسن تربية، وهذاك اللي صار فعلا. قام الرجل بالإفاء بوعده وربى الطفل كما يلزم وأدخله للمدرسة وقرأ حتى كبر وأصبح شاب يافع عنده مكانته في المجتمع، وديما الناس ما تخلي حد في راحة. أخبروه الأصدقاء أو الأصحاب أنه اللي ربيه هو مش والده الحقيقي بل هو والده بالتبني. تأثر طبعا الشاب حسن وقرر أنه يكشف الحقيقة، وحب يمشي يفتش على والديه الحقيقيين اللي أبوه وأمه. فالوالد اللي بالتبني حزن شديد الحزن واعتزل مهنة الغناء لأنه هو في الأصل مغني، وانزوى في بيته وقعد يعيش بذكرياته مع حسن اللي ربيه منذ نعومة أظفار، وحبوا برشا. وصل الخبر للوالي، والي بغداد في الوقت هذاك، فألح أصدقاء الوالي أنه يتدخل بالمصالحة بين حسن ووالده بالتبني. وهكا الوالي قام أقام حفلة وأحضر فرقة موسيقية وعيت الكل من حسن ووالده بالتبني، وجاوا الأصدقاء. وقت اللي والد حسن بالتبني بدأ يغني واخذت الفرقة الموسيقية تعزف ألحانها، ادخل حسن فتواجه وجه لوجه مع والده بالتبني اللي دوباره بدأت الدموع تنهمر من عينيه، وبدأ يغني الكلمات اللي كنا نسمع فيها هكاكة ارتجلها في وقتها: ربيتك صغيرون يا حسن، ليش أنكرتني وعيونك الوسعة حسن، سهام صابتني مالي قلوب اثنين حسن، لو تدري بيا واحد أخفت وياك يا حسن واش ظل بيدي. الأغنية جميلة الحقيقة، وشعبيتها في العراق ودول الجوار مازالت إلى حد الآن وتوصل تتردد حتى في الأعراس. هكا احنا نوصلوا إلى نهاية العدد اليوم من على الموجة. نحب نشكر كل الفريق اللي رافقني في تأمين هذا العدد: أيمن التنفوري ألف شكر، رامي ماجولي كيف كيف، سمية الزواري ألف شكر، وشكر موصول للسادة المستمعين. إلى اللقاء.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. إضراب فجئي لسواق نقل المحروقات احتجاجا على وضعيتهم المهنية والمادية وللمطالبة بتفعيل محاضر اتفاق سابقة لم يتم تفعيلها منذ سنة 2018 وفق الأمين العام المساعد لاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري.
3: بعفو انطلق البارح في منطقة الصخيرة من سوق نقل المحروقات في رحالة الغضب، يعني نظر للوضعية الاجتماعية متاعهم اللي قاعدة تسوء من مدة الخدمة هذه قاعدة تستنى كون الأمور تتغير. عنده محاضر اتفاق منذ سنة 2018 لم يتم تطبيقها ولا تفعيلها. هذا اللي طور من البارح لليوم تعديت تقريبا الأغلب شركات نقل المحروقات الميناء رادف كاتحاد لم يصدر برقية تنبيه بالإضراب وقاعدين النسق وترفير جامعة العامة للنفط ونقباتنا في القطاع باش الأمور ترجع لنصابها. نعرفوا اللي ظرف صعيب ماذا بين الأطراف الكل تتدخم عليها كانت تجلس اليوم في أقرب وقت باش تلقى حلول وماهيش صعيبة.
2: رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح يؤكد وجود ضغط على مستوى استهلاك المياه المعدنية المعلبة مشيرا إلى أن التزود سيعود إلى نسقه العادي في غضون أيام. بداية من اليوم انطلاق عملية تسجيل الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال للانتفاع بالسكن الجامعي. انطلاق والتسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي بداية من اليوم على الساعة 8 ليلا عبر الموقع vscolaire.education.tn. الاثنين المقبل انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي في قسطها الأول وذلك عبر مكاتب البريد بمختلف ولايات الجمهورية بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. مؤسسة وافدة تعلن التمديد في أجال قبول الملفات للانتفاع بالجراية التكميلية إلى غاية يوم 3 من سبتمبر القادم. وإلى آخر أخبار العالم مصادر طبية تعلن إصابة ما لا يقل عن 12 فلسطينيا اليوم جراء هجوم نفذه مستوطنون في المنطقة الواقعة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمالي شرق رام الله. وزير الخارجية اللبناني يقول إن بقاء السفير الإيراني في البلاد يتعارض مع قرار سيادي نهائي وواجب النفاذ ولا يقبل أي استثناء أو تأويل ولا يخضع لأي تسوية أوضاع. وختاما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من عواقب اقتصادية ستلحق بأي دولة تقدم شريان حياة لإيران في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب التي بدأتها بالتعاون مع إسرائيل قبل 6 أشهر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn. الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير. هذه حلقة جديدة من برنامج أعلام وأنغام، ونحن دائما نسعى من خلال حلقات هذا البرنامج أن نجمع بين الإفادة والترفيه والإمتاع والمؤانسة. الإمتاع والمؤانسة كما جاء في عنوان كتاب الأديب والفيلسوف المتصوف أبي حيان التوحيدي. الحلقة هذه نغوص فيها في مسيرة أحد أعلام الموسيقى العربية لنكشف عن أهم إنجازاته الموسيقية، ونعرض ما توفر من تسجيلات حول شخصيتنا لليوم. شكون شخصية الحلقة هذه؟ الجواب بعد مقترحنا الأول، وهو عمل بتنفيذ فرقة لبنان للموسيقى العربية بقيادة الشخصية اللي باش نتحدث عليها في حلقة اليوم. المقطوعة الأولى اسمها يا ناعم يا حلوتك وانت فاهم أنك ناعم يا ناعم، هي تقطوقة قصيرة في مقام البياتي على درجة العشيران، وهي ليست بطويلة فيها ذلك الطابع المشرقي الطربي. يا ناعم، إذن هي مقترحنا الأول.

مرحبا بكم. كنا نسمع سيداتي سادتي في تقطوقة عنوانها يا نعم، وهل التقطوقة هذه قلنا سجلتها الفرقة اللبنانية للموسيقى بقيادة سليم صحاب. سليم صحاب هي الشخصية اللي حبينا نركز عليها في حلقة اليوم من أعلام وأنغام، اللي سليم صحاب قاد الفرقة اللبنانية للموسيقى اللي أصدرت أكثر من 10 كاسات خلال ثمانينات القرن الماضي، اتضمنت معزوفات قصايد وموشحات وعدد من الأغاني، وفيها كذلك التقاسيم وأغلبها من التراث العربي المصري وكذلك من التراث أو الموسيقى المعاصرة اللبنانية والسورية. صاحب الفكرة هو هذا الذي ذكرت اسمه، سليم صحاب. شكون سليم صحاب؟ شنو تكوينه؟ السجل وججل تونس عندوش علاقة بالموسيقيين في تونس؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب شنية المناسبة وما هي إذن علاقته بالموسيقى التونسية؟ نجاوب بعد هالأسئلة بعد ما نسمعه جانب من أغنية شهيرة من أغاني لأدتها أم كرثوم، أنا في انتظارك، كلمات محمود بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد، ولكن احنا باش نسمعوها بأصوات المجموعة الصوتية اللي تابعة الفرقة اللبنانية للموسيقى بقيادة سليم صحاب. وحاول سليم في الأغنية هذه أن يحافظ على الخصوصيات متاع ألحان زكريا وأداء أم كرثوم، نلقاو فيها ارتجالات يعني كيما تصرف في اللحن أما تصرف جماعي. نسمعوا إذن جانب من أغنية أنا في انتظارك.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء. نحن بصدد الحديث عن الفرقة اللبنانية الموسيقى، وخاصة عن قائدها ومؤسسها سليم سحاب. سليم سحاب هذا اللي هو شخصيتنا الرئيسية في حلقة اليوم. تولد سنة 1941 في فلسطين، وفي عائلة لها ميل للموسيقى هاجر والداه إلى لبنان بعد النكبة عام 1948، واستقرت العائلة بمصر. سليم سحاب أدرس الموسيقى في مصر، ومن بعد مشى روسيا وتابع دراسته في معهد تشايكوفسكي في موسكو، وهو من أهم معاهد الموسيقى في الاتحاد السوفيتي وقتها كان يتسمى، وحصل من هذا المعهد على شهادات في قيادة الفرق الموسيقية السيمفونية، وكان هذا عام 1976. رجع سليم سحاب إلى لبنان حيث استقرت عائلته، رجع عام 1977 وحصل على الجنسية اللبنانية، وانطلق يكتب مقالات حول الموسيقى نشرت في صحف ومجلات في هذا القطر العربي، وعمل كذلك مشرفا على الموسيقى بالإذاعة في لبنان طبعا، وكون عدد من الفرق من أبرزها الفرقة اللبنانية للموسيقى اللي أسسها عام 1980 وأسطرت الأشرطة اللي تحدثت عليها. قبل ما نواصل الحديث عن سليم سحاب ورحلته الموسيقية ورحلته عبر الوطن العربي كذلك، نسمع تقطوقة من التقاطيق اللي سجلها سليم سحاب مع الفرقة اللبنانية: لا دمعي كفى وطفى النار ولا الحبيب قلبه علي. هي تقطوقة مصرية اشتهر بأدائها عبد الغني السيد، احنا نسمعوها بإنشاد جماعي من الفرقة اللبنانية، فيها لحن الأساسي هو في مقام الرست. نسمعوها.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحن نتحدث إذن عن سليم سحاب، ذلك الموسيقي الذي ولد قلنا في فلسطين وهاجرت عائلته إلى لبنان واستقرت بها وأخذت الجنسية، ونتابع مسيرته عبر تأسيس عدد الفرق وخاصة الفرقة اللبنانية للموسيقى. والمقطوعات شفنا اللي تضمنها تسجيل والأشرطة هذه جلها من التراث المشرقي غير اللبناني، يعني هو مصري. منها هذا الموشح: طاب وقتي ومحى غيني وجل الأكوان أكحل العيني. نسمعوها الموشح في مقام البياتي، وهو من أداء الفرقة اللبنانية للموسيقى بقيادة سليم سحاب.

هنا نسمع في موشح قصير في مقام البياتي، وربما سليم سحاب اللي هو نتحدث عليه في الحلقة بتاع اليوم اختار عمدا موشحات قصيرة حتى لا يعني يمل السامع من المقطوعات الطويلة، وكان يهدف من خلال العمل متاعه إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المستمعين وخاصة الشباب، فاختار الموشحات الطربية الأصيلة من التراث، ولكن اللي هي يعني ما تتستغرقش مدة طويلة. نواصل معاه في هالاختيارات، وأقترح عليكم موشح قصير واحد آخر معروف مسجل، هو لحظك وسنان خدك ميلان حسنك فتان يا غصن البان، ملحن في مقام الهزام، ما نعرفوش شكون اللي لحنه، وهو في إيقاع الدارج، ونسمعه بأداء إذن الفرقة اللبنانية للموسيقى بقيادة سليم سحاب اللي باش نرجعوا نتحدثوا على مسيرته الموسيقية.

بعد الموشح لحظك واسنان نواصل الحديث عن سليم سحاب اللي بالرغم من أنه تكون تكوين موسيقي بين ظفرين غربي وتخصص في قيادة الموسيقى السيمفونية اختار كي مشى لبنان باش يقود فرقة للموسيقى العربية الكلاسيكية تتضمن موشحات وكل التقاطق والقصايد وغيرها من قوالب الموسيقى التقليدية العربية خاصة المصرية. أما كان في الحركات متاعه هو يقود يعني يقود الفرقة على الركح كيما بالضبط من يتولى قيادة فرقة للموسيقى الكلاسيكية الغربية عنده هك العصا الصغيرة اللباس متاعه كذلك يرتدي ذلك اللباس المميز اللي يرتديه من يتولى قيادة الفرقة السيمفونية ووقفته طريقته تعامله مع أعضاء الفرقة وكأنه يقود فرقة سيمفونية. هذا ربما جلب له بعض الملاحظات هل يتماشى هذا النوع من الحركات مع طبيعة الموسيقى الطربية العربية لكنه هو حاول باش يمزج بين قيادة الفرق العربية أساسا وما تعلمه في روسيا أساسا من قيادة الفرق الموسيقية. أنا قلت أنه ركز في برامجه على الموسيقى المصرية الكلاسيكية موشحات تقاطيق وغيرها لكن في لبنان وهي التي أعطته الجنسية اللبنانية سليم سحاب بطبيعة الحال ما نساش باش يحط بعض المقطوعات من التراث المعاصر اللبناني. اختار في الفرقة اللبنانية اللي خرجت قلت استوانات وكاسات بالأحرى هالأغنية درب الغزلان من عنا سيري على الدرب السالك يا ريم الهاربة منا شو ردك عنك ومالك. هي أغنية شهيرة من كلمات وألحان أحد أكبر الموسيقيين في لبنان هو زكي نصيف.

كنا نسمعه في درب الغزلان اللي هي من الأغاني اللبنانية، تبدأ بإيقاعات الدبكة وبموال على طريقة وديع الصافي، وتلحنت في مقام الهزام قلت من قبل زكي نصيف اللي هو من أشهر الموسيقيين المعاصرين في لبنان. نلاحظوا اللي الفرقة اللبنانية هذه كما قلت اعتمدت في برامجها على الموشحات والقصائد والمعزوفات غير اللبنانية، بالأساس مصرية. ربما هذا ما دفع بمصر إلى استدعاء سليم سحاب اللي نتحدث عليه في الحلقة هذه، وأعطته الجنسية المصرية وكلفته بقيادة الفرقة القومية للموسيقى العربية. هي فرقة أخرى عداف الفرقة اللي كان يقودها عبد الحليم نويرة واللي جاتنا لتونس. كانوا مصر ودار الأوبرا المصرية بالتحديد اللي هي المركز الثقافي والموسيقي الأساسي في القاهرة وفي مصر، عاد يقولوا أنت تعمل في المصري أحنا أولى. وبذلك رجع سليم سحاب أو استقر سليم سحاب في القاهرة وأصبح له دور في دار الأوبرا المصرية. كان عنده نشاط

ألوف في الثمانينات. بالمناسبة هذيك سمع موشح من الموشحات اللي أنا توليت تلحينها وكأنه أعجب بها فسجلها في إطار الفرقة القومية للموسيقى اللي هي في مصر. في الواقع هم زوز موشحات، نما دمعي من عيوني وأشرق البدر المفدى اللي هو سماها سيد الملاح خطرية تنتهي بسيد الملاح. نما دمعي عنده لحن مصري فتفداه محبش يغني واختار أنه يسجل في مصر أشرق البدر المفدى وخرج في شريط في لبنان أولا ثم في مصر اللي هو سيد الملاح ذي من التراث المصري ولكن لحنته أنا، وقدم سنة 1990 على مسرح قرطاج من قبل الفرقة المصرية. نسمع سيد الملاح.

مرحبا بكم من جديد. كنا نسمع إذن في موشح قصير اللي هو أنا سميته أشرق البدر المفدى كي لحنته، والسي سليم سحاب سماه سيد الملاح وخرج به العنوان هذايا، هو في مقام الحجاز. نواصله مع علاقة سليم سحاب شخصيتنا اليوم بتونس. عام 2000 وزارة الثقافة اللي كان على رأسها الصديق الدكتور الموجي بوسنينة قررت باش تعمل فرقة للموسيقى العربية. الفرقة هذه تتكون من موسيقيين تقترحهم دولهم من مختلف الأقطار العربية. اللي ساهم في دعم المشروع هي منظمة الأليكسو. إذن تكونت الفرقة هذه عام 2000 وكان المقر التدريب نتاعها في تونس، وكلف سليم سحاب من قبل مصر بقيادتها، في حين كلفتني أنا وزارة الثقافة بقيادة الفرقة لكن في البرنامج المغاربي، يعني تونسي والمغربي والليبي. علاش؟ لأنه ربما زميلنا سليم سحاب ما عندوش المعرفة الكافية بخصائص الموسيقى الكلاسيكية المغاربية من آلة مغربية، مالوف تونسي ومالوف ليبي. أذكر شيء، أنه وقت اللي اخترنا البرنامج أنا وسليم سحاب بطبيعة حال بعد ما اقترحوه الدول العربية، اقترحت أنا موشح من الموشحات التونسية الحديثة اللي هي برشاون. من الأول بعض الموسيقيين من مصر رفضوا الإنشاد والمشاركة، قالوا احنا ما نعرفوش الموسيقى هذه متاع المغرب ومتاع تونس، لا نحسن أدائها. لكن كيف بديت ندرب على برشاون اللي هي المقام تاعها وهيكلها الموسيقي مش بعيد على الموسيقى العربية المصرية وما فيهش كالخصوصيات المغرقة متاع الموسيقى التونسية متاعنا، عجبتهم برشاون وغناوها مجموعة صوتية اللي فيها مصريين وكذلك الموسيقيين اللي كانوا من دول العربية مختلفة، قلت السعودية، العراق، سوريا، لبنان، تونس، المغرب، ليبيا وغيرها من بلدان، وكانت تجربة رائدة. إذن نسمعوا احنا برشاون لكن بصوت لطفي بوشناق اللي هي في طبع الأصبعين المقطوعة هذه اللي كان في برنامج سنة 2000، والبرنامج تقدم في تونس في الحمامات ثم تقدم في باريس في معهد العالم العربي. برشاون.

مرحبا بكم من جديد. احنا نواصل جولتنا مع احد اعلام الموسيقى العربية في الوطن العربي سليم سحاب. خصصنا له الحلقة هذه وشفناه في مرحلة لبنان وفي مرحلة حياته في مصر، واصبح من اعلام الموسيقى في البلد الشقيق. وكي جاء لتونس قدم حفلة في قرطاج سنة 1990، كان من جملة المقطوعات اللي فيها الارض بتكلم عربي اللي هي من تلحين سيد مكاوي، وقدمتها الفرقة القومية المصرية للموسيقى. نسمعوها.

ما دمنا نتحدث عن سليم سحاب لابد من الإشارة إلى أن العائلة متاعه أنجت أو فيها بخلاف سليم الموسيقي اثنين من كبار علماء الموسيقى في الوطن العربي. أخوه فيكتور سحاب اللي هو باحث عنده عديد الكتب والمؤلفات، ربما أقف عند أحد أشهر ما ألف فيكتور سحاب خو سليم اللي هو كتاب السبعة الكبار في الموسيقى العربية المعاصرة. السبعة كبار يقصد بهم فيكتور سحاب، سيد درويش، محمد القاسمجي، زكريا أحمد، محمد عبد الوهاب، أم كرثوم ورياض السنباطي. عنده موسوعة أم كرثوم، عنده عديد الكتب فيكتور سحاب اللي خرجوا ويعتبروا معناها مراجع في الموسيقى العربية. عنده أخ آخر كذلك هو إلياس سحاب اللي كذلك عنده عديد الكتب في الموسيقى اللبنانية والفلسطينية والعربية. هذه فكرة حبيناها على سليم سحاب، أساسا قائد الفرقة في لبنان ثم أساسا في مصر، واللي كان عنده إذن علاقات مع تونس بينا بعض جوانبها، وذكرت في آخر حديثي ما قام به أخواه فيكتور وإلياس في مجال النشر والبحث في مجال الموسيقى العربية الكلاسيكية. شرط تكون اختياراتنا نالت رضاكم. إذن تحية للصديق المايسترو سليم سحاب اللي آخر مرة جال تونس كعضو لجنة التحكيم في أيام قرطاج الموسيقية، ونختم جولتنا الموسيقية مع هذا النغم راجع لبنان.

0: أشكر السيدة سونيا هدياوي التي أشرفت على الهندسة الصوتية لهذه الحلقة، ونقول لكم متابعة طيبة على موجات إذاعتنا، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة جديدة من أعلام وأنغام.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. إضراب فجئي لسائقي شاحنة نقل المحروقات يربك تزويد محطات الوقود بالعاصمة. والكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي يؤكد أن الإضراب أدى إلى اضطراب في عمليات نقل وتوزيع المحروقات وأثر على نسق تزويد عدد من محطات الوقود خاصة في ولاية تونس الكبرى والمناطق المحيطة بها، موضحا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن سائقي شاحنات نقل المحروقات دخلوا في إضراب وصفه بالعشوائي للمطالبة بتطبيق الزيادات المنصوص عليها في قانون المالية إلى جانب تسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بداية من اليوم وعلى الساعة 8 ليلا عبر الموقع vscolaire.education.tn انطلاق التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. تحيين المخطط الجهوي والمخطط الخصوصي للفيضانات والدعوة إلى جرد الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة وتحيين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والحشايا والأغطية لإيصال المساعدات إلى مستحقها عند الاقتضاء هي من بين أبرز توصيات جلسة عمل بمقر ولاية تونس اليوم حول متابعة الاستعدادات لموسم الأمطار والوقوف على برامج تدخل الجهات المعنية ونسبة تقدم عمليات التدخل والصعوبات التي تعترضها. مؤسسة وفدات تمدد في أجال قبول ملفات جرح الثورة للتمتع بالجراية التكميلية إلى غاية يوم الثالث من سبتمبر القادم. اليوم انطلاق فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان التين بجبة من ولاية باجة. المهرجان يهدف إلى التعريف بالجهة والترويج لمنتوجها وبيعها بأسعار تفاضلية لفائدة العموم. وإلى آخر أخبار العالم، وخلال مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره المصري بدر عبد العاطي وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يشددان على ضرورة التزام الجانب الإسرائيلي بما عليه من تعهدات يرفض الالتزام بها في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وزير الخزانة الأمريكي يصرح بأن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون الأكبر في التاريخ وسيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين بشأن العقوبات ضد إيران. وختاماً الخارجية الإيرانية تقول إن العقوبات الأمريكية تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها وعلى الإدارة الأمريكية ومن وضع العقوبات ومن ينفذها تحمل ما سينجم من تداعيات. نهاية الموجز، دمتم بخير.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
4: النغمة نغمتك.
5: كنيت فنو كيف عيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
6: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في الفامبالودي
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار صباح التوانسة بنبض الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
0: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطر عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس، صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من التاسعة مساء.

0: المصيف.
1: لما الصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في الفامبالودي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%،
3: تونسية 100%.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10 النصف النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية
3: متعة الاستماع.
2: متعة

0: الإذاعة الوطنية التونسية. فلاش سبور.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا في فلاش سبور. البداية كالعادة بآخر أخبار دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وإن شاء الله لنا عودة في الحصة حصة خاصة بعد نذكر بعد نشرة الأخبار على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع 6:15 تقريبا. ننطلقوا معاكم حتى 8 متاع الليل، نرجعوا فيها على كل التفاصيل والاستعدادات للمشاركة التونسية مع مبعوثينا إلى تورنتو الإيطالية شهير الكافي زياد الخياري، أيضا عن صيدة فات وضيوف، وكالعادة شكر بالحاج يكون معنا حاضر في الحصة الخاصة بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. لكن البداية بمنتخب الكرة الطائرة اللي اقتحم اليوم المنافسات كأحسن ما يكون، وبداية موافقة للمنتخب الوطني للرجال طبعا، الانتصار على الجزائر 3-0. الانتصار هذا جاء بتفاصيل 25-17 25-20 و25-14. اللاعب لاعب المنتخب الوطني التونسي ياسر القارة مسلي يتحدث على الفوز، فوز المنتخب التونسي على الجزائر، في ميكرو شهير الكافي.
2: الحمد لله في مش نجري وبحنا معناتها 3-0، ان شاء الله نكملوا نبنيوا عليه الانتصار هذايا، وان شاء الله جاي خير ان شاء الله.
3: شنو الصعوبات ممكن لقيتوها اليوم واللي اكيد يلزم نصلحوها من منتخبات كبيره كيما ايطاليا وفرنسا اللي جايين؟
2: فماش برشا صعوبات، اما جوست مات السالة تاع الكومبيتيسيون هذه ما ترينيش فيها، مع اول مره معناتها نجيو هنا نلعبوا فيها ماتش ديريكت. ان شاء الله نورمالمون سافا تاو، معناتها خدينا لي روبير نتاعنا في كل شيء، ان شاء الله الماتشات الجاي معناتها نبداو حاطين اكثر 100% ان شاء الله.
3: الحظوظ نتاعنا في المجموعه هذه؟
2: قدرة ربي، معناتها احنا جينا معناتها باش نلعبوا معناتها الماتشات نتاعنا. اول حاجه احنا عندنا بطولة افريقيا عن بعد، معناتها هذيك اهم حاجه معناتها تاو في البريباراسيون نتاعنا. احنا هنا جايين زادا باش نلعبوا معناتها ماتشات، وان شاء الله معناتها نترشحوا للنصف النهائي والنهائي ان شاء الله.
1: واضح، ان شاء الله بالتوفيق للوفد التونسي المشارك في كل الرياضات في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. خبر آخر يخص أيضا جماد هذية، اليوم تم انتخاب رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية محرز بوسعيان كنائب أول لرئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط بالإجماع، وذلك خلال الجلسة العامة الانتخابية للجنة المنعقدة اليوم بمدينة تورنتو الإيطالية قبل انطلاق إذن الدورة 20 ألعاب البحر الأبيض المتوسط. غدوة حفلة الافتتاح والانطلاقة الفعلية لأغلب المنافسات ستكون بعد غدوة، يعني بعد شوية إن شاء الله كما قلت في الحصة، نعطيكم أكثر تفاصيل وكل المعطيات الخاصة بجمد. إلى أخبار كرة القدم وتعيينات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، العودة والبداية في الموسم الجديد 2026-2027 في نهاية هذا الأسبوع. البداية بتعيينات حكام مباريات يوم السبت في الهادي النيفر في باردو، الملعب التونسي نادي رادي صفاقسي، الحكم بديس بن صالح، والجديد حكم الفار من صربيا أو من سلوفينيا عفوا أزمير ساكروكوفيتش، هذا طبعا تعيين الحكم. إذن كل المقابلات بالفار، بعض الحكام في الفار أجانب. المباراة الثانية في بوعلي الأحوار في حمام سوسة، مال حمام سوسة والاتحاد الرياضي المنستيري، الحكم حكم الساحة حسام بن ساسي، وحكم الفار ألكسندر ماتكوفيتش أيضا من سلوفينيا. بالنسبة لمباراة تقدم سقيط الدير شبيبة العمران، الحكم هو حسني النايلي حكم الفار، حمزة جعيد، خالد قويدر حكم الفار، وسيف الورتاني حكم ساحة في مباراة اتحاد بن قردان ونادي حمام لمف. يوم الأحد المباريات كالعادة 4:30، فما مباراة الكلاسيكو ترجي رادي تونسي، النجم رادي الساحلي هيثم الطرابلسي حكم المباراة، وسلوفيني أزمير ساغروكوفيتش هو حكم الفار. طبعا ثنائي هذا من سلوفيني هذا باش يبقاو سبت وحد لإدارة بعض المقابلات في غرفة الفار، لكن الكلاسيكو على مستوى التوقيت ربما يتغير، لأنه ترجي رادي تونسي أعلن اليوم بصفة رسمية رغبته في تغيير موعد المباراة على صفحته الرسمية أكد الترجي في بلاغه أنه يطلب من طبعا السلطات المعنية ونحكيه على مكتب الرابطة بالأساس تغيير المباراة إلى السادسة نظرا لحرارة الطقس في الساعة الرابعة ونصف. المباراة طبعا في حمادي العقربي في رادس. 15 اكتوبر في بنزرت مباراة نادي رياضي بنزرت المستقبل رياضي بالمرسى. الحكم منتصر بالعربي امير العيادي في الفار، امير لوسيف لمباراة نجم متلوي والنادي الافريقي وسلوفيني ماتكوفيتش حكم الفار، طبعا المساعدين ديما توينسا بالنسبة لحكم الفار. ومباراة اخيرة بين ترجي رجيس والاولمبي الباجي، رسميا المقابلة ستقام في ملعب مصطفى الدوري في ميدون التحكيم لامين الفقاير وحكم الفار هيثم قيرات. بالنسبة لأخبار الكلاسيكو، قلب الدفاع الجديد للنجم الرياضي الساحلي التونسي الفرنسي فيليب لوكونتان مؤهل قانونيا للمشاركة في الكلاسيكو. أيضا الترجي يعتبر مشاركة البلالي في الكلاسيكو قانونية، ويؤكد الترجي طبعا في الكواليس أنه تحصل على تأهيل اللاعب بصفة رسمية وقانونية من الجامعة التونسية لكرة القدم. من جهة النادي الافريقي، الفريق يعقد حاليا ندوة صحفية هامة جدا في هنا تقريبا قريب برشا في احدى النزول في العاصمة لتقديم المنوال الاقتصادي الجديد للنادي الافريقي للفترة الخماسية المقبلة 2026-2031. ان شاء الله نرجع على هذا الحدث باكثر تفاصيل مع زميلنا الموجود حاليا في قاعة الندوة الصحفية طبعا رفقي بوسطة، تحياتنا ليه. الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن منذ قليل أن السيد رضا الجدي المدير الفني الوطني للجامعة سيعقد ندوة صحفية لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية ومخططاتها للفترة القادمة، وذلك يوم الاثنين 24 أوت على الساعة 11 صباحا بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. تطرح اسمه برشا في الترجي في عديد المناسبات وفي بعض الفرق الأخرى. الجناح الدولي التونسي سيف الله الطيف يوقع في بولندا مع فريق كروكافيا. من جهة أخرى الياس السخيري رجع لفريق كولن في انتظار الإعلان الرسمي، الاتفاق موجود طبعا فريقه السابق. وأيضا آخر المعطيات تؤكد أنه الياس الضاوي لاعب الأولمبي البيجي خضع لاختبار طبي ناجح مع فريق سانتيتيان الفرنسي، وهذا السبب اللي خلاه يغادر قائمة المنتخب التونسي لأقل من 21 سنة في بطولة جوميت طبعا في الألعاب البحر الأبيض المتوسط من أجل التعاقد مع سانتيتيان الفرنسية. نلتقي بعد نشرة الأخبار في موعد خاص على موجاتنا في متابعة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
4: الإذاعة الوطنية التونسية،
5: أخبار على رأس الساعة،
4: رياضة،
5: ثقافة،
4: موسيقى،
5: 24 ساعة على 24،
4: مش من عام
5: ولا حتى من 20، معكم من 38.
4: الدكتور حكيم.
6: الناموس والوشواشة والذبان هذا وقتهم هما اللي يلوثوا مكلتنا، لكن جايين زادة من فواضل أطعمتنا الملوحة واللي قاعدة نهارين ما تهزتش. الذبان يتكون من الأوساخ والفواضل ويعيش فيها، ومن الطرق السهلة للقضاء عليه هي نظافة، حفظ الأغذية وتغطية معون الزبلة، وبالطريقة هذه يمكن القضاء على الذبان. بهالمناسبة نقول لكم اللي رش المبيدات يزم يكون محكم وما يكونش وقت الماكلة ولا على الماكلة المحطوطة عريانة، وإلا في بيت مسكرة وراقد فيها الصغير، على خاطر هالمواد هذه مخترعة على أولاد الصغار.
4: الدكتور حكيم.
7: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
7: متعة الاستماع.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم نشرة السادسة مساء للأخبار. إضراب فجئي لسائق شاحنات المحروقات على خلفية مطالب مهنية، وفي النشرة متابعة للموضوع. أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة وثلاثة خطوط جديدة لتأمين العودة المدرسية والجامعية الجديدة. وفي العالم، واشنطن تتوعد بحرب اقتصادية شاملة على إيران بالتزامن مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن للمنطقة. إلى التفاصيل. دخل عدد من سائقي شاحنات نقل المحروقات في إضراب مفاجئ على خلفية مطالب مهنية واجتماعية تتعلق خاصة بتحسين ظروف العمل وتطبيق الاتفاقات القطاعية الخاصة بالزيادات في الأجور. الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري دعا في تصريح للأخبار إلى فتح باب الحوار، معتبرا أن تجاوز الأزمة ممكن عبر العودة إلى طاولة التفاوض خلال الساعات القادمة.
9: عفوا، انطلق البارح في منطقة صخيرة من سوق نقل المحروقات في حالة الغضب، يعني نظرا للوضعية الاجتماعية نتاعهم اللي قاعدة تسوء من مدة. الخدمة هذه قاعدة تستنى كون الأمور تتغير، عنده محاضر اتفاق منذ سنة 2018 لم يتم تطبيقها ولا تفعيلها. هذا اللي طور من البارح لليوم، تعديت تقريبا الأغلب شركات نقل المحروقات الميناء رادف كاتحاد لم يصدر برقية تنبيه بالإضراب، وقاعدين النسق وترفير جامعة العامة للنفط ونقابتنا في القطاع باش الأمور ترجع للنسابها. نعرف اللي ظرف صعيب، ماذا بينا الأطراف الكل تتدخم عليها، كان تجلس اليوم في أقرب وقت باش تلقى حلول، وماهيش صعيبة، يلزم ترجع العباد لأنه قطاع حساس وحلوله زادة سهلة ماهيش صعيبة. المسائل هذه لا تفض إلا بجلوس الأطراف المعنية، هذوما على الأقل في حد الأدنى عمال مع أصحاب شركات.
8: وأعرب عدد من المواطنين عن تذمرهم من هذا التحرك الفجئي الذي أربك تنقلاتهم وتسبب في حالة من الاكتظاظ في محطات التزود بالوقود. مريم الغربي رصدت ردود فعل عدد من المواطنين.
10: هاني استنى وربي سهل وكو جادي نصف، ما عندي حتى فكرة، أنا كمواطن ما عندي حتى فكرة.
11: ثم إضراب على مستوى اللي ينقلوا المحروقات، السواق يطالبوا بحقوقهم فجأة نعملوا إضراب، نمتنعوا أنهم ينقلوا المحروقات للمحطات، هذاك هو الإشكالية. وين المحطات بتاع عجيل قاعدة تخدم وقاعدة تتزود
12: بي حتى يا سيدي ليسونس موجود، باو مش عامل سيركولاسيون، خلي العباد تفهم روحها، اللي مروح الدار واللي جاي عبد مش فاهمين رواح، عبيد داخلة على اليمين عبيد داخلة على اليسار، فوضى. ماذا بينا النظام يعلمك ساعة قبل بنهار، مش يجيك في ساعتين ولا ثلاثة يا برا مشي عبي راهو مشي قص عليك، ما يجيش هذايا. عديت أنا قايلة على زوزيس رايسونس، معناتها
13: اللي عنده خدمة، أنا عندي طيكول مثلا عندي الحق نخاف نجي نعبي كرهبته.
8: وفي المقابل طمأن مدير إحدى محطات الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل وعامل بها المواطنين بخصوص توفر الوقود بالمحطات التابعة للشركة.
14: المشكلة الخواص هم مقرفين، قطاع ترانسبور الخواص هم مقرفين، عن ليسونس وكمين أجيل يخدموا راه. جابونا تو برك كمين ونحن أجيل. ما تعرفوش شو سمى ليسونس ولا باس.
15: شوي صبر خاطر كمين نتاع أجيل ديما يخدموا موجود السلعة. بالنسبة للخواص هذوكم عندهم قريف خاصة. بالنسبة لنا نخدموا موجود البترول في كل وقت.
8: في الشأن التربوي تنطلق بداية من اليوم عملية تسجيل الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال للانتفاع بالسكن الجامعي. وأعلنت وزارة التربية انطلاق عملية التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ للسنة الدراسية 2026-2027 على الساعة 8 من مساء اليوم لكافة المستويات التعليمية المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة. الوزارة أوضحت أن عملية التسجيل ستكون على الموقع viscolaire.education.tn، واستخلاص معلومة الترسيم باستعمال المحفظة الإلكترونية وبطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو التطبيقية الدفع ديسات. وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية تنطلق يوم الاثنين المقبل حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 في قسطها الأول عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. كما يمكن اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الانترنت من خلال موقع الويب www.ishtirak.post.tn مع المحافظة على التسعيرة ذاتها. وأكد رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة تونس نقل تونس عماد منصور تخصيص أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة بالإضافة إلى إحداث 3 خطوط جديدة.
16: تقريبا أكثر من 170 مسلك لخطوط تلاميذ وطلبة، أكثر من 140 حافلة جندت لنقل المدرسي والجامعي الجديد اللي موجود في مسالك سناء خلق 511 اللي يربط بين منطقة حي الزيتين والشرقية، وكذلك زوج خطوط يعملوا ترابط مع خط لارافير واللي هما 42 باري و 116 باري، وإحنا متفتحين على كل زيادة في خطوط أخرى إذا كان ثم طلب. إحنا ديما نسعى لإزداء خدمات إن شاء الله تكون سناء باهية على ما شهدته عم ناول من اضطرابات سناء بوجود الحافلات، إن شاء الله نعديه عام دراسي طيب.
8: كشف منسق الجمعية التونسية للتبريد والتكييف وسيم شراد عن برنامج لتغيير الجيل القديم من المكيفات بأخرى مقتصدة للطاقة وغير مضرة بالبيئة، وذلك في غضون سنة 2030. وشدد لدى حضوره في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية على ضرورة اختيار قوة المكيف على ضوء المساحة مع توفير العزل الحراري للبناءات.
17: المكيفات القدم احنا نسميهم بالاير 22 اللي هما الغازات نتاعهم مذره، وان شاء الله معناها من هنا ل 2030 ما عادش نلقاهم في تونس. هذوما غازات جي دبليو بي نتاعهم عاليه ياسر، ضروا بالقدا طبقه الاوزون في الاوروب معناها تنحاو عندهم برشا، وتو في تونس عندنا برنامج حتى يكسل 2030. الجهاز القديم اللي احنا نسميوه بالاون اوف دونك هذا نحاولوا احنا باش نبدلوه بالجهاز القديم الجديد اللي هو الانفرتر، يخدم مراحل، يخدم 30% 40% 70% 100% حسب درجه حرارة. أما هذا المشكل مربوط راهو بالعزل الحراري نتاع المنزل، ثم الانبعاثات أما قليلة خاطر هو الغاز تبدل ما عادش من الاير 22 ولا من 410، تو زاد ال 410 باش نغيروه بالاير 32، الاير 32 نغيروه بالاير 290، ماشيين ونغير هذوما أقل، وهذوما نسميوه صديق البيئة خاطر غاز بيو.
8: دعا منسق المرصد التونسي للمياه علاء المرزوقي في تصريح لبرنامج المشهد الآن إلى ضرورة الاستثمار في تحسين جودة مياه الشرب ومراجعة الرخص في قطاع المياه المعلبة مع العمل على تغيير التشريعات المتعلقة بهذا القطاع.
18: أزمة المياه المعلبة الحالية هي أزمة مردها بالأساس فقدان ثقة المواطن التونسي في مياه الحنفية الموزعة من طرف شركة السونات. المرصد التونسي مياه نبهنا منذ سنوات تواصل تردي جودة مياه الشرب الموزعة من طرف السونات، والحل الوحيد توفر للمواطن التونسي مياه المعلبة. الأزمة هذه كنا نجم نتفادوها بالاستثمار في قطاع مياه الشرب، خاصة في تحسين جودة المياه، وهذا اللي ما صارش منذ سنوات، في تجديد شبكات مياه الشرب اللي هي بالأساس سبب من أسباب تردي جودة المياه. أنا نشوف أنه قطاع لازم أكثر رقابة أكثر تنظيم خاصة في السنوات القادمة مع الضغط المتواصل على مواردنا المائية وخاصة المياه اللي تم تعبئتها من طرف الشركات هذه والمعامل هذه، مراجعة إسناد عديد الرخص وكذلك من الحلول تحيين تشريعات التونسية متاعنا من خلال سن قوانين تلزم منتجي المياه المعلبة بتحمل مسؤولياتهم المجتمعية وخاصة في فترة الأزمات.
8: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وفي إطار الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، تتواصل إلى الغد بالقيروان الندوة المولودية في دورتها 54. المدير الجهوي لشؤون دينية بولاية القيروان سلاح ذويبي أوضح في تصريح لندرة برجب أهمية موضوع حفظ النفس في المجتمع والدين الإسلامي.
19: محاضرين من جامعة الزيتونة، ستكون هناك مداخلات اليوم الخميس وغدا بالله الجمعة، وكلها تستوحي قيمة النفس البشرية من خلال السنة النبوية والنصوص القرآنية وكيف أن الإسلام دعا إلى الاهتمام بالنفس وتطويرها واحترامها. هذا الموضوع يلامس الواقع والإشكاليات التي يعيشها المجتمع، وهو من المواضيع المتجددة عبر العصور ولما كانت الإنسان في الدين الإسلامي.
8: برنامج تدريبي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي أطلقته منتصف أوت الجاري المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ليتواصل إلى شهر سبتمبر المقبل. عضو المكتب التنفيذي المكلف بالتكوين بالمنظمة الوطنية لرائدات الأعمال إيمان بن جميعة.
20: الانطلاق كان يوم 14 أوت وهو يهدف إلى تكوين رائدات الأعمال التونسيات في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. فرصة مهمة برشا لكل امرأة حاملة مشروع عندها منتوج قابل للتسويق في تونس أنها تشارك في البرنامج هذايا. احنا مع شركائنا إسكوا والوزارة قمنا بإطلاق البرنامج هذا اللي هو فيه عدة خبراء من الأمم المتحدة باش يمكنوا المشاركات أنهم يكون عندهم المعرفة والدراية الكافية باش يطلقوا التجارة الإلكترونية اللي هو برنامج 100% مجاني. مرحلة الأولانية تكون في آخر شهر أوت باش يكون فما دورة تكوينية عن بعد، ومن بعد عنا دورة أخرى في شهر سبتمبر، وإن شاء الله في شهر أكتوبر نوفمبر تكون فما دورة حضورية.
8: أعلنت منصة فرصة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عن جملة من الفرص الجديدة التي تتيحها مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لفائدة رواد الأعمال والشباب والنساء وأفراد الجالية التونسية بالخارج في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر والعلوم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وتقدم هذه المبادرة عروض العمل والانتداب في مجالات متنوعة مثل التنمية الاقتصادية والفلاحة والانتقال الطاقي والكربوني، وعروض دعم موجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والجمعيات الناشطة في مجالات الابتكار والإدماج الاجتماعي. وطنيا دائما انطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان التين بتجبة من ولاية باجة. المهرجان يهدف إلى التعريف بالجهة والترويج لمنتجاتها وبيعها بأسعار تفاضلية لفائدة العموم. رئيس جمعية مهرجان الكرموس بتجبة أنور الجبي.
21: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: في الشأن الدولي، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الحرب الاقتصادية التي توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاقها ضد إيران بأنها محاولة لصرف الأنظار عن المشكلات الاقتصادية في بلادها، محذرا من أن أي ضغط إضافي سيكون مصيره الفشل وفق تقديره. يأتي ذلك بعد أن هدد ترامب أمس بتحميل أي دولة تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريا تبعات اقتصادية وصفها بالوخيمة. وفي الأثناء حذر الحرس الثوري الإيراني من أن بلاده ستستخدم أسلحة مختلفة في حال تجدد الحرب. تصريحات تتزامن مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية USS جورج واشنطن إلى منطقة الشرق الأوسط. في الشأن الفلسطيني، وفي مشهد مهيب شيع آلاف الفلسطينيين اليوم جثامين 50 شهيداً. انتشلت طواقم جهاز الدفاع المدني جثامينهم من تحت الأنقاض، أنقاض منازل استهدفها القصف الإسرائيلي إبان الحرب على القطاع. وبالضفة الغربية المحتلة أصيب اليوم أكثر من 10 فلسطينيين جراء هجوم نفذه مستوطنون متطرفون شمال شرقي رام الله، فيما دفع جيش الاحتلال بوحدات عسكرية جنوب نابلس. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيراً بالعناوين: إضراب فجئي لسائق شاحنة المحروقات على خلفية مطالب مهنية، وفي النشرة متابعة للموضوع. أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة، وثلاثة خطوط جديدة لتأمين العودة المدرسية والجامعية الجديدة. وفي العالم، واشنطن تتوعد بحرب اقتصادية شاملة على إيران بالتزامن مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن للمنطقة. كانت هذه نشرة السادسة مساء للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟

البحر الأبيض المتوسط، تارانتو 2026، نتائج، أرقام، تصريحات، كواليس. الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا في مجلة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، حصة خاصة هذه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من تول 6:18 حتى الساعة 8 ليلا. خلاف الموعد هذايا كما لاحظتوا الايامات هذايا قاعدين طبعا نتبعوا في الحدث في كامل نشراتنا في فلاش سبور في 3 مواعيد القارة متاعنا، وانطلاقا من غدوة ان شاء الله تكون المجلة اليومية من الساعة 9 الى 9:30 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بطبيعة شاكر بالحاج ديما موجود معانا في الحصة اليوم، وان شاء الله يوميا تكون اطلالته معانا كالعادة، ومبعوث الإذاعة التونسية شهير الكافي، وأيضا زياد الخياري مبعوثين إلى تورنتو في إيطاليا يكونوا ديما معنا حاضرين في المباشر بالتصريحات بالكواليس بالأخبار، وإن شاء الله برشا ميداليات للبعثة التونسية في الجماد. معكم مهدي عبيد في التقديم، أيمن التنفوري في الإخراج، فرانكو موجود معنا في الديجيتال لتأمين البث المباشر على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك للإذاعة الوطنية التونسية والمنسق الحصة، تحياتنا ليه طبعا رامي المجولي، وكل التحية إلى زملائنا في القاعة الفنية المركزية كالعادة شاكر بالحاج، وحصة خاصة اليوم بجماد، ما فماش يعني خير من هذا الموعد انه نتوسعوا فيه ونحكيوا فيه قبل انطلاق الدورة. اليوم منتخب الكرة الطائرة بدأ المشاركة متاعه بانتصار كما قلنا قبيلة في النشرة، غدوة تنطلق حفل افتتاح، والمنافسات تقريبا باش تنطلق بعد غدوة معناها بأكثر نسق يرتفع. تو ناخذ التفاصيل كله معاك، مرحبا بك، اهلا وسهلا، تحياتي، اقرب لي للميكرو بالصوت كي بدا واضح.
1: شكرا، تفضل. مرحبا بك مهدي، ومرحبا بجميع مستمعي الاذاعه الوطنيه.
0: قديش من جماد هكا في كاريرك تبعت؟ والله في مختلف اللي تاش اللي عملته ما شاء الله.
1: الحقيقه بديت نتبع من عام 87.
0: تبارك الله.
1: 87 ومعناها كما تقول انت، ما هي كانت راهو كل 4 سنين، وبعد في 91 ولات 93، دونك في اثينا وقتها 91، وبعد 93 لونغ دو كروسيون، دونك هذه النسخه 20. كما تعرف تونس ما كانش موجوده برشا، يصخايبوا 51 تونس غايبه، معناها غايبه ما شاركتش، فهمت؟ 51 53 لكن 51 55 لكن احنا وقتها مانيش مستقلين، دونك تونس اول مشاركه نتاعها عام 59. دونك كما تعرف بدات الملاكمة عملت نتائج باهرة وهزت الميداليات الذهبية في الوقت ذاك. أيوة. في بيروت.
0: أيوة.
1: حصيلتنا معناها احنا توا تبارك الله شاركين بوفد مهم برشا، وصل 184 وقعد ينقص بشوي بشوي، متعرف لي فورفي يصير، ودونك توا وصلنا 175 176 من نهارين ثلاثة وقت ستارت ليست وليرينيون تكنيك يكملوا متاع كل الرياضات، معناها توا نعرفوا الوفد بالضبط باش ترسي في 170، معناها رياضي في 23 رياضة فردية وفي 4 رياضات
0: جماعية اللي هي الفوت الفولي كرت يد. أيه. سيدات زادة موجودة، والباسكيت 3 ضد 3
1: هذا هو، وعندنا 23 رياضة فردية منهم 8 عمرهم ما هزوا ميداليات. ان شاء الله فرصة ليهم اليوم مدام فما رياضيين حاضرين في مثلا في الرماية، في الرماية بالأسهم، في التجديف، في الفوال، في الكاياك، في الترياتلون، في سباق الخيل، الإكيتاسيون.
0: ننتظر في رياضة تقول لي عليها.
1: فما بيان سور البادل.
0: برافو برافو، نستنى فيها أنا خاطر باش نحكي فيها بعد
1: جديدة. البادل برشا ناس ماشي في بالهم نجا فيك بالم. راهي أول مرة، لا كان برنامج في الرياضات الألعاب المتوسطية الشاطئية كان. دونك اش عملوا هما البرنامج هذاك، نحاوهم لي جو ميديترانيان دو بلاج وهزوه لي جو ميديترانيان العاديين اللي هو في المسابح يصير عادي جدا باش يصير معناها.
0: ولأول مرة كما قلنا البادال حاضرة في الجماد. ينجم يكون سي شاكر ولحظات يكون معنا شهير يستنى فينا، أما نتوسعوا بالقدام سؤال بالله، وأنت تعرف ينجم يكون تمهيد ربما لإقحام البادال في نعرفش في معناها منافسات هكا نجموا نوصلوا جوز اولمبيك نهار
1: شو راهو كل شيء ممكن. احنا كنا نظنوا اللي مثلا الباسكت 3 ضد 3 يدخل الالعاب الاولمبيه ولا البيتش فولي ولا البيتش تجذيف اللي تو باش يدخل 2028 ولا العشرة كيلومتر
0: رياضة التسلق زاد
1: التسلق صحيح
0: دخلت
1: ولا العشرة كيلومتر العشرة كيلومتر الماراثون تاع السباحة اللي فاز بها أسامة الملولي عام 2012 في لاك سيربونتين في هايت بارك. دونك غاديكا بالمناسبة نحيو البطل الأولمبي بتاعنا والبطل المتوسطي اللي هو راهو عالمي عامل أكثر حصيلة مش في تونس برك
0: أسطورة ألعاب البحر الأبيض ولا
1: معناها العشرة ذهب بتاعه والأربعة فضة هي أحسن حصيلة
0: في تاريخ الجماد
1: في تاريخ الجماد معناها كل في كل الرياضات ما. وكل الرياضيين معناها
0: ممتاز. أي سيدي خلنا نمشي لتورنتو نعرفوا الأجواء غاديكا مع شهيرة الكافي شفا مجديد وبعد عنا المجال باش نتوسعوا أكثر في الحصة الخاصة بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شهير مرحبا بك أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك مهدي تحية ليك تحية لكل مستمعينا وتحية للضيوف معك الكل في الاستوديو زادة ما ننساش الأولاد اللي معانا في الاستوديو رامي وأيضا أيمن اللي عاملين جو معك ذهر
0: أي ديما احنا عاملين جو خاصة أنه كنشموا ريحة الميداليات ونبعث واحد طالع خير كيف كنتي نعرفه جاي الميداليات كنت علاش عاملين جو احنا
2: وجهك
0: جاي امد ذكرني في المنافسات اللي خدمت فيها اشني حصيلتنا معناها فردية جماعية نعرف تاريخ مش لازم
2: اخر حاجة جبت التأهل للمونديال انا مهدي من غينيا الاستوائية
0: كيفاش شهير عاود لي
2: اخر حاجة جبت التأهل للمونديال من غينيا الاستوائية
0: برافو يعطيك صح ان شاء الله ديما احنا طالع خير
1: شهير نسيت الثلاثة ميداليات البرونزية اهلا وسهلا شهير شنو احوالك
2: اهلا بيك شيك شنو احوالك
1: عندك ثلاثة ميداليات برونزية في ثلاثة رياضات معناها عمرها ما هزت البوديوم المبارزة والمصارعة والتيكواندو
2: اللي في الألعاب الأولمبية ما احنا توا حكينا على آخر حاجة ذاك علاش ممكن توا عندنا الفرصة أنه نجد توا
1: هاي مرحبا
0: هاي إن شاء الله تروح لنا برشا ميداليات وإن شاء الله أنت وزياد الخياري تكونوا ديما موجودين معنا إن شاء الله نجاح مهني ورياضي على كل مستويات بالنسبة لكم بالنسبة لمؤسسة الإذاعة التونسية تفضل
2: إن شاء الله أكيد مهدي أنه الشعب الكل توا يستنى في الميداليات وعندنا الأبطال متاعنا اللي باش يكونوا موجودين وباش يدخلوا تباعا نذكر اليوم بدينا بالكرة الطائرة ونذكر أنه غدوة هو حفل الافتتاح وتنطلق المنافسات يعني رسميا غدوة لكن البداية لافونغو كان بالكرة الطائرة ومنتخبنا اليوم كان انتصر على منتخب الجزائر بثلاث أشواط لصفر تصريحات كانت موجودة بالنسبة للملاعبية وأيضا الإطار الفني نبدأ بالإطار الفني بكاميليو بلاتشي اللي يحكي على المباراة هذه زادة وعلى اللي قادم بالنسبة للمنتخب
0: أيمن باش نسمعوا طبعا التصريح متاع المدرب الإيطالي بلاتشي
3: La prima partita è sempre molto difficile in una competizione, molto complicata. E sono contento del risultato e di come abbiamo giocato in alcuni fondamentali. Adesso abbiamo un giorno per preparare la partita contro l'Italia, che è probabilmente la squadra favorita per vincere questa competizione.
4: نعرف مقابلة أولى مهمة جدا في كل بطولة في كل مسابقة الأولاد يعطيهم الصحة كانوا مركزين وكانوا معناتها مصرين على الانتصار عندنا توا نهار راحة باش نحضر مقابلة إيطاليا نعرف المنتخب الإيطالي ممتاز عندهم اللاعبين يلعبوا في الدوري الممتاز والنيفو نتاعهم عالي
5: مجموعة باش تكون صعبة للمنتخب الوطني التونسي نبداوها بالمنتخب الإيطالي باش يكون واحد من المرشحين أنه يكون على البوديوم
3: الجنود ديال تونسيا è difficile e dobbiamo accettarlo perché è stato fatto un sorteggio ma c'è anche la Francia che è una squadra forte c'è la Serbia che è una squadra forte quindi giochiamo una partita per volta adesso ci concentriamo sull'Italia e dopo vediamo che cosa succede
4: هذا قدر القرعة معناتها مجموعتنا وضعتنا في مع المنتخب الإيطالي مع المنتخب الفرنسي ما ننساوش ومع المنتخب السربي نحن نخمو توا في مقابلة إيطاليا وبعد إن معناتها نتعاملوا كل مقابلة وحقيقتها يعني
5: شنو هي الحظوظ نتاعنا يعني في المجموعة هذه
3: Ma non lo so, dipende da tanti risultati. Noi dobbiamo pensare a giocare bene in questa manifestazione perché poi ci prepara anche per il campionato arabo. Noi dobbiamo sapere che le squadre europee generalmente sono più forti. Quindi dobbiamo cercare di usare questi incontri, questi match per alzare il nostro livello di gioco.
4: انا ما نجم نقول لكم شيء يعني حقيقه الملعب وكل مقابله معناتها نتعاملوا معها اكيد نحن اهم معناتها كل مقابله باش نلعبوها باش نحسنوا نوريوا المستوى الحقيقي نتاعنا نعرفوا الفرق الاوروبيه مستوى عالي وما ننساوش انه عندنا هدف نتاعنا الرئيسي اللي هو بطوله افريقيا
5: نكمل معاك برايك في احتضان تونس للبطوله الافريقيه رسميا اللي باش تكون مؤهله للالعاب الاولمبيه
3: سي ان كامبيوناتو كونتيننتالي Le squadre si presentano per vincere, diciamo c'è l'Egitto, c'è il Marocco, c'è la Libia, c'è l'Algeria, c'è il Camerun, tante squadre forti. Bisogna essere bravi a mantenere un livello di gioco alto per un lungo periodo perché dura 2 settimane. Ma adesso noi stiamo pensando a questa competizione. Il campionato africano verrà dopo.
4: بطولة قارية هامة أكيد يعني وأهمية الفرق الموجودة يعني إلى جانب المنتخب التونسي المنتخب المصري المنتخب الكامروني يعني فرق عندما تقول في روحها أكيد بطولة مؤهلة وعلى مدة أسبوعين معناتها كل شيء وارد وما ننساوش أنه توا عندنا هدف الأول قبل بطولة أفريقيا اللي هو لعب البحر المتوسط
0: هذا هو إذن مدرب المنتخب الوطني للكرة الطائرة الإيطالي تحدث منذ قليل على الانتصار على الجزائر
2: والتسجيل بطبيعة معاه موجود الترجمة والمنتخب الإطار الفني متاعه فيه يعني كل عناصر النجاح المترجم موجود مع المدرب باش يعطي ترجمة متاعه للملاعبية وأيضا للبقية
0: شهير بلاي فما نقطة مهمة برشا أنت يعطيك صحة طرقت لها في الحوار سي شاكر في خضم جماد هذه برشا رياضات وكما الفولي جماد عاملينها زادة تحذير لعديد من المسابقات الأخرى سواء بطولات عالم بطولات إفريقيا أو ما نعرفش نفسها زادة مثلا الكرة الطائرة تحدث المدرب قال مهم جدا أنه احنا ننظم كأس إفريقيا الشهر الجاي كأس إفريقيا اللي منذ أيام قليلة تأكد أن المنتخب التونسي هو باش ينظمها أي وظن على الكونغو بسبب انتشار فيروس إيبولا عافانا وعافاكم الله معناها ما فماش أحسن من التحذير هذا وظهالي فما برشا رياضات معناها دوزونا هكا للمشاركة من جهة الجماد ومن جهة رياضات أخرى ومنافسات أخرى بعد الجماد
1: خاصة الرياضات معناها الجماعية كرة اليد تيست كبير زاد المنتخب الشبان هذه معناها كانها بطولة متوسطية في الصنف متاعهم تحت
0: 21 سنة
1: 19 و 20 سنة عمارهم بالنسبة كذلك الكرة القدم بوجلبان يحضر في فريق معناها حتى كان غايبين
0: اللي لجوز أولمبيك جاي وكل شيء
1: وكما تعرف راهو ما ترشحناش للألعاب الأولمبية من عام 2004
0: من أثينا
1: أثينا وربحنا ماتش بركة جوستومون في أثينا وقتها مع صربيا 3-2 معناها
0: ذاك حضر في الفوت
1: ذاك الماتش الوحيد اللي ربحناه معناها تولت الحكاية بعد 24 سنة زيد كذلك في كرة الطائرة أحسن نجم نقول معناها تحذيرات تصير للبطولة إفريقيا
0: نطلعوا بوديوم
1: هي هي هي الألعاب متوسطة
0: إن شاء الله نعملوا بوديوم تفضل شهير
2: إن شاء الله أكيد البوديوم يكون موجود في الألعاب المتوسطة قبل ما نوصلوا للكان ولو أنه صعيبة الأمور خاصة أنه المجموعة يترشحوا منها الأول والثاني فقط ونعرفوا إحنا موجود معنا منتخب إيطالي ومنتخب فرنسي منتخب الإيطالي اللي بيكون منافسنا القادم ولو أنه كيف ما تحدثوا عليه اليوم الملاعبي وأيضا الإطار الفني بيكون فيه عديد العناصر الشابة المنتخب الإيطالي لكن يبقى عناصر تفرض الاحترام بالنسبة للملاعبية اليوم لياس القرموسي واحد من أفضل اللاعبين اللي كان في المباراة ولو أنك كيف ما قلنا هي مباراة ما هيش صعبة ولكن الحاجة الإيجابية فيها اللي نفتتحوا بانتصار نسمع لياس القرموسي
6: أول حاجة الحمد لله ساعه الدار هذا صحيح هو البما هو الماتش في البروفيسيون يبدأ صعيب واحد أما احنا الحمد لله عرفنا باش نجريو وربحنا معناتها 3-0 إن شاء الله نكملوا نبنيو عليه الانتصار هذايا وإن شاء الله جاي خير إن شاء الله.
7: شنو الصعوبات ممكن لقيتوها اليوم والأكيد يلزم نصلحوها من منتخبات كبيرة كيما إيطاليا وفرنسا اللي جايين؟
6: فماش برشا صعوبات اما جوست معناتها السالة تاع الكومبيتيسيون هذه ما ترينيش فيها معناتها أول مرة معناتها نجيو هنا نلعبوا فيها ماتش ديريكت إن شاء الله نورمالمون سافا توا معناتها خدينا لي روبير نتاعنا في كل شيء إن شاء الله الماتش الجاي معناتها نديو حاطين أكثر 100% إن شاء الله.
7: الحظوظ نتاعنا في المجموعة هذه؟
6: قدرة ربي معناتها احنا جينا معناتها باش نلعبوا معناتها الماتش نتاعنا أول حاجة ساعة احنا عندنا بطولة أفريقيا معناتها هذيك أهم حاجة معناتها توا في البريباراسيون نتاعنا. احنا هنا جايين زاد باش نلعبوا معناتها ماتشات وان شاء الله معناتها نترشح في النصف النهائي والنهائي ان شاء الله
0: ايوه شهير هذا كان لياس القراموسلي. إذن هكا نكونوا سكرنا موضوع الكرة الطائرة. باه شهير مش قاعد يسمع فينا. شهير
2: نسمع فيك مهدي. نسمع فيك.
0: ممتاز نسمع فيك. ممتاز يعطيك صح. هكا إذن نكونوا سكرنا موضوع الكرة الطائرة. المقابلة جاية كما قلنا ضد المنتخب الإيطالي.
2: المقابلة جاي بعد غدوة إن شاء الله ضد المنتخب الإيطالي. وما ننساوش غدوة بشكون الافتتاح الرسمي، بشكون حفل الافتتاح في الملعب هنا في تورنتو. وأيضا قبله موجود الكانوي كاياك، بشكونوا ثم أربعة توانسة في السباق إن شاء الله يتأهلوا هي تأهيلية سباقات غدوة إن شاء الله يكونوا موجودين في الأدوار المتقدمة. سينو بالنسبة لليوم في البرنامج مع الثمانية بتوقيت تورنتو، يعني السبعة بتوقيت تونس، بشكون ثم حفل يعني على شرف المتسابقين والإعلاميين وكل الحضور هنا في المركز الصحفي اللي احنا قدامه حاليا. إن شاء الله يكونوا موجودين رياضيين التوانسة، تكون موجودة الحوارات معهم في قادم الأيامات. حالة الطقس تشبه برشا حالة الطقس في تونس اليوم، تقريبا 36-37 درجة رغم أنه المنطقة ساحلية، ثم شوية ميديتي، ولكن إن شاء الله احنا نقوله الظروف الكل مهيئة للأمور اللوجستية، أيضا البنية التحتية كل شيء على العال، مناقص إلا الميداليات ونشوفه درابو التونسي إن شاء الله في سماء ترامب.
0: نحسك مزروب شوية خاطر ربما عندك التزامات متاع السبعة كما تفهمنا، أما أقعد معي في لحظات حب نفتح موضوع ونسلك. ممتاز ممتاز. لا باش نشارك سي شاكر معانا في موضوع مهم، قلت بالكش مرتبط بتنقل أو حاجة. شهير يعطيك الصحة. سي شاكر، المرة هذه القرية المتوسطية على شكل باخرة وعائمة، معناها مدينة متوسطة، قرية متوسطة عائمة، نعرفش هذه صارت قبل؟
1: لا ما صارتش،
0: الأولى
1: أول مرة. هما من في الألعاب الأولمبية هما المسؤولين. كي تبدا ما فماش معناها مشاكل نتاع نقولوا نتاع نزول معناها
0: للسكن
1: تاع اقامه، يتلزوا هاكا يسكنوهم في لي باتو دو كروزير هذوما، فهمت؟ المره هذه فما مشكله نتاع الفيلاج، ماهوش عارفوه ماهوش باش يحضر، دونك قراو حسابهم ما حظ ما خلطوش باش يعملوا ان فيلاج ميديترانيان.
0: مش في اطار التجديد زعما وعملنا حاجه في البحر خاطر هما يسوقوا فيه على اساس سابقه اولى ولاول مره وزوز باخرات و5500 معناها شخص متواجد في القريه وكل شيء.
1: توا المهم اللي توا شهير ان شاء الله ياخذ لنا معناها كلكو زامبريسيون تاع معناها الوفد ومتاع الرياضيين
0: على ظروف الاقامه.
1: الاقامه كيفاش؟ خاطر تعرف شهيرك مش سهل باش كيما تبدا في فيلاج فما بيوت تبدا ادابتي للرياضيين، كل الانواع، فما دي شامبر انديفيديوال، فما دوبل، فما تريبل، دونك فما اشكاليات من نوع هذايا. وتعرف فما زوز باتوات، فما الجالية معناها والرياضيين من البحر الابيض المتوسط معناها من النور معناها الشمال وفما الجنوب، معناها كيفاش باش يقع الريبارتيسيون تاع السكنه على لي دو باتو هذوما، حاسين فما اشكاليات نتاع ايبرجمون بيان سور النهار الاول والثاني باش تكون موجوده، لكن باهي تو ياخذنا شهير بعض لي زامبريسيون معناها نتاع ليبرجمون كيفاش قاعد يصير.
0: شهير معناتها ما نعرفش هل انه قاعدين تشوفوا هكا في اشاير هكا في الغادي في المدينه هذيا نتاع
2: الجمال. مهدي
0: اي تفضل تفضل. قلت لك هل انه تشوفوا هكا في حركه نتاع
2: فما امبيونس؟ فيك مهدي عاود لي سؤال لانه الصوت قاعد يمشي ويجي.
0: احنا حكينا على القريه المتوسطيه اللي موجوده في البواخر العائمه، هل فماش اضافات عندكش معلومات عليها؟ فماش اشاير هكا في المدينه عموما على انه فما جماد وفما حركه
2: هي الحركة موجودة؟ تعرف أنا مهدي ما عنديش برشا من اللي وصلت اليوم تقريبا في حدود العشرة بتاع الصباح، ما زلت ما خليتش فكرة كبيرة على المدينة باستثناء المركز الصحفي وأيضا القاعة اللي لعب فيها المنتخب الوطني التونسي مباراة الأولى، تبع تقريبا 60 كيلومتر من هنا من على السونتر نتاع تورنتو. ثم على مستوى الكورنيش يعني تم غلق كل الطرق اللي مؤدية للكورنيش، خلاو فيها فقط الاحتفالات وخلاو فيها للجماهير اللي تتعدى وتاخذ صور تذكارية وتمشي وتحتفل أيضا بداية من غدوة. أيضا مع بداية الكورنيش نجم تشوف الزوز بواخر اللي تخصيصهم للرياضيين والإقامة، واللي أكيد إن شاء الله بتكون عندنا زيارة لها لأنه زيارة بالموعد للبواخر، وأيضا
0: ينظم الأمور
2: قبل بمدة. كل شيء منظم، الأمور كيف ما قلت لك الأمور اللوجستية والأمور اللي تخص يعني الرياضيين كلها منظمة هنا، وكل شيء بالمواعيد بالمايل كل شيء يعني يقرأ له ألف حساب. على مستوى التنقل ممكن هنا لتقلق شوية أنه المدينة فيها اكتظاظ وأيضا ثم غلاء كبير على مستوى وسائل التنقل بالنسبة للصحفيين وأيضا حتى للبعض
0: مش حافلات فمش وسائل النقل
2: مش موجودة ديما مهدي لأنه كيف ما قلت لك المدينة شوارعها ضويقة شوية وفيها اكتظاظ كبير يعني ساعات تتلزم تستنى أكثر من ساعة للحافلة ذاك علاش ناس تتلزم تاخذ تاكسي وإلا تشوف القطارات وإلا وسائل نقل أخرين ولكن ديما تبقى ثم غلاء نوعا ما مقارنة باللي نعرفه احنا تقريبا في سفاراتنا السابقة.
0: شكرا لك يعطيك الصحة موفق إن شاء الله ونتقابل إن شاء الله في مواعيدنا
2: شكرا
0: القادمة
2: مهدي وإن شاء الله يكون بعد شوية في
0: مرحبا بك إذا كان عندك جديد ولا عندك تصريح هكا في المباشر مع ليزاتليت ولا حاجة يكون معنا في المباشر في كل وقت
2: الله.
0: شكرا لك شهير يعطيك صح
2: شكرا لك
0: أيوة سي شكر هكا نكون دخلنا فعلا في الألعاب من خلال الكرة الطائرة حكينا على أمور تنظيمية لوجستية بشكل عام شهير يعطي الصحة أعطانا الفكرة توا المبدئية الموجودة غاديكا نعرفش نبدأوا هكا نقدموا بشوية بشوية بطبيعة على مستوى الرياضات على مستوى البرنامج اللي يستنى فينا عنا عديد من الاتصالات بشكور معانا وأيضا عديد من تصريحات إن شاء الله بش تسمعوهم تباعا في الحصة متاعنا
1: عنا كما قال شهير غدوة إن شاء الله صباح فاروق دالي وسلاح الدين مقنين وقصي العلاقي وعنا فتاة واحدة سبيحة بن عثمان يدخلوا في التصفيات هذا معناه يسبقوا هما البرامج هذه بالشجم نقولوا احنا الألعاب ما تتوالش أكثر من أسبوعين كما تعرف غدوة الافتتاح لكن السباح لك السباح معناها ديجا فما تصفيات في الكانو كاياك واليوم بدأت الكرة الطائرة معناها يوم 20 معناها قبل الافتتاح هذا الكل باش ما تطولش برشا خاصة سيزون طويلة سيزون طويلة واخر أوت وهذه أكثر أنت بطول تروبة اللي صارت في السباحة وفات لحد اللي تعدى الناس مشات ترتاح على ذاك تنشوفهم بعد بشوية بشوية اللي المستوى متاع عدة رياضات بش يكون مش المستوى المعهود اللي نعرفوه مثلا كيما في بطول تروبة ولا متاع الألعاب القوى صارت زادة كيف كيف الأسبوع الفارت مش يكونوا موجودين أحسن الرياضيين في السباحة ولا في ألعاب القوى يكونوا موجودين في ألعاب متوسطة فترة توم متاع استراحة بالنسبة ليهم اللي حابين زادة نقولوه اللي راهو بلدان البحر الأبيض المتوسط 26 اللي يشاركوا في الألعاب الأولمبية كانت الحصيلة متاعهم متاع 173 ميدالية 47 ذهب و57 فضة و69 برونز هذوما معناها منهم ميداليات تونس الثلاثة اللي نعرفوهم متاع فراس القتوسي ومتاع فارس الفرجاني في المبارزة ومتاع خليل الجندوبي السباحة برزت برشا في الألعاب الأولمبية 2024 لكن منتخب فرنسا ماهوش باش يكون موجود منتخب فرنسا للسباحة اللي فيه مارشان اي كومباني معناها هذا إشكال الكالندري انترناسيونال اللي تخلي بعض ساعات مسابقات بطولة أوروبا تجي هكا مع ألعاب متوسطة وتخلي معناها المستوى في بعض الأحيان معناها ينزل وما يكونش مؤشر بالنسبة لنا احنا مهم باش نجموا نعرفوا نتائجنا معناها من نيفو مونديال معناها
0: باه خلينا نقدموا نبداو نسمعوا التصريحات وعندنا ما نتحدثوا بطبيعه على مستوى اللجنه ما نعرفش كان عندك شي اضافه قبل ما نمشيو مع تصريح محرز بصيل لانه زاد باش نتحدثوا على الخبر اللي جاء اليوم بطبيعه كتعينه كنائب رئيس في اللجنه المتوسطه فما زاد اخبار يوصلنا توا انه تميم الحزام يوصل اليوم لإيطاليا النجم السابق لكرة القدم التونسية مع وزير الشباب والرياضة السيد صادق المورالي شكرا زميلتنا رجاء المختار به أيمن هات نسمعوا محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية في حديثه وتشجيعه للرياضيين في الجمعات
8: يعني كل واحد منهم يكون حاضر يوم المنافسة نهار اللي بيه الفائدة إن شاء الله رأوا كل واحد منهم فوق منصة التتويج لأنه توصية اللي عندهم الكل أنه الراية ما بين عينيهم أنه يدافع إلى آخر لحظة إلى آخر رمق إلى آخر قطرة عرق ومش مهم الميدالية تجي ولا ما تجيش المهم بكل حب

0: وقت اللي يقولوا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وبلدان البلقان وتركيا واليونان المستوى باش يكون عالي. نتمنى أولادنا يكونوا حاضرين. احنا نتصور الجامعات ووزارة الرياضة اللجنة الوطنية الأولمبية وفرنا أقصى ما يمكن الرياضيين تعبوا وحضروا. الظروف صعيبة من كرة حتى حد، ولكن تعرفوا المستحيل ما هوش تونسي، وتعرفوا للجرينتا التونسية الأوقات الصعبة ديما تكون حاضرة. نتمنى لهم كل التوفيق كل النجاح، نتمنى لهم يرجعوا بحصيلة من الميداليات بالألوان الثلاث اللي تفرح الشعب التونسي وتخلي الرأي متاعنا عالي.
1: تصريح إذن خاص للإذاعة الوطنية مع زميلنا شهير الكافي. كما قلت اليوم تم، ما نعرفش إذا كان عندك تعليق على تصريح أو تحدي ولا الأخبار اللي يخص اللجنة.
2: أيوب الحفناوي مش موجود.
1: لا هو جاء من التصريح هذا من قبل.
2: مش موجود.
1: من قبل. ما نعرفش نجم نتحدث شوية على
2: غياب أيوب.
1: نجم حلو قوس.
2: غياب أيوب راهو معنا كيفاش يقولوها. C'est une tempête dans un verre d'eau. فهمتني؟
1: زوبعة في فنجان.
2: أيوب رجع مخر ناس كل تعرف. رجع في جانفي جامعة فلوريدا يتمرن. صحيح عمل إنجاز كبير في الجامعة في مسبح 25 يارد. مسبح 25 يارد ما هوش مسبح 50 متر. معناها يلزم عمل آخر ومثابرة أكثر، ومعناها برنامج بتاع تحذيرات الناس تبدأ رو في سبتمبر تحذروا لسبتمبر. أيوب بدأ في جانفي ما يجمش يكون حاضر الحقيقة في الألعاب المتوسطين. إن شاء الله يكون حاضر في بطولة العالم اللي هي أهم في الـ في الـ في الباركور بتاعه. فهمتني؟ هذا هو معناه أيوب الحفناوي إن شاء الله يرجع معنا أعلى المستوى بتاعه، وإن شاء الله نسمع عليه الخير، وخاصة في بطولة العالم تاع بيكان يكون حاضر في أعلى المستوى متاعه. هو بطل أولمبي اللي الناس كل تجري عليه، هو عمله ديجا بطل أولمبي دوبل شامبيون دي موند. الظروف الصعيبة اللي تعدى بها هي معناها معجزة كيفاش يرجع بعدك الظروف هذيك صعيبة، والحقيقة في جامعة فلوريدا برز. وذاك هو الرياضي مستوى عالي مرة الفوق مرة يلزم الناس باقي تقف معاه وباقي تدز معاه. فهمتني؟ وهذا موش الحقيقة متوفر في تونس. احنا باقي الرياضي هو الفيكتيم نمر واحد معناه في معناه
1: الضحية الأولى
2: هكاك. الله غالب
1: على غالب يدفع أحيانا ثمن الرياضي. أي به اليوم أيضا تم انتخاب رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية سيد محرز بوسعيان، كان نائب أول لرئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط. شو معناها سع رئيس معناها نحكيه على اللجنة هذه ونائب رئيس؟ شنو مثلا كتمثيل تونس في اللجنة هذه نجم نستفيده مثلا؟ شنو هو الأهمية؟
2: والله الحقيقة راهو هو الانفورماسيون تاع الرياليكسيون تاع سي محرز بوسعيان معناها سي با ان ايفينمون بالنسبه لي انا، على خاطر هو ديجا نائب رئيس وتوفى الرئيس تيزانو من ايطاليا، ومن المفروض هو باش ياخذ المكان نتاعو. معناها الطبيعي معناها انا اول فيس بريزيدون فهمت نائب رئيس. توفى الرئيس الله يرحمه ينعمه تو عنده من شهر جانفي، هو ولا الرئيس معناها نقولوا احنا انتريمير معناها بارانتريم فهمت. من المفروض هو عنده معناها الحظوظ الكل باش يولي رئيس. تو اللي سمعت به ولا رئيس هو الرئيس القديم تاع الاتحاد كرة اليد الايطالي. معناها كي تجي تشوف ما بينه هو وما بين سي بوسعيان معناها فما فرق واحد في اللجنة الدولية الأولمبية، والاخر رئيس لجنة متاع الاتيك فهمتوا بتاع الجوفرنانس معناها في الاتحاد اللجان الوطنية المتوسطية. معناها ريت انا نائب رئيس وجاسور الانتريم توا بتاع الرئيس، وعندي زملائي شادين لجنة رئيس لجنة موش حتى معايا في الـ في الـ في الـ في الـ المجلس معناها التنفيذي فهمت. هو يولي رئيس عليا معناها مراهش انجاز الراب، بالعكس اللي تونس ضيعت فرصة كبيرة فرصة ثمينة باش يولي عنا تونسي معناها بعد مزالي يشد هذا الاتحاد اللجان الوطنية المتوسطية. ولا هذا هو اللي
1: بكل بساطة
2: اي الرالي سيت نون ايفينمون. وزيد اون بلوس معناها تونس من مفروض معناها ديفيزي البوست تاع البريزيدونس اليوم معناها هذا هو.
1: به احنا بعد شوية عنا اتصال مع مدرب صنع بطل يعني نقولوا محمد علي الرواحي ظهر لي.

0: وراه تاريخ أتوا بعد شوية يكونوا معنا. في الأثناء وإحنا توسعنا شوية من الأول في الرياضات الجماعية، وانت حكيت على بوجلبان وكرة القدم. هتنسمعوا أنيس بوجلبان في تصريح خاص للإذاعة الوطنية التونسية قبل السفر للألعاب المتوسطية.
1: الجورني كيفا دونك برشا ملاعبين يلعبوا في اوروبا ما نجموش يتحقوا عنه لانه جمعياتهم من حقهم انهم يعطيهم ليش، دونك سي با لا ميم ايكيب اللي لعبت في دوري التوران، وهذاك هو الاشكال الوحيد بالنسبه لي انا، اضافه الى العدد الصغير. تعرف انه دوره البحر الابيض المتوسط عندك حق الا في 18 ملاعب، زوز حراس 16 جوار في تورنوا، تلعب نهار بعد نهار ماتش، يعني 22 24 26 تروا ماتش براتيكوم في 6 ايام، يلزموا رصيد بشري كبير. احنا حاولنا في خياراتنا نجيبوا لاعبين بوليفالون اللي يجي يلعب اكثر من بوس باش نتأقلم مع وضع اللي هو ماهوش سهل. تصور انه برمجنا كيما يلزم للتورنوا هذه معامل برشا بيونسيور عن لاعبين من لاعبين الكل خارجين من فتره تحضيرات مع جمعيات ينقصهم الكومبيتيسيون، هذاك علاش باش نركزوا اكثر على المباريات. اكيد انه المنتخب المغربي ولا مقدونيا ولا المنتخب التركي ممكن باش يعملوا اكثر على الجوار لوكو، كيف نحن براتيكمون الجوار الكل في اللوكو باش نكتشفوهم في الدوره كيما قلت لك، لانه متاكد انه التغييرات باش تكون كبيره على كل منتخب. دوره مهمه بل منتخبنا كانت عنده بصمه بالبحر الابيض المتوسط، نعرفوا الجيل تكون الفتره هذيك من الدوره هذه. الهدف نتاعنا نكونوا جيل انهم يلعبوا انهم يكونوا لي كومبيتيتور ويلعبوا على اسم البلاد لانه مهم جدا في بعض النتائج تجي ان شاء الله.
0: واضح هذا هو أنيس بوجلبان، ان شاء الله بتوفيق لمنتخب كره القدم يلعب ضد مقدونيا يوم 22 أوت وضد المغرب 24 أوت وضد تركيا المباراة الثالثة يوم 26 أوت. به العشر ونص تصبح المقابلة الثانية والمقابلة الأولى 9 متاع الليل بتوقيت تونس. كما قلنا قبيلة محمد علي الرواحي موجود معنا في المباشر، معرفش الاسم ذا كما قلنا خلى البصمة متاعه. كوتش الساعة مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك، مرحبا بالإذاعة الوطنية ومستمعي الإذاعة الوطنية.
0: تحياتي معك مهدي عبيد في التقديم وشاكر بالحاج. اي تعاملنا قبل في الإذاعة في شمس يا اخويا، يعطيك الصحة
2: مهدي. لبس عليك
0: يعطيك الصحة، شكرا لك.
2: ونفتخر
0: بك كوتش، نفتخر بك. ومع وسام الوسلاتي راهو كي جاي يتكلم سي شاكر معايا قال لي بدا يفسر لي، يقول لي محمد علي معناتها من افضل المدربين اللي خلاو معناتها التاريخ نتاعهم مع وسام الوسلاتي، يقعد تاريخ اللي عملوا وصنع البطل هذاك. تفضل شكرا.
3: صحيح، اهلا محمد علي، مرحبا ويعطيك الصحه.
2: اهلا بك سي شكرا،
3: ربي فضلك استجبت للدعوه، نعرف برشا شغل وربي عينك، وان شاء الله معناها معك انت التكواندو ياخذ منعرج اخر معناها اكثر دولي وعالمي واولمبي. اليوم هو راهو صحيح هي حصة على العاب متوسطية، اما المنجموش زاد نزابيو نهار كيما اليوم. اليوم 20 اوت، 10 سنين تعداو ملي محمد علي رواحي معناها مدرب تونسي، مش بالسهل باش تعمل ميدالية أولمبية مع أسامة الوسلاتي في ريو جانيرو كيما اليوم. أنا الحقيقة فما معزة كبيرة وقدر كبير للمدربين التوانسة كيما محمد علي، شباب وقتها بالقداء هو مازال شباب، من وليد 83 راهو. معناها محمد علي قداش عمرك انت وقت مشيت للريو؟ 83 23 سنة، 33 سنة. معناها باش تفهم معناها مدرب وقتها مازال
2: 32
3: سنة. دونك الحقيقة اليوم مدير فني وشي يفرح، على خاطر زادا التكواندو يلزمها إدارة فنية قوية معناها باش معناها تنيغوسي هل لي غران زيفينمون اللي جايين، ولات مسؤولية بعد الثلاثة ميداليات أولمبية في الأكابر والميدالية في الشبان، بطولة العالم تاع مناول تاع وفاء. أما اليوم خاصة الذكرى أوماج اللي هو الوسلاتي زادا كيف أسامة الوسلاتي زادا شاب كان
0: وشاركوا في الجماد
3: اكزاكتومون،
0: شاركت في الجماد. باهي يعطيك الصحة على تقديم ممتاز. ها نسمع
3: هاي بيان سور
0: نسمع الكوتش. سي محمد علي الذكرى اللي حكى عليها اذا سي شاكر نتاع الميداليه هذيك تبقى تاريخ، وزاد حتى واحنا في خضم الاجواء نتاع الجماد زاد عندك فكره على الجماد وشاركته
2: بالطبيعه. ما دي كيما تعرف اول صحيح عندنا 10 سنين على الميداليه الاولمبيه في ريو مع أسامة الوسلاتي، هي ذيك حلمة بدأت وتحدي في بالك أنت وفي شاكر وقتها. حلمة بدأت مدرب تونسي وصنع تونسي، يعني ترينا لنا في تونس، والحمد لله تحققت الحلمة هذيك بأول ميدالية في تاريخ التايكواندو، وعملنا نقطة نوعية بالميدالية ذيك الأولمبية الحكمة العربية للتايكواندو، يعني برشا تشجيع ولا يعني حتى الميزانية كبرت من بعد وتحلت الأفاق وكبرت الأفاق والرياضيين من بعد كما فراس وخليل وديجا وقتها فراس يعني وخليل هما مازالوا كبداوا يترنوا معنا والحمد لله تو أبطال أولمبيين وعالميين. بالنسبة للميزانية العاب متوسط أنا شاركت كمدرب في ثلاثة دورات الأخرانيين شاركت فيهم كمدرب. دورة مرسين شاركتها وعملنا ميدالية فضية وقتها اللي أول مرة يشارك التايكواندو في ألعاب البحر المتوسط ما كانش تقبل في 2013 شاركنا تركيا. وعملنا أول ميدالية في تاريخ التايكواندو التونسي عن طريق حسام الوساسي ومن بعد زاد شاركنا في الدورة في الألعاب المتوسطية في إسبانيا ومن بعد زاد شاركنا في الألعاب المتوسطية اللي صارت في وهران في الجزائر عملنا ميدالية برونزية عن طريق فراس القطوس وهذه الأخرانية يعني كمدير فني تو حاليا كمدير فني حاليا إن شاء الله ربي وفقنا في النهارين الظومة يعني نهار 22 و23 وإن شاء الله نحظوا أكثر من ميدالية متوسطة إن شاء الله.
0: باهي أنت حكيت على فراس القطوسي كوتش أيمن هات نسمعوا فراس القطوسي فراس القطوسي نسمعوه توا يحكي قبل انطلاق المنافسات في بالنسبة للتايكواندو في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تصريح خاص لإذاعة الوطنية بعد نرجع معاك المدرب محمد علي الروحي.
4: ان شاء الله انا بيدي معناها ان شاء الله باش نشارك في الجوميد ان شاء الله بالطبيعه باش نفرح بلادي بالذهب هذه المشاركه الثانيه ليا المشاركه الاولى كانت ميداليه برونزيه ان شاء الله المره هذه باش نلعبوا على الذهب ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نشاركوا بلادنا ونفرحوا الناس الكل ان شاء الله.
5: تحضيرات كيفاش مشيت؟
4: والله الحمد لله قاعدين نحضروا معناها مازلنا كي روحنا من البرتغال كنا في اوبن في البرتغال وعملت ميداي دور ان شاء الله نتوكلوا على ربي وان شاء الله ربي يوفقنا.
5: هذا طبعا المنافسين نتاعك المتوقعين
4: بالطبيعه ديما نتقابلوا معناها لي كونكورون ديريكت نتاعك ديما نتقابلوا معاهم في لي كومبيتيسيون بريسك نعرفهم الكل هما زاد يعرفوني ثم دي ديتاي بالطبيعه نخدموا عليهم وكاو ان شاء الله باذن الله ما فماش حاجه صعيبه ان شاء الله.
5: كي الكلمه اللي توجهها للجمهور
4: استناونا وشجعونا وخليك تكون فينا كبير.
0: نتصور السؤال هذا محضر سي شاكر محمد علي الرواحي فراس وبقية أعضاء المنتخب الوطني للتايكواندو شنو الميداليات نجموا يجيبوها لنا في الجمادة؟
3: والله
0: تصور نجم يجاوبنا عليه
3: الحقيقة الحقيقة لا تنقول لك عليه مش مباختك تنقول لك عليه خاطر سي محمد علي مازال كيشد لي دار الفنية وكي تفهمت معاها باش نحكيه اليوم على معناها باش نحكيه على العاب متوسطية مشاركته والبيلان تاع لي ميداي ولا العاب اولمبي وجو بريفير من بعد نتوفى الالعاب نعملوا الحصيله معاه ولا هذا اما هو
0: مساج تحفيزي لل
3: ولا هذا هو معناه ما تعرف سورتو كي يبدا مسؤول فني مازال كي جاء مازال كي
0: يتحرج
3: الحقيقه هذا راه هو اللي هو معناه اللي راه
0: سي محمد علي كان تعليق هكا على فراس قطوسي على تصريحه على انتظاراتنا بشكل عام ان شاء الله للميداليات تايكواندو اللي عودنا ديما في المنافسات العالميه والدوليه انه يحصد الذهب خاصه. باه انقطع الخط باه نجموش نرجعوا له ايمن اي نحاولوا نعاودوا نرجعوا له. الجوميد هذه زاد أنت تصنع الأتليت تصنع المدرب مدرب ديما وستاف متاعه أنت مهم برشا ساعات الكيني يكون ديسيزيف برشا في هكا ولا في وقت قصير باش تزمي داي فمنافسات 3-4 أيام وتوفى معناها الوقت سيري برشا كيني بريباراتور معرفش عنا بريباراسيون مونتال في المنتخبات قلة حكينا عليه مرة الموضوع قلة
3: شو حكينا عليه برشا مرات ومع الزملاء الاشكال الكبير الله غالب احنا باقي في الوفود متاعنا في الالعاب هذه ملتي سبور متوسطيه ولا افريقيه ولا اولمبيه مالوريزمون البريوريتي باقي للمسؤولين او ديبون من ستاف باراميديكال والبريباراتور مونتال تونس في تاريخها من 56 حتى ل 6 معناها حتى لليوم 2026 في 70 سنه عمرها ما هزت في الوفد متاعها في العاب اولمبيه ولا متوسطيه
0: ان بريباراتور مونتال يرجع معنا والله فاجاتني يرجع معنا سي محمد علي الرواحي كنا نحكيو قبيله فراس قطوسي وسمعت اكيد تصريحه نعرفش نعطيه رساله التحفيز بطبيعه لمنتخب تايكواندو اللي ننتظروا منه ميداليات
2: بالطبيعه ان شاء الله مش نحاول نحققوا اكثر من ميداليه مش نحاول يعني تدخل التاريخ الالعاب المتوسطه اللي في ايطاليا عنا عديد الأبطال شاركنا بهم زاد كيف كيف بالنسبة للعدد يعني أكثر عدد في تاريخ ألعاب متوسطة شاركوا فيه كرياضة تايكواندو 4 ذكور و4 إناث وتقريبا تقريبا كلهم ابطال يعني ان شاء الله، وان شاء الله نحقق اكثر ميداليه، ولما لا اكثر من ذهبيه زاد. انا ما نحبش نقولوا ميداليه يعني، علاش لا اكثر من ذهبيه ان شاء الله ان شاء الله. وعندنا ثقه في اولادنا، خليل بطل عالمي واولمبي، وفاء مزغوني بطلة عالمية ومازالت صغيرة، وإن شاء الله المستقبل لها القدام. مازال كثير فايمة التومي، فراس القطوسي، وكذلك معتز العيفاوي، محمد أمين الزغلامي، يعني عن العديد، والبنية الصغيرة يعني مديوني. إن شاء الله إن شاء الله نحقق العديد من الميداليات، وهذايا لبلادنا، فخر لبلادنا. صحيح الرياضي عنده دور كبير باش يخدم صورة جيدة وصورة ممتازة لبلاده في الرياضات هذيا ان شاء الله.
0: شكرا لك، ان شاء الله موفق في وظيفتك الجديده في الاداره الفنيه كما قال سي شاكر، بعد ما نورت تونس كمدرب وريفيرونس الحقيقه سي محمد علي الرواحي في التايكواندو، وكون اجيال. يعطيك الصحه، ومازلت ان شاء الله المسيره مستمره، وفخورين بك برشا.
2: عايشك عايش خويا مهدي، بارك الله فيك. تستحقوا اي حاجه بالنسبه لرياضه التايكواندو، احنا على الذمه.
0: ربي يخليك. هذا اسمع، هذا سر من اسرار نجاح جماعه التايكواندو الكل. يا خويا سيرفيا بالمحلاه ومخلاق حميده، متواضعين، لي زاتليت يجيو كاتو مومو، ناس تهز تليفونات منظمه، وربي عاطي خيره.
3: اكزاكتومون، مش غالطين في رواحهم،
0: اي بروفيسيونيل وتوانسه، توانسه بالحق معناها، فهمت. يعطيك الصحه سي شاكر، في ساعه فاتت الساعه الاولى. شكرا دالي، بارك الله فيك. لحظات يجي موجز الساعة السابعة مع مريم الغربي، واحنا راجعين بعد عنا ساعة أخرى فيها متسع من الوقت أكثر للحديث على الجمد.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجز الساعة السابعة مساء للأخبار. تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، محور مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة. ورئيسة الحكومة تؤكد في مستهل أعمال المجلس أن الاستعداد لموسم الأمطار يقتضي اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وتشجيعا للعناصر الوطنية، وصل وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي اليوم إلى مدينة تورونتو الإيطالية لمواكبة حفل افتتاح الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستنتظم من 21 من أوت إلى 3 سبتمبر 2026. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد اليوم توفر الفرص والإمكانيات للارتقاء بحجم الاستثمارات الهندية في تونس، مشددا خلال لقائه بوفد ضم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين من الهند يزورون تونس بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال التونسي الهندية، على استعداد الوزارة وهياكلها المعنية لتوفير الإحاطة والمرافقة بما يساعد على تجسيم الاستثمارات حسب بلاغ للوزارة. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يفيد في تصريح لإذاعة الشباب بأنه بعد التفاوض مع سواق شاحنات نقل المحروقات تم إلغاء الإضراب الفجئي وعودة التزويد بالمحروقات إلى نسقه العادي.
10: اليوم ما هو يوم عاد شاق شوية من ناحية المفاوضات مع سواق شاحنات نقل المحروقات اللي هم فاجئونا بإضراب، الحقيقة إضراب ما كانش معلوم الإضراب. هذا في العاده الخدمه تمشي عاديه، لانه قالوا رانا ماناش باش نخدموا اليوم، وكي منا وقفوا العمل مشينا على الميدان وحكينا معهم وقعدنا نتفاوضوا الى حين انهم اقتنعوا اخيرا بالرجوع الى تزود وتزويد المحطات، وان شاء الله اذا كان ثم حاجات اخرى تنشوفوها معهم منا لاحقا.
9: وفي الشأن الدولي، بيان اطلعت عليه رويترز يشير إلى أن الولايات المتحدة ستفرض اليوم عقوبات جديدة تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية، بما في ذلك تصنيفها مجددا بموجب سلطة متعلقة بالإرهاب، وذلك في خطوة تهدف إلى التجديد على صلتها بالنظام الإيراني. فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا تندد اليوم بخطة إسرائيل طرح عطاءات بناء لمشروع عقاري سكني في الضفة الغربية المحتلة. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
8: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
6: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
8: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
7: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
11: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

البحر الأبيض المتوسط. تارانتو 2026. نتائج، أرقام، تصريحات، كواليس. الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث.

0: مواصلين معكم في حصتنا الخاصة بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط على موجة إذاعة الوطنية التونسية. بدينا معكم على الساعة السادسة مواصلين حتى الثمانية متعليل معنا شاكر بالحاج كالعادة محللنا في الرياضات الفردية وعديد من الرياضات الجماعية. إذا قلنا أربع رياضات حاضرة: الكرة الطائرة، كرة قدم حكينا عليهم، باسكت ثلاثة ضد ثلاثة، وأيضا كرة اليد بمنتخب السيدات ومنتخب الأواسط تحت 21 سنة بالنسبة للرجال. باش نسمعوا مدرب المنتخب الوطني للسيدات سيد بابلو موريل الفرنسي في ميكرو شهيرة الكافي يتحدث على المشاركة في الجماد.
1: Voilà, très heureux de pouvoir préparer cette compétition-là et de pouvoir représenter la Tunisie. Il y a quatre nations européennes qui sont habituées aux qualifications européennes, aux compétitions, et l'Italie qui reçoit, qui va être forcément l'un des favoris parce qu'elles ont toutes leurs joueuses. Ensuite, il y a la Macédoine du Nord qui est une bonne nation qu'on avait affrontée lors d'un tournoi amical qui nous avait battu de quelques buts. Il y a la Grèce qu'on avait affrontée également, qui est une équipe qu'on avait dominée, une équipe en train de se développer. Le Kosovo, qui est une équipe, pareil, européenne, qui se construit, qui va être un bon adversaire, et l'Algérie qu'on va pouvoir tester sur les matchs amicaux. Donc comme je disais, ça va être très homogène, d'un bon niveau, mais on est très ambitieux, on a vraiment la volonté d'aller chercher le meilleur résultat possible et pourquoi pas une belle médaille.
0: لما لا إن شاء الله ميدالية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالنسبة لكرة اليد النسائية مع المدرب الفرنسي. كنتوا تسمعوا في التصريح متاعه. عديد من الرياضات بطبيعة ممثلة باش تكون في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وإحنا تباعا عن عديد من الاستضافات كما تبعتونا في الحصة أو في الساعة الأولى متاعنا. منتخب كرة اليد للأواسط يقود المدرب سامي السعيدي بعد قطيعة قبل جماد بفترة قصيرة مع سيد إبراهيم لاغا. هذا تقريبا بالنسبة للرياضات الجماعية. كرة السلة ثلاثة ضد ثلاثة، المنتخب الوطني التونسي ممثل بفريق بالإناث وفريق في الذكور. المنافسات باش تكون بين 29 أوت و 2 سبتمبر. بالنسبة لمجموعة المنتخب التونسي في الإناث فيها تركيا، الجزائر وقبرص. اللاعبات هن ملكة بن جريم العربي، هند الشيحي ونور النصري. بالنسبة للذكور مجموعتنا فيها إسبانيا، إيطاليا، البوسنة، أحمد مشماش، وسام القيسي، محمد الطرهوني، محمد عزيز المغيربي، والمدرب الوطني حمزة سليمان اللاعب السابق طبعا في كرة السلة. هو شقيق رضوان سليمان السكة. هكا دو طون زون طون نعطيكم بعض المعلومات الخاصة خاصة بالرياضات الجماعية. تكفلت شوية أنا بالجماعية وشكرا حتى حد ما نجم يحكي معها على الفردية. أنا في الأثناء كنت نعطي في المعطيات، أنت كنت نسق في الاتصال، يقولوا لي الاتصال متاعك جاهز باش تكون باش تودنا تو.
2: اليوم دوبل شامبيون دي موند، نعرفوا عائلة العقيلي. اليوم عبد الرؤوف موجود في تورنتو معنا، اليوم سي طارق العقيلي خوه دوبل شامبيون دي موند زادة، وتو يحكينا على مسار متاعه في الألعاب المتوسطية من عام 93 يظهر لي حتى للعام 2005.
0: هاو معك في المباشر، تحياتي ستار.
3: مرحبا بكم.
0: أهلا بك.
3: أهلا وسهلا.
0: تاريخ في الجماد.
2: سي شكرا. سي طارق.
3: والله أنا مفضل. مفضل. تاريخ متاعي خليه غاديك. نحكي وتوى على الثنائيات اللي تمثل تونس في الألعاب المتوسطة. عندنا ثنائي الفتيات وثنائي الذكور، وكل صدق كل صدق عندي ثقة كبيرة برشا كبيرة برشا فيهم باش يجيبونا بحول الله. ما نرضاش أنا خلاف الميدالية الذهبية. لبون شوا إلى مشكور المدرب الوطني اللي هو اخويا. ما عندك فكره قد فرحت سمعت بالاسماء اللي باش تمثلنا في تورنتو، وان شاء الله متفائل خير وبحول الله. ما انا قلت لك ما نرضاش خلاف الميدانيه الذهبيه الثنائيه. اذا تحب عندي ميدالية ذهبية أنا
0: اي مو احنا اسمع احنا نعطيوك حقك بالطبيعه اعلاميا. هو سي شاكر يعطي الصحه اللي فكر فيك وهذا حقك، وبعد بالطبيعه نتمنيه واحنا للمنتخب التونسي التوفيق. اي سي شاكر تفضل.
2: اي هو سي طارق عاودنا راهو هكاك بالخصال نتاعو هذه والموديستي نتاعو هذه وربي يطول في عمره. الرياضه نتاعو هذه الحقيقه البيتانك والبول، خاصة البيتانك معناها الحصيلة متاعنا رانا في المرتبة الخامسة نجيو من بعد رفع الأثقال والملاكمة والألعاب القوى والسباحة، تجي راهو البيتانك في المرتبة الخامسة بثمانية ميداليات ذهبية، أربعة فضية وستة برونزية، ومونيال باجي البطل الكبيرة على ذاك هو متفائل كيف هما عندك بوغريبة ومونيال باجي والصغيرات الاخرين الكل معناها سورتو منى في الفتيات عندها سته مع ميداليات ذهبيه واحده فضيه برونزيه. الحصيله هذه باش ولات ثمانيه سيغراس زاد القدم خاطر توما اعطيتو ليكزامبل وفي 97 في باري سي طارق عملتو انجاز كبير مع خالد لكحل وقتها ربحتو الدوبلات، زيد في 2005 ربحتو تريبلات ومعاكم سامي عطلة معناها دوبلاتي تريبلاتي فول فير. صحيح في 2001 البريسيون كبيره في 2001 هزيدو كان البرونز ومعاكم محمد فرجاني الله يرحمه في التريبلات
3: الله يرحمه وينعمه
2: فوالا معناها دونك على ذاك اليوم انت معانا اليوم خاطر الانطلاقه اللي اعطيتوها توما في 97 اللي عندها توا 29 سنه مهمه برشا هاو كالسي بيربيتوي وتبارك الله معناها كل العاب متوسطيه الذهب ولا الفضه ولا البرونز حاضر
3: عدينا المسعل والحمد لله وثقتنا كبيرة في اللي موجودين اليوم في تورنتو. وقلت لك صدقني التفائل متاعي كبير برشا خاطر نعرفهم اللي باش يمثلوا تونس نعرفهم معناتها حق المعرفة وعندهم إمكانيات كبيرة وبيحاول الله الذهبية أنا ما نحكيش على حاجة أخرى.
2: هاي كمونيل بيجي باش يلعب مع احلام حاجه حسين في في في الدوبلات، وعندنا خالد بوغريبه باش يلعب مع مجدي الهمامي
3: ونعمل عليه. انا من الاول قلت لك فرحت شفت الثنائيات هذوما خاطر توا من احسن ما عندنا في الساحه وعندهم الاكسبيريونس وبحول الله باش يفرحونا
2: مليح. قل لي احسن تريبلات لعبت فيها انت في الكارير متاعك انا هي التريبلات متاع 2001 ولا متاع 2005؟
3: والله اذا نقول لك حاجه ما تحرجنيش التريبلات اللي لعبت فيها من كل كانوا من حاجه خارقه للعاده والحمد لله والتتنجات سواء كما البطولات العالميه السنين اللي نحكيوا عليهم مع البطولة الأولى مع المرحوم مع الجندوبي الله يرحمه وينعمه وخويا وعبد الرؤوف العقيلي، ومن بعد ميدالية ذهبية في الشامبيونات دي موند مع سي رؤوف وسي خالد لكحل ومع خويا محمد الله يرحمه وينعمه محمد ومع رؤوف ربحنا بون ما سعتناش الحظ ميدالية فضية مرتين والبرونزية والله العظيم ما عاد نعرف الحساب
0: ما شاء الله
3: ما عنديش
0: ضيعتوا الحساب
3: ما عنديش بريفيرونس واحد حتى مع الوليد الباهي سامي عطلة معناتها عدينا فترات ما شاء الله وكهو هذا نجم نقول لك لا باهي ما عنديش اختيار
0: واضح
3: يلعب
2: اخر حاجه سي طارق انت عملت حسب الاحصائيات نتاعي عملت حتى العاب لونغ دوك روسيون 93
3: صحيح
2: وانا عملت اربعه
3: معناتها صحيح وقتها كانت معناتها ما الاستدعاء هذاك نتاع ال 93 هذاك كان مازال ما دخلوهاش في الجو ميديترانيا معناتها الوقت هذاك ومعناتها عملوها اكزيبيسيون
2: واضح
0: ايوا واضح باه شكرا ليك يعطيك الصحه. واحد من الابطال السابقين اللي شرفونا ديما زاده كنقولوا الكره الحديديه وكل شيء معناتها منى الباجي مباشره نمشيو هل منى الباجي واخذ حقها هكا اعلاميا وكل شيء معناتها
2: لا لا
0: حسها مغيبه حتى كي يحكيوا على التتويجات والابطال
2: ولي سبونسور معناها منى راهو معناها ربت معناها عائلة عندها عائلة وعندها ولدها عمره 10 سنين تزوجت وقاعدة
0: ضحات برشا بالرياضة
2: وبعد الزواج وولدها عمره 10 سنين ومازالت تفوز بالبطولات العالمية معناها عمناو الفاز بزوز ذهب مع بوغريبا في الميكس وقت المختلط في الألعاب العالمية بشنكدو. منى عندها معناها 11 ميدالية عالمية منها 4 ذهب. منى عندها 6 ذهب وواحدة فضة وواحدة برونز في الألعاب المتوسطية أسطورة معناها رياضتها صحيح ماشي أولمبية وهذا ماهوش اون اكسكيوز باش إعلاميا معناها تكون مغيبة ولا ريسبونسور سيت ان اكزامبل نتاع المرأة التونسية اكل متزوجة تتمرن والكونسيلي ما بين دارها ما بين تربية ولادها وما بين معناها رياضة فافوريت تاعها البيتونك وهذا هو الغالب في بلدان أخرى معناها يتولي هذاك نموذج يولي هذاك ان اكزامبل باش انت حتى كي تحب أكثر فتيات وأكثر فتيان يتعطاو الرياضة وسورتو في الوقت هذا قاعدين ولادنا وبناتنا قاعدين يمارسوا دو موان زو موان في الرياضة وفي التربية البدنية وهذا مؤشر خطير حتى المنظمة العالمية للصحة باشرت وأشارت له ومعناها حتى لسنسيبيليزي السلطة التونسية سلطة الإشراف وزارة الصحة على الموضوع هذا 84% من شبابنا من اللي عمره من 11-16 سنة ما عادش يعمل في تربية بدنية ورياضة
0: صحيح
2: تعرف افيك السبور الكترونيك افيك السمارت فون افيك اللي تعرفوا الكل الدراسه فيك معناها اليوم وليداتنا ما عادش عندهم وقت باش يعملوا وبنياتنا الاكتيفيتي فيزيك والمشاكل باش تولي نتاع صحه لطف عليهم وهذا يلزمنا نردوا بالنا العائلات الكل على الموضوع هذا مينيموم يلزم في النهار 4 ساعة 4 دراج على الاقل يعملوا اكتيفيتي نعرف قرايه مهمه اما لا مهم ياسر زاد الاكتيفيتي فيزيك
0: واضح به منعرفش في الرياضات الأخرى نشوف عندي أنا مثلا عندي حاجة نستنى فيها نستنى في أم الألعاب هكا ولا
2: إيه ألعاب القوى بيان سور
0: ألعاب القوى هل نحلم بالذهبيات معناها هل إنه مثلا كي نشوفوا عبد السلام العيوني أحمد جزيري محمد أمين جيناوي مروة بوزياني أسماء وكونفيرمي
2: شو من تو نقول لك مروة بوزياني راهو تلعب على الذهب سوبر فافوريت فما حد
0: صح 3000
2: موانع 3000 موانع الجزيري والجيناوي يلعبوا مع بعضهم الزوز على فرد مسابقه هي 3000 موانع يلعبوا زادة كذلك على الذهب وخاصه في غياب البطل الاولمبي
0: ويلعبوا 5000 زادة
2: 5000 هم
0: خاصة مش اختصاصهم 3000
2: خاصة 3000 فهمت
0: اللي عملوا فيه مركز رابع وخامس في جوز اولمبيك هكاك
2: ما نجموش نرضاو من كان الذهب معاهم هما الديو هذايا سي امبورطون عندنا السباحه احمد الجوادي عندنا التايكوندو حكينا قبيليك عندنا وفاء محجوب في الكاراتيه رفع الاثقال ايمن باشا كارم بن هنيه
0: معنا انتظارات من ميداليات
2: انتظارات
0: علاش انا قلت لك العاب القوى خاطر احنا
2: مبارزة فارس فرجاني سامحني
0: فرجاني
2: المصارعه زينب الصغير باش ما نساهمش
0: معناها
2: فوالا معناها اون برانسيب معناها الملاكمة مازالت في تشق في التاريخ نتاعها ان شاء الله يعملوا ميداليات بالشكاكة نقولوا احنا الاسبوار روني ويرجع معناها
0: ننتظروا في الصحوه مره اخرى للملاكمه
2: راهو ليش ملاكمه كيف على عده رياضات راهو صعيب ياسر باش تربح الميداليات واليوم معناها ما تعرف اليوم كي ما عندكش بطل افريقي اش ماشي تعمل في العاب متوسطيه فهمت معناها راهو قبيلك يحكي رئيس لجنة الوطنية الأولمبية قال ألعاب متوسطة أقوى من البطولات الأفريقية معناها هذه سيتيون إيفيدونس ألعاب متوسطة فيها إيطاليا وإسبانيا ومعناها كرواسيا وفيها صربيا وفيها معناها تركيا وفيها الجريس سي نورمال أقوى من الألعاب الأفريقية معناها فريمون حسيلو معناها سيتيون إيفيدونس
0: أنا التساؤل متاعي وأنت أدرى معناها هل هل من خلال كما انت حكيت على الملاكمة هل من خلال الجماد هذه نجم نعود ونعمل صحوة متى بعض الرياضات؟ انا مثلا نطمح ونحلم انه انجاز حبيبة الغريبة في الأولمبيك يتعاود في العاب أولمبية نهار من هرات في 2028، هذه محطة مهمة تعتبر مثلا.
2: شو التقييم مهم بعد
0: وغيره؟
2: أي تقييم مهم بالنسبة للمروة الألعاب المتوسطة هذه ستون كما تقول انت ايتاب تاع تحضيرات باش تجيب الذهب كيما قلت انت. احنا الذهب من وقتاش ما جبناهش في البنات في الالعاب المتوسطه يا حبيب الغريبي؟ عملت كان فضه وبرونز راه. دونك الذهب جابته فاطمه لانور في 2001 2005 معناها 21 سنه ما عملناش الذهب. فرصه للمروه بوزاني، اما مروه بوزاني عندها الدايمون ليج والدور النهائي تاع الدايمون ليج اهم ياسر وقت اللي عندها بطوله عالم عام الجاي وعندها العاب اولمبيه العاملين بعد. معناها الالعاب المتوسطه بالنسبه لل معناها للمروه معناها الحقيقه مش في مستوى تطلعاتها على ذاك يلزم في الكاراتيه مثلا نيفو عالمي
0: محجوب.
2: معناها هو النيفو بتاع الكاراتيه عالمي كي تعمل برونز في الكاراتيه راهو انجاز. وفما رياضات تعمل الذهب معناها ما يجيش في البرونز نتاع الكاراتي مثلا. على ذاك التقييم بعد مهم من الرياضة الرياضة، مش نقولوا الرياضة هذه هزت أكثر ميدالية ذهبية راه هي بلو بيرفورمانت على شيء الانترناسيون، لا لا لا لا، فما هذه مغالطات تصير من بعد. على ذاك التقييم مهم برشا وغياب بعد ساعات أبطال إيطاليين ولا إسبانيين ولا فرنسيس كما قلنا في السباحة منتخب فرنسا غايب معناها لا كومبيتيسيون براتيكمون تطيح المستوى نتاعها حسيلو. معناها التقييم رياضة برياضة ما نخلطوش من بعد، ما نقولوش راهو من بعد عملنا حصيلة كبيرة متاع ميدالية ذهبية رانا ماشيين نلعب الأولمبية باش نعملوا حصيلة كيما في الألعاب المتوسطة. لا، كل رياضة ومعناها أولمبية ولا لا، وكل رياضة وشكون لي ميور ريبريزونتون جايين ولا لا.
0: اي انت حكيت على على رفع الأثقال مثال شحنة دو طون زون طون نعطيو معناها هكا لمحة على الرياضيين. اللجنة الوطنية الأولمبية نشرت تقريبا كل وفود المشاركة، طبعا نسلك على تطابق المعطيات اللي قاعدين ناخذوا فيها من احنا ورزمو زاد عنا مبعوثينا سير بلاس وعنا انت زاد مرجعنا في هذا. اما الساعات نحس فما بعض الوثائق ما مش كيف كيف معناه
2: صحيح.
0: به مثلا في رفع الأثقال رفع الأثقال في الألعاب المتوسطية كارم به خلنا نعطيكم بالنسبة لتركيبة الوفد التونسي في رياضة رفع الأثقال، أمنة بالسايح وزن 53 كيلوغرام، أي العوادي وزن 61 كيلوغرام، جواهر القاسمي وزن 69 كيلوغرام. بالنسبة للمدرب الوطني هو رضا العياشي، أيضا موجود بطل أمين بوحجبة وزن 65 كيلو، في 75 كيلو كارم بن هنية، والمدرب الوطني وجدي نور الدين أيمن باشا في 110 كيلو، والمدرب متاعه حاتم بوعبيد. به شهير الكافي برمجنا معاه انه باش يدخل معنا منذ قليل، يقول لي به يقول لي قالوا لنا مهم جايين لانه كان فما موعد معناها لاستقبال هكا الوفد التونسي والابطال، وتو نفهم وشنية المعلومه هذه ولا كان ينجم يدخل معنا تو نفهم.
2: مهدي مهدي راهو شو هاللمات والحفلات هذه قبل المسابقات راهي تاثر على الكونسنتراسيون تاع الرياضيين. ماناش غادي كلوب مادره عندنا مسؤولين غادي يسخيبوها كلوب ميد، ومع فما دو باتو دو كروزير يسخيبوها كلوب ميد. راهو يا شماعة راهو مستوى عالي، وفما الناس تلعب على أول مرة ميداليات ذهبية، وكما التكواندو الفتيات متاعنا من غادي بش يمشيوا للصين بش يشاركوا في بطولة دولية وبعد عندهم الجران بري. راهو معناها فما تركيز راهو. أنا عشت في طوكيو راهو ريت المسؤولين شي يعملوا راهو، معناها ريتهم عناية شي يعملوا المسؤولين، معناها راهو يسخيبوها حفلة ولما راهو ويتغشوا عليهم كي ما يجيوش. لا لا لا، الناس مركزه راهو. راهو احنا اليوم نهار 19 نهار 20 سامحني هكا ولا لا، غدوه 21 ومسابقات تبدا 22. خليني مركز يا خويا برا ربي على ما عليا. خرجت من تونس، انا عملت تونس روما روما برنديزي ولا روما باري، وبعثت لي بوس ضرب ساعه باش خلطت انا شديت بلاستي في الـ في الـ في الفيلاج هذايا فهمتني. دونك خليني توا مركز، خليني نفهم روحي، خليني ريكوبيري.
0: معناها قرار سليم انه نخليو الرياضيين الكل هكا في عزله
2: تاع بيان سور مي بيان سور
0: بعد نتفاهم
2: لافيت من بعد لافيت
0: باه ممتاز.
2: اما احنا نحبوا نعملوا لافيت قبل وفلوس ومن بعد
0: اه ان شاء الله على كل حال
2: بالله على الاحصائيات على الاحصائيات.
0: تفضل
2: مش معقول لجنة وطنية أولمبية تحترم روحها تخرج إحصائيات معناها غالطة وكونتراديكتوار ما بين مدير رياضي نهار 7-8 أوت يخرج إحصائيات ومن بعد المسؤول اللي على الكوميونيكاسيون يخرج إحصائيات أخرى راهو مش معقول وزوز إحصائيات غالطين هاني قدامي لهنا مطبوعين بالأحمر الأغلاط اللي موجودة راهي حصيلة تونس في الألعاب المتوسطية راهي 93 ذهب 102 فضة 163 برونز 358 ميدالية الحصيلة اللي معمولة اللي عملتها اللجنة الوطنية الأولمبية اللي ترى فيها في الألعاب قوية غالطة في السباحة غالطة في البول بيتونك غالطة في المصارعة غالطة في اللوندي سبور حتى في اللوندي سبور غالطة في كرة اليد كرة اليد يا مهدي حاطين زوز فضة وثلاثة برونز وهما زوز فضة واربعة برونز برج معناها سهل هذه ما تنجمش تطلعها هذه شنو اللي فيها
0: تم تدارك الاخطاء بعد
2: ما لا ما تداركش هاني قلت لك ما بين المدير الرياضي وما بين المدير اللي لاهي معناها
0: الموقع ولا الصفحه
2: كل واحد في واد
0: باه على كل حال احنا ديما على موجات الاذاعه الوطنيه وكل الاذاعات التي تنطوي تحت مؤسسه الاذاعه التونسيه ديما نحاولوا نعطيهم المعلومه دقيقه خاطر مرجع احنا معناها لازم نكونوا مرجع في الرياضات الفرديه
2: في غياب زاد الاحصائيات على الاقل في اللجنه الوطنيه الاولمبيه عملت مجهود تعرف كي واحد يعمل مجهود يبدا مش كامل احنا وكونتير لاتونسيون فهمتني اما وصلت الشرف وينهم الاستاتستيك نتاعها وينهم المعطيات نتاعها هي اللي عندها الهيستوريك هذايا الكل
0: واضح باه نعملوا استراحة قصيرة ونرجعوا عنا اتصال آخر عنا اتصال آخر أكيد عنا عديد من الضيوف كما قلنا تباعا قاعدين ناخذوا فيهم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في الحصة الخاصة بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: بالبحر الأبيض المتوسط. تورنتو 2026. نتائج، أرقام، تصريحات، كواليس. الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث.
1: واصلين معكم حتى للثمانية في مجلة الألعاب. اليوم المجلة بدأت الستة توفى الثمانية، ما تبقينا من غدوة نبدأ كل يوم على الساعة التاسعة حتى الساعة التاسعة ونصف ليلا. عموما البرمجة متاع المنافسات وكل من إلى معناها من الصباح لليل كيكا بتوقيت تونس تقريبا 9 متاع الصباح نبدأ حتى كش للحداش نص الليل كيكا بوقت تونس.
2: هك رأيي كما قلت تقبيلك كرة القدم العشاء ونص معناها متاع الصباح
1: زوزة راح والماتش الأول 9 متاع الليل.
2: بروغرام بوسكولي الحقيقة المرة هذه معناها الرياضات أكثر من لازم وراهو شو الألعاب المتوسطية كان باش تواصل بهالريتم هذا راهو باش تخسر على خاطر
1: في وقت قصير في وقت جمعتين شوية جمعتين
2: أقل حتى
1: أقل 13 يوم
2: أقل معناها هذا هو معناها اليوم ما تنجمش تكثر من الرياضات.
1: ضيفنا حاضر
2: خرق العادة
1: ممتاز ضيفنا حاضر ألفة بشير تحياتنا ليك كان قبلها أيمن التنفوري في الإخراج رامي مجولي مجهودات كبيرة برافو عليه. أي سيد نتفهم وخطر اليوم جات الأزمة شوية زادة متاع الليسانس وكل شيء حتى الضيوف أنه صعيب شوية أنه بعض الضيوف اعتذروا على كل حال ولا ينجم ضيف يعتذر. احنا ديما منفتحين على كل الضيوف وعشرات جبناهم هالسنة تقريبا عشرات ومئات سجلت
2: برافو ليكيب تكنيك اللي اصروا وباقي يتبعوا معناها وما تعرف مش سهل باش واحد يجم.
1: اي سيدي ضيفنا تو
2: ضيفنا سي خميس رفاعي وما ادراك
1: اللي هو
2: بطل متوسطي ملاكمه عام 83 في كازابلانكا وين المنتخب طيب باش حكينا على الانجاز الكبير اللي عملنا 4 ذهب
1: اسمع قلبك يميل برشا الملاكمه انت
2: صحيح
1: فايق بيك حتى في رياضه وهديه ديما الملاكمه
2: الحقيقه شبيك الملاكمه 59 عطاتنا 3 ذهب هي الاولانيه الملاكمه 59 قلحيه 64 هدينا والميداليه زاد برونزيه في 64 في طوكيو
1: في الجزء الاولمبي
2: تبارك الله معناها جينيراسيون كبيره وجا بعد سي خميس زاد عمل لنا العاب اولمبيه 84
1: هاو معنا سي خميس السلام عليكم اهلا وسهلا.
3: السلام عليكم ومرحبا بكم خويا.
1: تحياتي انت في المباشر على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. سي شاكر سعيد جدا راهو سي شاكر بالحاج باستقبالك معناها ديجا كان يعدد في انجازاتك ويحكي عليك ما شاء الله معناها.
3: حتى نحبه ونحترمه برشا سي شاكر
1: حاج. هاي شكرا لك. باه سي شاكر تفضل سؤالك
2: سي خميس. سي خميس 4 بطولات زاده عربيه 84 86 87 العاب عربيه 85 عمل زوز بطولات عالم 82 86 هو من الملاكم الوحيد اللي فاز بثلاثه كومبايات في بطولات العالم عمل توب 10 مرتبه التاسعه في 84 في لوس انجلوس والعاب متوسطيه كما كنا نحكيو مع رؤوف الحربي ومع نور الدين بوغانمي الله يرحمه ومع لطفي بالخير وهو عملوا 4 ذهب تونس هزت كان 4 ذهب وقتها راهو هزوهم هما تبارك الله عليهم 87 عاودها راهو في اللاتقية وعمل برونز احكي لنا على كل الفترة الذهبية متاع الملاكمة سي خميس احكي لنا عليك انت وعلى زملائك كل فترة ذيك وان شاء الله ترجع الملاكمة معناها
1: خاصة جماد واحنا في خضم الجماد في اجواء العاب البحر الابيض المتوسط تفضلي.
3: والله أول ولا نحب نحكي على الملاكمة هي التحضيرات اللي عملناها باش نوصلنا للمستوى هذاك وفوزنا معناها بربع ذهبيات وبرونزية وكنا نجمو نعملوا مخير حتى في الألعاب الأولمبية من بعد الله غالب وقتها أما كيفاش عمل احنا كنا في عام 83 قبل ما نمشيو لكازابلانكا مشينا لعين درهم عدينا شهر كامل في عين درهم اختصاص وقتها باش اللياقه البدنيه بعد مشينا عملنا شهر في المانيا التحضيرات معناها المقابلات وشنو اللي واحد ناقص وشنو واحد زيد هذاك علاش كنا نجموا نعملوا احسن من كذا زاد راهو في الالعاب الاولمبيه اما الغالب روحنا لتونس باربعه ميداليه ذهبيه وبرونزيه وفرحوا بينا ياسر وتعرضونا في المطار ومحلاها مكلمات هذوك ما واحد ما ينساهمش.
1: معناها جماد منافسة مهمة بالنسبة ليك بالنسبة لأي رياضي، خاطر تو كانوا الناس قاعدين يصنفوا في جوز أولمبيك في بطولات عالم، جمادة كم ربما ما عندهاش امبورتونس كبيرة في مخيلة الناس، ما هي زادة منافسة مهمة هكا ولا؟
3: هي منافسة مهمة معناها تحفرك الحاجة الأخرى، معناها تعرف روحك اللي أنت تنجم تلعب في العاب الأولمبية ولا احنا كنا نجم معناها راهو نعملوا مخيف في العاب الأولمبية، خاطر احنا في جماد نفس يحتمل تقريب نصف بوكسرات هما نفسهم اللي لعبنا بهم لعبنا مع ضدهم معنا إيطاليا فرنسا إسبانيا يوغوسلافيا وقت كان تقبل هذه هي
2: سي خميس في عام 2022 كي صارت

0: الذهب نتاعه في 2022 في وهران عدى الملاكمة ولا رفع الأثقال في المرتبة الأولى ب 19 ذهب، والملاكمة قعدت الثانية 17، وألعاب القوى 15 ذهب. ترى اللي جينيراسيون توا جديدة هذه، خاصة توا دخلوا الفتيات، معناها من المفروض يزيدوا يعاونوا باش الحصيلة تتحسن، وفتياتنا معناها ممتازات. ما تعرف احنا 2015 فزنا بميدالية برونزية ريم جويني في بطولة العالم، معناها البنات نتاعنا كومبيتيتيف، معناها افريقيا متوسطيا. من المفروض ترى اللي جينيراسيون هذه جديدة تجم منا، ما نحكيش على العاب هذه، فات الاوان نتاع التحضيرات، وخاصه التحضيرات ما صارتش في معناها في احسن معناها الظروف. مكتب جامعي مازال كي انتخب، معناها كان مكتب جامعي كان مؤقت، مش ساهل باش تحضر زادا مع مكتب جامعي مؤقت. نقول احنا الالعاب الجايه 2030 باش تقع في كوسوفو، معناها ترى فما عنا نوات هكا، عنا كلكو زيليمون يبشروا بالخير.
1: تو كان يحبوا يحضروا مع الاعوام الجايه حول الله، هما الصغار اللي هما في السنف معناها كادي ومينين، معناها ياخذوا في الفتره هذيك اللي عمره تقريبا 20 22 سنه 18 سنه ينجم يتوق وينجم يلعب مع. اما لازم التدريبه تكون باهيه، معناها المقابلات البرة هما اللي باش يروا ينفعوا، يزموا يعرف مع شكون باش يلعب، يزمو زاد البوكسير يزمو يكون ذكي، معناها يدخل على الانترنت ويدخل ويعرف شكون في الميزان نتاعو وشكون ينجم يلعب. هذه مانيش قادر نفهم مع المولكين هذوما، يلعب يمشي يجي ربح خسر عادي عنده. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بقدرة ربي نراو ما احسن في العوام الجاي.
2: ان شاء الله احنا نتمناو ان الملاكمه ترجع كما كانت وترجع لسالف نشاطها وقوتها. ان شاء الله معناها ما نعرفش، خليك توجه رساله اخيره للملاكمين لعائله الملاكمه من اجل الانقاذ هذه الرياضه اللي عندها تاريخ في تونس.
1: بارك الله فيكم في هذه المناسبه، باش نحب نفيق شويه الملاكمه يتلهوا بالرياضه نتاعهم ويحاولوا معناها الناس كل تكون بيد واحدة باش نجموا نهضوا بالملاكمة هذية، وإن شاء الله بحول الله نكونوا في المستوى العام الجاي.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. سي شكر.
0: فما عدد مهم، شيفر مهم برشا، هو 279، فما 279 مسابقة. ريت هذوما المعطيات اللي من مفروض لجنة وطنية أولمبية وسلطة الشراف يعطيوها، راو قداش من مسابقة موجودة في الألعاب المتوسطية هذه. 134 للرجال، 126 للفتيات، وعنا 19 مسابقة في المختلط. دونك معناها فما 279 مسابقة في الألعاب هذه المتوسطية. حبيت كذلك نعطي فكرة على المويان داج، العمر هكا
2: نتاع هاي مهم
0: نتاع الوفد التونسي.
2: قاعدين نسقوا في اتصال مع ايطاليا مره اخرى، تفضل.
0: في معناها خاصه في الالعاب الفرديه، ما تعرف ما نجموش نعملوا المويان داج في كره القدم على خاطر فريق اولمبي، وفما فريق اواسط في الكره اليد، ما نجموش في. اما في الالعاب الفرديه راهو المنتخب نتاعنا 24 سنه المويان داج نتاعو في الألعاب المتوسطة هذه. حبينا زادة معلومة مهمة اللي كان واحد يتسائل ويقول عام 2024 احنا شاركنا ب 26 رياضي في الألعاب الأولمبية، شبقاو منهم الألعاب المتوسطة حاضرين موجودين؟
2: صحيح،
0: مش كوريوزيتي هذه مهمة، معناها للإعلام اللي من مفروض في الملف الصحفي حطوا هنا باش يسهلوا للاعلاميين المتابعه، ومعناها يجموا المعطيات هذه يفيدوا بها الراي العام. اتو نفيدوهم احنا الاذاعه الوطنيه ونقولوا لهم اللي راهو على 26 رياضي حاضر في باريس، 14 بركه منهم ماشيين العاب متوسطيه، معناها 54%، 46% الاخرين معش موجودين. علاش اكثر؟ معناها 54% بركة قعدوا و46 مشاو. عليه مشاو 46؟ أيوة. وين مشاو؟ صرفنا عليهم وحضرناهم اليوم من المفروض
2: وين مشاو تعمل سويفيز
0: بعد الالعاب هما ترشحوا للالعاب اولمبي خلي ما يمشيوش للالعاب متوسط

0: هي
1: صحيح.
0: كيف كيف 2022 الوفد اللي مشاه في العفردية شبقى منه هما مشاو كما تقول أكثر من 100 وشوية في الرياضات الفردية، شبقاو منهم في 2026 تعرف شبقى منهم مهدي 27 برك الربع 24.5 بعد 4 سنين قعدوا باش تفهم الرياضة التونسية قاعد تضيع في الثنية عدة مواهب وتضيع في عدة أبطال من قلة المتابعة وجديد يا رابح.
1: اي والله هي. باهي لحظات وان شاء الله يكون معنا زميلنا زياد الخياري ايضا من ايطاليا. نعمل مداخله اخرى واخيره من ايطاليا. كان معنا شهير قبيله. فما حاجه في قلبي يعني في الجماد لازم نقولها لك ولازم نحكي فيها معاك. نحس انه سخ هذوما الكل ما يجيوا حتى شيء سامحوني قدام نسخه 2001 في تونس.
0: لا بيان سور
1: روعه متعه.
0: هاي
1: ها
0: يا سيدي
1: رادس مازال جديد وقرية متوسطية واحنا في تنبك غرامنا بالكورة احنا صغار وبالرياضة وتغرامنا بالرياضات فردية.
0: برافو عليك برافو عليك. 25 سنة تعديوا معنا ربع قرن من مفروض من مفروض كي عاد تعديوا 20 سنة ولا ربع قرن نحتفلوا بهم ونعيطوا كالرياضيين اللي حضروا الكل اللي بالميداليات ولا هاني خرجت لك من 309 اللي حضروا شكونهم اللي تو موجودين في الوفد
1: صحيح
0: هو في 2001.
1: برافو عليك
0: انت عملت لي ترانزيسيون احنا ما حكيناش عليها. معناها اليوم في الوفد ما يجمش يكون رياضي موجود في 2001 وموجود في 2026 بعد 25 سنه شجم يكون
1: مسؤول ولا مدرب ولا حاجه.
0: برافو عليك يا سيدي اللي حضروا في 2001 تلقى انيس لونيفي هو تو مدرب سامي الخليفي مدرب نتاع المناكم عمران العياري مدرب تاع المصارعه محمد علي بوزياني مدرب تاع مصارعه محمد يونس مدرب تاع الرماية موجود في الوفد واش عندنا اخر هنا جايينك يا سي السابع محمد جمعه في الكاراتيه مدرب وطني في الكاراتيه هما سبعه ريسكابي هما انسيان سبورتيف شاركوا في العاب متوسطيه فما اللي يطلع على البوديوم فما لا فهمتني اليوم موجودين في الإطار الفني هذا مهم برشا نزيدوا عليهم بيان سور باقي معناها ما نجموش ننساوه سي اسكندر حشيشه الكاتب العام تاع الوطنيه الاولمبيه دونك شارك في الالعاب المتوسطيه نتاع 2001 كذلك نجموا نتفكروا زاده مسؤولة أخرى زادة موجودة في اللافيران موجودة دونك إيناس الهمامي دونك فوالا هذوما اللي نجموا نقولوا براتيكمون سينا واحد آخر غازي بالكاهية تنسى الطاولة مدرب وطني زادة ومدير فني موجود توا في
1: هذوما الكل كانوا موجودين في الدورة التاريخية ذيك
0: الدورة التاريخية اللي عملنا 19 ذهب 12 فضة و27 برونز
1: وهي اللي شهدت أكثر عدد معناها من الرياضيين مشاركين في البعثة التونسية وبينما النسخة الحالية أكثر بعثة خارج حدود الوطن
0: لليوم خاطر بعد وقتاش تقولوا الكلام هذا كي توفى الألعاب ونعرفوا الحصيلة معناها النهائية متاع المشاركين متاعنا على خاطر زادة المشاركة متاعنا اللي عملناها في سبليت زادة قياسيا ما خلينا توا نستناو حتى نشوفوا شكون اللي باش يشاركوا افكتيفمون خاطر بعض ساعات يصيروا دي بليسور الله اللي يقدر دونك ما نجموش نعرفوا لليوم معناها واحنا مازلت ما بداتش الالعاب معناها اوفيسيالمون قداش من رياضي تونسي باش يكون حاضر في الالعاب كل يوم فما جديد الجيمناستيك فما فتاة جيمناستيك ريتميك معناها غير موجودة رينا في البول زادة فما في الفتيان فما واحد معناها عمل فورفي دونك كل يوم معناها تعرف هذه الرياضة وكل يوم فما معناها جديد يصير معناها
1: اي بالطبيعة باه اي علاش انا قلت لك على 2001 باهي في انتظار انه يلتحق بنا زياد الخياري من ايطاليا نكملوا مداخله في الحصه تقريبا جوانب الكل جينا عليها معناها تو تشوف تونس وقت اللي نظمت عملت القريه المتوسطيه ما انت حاجه نفتخروا بها وقت تو تشوف زوز بواخر وكما قلت انت الهدف نتاعهم انه خاطر ما خلطوش يعملوا الفيلاج ما انت وكاينو احنا تو خليناها بجديه كبيره الجماد
0: بواخر راهو ميليتير راهو فباكروار
1: لا لا نعرف مش اي حاجه بالطبيعه بالطبيعه باه فما سؤال جاني قبيل على كره قدم كيفاش نظام المسابقه راهم هما ثمانية منتخبات تم توزيعهم على زوج مجموعات منتخبنا في مجموعة المغرب مقدونيا وتركيا المتأهل الأول يواجه الثاني من المجموعة الأخرى والثاني والأول بالعكس معناها يتقاطعوا في الدور نصف النهائي ثم الدور النهائي الأول ياخذ ميدالية ذهبية الثاني فضية والثالث برونزية هذا بالنسبة لنظام كرة القدم خاطر كرة القدم الناس تستنى زادة في ميدالية تفضل
0: أنا رياضيين مهدي في معناها في رياضات جماعية ولا فردية رياض الصانع عمل كرياضي أربعة ألعاب متوسطية 91 93 97 2001 وكان تحسب له توا في الستاف قداش عمل من ألعاب متوسطية تو تلقى في الرياضات الجماعية رياض الصانع أسطورة أسطورة كيما هكا معناها يلزمك تجي ألعاب كيف هكا تعرف بها رياض الصانع كحارس مرمى منتخب شارك في 91 93 97 2001 ومن بعد عندك كيف كيف لياغوتا الله يرحمه عمل 79 83
1: حارس كرة اليد
0: سمير تبرسقي الله يرحمه كيف كيف عمل أربعة ألعاب متوسطية رشيد بوسرصاص كرة الطائرة خالد بالعيد عمل أربعة صادق ساسي عطوق ربي يشفيه أربعة ألعاب متوسطية طارق العقيلي حكينا عليه حكينا إذا كانوا بارلو أسامة الملولي أربعة عمل زادة وجدي بوعليق عمل أربعة خالد لكحل عمل أربعة زادة وعنا شكون عمل ستة سمعتش بيها أنت قريت هاشي أنت في أنت تعمل في طلع على الباش فيسبوك تاع اللجنة الوطنية الأولمبية ريتش اللي منال باجي مثلا ولا ألفة الشيرني ألفة الشيرني في الرماية عملوا هذه السيزيام إديسيون بتاعهم عملوا 2005 2009 2013 2018 2022 2026 رغم اللي ألفة ما هزت حتى بوديوم ومنى هزت ويت بوديوم أما حضور ألفة الشيرني في الرماية في ستة معناها مناسبات في العاب متوسطية هذا يتحسب معناها بالنسبة لي أنا معناها إنجاز
1: صحيح
0: نثمنوا به قاعدين نحكيوا عليه على الرياضة النسائية سمعت به ريتو شفتو
1: لا لا لا لا صحيح
0: ما فماش
1: اي تغيب هذا للاسف
0: فوالا ريسمون فما الاذاعه الوطنيه خلي تفكر شويه هالفتيات هذه اللي قاعده تعمل في انجازات كبيره احنا لحد يتعدى شكون كان معانا خليل معاويه اربع ذهب عمل واول مره في تاريخ الرياضه التونسيه والمره الاولانيه معناها هذيك يونيك في بالك بو وولده عملوا ذهب في العاب متوسطيه من عام 59 تو حتى 2026 حتى كي توفى نتائج هذه ما فماش بو ولد معناها خليل معاوية هز أربعة ذهب واحدة برونز وبوه هز زوز ذهب واحدة برونز والبو والولد من مفروض يكونوا هذوما دي زانفيتي دونور في الألعاب المتوسطية غدوة في اللوفرتور ليمد وجوههم غدوة هالأبطال هذو كيما أسامة الملولي وكيما خليل معاوية وكيما طارق العقيلي وخالد لكحل هذوما هما القدم الأربعة الخمسة ستة من الناس يعطيه فكرة باهية نهزوا تميم بن عبد الله تاع الكورة فهمت باهية هما زادة حتى هذو من هزوهم
1: فهمت صحيح
0: تميم
1: اسمعنا في حد ذاتها يعطيهم الصح في التفكير في تميم
0: هي اما في هذاك
1: التحديد يعملوا حاجة نقولوا يعطيهم الصح
0: يعطيهم الصح
1: اما زيد حل المجال
0: للعفردية للعفردية
1: هو اكيد راهو فما اكيد راهو فما معناها بعض الوجوه الاخرى اللي باش تلتحق تباعا نتصور معناها
0: هكا انت تظن
1: فما دعوات
0: ان شاء الله ان شاء الله والله
1: سبقوا الخير
0: اي نعم سبقين الخير سبقين الخير اما فما شو اسمعني يستعملوا الكورة راهو هذوما المسؤولين يستعملوا في الكرة
1: أقول فوت
0: يستعملوا في الكرة شو كي يجيبوا رياضي قديم راهو عندهم أهداف خلفية معناها عندهم راهو حاجة ديرير لاتيت سي با بور لو الكوارجي هذاك راهو
1: ان شاء الله فما حسن
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
1: في كل هذا
0: عندهم الوقت اما سي تروتار بور فير لي فيزا
1: باهي زياد ان شاء الله يكون معنا في مواعيدنا القادمه. زياد الخياري وشهير الكافي مبعوثا الاذاعه التونسيه الى ايطاليا. تعذر نتواصل مع زياد، موجود هو ان شاء الله في مناسبات قادمه يكون معنا في المباشر. يعطيهم الصحه. العمل باش يكون راهو كيما ليزاتليت، معناها يدو في تخو زاد الصحفيين كيف كيف.
0: بون كوراج ليهم على خاطر شو لي سيت دو كومبيتيسيون بعاد التنقل حكينا عليه قبيلك شهير. بون كوراج معناها نو كوريسبوندون فريمون،
1: يعطيهم الصحه.
0: معناها كيما الاولاد نتاعنا وفتياتنا باش يتعبوا على الميداليات، هما باش يتعبوا باش يعملوا لنا معناها الكوفرتور.
1: يعطيك الصحه زاد، تعبناك اليوم، شكرا، بارك الله فيك. وان شاء الله نتواصلوا مع بعضنا زاد بشكل متواصل يومي ان شاء الله في دورة العاب البحر الابيض المتوسط كالعاده. شكر بالحاج ما شاء الله موسوعه قدامه اوراق، واحد ارشيف هذا ذهبي تحتفظ به ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله سلطه الاشراف والجامعات واللجنه الوطنيه يعملوا الارشيف نتاعهم، خاطر اكثريتهم كي عملنا هكا اون انكيت الارشيف الكل ياما يتحرق ياما يتلوح ياما الماء فاض ومشى على روح.
1: مهم جدا الارشيف. شكرا لك. لحظات تجيكم مريم الغربي في موجز الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة تشرف بقصر الحكومة بالقصبة اليوم على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. ورئيسة الحكومة أكدت في مستهل أعمال المجلس على أهمية تحديث البنية الأساسية والصيانة الدورية المستمرة إلى جانب الرصد والإنذار المبكر وإجراء المعاينات الميدانية وإحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية مركزيا وجهويا ومحليا. الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري يؤكد رفع الإضراب الفجئي الذي نفذه سائق شاحنات المحروقات اليوم. انطلاق التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بداية من اليوم على الساعة 8 ليلا عبر الموقع viscolaire.education.tn. اليوم انطلاق فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان التين بالجبة من ولاية باجة. المهرجان يهدف إلى التعريف بالجهة والترويج لمنتجاتها وبيعها بأسعار تفاضلية لفائدة العموم. رئيس جمعية مهرجان الكرموس بالجبة أنور الجبي:
6: هو مهرجان تنموي ثقافي لتعريف بالجهة وتعريف بخيرات الجهة، إن شاء الله هذه تكون استثنائية خاطر الدورة العاشرة. تم كرموس ممتاز، كرموس في متناول كل اللي يحب الكرموس، هو لاتوانات معقولة جدا في الجبة، تكون يتراوح من 4000 حتى 7500 بحولي اللي هي ماخذة فيه 8.5 العصر الجبة. تم الزيدي من 8000 انتي حتى 10000 11000 معك انت عالزيدي. تم برشا أنواع أخرين، أنا هذا من الأصناف اللي تمتاز بها متجبة ويتمتاز بالبحولي اللي هو مصنف تسمية مثل الأصل لهاليمة الجبة، واللي هو يجي في الحلة هدية وفي البنة اللي عنده خاطر مسقي بناء طبيعي.
7: في الشأن الدولي، وزارة الخزانة الأمريكية تفيد بفرضها عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وتعيد إدراج حزب الله على قائمة العقوبات لخدمته النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس. غارات جوية شنتها روسيا على كييف تسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين اليوم. والرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي يقول إن تقاعس الحلفاء عن تزويد بلاده بصواريخ الدفاع الجوي يتسبب في إزهاق الأرواح، واصفا الهجوم بأنه من بين أكثر الهجمات مكرا وتخطيطا وأوسع نطاقا خلال الحرب الدائرة منذ 4 سنوات ونصف السنة. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
8: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكاية اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مساء الخير على الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس ولا خارجها. مرحبا بكم في موعد جديد مع المسرح حياة، برنامج اللي نحاولوا فيه كل أسبوع نكتشفوا عالم المسرح بطريقة بسيطة أما عميقة، ونقربوه لكل مستمع يحب الفن حتى كان ما دخلش في حياته القاعة مسرح.
1: أهلا وسهلا بكم. المسرح راه ساعات يضحكنا، ساعات يبكينا، وساعات يخلينا نخرج من القاعة ساكتين أما دخلنا ألف سؤال وسؤال. والسؤال الكبير اللي باش يرفقنا الليلة هو: هل المسرح ينجم يبدل الإنسان، ولا هو فقط يعكس صورتنا ويخلينا نشوف روحنا بوضوح؟
0: وباش نسافروا الليلة بين المسرح العالمي والمفاهيم المسرحية وآخر الأخبار من ركح العالم، ونكتشفوا كيفاش عرض مدته ساعة ولا ساعتين ينجم يخلي فكرة تعيش في الإنسان سنين.
1: خليكم معنا.

مسرحية مارسات الاسم الكامل هو اضطهاد واغتيال جون بول مارا، كما قدمتها فرقة تمثيل مساحة شارينتون تحت إشراف لوماركي دو ساد، وهي تحفة مسرحية عالمية كتبها الكاتب والرسام الألماني بيتر فايز عام 1963، وعرضت المسرحية الأول مرة في برلين الغربية عام 64، ونالت شهرة واسعة النطاق وترجمت إلى لغات عديدة باش تقدم على مسارح العالم.

0: تخيلوا معايا احنا في فرنسا، اما مش في قصر ولا في مسرح كبير، احنا داخل مستشفى للمجانين. في المكان هذا المرضى ما همش قاعدين يتداووا فقط، قاعدين يعملوا في المسرح. اما المسرحية اللي باش يمثلوها ما هيش اي حكاية، باش يعاودوا اغتيال واحد من اكبر رموز الثورة الفرنسية اللي هو جون بول ماغا.
1: لكن المفاجأة اللي كتب المسرحية داخل المسرحية هو لو ماركي دو ساد، الراجل اللي عاش بين السجون والمساحات العقلية، وكان عنده سؤال يقلق الناس إلى اليوم: الإنسان شرير بطبيعته ولا المجتمع هو اللي يصنع الشر؟
0: وسط العرض الحدود تتكسر، الممثلين والمرضى والشخصيات التاريخية والجمهور الكل يتخلط في بعضه، وما عادش تعرف شكون يمثل وشكون يعيش الحقيقة.
1: مرة تسمع كلام ثوري، مرة تسمع ضحكة مجنون، ومرة تلقى روحك تتسائل: هل ترى اللي خارج السبيطار عقل من اللي داخل؟
0: وهنا تكمن عبقرية المسرحية. هي ماهيش تحكي على الثورة الفرنسية فقط، تحكي على كل ثورة، على كل مجتمع يحلم بالحرية ثم يكتشف أن الطريق إليها أصعب برشة من إسقاط نظام.
1: ولهذا السبب بعد أكثر من 60 سنة على كتابتها، ما زالت مغاصات تتعرض فوق أكبر المسارح في العالم، لأنه سؤالها ما زال حي: هل تغيير السلطة يكفي لتغيير الإنسان؟
0: إذا كان المسرح يطرح علينا الأسئلة الكبيرة كيفاش ينجم يغيرنا، هذا بالضبط اللي باش نحاول نفهموه في الفقرة الجاية.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: مرحبا بكم من جديد أصدقائي المستمعين في المسرح حياة، وإحنا مواصلين في هذا اللقاء باش نحكيه في مفهوم مسرحي. علاش باش نحكيه هاجر اليوم؟
1: اليوم باش نحكيه على التطهير. احنا قبل الفاصل سعيدة حكينا على مغاصد وعلى أسئلة كبيرة يطرحها المسرح، أما توا باش نحكيه على كلمة عمرها أكثر من 2000 سنة، كلمة صغيرة أما غير التاريخ المسرح الكل، كما قلت لك التطهير.

0: خليني نسألك يا هاجر، علاش الإنسان يمشي للمسرح باش يشوف حكاية فيها حزن ويمكن يخرج منها وهو يبكي، أما في نفس الوقت يحس براحة؟ زعما شنو السر؟
1: السؤال هذا سألوا الفيلسوف اليوناني أرسطو، ومن وقتها ظهر مفهوم اسمه التطهير. أما الحقيقة المعنى متاعه بسيط برشا، معناتها ما تتفاجعوش. الحكاية متاعه تتمثل في الآتي: المسرح يخليك تعيش مشاعر قوية كما الخوف، الحزن، الشفقة، القلق. أما كي تخرج من القاعة بعد العرض تحس وكأنك خفيت من حمل كنت شايله من غير ما تشعر.
0: يعني كي نتفرجوا على شخصية تتألم يمكن نكتشفوا وجيعتنا احنا.
1: بالضبط سعيدة، احنا ما نبكيوش على الشخصية وحدها، نبكيو على حاجة في داخلنا، يمكن على خسارة، يمكن على خوف، يمكن على حلم ضاع. المسرح يفتح الباب للمشاعر اللي ساعات نخبيوها حتى على رواحنا،
0: ويمكن هذا اللي يفسر علاش ساعات نخرجوا من عرض مسرحي واحنا ساكتين، مش على خاطر العرض كان ممل، أما على خاطر ما لقيناش الكلمات اللي تعبر على اللي صار الداخل في ذواتنا.
1: وهذا هو اللي قصده أرسطو بمفهوم التطهير. يعني المسرح ما هوش مجرد تسلية، هو كذلك تجربة إنسانية يحطك قدام نفسك ويخليك تواجه مشاعرك من غير ما تعيش الخطر الحقيقي. تعيش الخوف أما أنت في أمان، تعيش الفقد أما أنت ما فقدت حد، تعيش الألم أما باش تخرج أقوى شوية.
0: أما هل هذا هو دور المسرح دائما، إنه يخلينا نبكيه بعدها نرتاحه؟
1: هنا يجي واحد من كبار مصلحي المسرح في القرن العشرين اللي هو برتولد بريشت. إش قال بريشت؟ قال أنا منحبش المتفرج يخرج مرتاح، نحبه يخرج يفكر. إذا خرج من القاعة وهو يسأل علاش المجتمع هكا، علاش الظلم هذا، وشنو دوري أنا، وقتها المسرح نجح. إذا كان أرسطو يحب يحرك المشاعر، فبريشت يحب يحرك الوعي.
0: وهذا ما يمنعش أنه زوز مهمين، مرات الإنسان يحتاج يبكي ومرات يحتاج يفيق، ويمكن أعظم العروض المسرحية هي اللي تنجح أنها تعمل الاثنين مع بعضهم، تمس القلب وتفيق العقل. أما الكلام وحده يكفي ولا حتى الصمت ينجم يبدل الإنسان؟

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في برنامج المسرح حياة، ونجي وطولي فقرة عرض حي باش نحكيه على الصمت وقت اللي يسكت الكلام ويحكي المسرح.

0: لاحظتوا حتى كسكتنا؟ يمكن كل واحد فيكم سمع حاجة مختلفة، يمكن واحد فكر في شخص، واحد فكر في موقف، واحد استغرب وقال يا أخي صار مشكل في الإذاعة. أما لا، هذا اسمه الصمت المسرحي.
1: بالضبط سعيدة، أما شو نوضح مثلا في حياتنا اليومية؟ وقت لي واحد يسكت نقوله ما عندوش ما يقول، أما راه فوق الركح. إيه الصمت ساعات يكون أقوى من 1000 كلمة. ممثل يقف يغزر يتنفس ويسكت والجمهور يبدأ يكمل الحوار وحده.
0: الصمت في المسرح مهوش فراغ، الصمت امتلاء، امتلاء بالخوف، بالحب، بالانتظار، بالكلام اللي ما تلقالوش كلمات.
1: سامويل بيكيت فهم الحكاية هذه قبل برشا ناس. في مسرحيته الصمت جزء من الحوار وجزء من المعنى، كأنه يقول لنا حتى الصمت نجم يكون لغة.
0: وحتى في المسرح التونسي قديش شفنا ممثل يعمل لحظة صمت والقاعة الكل تحبس أنفاسها، حد ما يتحرك ولا حد يحكي، وكأنه الجمهور الكل واللي يمثل معه.
1: وهذا سر المسرح، العرض الحقيقي يتولد في اللحظة اللي يتلاقى فيها تنفس الممثل مع تنفس المتفرج.

0: تخيلوا لو ممثل يقول أنا نحبك، يمكن الجملة تأثر فينا، أما إذا قبلها سكت وخزر وخلى الكلمة تتولد بعد انتظار، يمكن نفس الجملة تولي مختلفة تماما.
1: ولسبب هذا يقولوا مش كل صمت هو سكوت، وثم سكوت يحكي أكثر من الكلام.
0: واليوم في زمن السرعة والكلام اللي ما يوفاش، يمكن المسرح بقى من آخر الفنون اللي علمنا كيفاش نسمع الصمت.
1: الصمت في المسرح ما يطلبش منا باش نسمعه، يطلب منا باش نصغيه، لأنه السماع بالأذن أما الإصغاء فبالقلب والعقل مع بعضهم.

0: بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشرة.
2: اذاعه الجمهوريه التونسيه. مستمعينا الاعزاء، يرفع الى حضراتكم فيما يلي اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
3: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: من 1938
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات،
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
1: أولى الإذاعات.
4: المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
5: مرحبا بمستمعينا الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج المسرح حياة. احنا توا باش نمشيو لفقرة ركح اليوم، وباش نحكيو فيها على شنو اللي صاير في المسرح توا.

0: المسرح ما يعيشش كان في الكتب ولا في الذاكرة، المسرح يعيش كل يوم في تونس وفي العالم العربي وفي العالم الكل.
1: نبدأ من تونس، من الفضاء الأثري بأذنا، وين احتضنت الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية عروض جمعت بين الموسيقى والرقص والمسرح في واحد من أجمل الفضاءات الأثرية في البلاد.
0: المشهد هذا يخلينا نسأله قديش يبدل المكان معنى العرض؟ هل المسرحية هي نفسها إذا تعرضت في قاعة مغلقة أو في

0: من تونس يهاجر نمشيو لاسكتلندا، وين ينطلق مهرجان إدنبرا الدولي، واحد من أهم المواعيد المسرحية في العالم. عروض من عشرات البلدان، تجارب جديدة ونقاشات حول مستقبل المسرح في عالم يتبدل بسرعة.
1: ومن بين العروض اللافتة سنة هو حضور عمل عربي فلسطيني مستوحى من السيرة الهلالية، في تأكيد جديد أن الحكاية العربية قادرة تلقى مكانها على أكبر المسارح العالمية.
0: أما فما سؤال جديد يطرح نفسه اليوم، هل التغير المناخي ينجم يغير حتى المسرح؟ برشا مهرجانات عالمية ولات تضطر تبدل توقيت عروضها بسبب موجة الحرب، وتراجع تنظيم الفضاءات المفتوحة،
1: وهذا يثبت مرة أخرى أن المسرح ماهوش معزول على العالم. كل اللي يصير في المجتمع يطلع فوق الركح، وكل اللي يتبدل في الإنسان يلقى صداه في الفن.

0: هو كل شيء يلقى صداه في الفن، مش حتى في تغيير توقيت العرض، حتى في مواضيع العرض. زي ده اليوم برشا ناس ولات تحكي على البيئة وعلى التغيرات في المناخ.
1: كلامك صحيح سعيدة، وإحنا توا قريب نخلطوا لنهاية حلقتنا اليوم. أما قبل ما نختم الحلقة نحب نسألك وتسألني بعض الأسئلة الخفيفة، أما يمكن أجوبتها مش خفيفة برشا.
0: أنا حاضرة هاجر، تفضل.
1: به، لو خيروك تمثل شخصية مسرحية واحدة مدى الحياة، أشكون تختار؟
0: أو صعيبة هذه. صعيبة هذه.
1: زازي الهلالية.
0: حواء.
1: أمهات. به. أنت تسألني تا.
0: هجورة. تمشي للمسرح. تبكي عادي ولا تحاول تخبي دموعك؟
1: أختي أنا مع البكي راني نسيب روحي، أنا نحب البكي كي تجي، علاش نشد فيها؟ لا نبكي نبكي يبدأ هكا الدموع وأنهار لك. أما وين مازال مسرح يبكي تو؟
0: مازال
1: مازال
0: مازال الخير في الدنيا.
1: باهي سعيدة، شنو أقوى من الكلمة فوق الركح؟ الضوء، الموسيقى ولا الصمت؟
0: الحقيقة
1: أيه؟
0: أنا مع الموسيقى.
1: بلي
0: أنت هاجر تحب تتفرج على عرض كلاسيكي ولا على عرض فيه تجريب ومغامرة؟
1: الكلاسيكي على راسي وعيني، أما راهو التجريب والمغامرة هو اللي يخلي المسرح يتقدم، وهو اللي يخلينا نكتشف أدوات جديدة في الإبداع الفني. أي سيدي يا عندك أنت آخر سؤال سعيدة، كان نعطيوك تذكرة مجانية الليلة باش تمشي تتفرج على أي مسرحية في تاريخ المسرح، شنو تختار؟
0: الكراسي.
1: تحب مسرحية الكراسي؟
0: تطرح برشا أسئلة وتخليني بالحق معناها تعمل لي حالة إرباك. أي وانتم زادة خليوا السؤال هذا معاكم اللي تسمعوا فينا وتتبعوا فينا في الإذاعة، شنية المسرحية اللي تتمنوا تشوفوها ولول مرة واحدة في حياتكم؟
1: كانت معاكم هاجر حمودة وسعيدة الزغبي، عندك كلمة أخيرة؟
0: أي. كلمة المسرح البرازيلي أوغستو بوال يقول فيها: المسرح هو المرآة التي نستطيع أن نغير بها أنفسنا. إلى اللقاء.

0: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تمام 9 مساء هنا في تونس. يكون الوضع الجوي غدا الجمعة ملائما لظهور خلايا رعدية في المناطق الغربية مع ارتفاع في درجات الحرارة يتواصل إلى نهاية الأسبوع الجاري ويتجاوز يومي السبت والأحد المعدلات العادية بين 6 و 8 درجات. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
7: يكون الوضع الجوي بداية نهار الجمعة العشية ملائم لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط الغربي، تشمل بعض المناطق الشرقية آخر النهار. الخلايا الرعدية هذه تكون مصحوبة بعض الأمطار المتفرقة، بينما الريح غدا تتحول من القطاع الجنوبي وبالتالي غدا ننتظر ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. الارتفاع هذا يمشي يتواصل غدا نهار السبت ونهار الأحد، نلبسوا ارتفاع في درجات الحرارة نتيجة تحول التيارات الهوائية من القطاع الجنوبي، وبالتالي فما ارتفاع في درجات الحرارة وين تتجاوز المعدلات العادية هذه بين 6 و 8 درجات. إن شاء الله بداية نهار الثلاث فما انخفاض طفيف في درجة الحرارة. بالنسبة لنهار السبت هذا فما ظهور خلايا رعدية العشية تكون مصحوبة بالأمطار، إن شاء الله تكون أمطار خير على بلادنا.
6: الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سلوان سميري يعلن رفع الإضراب الفجئي الذي نفذه سائقو شاحنة نقل المحروقات اليوم وعودة حركة التزويد إلى نسقها العادي. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد يوم الثلاثاء 25 من أوتيل الجاري وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة. البريد التونسي يعلم الأولياء والتلاميذ بإمكانية خلاص معالم التسجيل عن بعد للسنة الدراسية المقبلة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية والدينار وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيق الرقمي دي ديسات والرمز نجمة 181 دياز. في أخبار العالم، وفي غزة استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته بطلق ناري من جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن حزمة عقوبة جديدة ضد إيران تستهدف أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله اللبناني. وتوعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن تكون العزلة الاقتصادية ضد إيران الأكبر في التاريخ وأن تؤدي العقوبات في النهاية إلى انهيار النظام الإيراني. وفي تعليقها على العقوبات وصفتها الخارجية الإيرانية بأنها إرهاب اقتصادي واعتبرت أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. جاء ذلك بينما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي دولة تقدم دعما لإيران أو أي نوع من المساعدة بعواقب اقتصادية وخيمة. اقتصاديا، قفز خام برنت 2.3% ليصل إلى 93.7 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى خلال 3 أسابيع أثر تهديد ترامب بحرب اقتصادية ضد إيران. ميدانيا، وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى المنطقة وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينيتكو. انتهى الموجز إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
8: الإذاعة الوطنية
9: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
10: أم البدايات.
9: الإذاعة الوطنية التونسية
8: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس، صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من التاسعة مساء.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: بوجه
3: ليالي تونس.

مساء الخير، أهلا وسهلا بكل أوفياء الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس من هنا وإلى حدود منتصف الليل في ليلة سهرة إذاعية فنية. تعودنا أن تكون هذه المساحة الإذاعية لمواكبة ومتابعة ونقل أيضا مختلف فعاليات المهرجانات الصيفية الموجودة في مختلف جهات البلاد. ألفا في إخراج هذه المساحة الإذاعية، تقنين عبد اللطيف، تنسيق العمل أمام هذا المزح صديق معزين بن محمود.

المساحة هذه الليلة بعد أن استكملت تقريبا أغلب المهرجانات، أغلبها على الإطلاق تقريبا مع برامجها، يتحتم ويتوجب علينا أن نتوقف عند عديد المسائل التي تعلقت بهذه البرامج، من ناحية الجودة، من ناحية الإقبال الجماهيري، من ناحية اختيار وانتقاء السهرات، النجوم، يعني لابد بعد هذا السيل من المهرجانات اللي هي ظاهرة تونسية 100%. المهرجانات الصيفية الموجودة سواء المهرجانات الدولية ولا المهرجانات الجهوية ولا المهرجانات المختصة في بعض الألوان الفنية والأنساق المعرفية، الرسم، الفن التشكيلي، المسرح، السينما، أيضا سينما الهوات في ذهني قليبي وفي ذهني عديد المهرجانات الأخرى، يتوجب قلت أن نتوقف عن بعض المسائل حتى لا تكون هذه الظاهرة مجرد كرنفال، خليني أقول صيفي، وإنما تستند على فكرة وتستند على مشروع ثقافي وتستند على خلفية بها يمكن أن تنجح مختلف الفعاليات والمنظمين والجمعيات والإدارات في على الأقل بنسبة ما في ما تصبو إليه وما ترسمه في كل دورة من الدورات. هذاك علاش احنا باش يكون معنا جملة من الضيوف المديرية المهرجانات الكبرى، خليني نقول سواء في سوسة، في بنزرت، باش نتحدثوا أيضا بالعودة من خلال الكواليس بعض السهرات الفنية. البارح اختتام قرطاج كانت ليلة كبيرة في مع الفنانة العربية ماجدة الرومي. ثم ظاهرة أخرى هي السهرات ما بعد المهرجانات أيضا، التي ربما فيها طابع تجاري أكثر لأنه تنظمها الوداديات ولا المنظمات اللي تحب من خلال هذه السهرات أن تنمي مواردها المالية، خاصة الجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية في مختلف القطاعات المهنية. هذه مقدمة على الحساب لهذه جويني، ثم نعود لتقديم مختلف فقرات.

0: نجدد كامل تحايا الوفاء والمحبة لمستمعينا حيثما كانوا باسم كامل فريق البرنامج عبد الطيف ألفا وفرانكو فاروق اللي يقول لي معانا مع طبعا معانا وحنا نجم نخدم غير فرانكو في هذه المساحة الإذاعية 29 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البارح في قرطاج في خاتمة هذه الدورة دورة 60 تألقت كعادتها في الواقع وكما كان منتظرا الفنانة اللبنانية والفنانة العربية خلينا نقول تقريبا آخر من بقي من الكبار عندما نتحدث عن الفنانين الكبار حضور ركحي تفاعل مع الجمهور احترام شخصيتها تلك الفنانة والصوت المثقف الحقيقة اللي يفرض الاحترام. هذه جزء من كواليس البارحة من اختتام حفل مهرجان قرطاج وحفلة الفنانة ماجدة رومي. يلا ألفا
1: كواليس.
2: شكر لوزارة الثقافة التونسية الكريمة ولكل المشرفين على مهرجان قرطاج يلي هديوني هالفرح الكبير باني التقي فيكم بالعيد الستين لقرطاج. شو هالشرف العظيم اني انا اختم هالمهرجان ويكون فيه هيدي الساعة. اشتقت لكم صار لي سنين ما شفتكم بس ولا يوم ولا واحد كنتوا بعاد عن قلبي. جمهور مثلكم لإلي ولأي فنان بزور تونس الغالية أي حدا بيبقى متأثر لدرجة بأسلوبكم بالتقدير وأسلوبكم بالحب لتصيروا شي بيشبه الشرايين بالقلب. بشكركم على هالفرح. حتى نحن ببيروت لما كنا عم نحضر لهالعمل كنا عم نقول نحن مش عم نحضر لحفلة نحن عم نحضر لعرس. ولما انضموا لقلنا مجموعة هالأساتذة الكبار من تونس هالموسيقيين صار معي مجموعة أساتذة كبار من لبنان ومن تونس بس نحن بطلنا لا آلات ولا أصوات نحن قلوب جاي معكم نتغني الخير والحب والسلام.

0: أنا من نص قلبي بتمنى لكم دوام السلام والفرح والاستقرار والازدهار، وشكرا لحضوركم.
1: كواليس.

0: مجال فني، خذوا عيني شوفوا بها 39 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. جولتنا الليلة باش ننطلقوا بعد قرطاج واختتام مهرجان قرطاج مع الفنانة ماجدة الرومي، باش نمشوا الجندوبة مع السيدة أحلام التواتي مديرة الأنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للثقافة بولاية جندوبة. طبعا الموضوع هو الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة. مساء الخير سيدتي.
1: مساء الخير. مساء السمر.
0: مرحبا بك أحلام. شحوال جندوبة.
1: والله يا جندوبة في أحلى حلة، باعتبارها أنا تحتفي بمسرح المؤسسات ومسرح الشباب. وكما أشرت انطلقت اليوم الدورة 36، وكان معناها نعتبره احنا اذا كان اليوم نحكي على تقييم اليوم قد انطلق فعاليات المهرجان. كانت معناها الانطلاقة جيدة مشجعة مفعمة بالطاقات الإيجابية. تم تقريبا معناها إنجاز كافة العروض المسرحية اللي هي من إنتاج نوادي الاختصاص، وتابعتها لجنة تحكيم مختصة في المجال من ذوي الخبرات في مجال المسرح. ثم معناها تخلل هذه الفقرات معناها أنشطة ثقافية موازية، منها تم تقديم مداخلة لشرف الدين الجاسمي. مداخلة كان في صلب معناها محور المهرجان، حول مداخلة حول منهج وأداء المسرح المؤسسات الهادف، والذي يتقاطع نعرف احنا مسرح المؤسسات يتقاطع مع الخطاب الحاد الذي يدعو إلى العنف وإلى الكراهية.
0: سمحني بالله، سمحني سيدة أحلام، إيش معناتها مسرح المؤسسات؟
1: مسرح المؤسسات
0: شو المقصود يعني؟ نعم
1: أكيد باش نفسر، ومعناه هذا معناه ملاحظة وجيهة. هو المسرح المؤسسات ونقصه بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية.
0: يعني اللي ينشط داخل الفضاءات والمؤسسات الجامعية والتربوية.
1: ولا ويكون عنده معناه ينصب صلب النوادي، وفيه معناها بطبيعة فما نظام داخلي يتم اتباعه.
0: نعم.
1: وفي أمور خارجيين يعني يشتغلون على مدار السنة.
0: طيب قداش قداش عنا من مشارك؟
1: تقريبا بالنسبة للأعمال على مستوى الأعمال أو المؤسسات؟
0: الأعمال ولا المؤسسات؟ ثم مؤسسات مشاركة في جزء أعمال معناتها.
1: بالنسبة للمؤسسات احنا عنا 4 دور ثقافة شاركوا، اللي هما دار ثقافة برقة، دار ثقافة أبو سالم، دار ثقافة أبو عوان، والمركب الثقافي، وهذوما شاركوا بأكثر من أعمال، معناها تقريبا كل دار ثقافة مشاركة بثلاثة أعمال أو أكثر. وكذلك دور الشباب اللي كانت حاضرة بقوة، معناها دار الشباب نذكرها ورغش من غردمام، دار الشباب حمام بورقيبة، والمركب الشبابي بأندراهم.
0: والمشاركين باش يقيموا مع بعضهم معناتها خلال هذه الايام، معناتها عندهم اقامه والكل، لانه التجارب هذه ما يتقاربوا مع بعضهم يعرفوا بعضهم الكل ربما يثري من تجاربهم ويقرب يعني ما حصله كل نادي ربما من تجربه وخبره وكل. ولا
1: هي الاقامه ماهيش ما ثمش اقامه قد اعتبار انه المعتمد تقريبا
0: جهوي هو بالطبيعه. نعم.
1: وهو جهوي يمكن الاقامه تكون في الاقليمي وفي الوطني اللي يشرف عليه المركزي، لكن صحيح هو راهو المهرجان هو راهو فرصه معناها للتلاقي لتبادل الافكار لتبادل الخبرات للاستفاده من مختلف التجارب هذايا حتى ما غير اقامه. وهما اللقاء فما لقاء الفتره اللي قبل ما يعرض فما احتكاك بين المشاركين، وهذا معناها احنا معناها ناكد انه فتح المجال للمواهب للتعبير عن قدرات الابداعيه خاصه في مستوى التلاقي او على مستوى متابعه العروض.
0: نعم.
1: خاطر كل واحد يتابع عرض الاخر اكيد فما استفاده فما تلاقى فما تجارب معناها مسرحيه معناها تحصل.
0: نعم. ما دام ثم لجنه تحكيم متى ثم مسابقه؟ ما
1: هي هو المهرجان عنده خصوصيته باعتبار انه يعتمد على تقييم الـ النتائج، التقييم مردود نوادي الاختصاص خاصه.
0: نعم.
1: نوادي المسرح.
0: نعم.
1: اللي وفيها بطبيعه ترشح الى مرحله اقليميه ثم الى المرحله الوطنيه.
0: هذه معناتها سيقع فرز المتوجين على اساس منحهم الجائزه تمثل في المشاركه في المهرجانات الاقليميه والوطنيه معناتها.
1: لا في المرحلة هو الجهوي، هي تصفية من الجهوي إلى الإقليمي.
0: أيوه.
1: والإقليمي بطبيعة وكل إقليم يحتضن المهرجان.
0: نعم.
1: إثناء باش يحتضن ولاية الكيف، الإقليم بيجا، الكيف جندوب وبنزرت. ثم من ثم من الإقليمي أكيد ثم المرحلة الوطنية النهائية.
0: نعم.
1: اللي باش تكون في مدينة الثقافة في تونس.
0: مبرمجة الأمور مسطرة والأمور 10-10 معناتها.
1: أكيد احنا نشتغل معناها هذايا راهو معناها احنا نشتغل معناها على أفق تطوير الأداء المسرحي.
0: نعم.
1: والمهرجان هو بطبيعته فرصة لتثمين مجهود جماعي اللي تبذله الهياكل المركزية بقوة، والجهوية كذلك بحضور متميز.
0: النشاط اليومي وقتاش يبدأ وقتاش يشوفه؟
1: النشاط تقريبا احنا البرنامج الحمالي هذاك المؤشرة النجاح معناها انطلقنا في حدود حددنا تقريبا في حدود 9:30 صباحا. وغدوة زادة باش ينطلق 9 صباحا زادة نفس
0: حتى الوقتاش؟
1: والله اليوم يمكن حتى 5:30 احنا نتاع العشية معناها.
0: علاش ما خليتوا شوية في الليل؟ راهو باهي راهو صار في الليل ويعملوا حركية ويخلوا العباد يخرجوا تبرد الدنيا شوية ويتابعوا بعض الأعمال المسرحية، ولا مش مفتوحة للجمهور للعروض؟
1: هو شوف محلي خاطر اللي خمن فيه انت خمننا فيه احنا حابين نخدموا نشتغلوا في الليل، لكن راهو احنا نتعاملوا مع فئات مع اطفال معناها المسابقين فما مسرح بتاع اطفال الاولياء ساعات معناها ماذا بيه في الليل معناها فما ماذا بيه يجي حتى الولي ساعات يستحب معناها المشاركه نتاعو الكل هم ما تعرف احنا كيما حكيت لك مسرح مؤسسات بالنسبه للجمهور هو الجمهور احنا مانيشنا مانئين به، فما المنظمات كما الكشافه تواكب تحضر خاصه هو مفتوح لرواد المؤسسه الثقافيه باعتبار انه هو عباره عن اختبار، ونعرف نحن الارتباك اللي يحصل للمشارك على الركح.
0: نعم.
1: ماذا بينا تكون الاجواء معناها ماهيش فيهش تشنج باش على الاقل معناها يقدم عرضه معناها في اطار معناها متكامل مريح، وهذا نسعى له احنا، وخاصه احنا نخدم على اهداف تطوير الاداء المسرحي، خاصه نحبوا نخدموا على مشروع الفنان، وهذا يتطلب معناها تركيز معناها اللي يعتلي الركح.
0: هاي البرش هاي البرش. اليوم انطلقت ومازال غدوة ومازال بعد غدوة؟
1: أكيد أنا ما كملتش اليوم زادة كما حكيت لك كان مقام بالنشاط إلى جانب الأجواء المسابقات. قدمنا فما معناها مجموعة الأطفال اللي دار ثقافة بوعوان قدموا رقصة معناها كانت ياسر حلوة بعنوان أعطوني السلام. ثم معناها أخذنا الجمهور ولا استحبنا الجمهور الحضور في معناها عرض معناها عرض كان ياسر راقي مع ممكن نسميه إبداعات وروائع الأنامل الذهبية مع عزف على آلة الساكسفون لصالح عبد الحكيم. أكيد الجمهور انغمس هذا وتجاوب كبير، كانت أجواء الرومانسية والأناقة هي كانت سيدة معناها هي اللي كانت معناها اللي طاغية على القاعة العروض. وهذا تقريبا اليوم اللي معناها اختتمنا به العزف على آلة الساكسفون. ان شاء الله غدوه نواصلوا تنطلق الانطلاقه مع درس مع المركب الثقافي عمر السعيدي باربع اعمال. ثم دار الشباب حمام بورقيبه نختتم المسابقات بالمركب الشبابي بعندها بثلاث اعمال. ثم نقترح عمل هذه تم ويمكن هذه خصوصيه المهرجان او البصمه بتاع الخاصه بالمندوبيه جو الثقافه. تم اعداد عرض عرف فول أو مش فول كلور هو يدخل في صميم المحور الأساسي للدورة
0: اللي هو
1: خاصة اللي هو تعزيز الهوية الوطنية تثمين الذاكرة والحفاظ على التراث الثقافي. حاولنا باش نقدموا عرض هو معناها فيها عرض يعتمد على الجانب التراثي ويحاكي معناها البطولات اللي قبل في المقاومة رجال المقاومة اللي نحكيوا على الشهامة العربية نحكيوا على حب الوطن وباعتبار أنه
0: الحركة الوطنية تقصد ولا الشهامة العربية عموما؟
1: هي الشهامة العربية هي شكون اللي يقاوم اللي هو يكون شهم ويكون بالحق يحب وطنه.
0: نعم.
1: هي المعنى هذه نحكي على القيم هذه فهي بش يكون ما بين الغناء ما بين الإيقاع وما بين الشعر.
0: عرض متكامل معناته؟
1: عرض متكامل اي هذا
0: ولقاء اعداده خاص لهذه الدوره الدوره 36 يعني
1: اكيد تم اعداده خصيصا لهذه الدوره.
0: وقتاش باش تعرض هذا في العشيه ولا في الليل؟
1: هذا باش تعرض غدوه تقريبا في حدود ممكن ساعتين تقريبا ساعتين نختتموا به خاطر
0: الاختتام. شنو تقصد جندوبته؟
1: والله سخونة
0: غطى
1: بحق،
0: شوية.
1: والله تفاجئ الناس، ده أول مرة نعيشوا بالحق ايامات كافحين شوية في الحرارة كيف هكا. أما ممكن أنا نذكر أنه زادة فما راهو الجانب الرفاهي موجود، خاطر احنا قاعة المركب الثقافي هي مكيفة، كانت
0: باهي
1: اي كانت معناها العروض، معناها فعاليات المهرجان تم في ظروف مريحة جدا.
0: هايل برشا،
1: أكيد.
0: هايل برشا، شكرا لك السيدة أحلام التواتي مديرة الأنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوب. إن شاء الله حظ موفق للمشرفين
1: شكرا.
0: على هذه التظاهرة الجهوية، وحظ موفق لكم فيما هو جهوي وإقليمي ووطني أيضا. شكرا لك سيدة أحلام.

تونس آخر فقراتنا في ساعتنا الأولى. كواليس حفل الفنانة يسرى محنوش في اختتام مهرجان بو مخلوف الدولي في دورته 50، كواليس من إعداد الزملاء في إذاعة الكاف. نسمع مع بعضنا.

برشا برشا برشا بالجمهور اللي حاضر اليوم ما شاء الله. يعني قالوا لي ما شاء الله جمهور كبير برشا، ان شاء الله تتعدى سهرية. انا متأكدة نحس انه مش تتعدى سهرية عالمية، خاطر الكيف معناتها مش غريب عليها، الفن والجمال والرقي والحب والجو وكل ما يخلي الفنان يدخل انترانس ويعيش حالة بالحق نقولوا معناتها حالة من التناغم مع احلى جمهور. نحبكم برشا، انا فما برشا حب الجمهور الكيف، فما برشا احترام الجمهور الكيف، واحترام كبير يخليك تحب ديما تعمل مخير، لانه جمهور سميع ذواق ما يفدلكش.

0: معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة لأن الإذاعة أكثر من خبر
0: هي نبض المجتمع
1: صوت للثقافة
0: مساحة للترفيه
1: صدى للخبر
0: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد
0: الجمعة مع حبيب جغام وسبت واحد مع وداد محمد يوم سعيد مساحة من التفاؤل جرعة من الطاقة الإيجابية
2: يوم جديد يوم سعيد
0: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك
1: المعلومة اللي تفيدك
0: والأغاني اللي تونسك يوم
1: سعيد الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
3: العاشرة مساء هنا في تونس يكون الوضع الجوي غدا ملائما لظهور خلايا رعدية في المناطق الغربية مع ارتفاع في درجات الحرارة يتواصل إلى نهاية الأسبوع الجاري ويتجاوز السبت والأحد المعدلات العادية بين 6 و8 درجات وفق المهندس في المعهد الوطني لرصد الجو سليم بن ميلاد رفع الإضراب الفجئي الذي نفذه سائقو شاحنة نقل المحروقات اليوم وعودة حركة التزويد إلى نسقها العادي وفق الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سلوان سميري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري وفق بلاغ لرئاسة الحكومة مؤسسة فداء تعلن اليوم التمديد في أجل قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرحى الثورة بالجراية التكميلية لغاية يوم الخميس 3 من سبتمبر المقبل في أخبار العالم وفي غزة استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته بطلق ناري من جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالية قطاع غزة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يقول اليوم إن 94% من الفلسطينيين في قطاع غزة في حاجة إلى المأوى ومستلزمات منزلية أساسية في ظل استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيليين على القطاع من جانب آخر رحبت الخارجية الفلسطينية ببيان لسبع دول غربية يرفض مشروع E1 الاستيطان الإسرائيلي وتدعو إلى إلزام تل أبيب بالتراجع عنها هذا وحذر اليوم قادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي وزير الدفاع إسرائيل كاتس من إمكانية اشتعال واسع للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة جراء الارتفاع الحاد في اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الشأن الإيراني وزارة الخزانة الأمريكية تعلن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله اللبناني وقالت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل استهداف شبكات تمويل إيران التي تدعم حزب الله وتهدد أمن المنطقة وتوعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن تكون العزلة الاقتصادية ضد إيران الأكبر في التاريخ وأن تؤدي العقوبات في النهاية إلى انهيار النظام الإيراني وفي تعليقها على ذلك وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات بأنها إرهاب اقتصادي واعتبرت أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها جاء ذلك بينما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي دولة تقدم دعما لإيران أو أي نوع من المساعدات بعواقب اقتصادية وخيمة اقتصاديا قفز خام برنت 2.3% ليصل إلى 93.7 دولارات للبرميل عند التسوية وهو أعلى مستوى له خلال 3 أسابيع إثر تهديد ترامب بحرب اقتصادية ضد إيران ميدانياً وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى المنطقة وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينيتكو انتهى الموجز إلى اللقاء
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين
4: الإذاعة الوطنية
0: معها هي بداية تتواصل الحكاية
5: أم البدايات
0: الإذاعة الوطنية التونسية
4: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات على امتداد 15 يوم تعيش الحدث. أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي. لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من التاسعة مساء.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: مساء الخير مجددا، اهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقه الاذاعيه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في ليالي تونس. قلت في البدايه اننا سنتوقف عند بعض ما تعلق بالمهرجانات الصيفيه خلال صيف 26، وكبنا تابعنا نقلنا عدد كبير من الحفلات على مدى هذه الصائفه، والاكيد أن مسائل عديدة تحتاج إلى التوقف، إلى النقد، إلى المراجعة، إلى التثمين، إلى التشجيع. على كل حال، أهل مكة أدرى بشعابي، هذاك علاش اخترنا في بداية هذه الساعة الأولى أن يكون معنا السيد معز كريفة، مدير مهرجان سوسة الدولي، اللي هو شيخ المهرجانات الدورة 67. سي معز مساء الخير.
1: مساء النور استاذ الدين، ومساء النور لكافه مستمعي الاذاعه الوطنيه، ونشكركم على الاستضافه.
0: مرحبا بك. شحوال سوسة في الليله سخونه شويه الدنيا.
1: سخونه الليله، وان شاء الله تو قادمين على الموسم الخريف، نهايه الصيف، وان شاء الله الطقس يتحسن.
0: تو سي معز نجم تمشي تبحر تو؟
1: والله لا.
0: والله كملت المهرجان عاد.
1: كملنا المهرجان، لكن ثم امور لوجستيه اخرى، ثم خلاص مزودين، وثم فواتير، وثم عمل خدموا معاك لازمك تخلصهم، وثم معناها ملفات لازمك تهزها للمؤسسه الوطنيه لتنميه المهرجانات باش تاخذ القسط الثاني، ثم مستشارين يعني ما يخلص تخلص الا ما تنزلهم معنا ما يثبت معنا اتمامك والإيفاء بالتزاماتك التعاقدية معهم هما. يعني ثم حويجات معنا نكملوهم، معنا تحب لنا تقريبا 15 يوم باش يمكن نبحروا في سبتمبر.
0: حتى سبتمبر باهرة، ولا حسب الطقس السنة باش تقعد ثم برشا سخانة تنجم تمشي في سبتمبر. عندك من بوجعفر حتى شلشط مريم غادي تنجم تمشي، حتى الهرب لغادي
1: نمشيو نبعد شوية ونسكر بلاد باش معناها الواحد يرتاح شوية من الضغط اللي عاشوا معناها قبل المهرجان وأثناء المهرجان، حتى لو نقص شوية ضغط لكن مازال شوية ضغط. إن شاء الله
0: إن شاء الله بالتوفيق. على كل حال، وضع المهرجان أوزاره أو أسدل الستار على هذه الدورة، الدورة 67 في شيخ المهرجانات مهرجان سوسة الدولي. كنت معي قبل انطلاق المهرجان وتحدثت معك بخصوص العروض، وكنت مصرا هكا من خلال البرمجة، من خلال الرؤية العامة، على أن الأولوية أو الأساس في عروض سوسة لهذه السنة ستكون للأغنية وللمطرب وللمغني وللمبدع التونسي، هكا ولا؟
1: والحمد لله نجحنا في رؤيتنا وفي اختياراتنا، وسعيد جدا أن يبقي أعضاء الهيئة المديرة بنجاح المبدعين والفنانين التونسيين على غرار زياد غرسة، نبيه كراولي، لطفي بوشناق، صابر الرباعي، جعفر القاسمي في مسرحيته بسي، ياسين الصالحي، نبيل كلاب، بسامة الحمراوي. فرحانين برشا. عنا عرض الميسرو قطيب الرحالي يلا سوسة تغني كان ناجح. الحمد لله نجحنا في اختياراتنا، فرحانين برشا. قلت معاك تتذكر سي عز الدين، قلت لك مش اللي في عينك احلى كان برا.
0: اسمعني عاد، خلينا نكون واضحين عاد سي معز. المسرح زاد فرض الحكايه هذه ولا؟
1: والله المسرح فرض وما فرضش. شوف، فرض اول حاجه احنا مشينا حسب امكانياتنا الماديه، والحمد لله اليوم بعد ازدال الستار على الدوره 67 وفينا بالتزاماتنا تجاه كل الفنانين ومتعدي الحفلات، ولا واحد ما خدش فلوس، ولا واحد قاعد يسنى، والحمد لله. المداخيل متاعنا قراءة أولى، خاطر سابقة الأوانها قراءة أولى. المداخيل متاع العروض ساقط الكلفة متاع العروض لأول مرة
0: بيبرش سنوات. بيبرش
1: معناها مش برجة، أما معناها ساقط، والحمد لله. معناها عملنا استيماسيون قبل والحمد لله وصلنا لها ونجحنا فيها.
0: باهي بشويه سي معز، خليني معاك تيكا تاكا كيما جماعة الكورة هكا، نعرفك انت رياضي هكا وكذا. ثم مثل شعبي يقول بات بلا لحم تصبح من غير دين، مو هكا ولا؟ هكا ولا؟ عندنا مثل، تعرفوا المثل هذا؟
1: نعرفوا مليح.
0: باهي تعرفوا مليح. العروض ناجحة لأنك سميت لي أسماء يجيبوا جمهور. يعني كي تقولي زياد غرسة وتيوب شناق وصابر الرباعي ووليد الصالحي وجعفر في مسرحية توبسي، كيفاش؟
1: ياسين صالحي مش وليد الصالحي.
0: انا مخي في الكوره.
1: المسرحيه ياسين صالحي.
0: ياسين صالحي به. هذيك المسرحي معناتها، مش
1: المسرحي،
0: مش المغنيه به.
1: مش المغنيه
0: به. جمهور سوسه واداره مهرجان سوسه، كي تشوف في بنزرت ادم ونبيها في قرطاج وحمام خيري ولا ملحم زين في الحمامات وكل، ما تقولوش احنا كان من المفروض انه جمهور سوسة زاد مع العروض التونسية والاصوات التونسية، يا ليت راهو جا عنا زاد، جاونا النجوم هذوما من خارج تونس.
1: شوف خليني نكون صريح معاك مع المستمعين. اللي ترى الناس قاعده ترى في حوايج من الخفاء يعلمها كان الله
0: ونعم بالله.
1: اللي تقريبا باستثناء عرض ادم في بنزرت، عرض ادم في بنزرت
0: ايوه،
1: ما نحكيوش على كرتاج والحمامات، هذيك
0: مهرجانات عندها صوت قاعد يتقطع، ما نفهمش علاش، شنو المشكل؟ تسمع فيه بالكمبيوتر ولا؟
1: لا لا لا لا، نسمع فيك مباشر على الهاتف الجوال.
0: به به ايوه.
1: قلت لك معناها العروض كل الفنانين الاجانب اللي ذكرتهم واللي مروا كل عروض فارت خساره. مش معناها راهو الجمهور موجود لا خساره، وقت اللي تسمع مهرجانات عروض تاع فنانين اجانب تلغات، وقت اللي تسمع مهرجانات حتى عروض مبرمجه تم الغاها ولا تاجيلها ولا ثم شكون حتى في الاختتام يلوج، معناها نتيجه تشوف معادله كبيره برشا. وقت اللي يبدا عندك مسرح كبير وتبدا ثمن تذاكر معقوله، معناها معقول برشا. انا وقت اللي نلقى عندي ميزانيتي بزوز مليارات ونجيب محمد زين ولا نجيب معناها ادم ولا نجيب عياش او غيره، يعني حتى كي نخسر عندي منين نغطي.
0: فهمت.
1: انا مهرجان سوسه الميزانيه نتاعو اللي عنده ميزانيه ب 100,000 دينار من عند وزاره الثقافه، من عند المؤسسه الوطنيه، والفنان الاجنبي اقل فنان اجنبي الثمن نتاعو من 150,000 دينار فما فوق. يعني كي نجيب فنان ونخسر فيه 50,000 دينار عباره حكمت بالاعدام على المهرجان وما ينجمش يوصل له.
0: خطر ما عندكش 5,000 تذكره تبيع فيها؟
1: ما عنديش 5,000 تذكره، والاسماء غاليه برشا، خاطر زاد المواطن التونسي لازم نفقوا بالمواطن التونسي. المواطن التونسي في توا قداش عندنا من شخص ينجم ياخذ تذكره ب 150 و 200 دينار؟ تشوفوا معنا ادم جاء في سوسه والناس تقول برشا تذكره ب 200 دينار وما ثماش، معناها نعرف الكواليس ونعرف قداش دخل ونعرف قداش معنا التذاكر اللي تبات. دونك مانيش مستعد باش نعمل في مهرجان سوسه انه بقيت له خيانه عضليه.
0: فهمت.
1: باش نعرفوا مجازفات من نوع هذا، مش مهرجان معبي. انا نعطيك مهرجانات عريقه وكبيره حلت الابواب نتاعها باش الناس تدخل، وقت اللي بعد كان 400 ولا 500 تذكره برك الفنان، وثم فنان معروف ودار برشا معناها العروض نتاعو الكل تقريبا اربع خمس عروض تلغات في تونس. معناها دونك مانيش مستعد باش نعمل مجازفات. ان شاء الله العام الجاي يبدا عندي مسرح ب 4,000 5,000 مقعد 4,963، نختار العروض نتاعي، عندنا قامات، عندنا فنانين اجانب ينجموا يجيو، والنجم اني كي نجي حتى يبدا الثمن نتاعها ب 200,000 ولا 220,000 دينار الكلفه نتاعها، يعني النجم كي نعمل تذكره ب 40 50 دينار النجم مانيش مطالب اني باش نغطي مصاريفها الكل 100%، حتى كي نغطي 80 85% من الكلفه نتاع العرض نبدا فرحان، خاطر اني في الاخر جمعيه مش ربحيه، هي جمعيه ثقافيه بيت نون لوكراتيف غايه غير ربحيه، دونك اني كي نوصل باش نغطي التكاليف نتاعي ولا نقص شويه عندي لي سبونسور يهزوا منه وشويه دعم، اما مانيش مصاد باش نعمل مجازفه باش يرضى عليا سي عز الدين ولا سي معاذ كيف باش نجيب اني عرض، معناها الفنان راك تشوفه ثم فنان سون سيتي لو نو عملوا للناس تتكلم عليه وضربوني عليه ودزين سنان على ما دارش فارغه.
0: اش كنت تقصد يا سي معاذ؟ اش كنت تقصد؟
1: الشامي
0: ما دارش فارغه؟
1: ما دارش فارغه ولا ترى فيه مصطلح
0: كي الراجل
1: الشامي يربح
0: الراجل سبح وعرضوه في المطار يا سي معاذ.
1: ايه عملاه ولا ما سناله؟
0: بالله انا ما تبعتش، انت اصدق انت اقرب.
1: انا نعطيك نعرف لي بوليس ونعرف انا باتصال مع برشا خيان مديري مهرجانات وقاعد نشوف وشوف السنه برشا مشاكل.
0: باهي برشا، عندي سؤال. ثم بعض مدير مهرجانات انت في في في تواصل معهم على العروض والجمهور وحاضر ومش حاضر وخلصت ما خلصتش ويا ربي يسهل وربي يسر لعديون وما ندري شنو. ثم بعض مدير المهرجانات قالوا لكم الله يعطيك يعطيكم الصحه انتم راهنتوا على الحكايه يعني جراب سمحني في الكلمه معناتها تنجم تديرها وتسيطر عليها وتضمن الميزانيه ما تخرجش معناتها في في في في الاحمر معناتها في الروج وكذا ولاباس هكا. ثم مدير مهرجان قالوا لكم هذا
1: والله ثم شكون قال لي وثم شكون طلب النصيحه نتاعي نصحته وما خذاش نصيحتي قد يعض في صوابه
0: إيه؟
1: اللي ما خذاش الكلام تاعي. ثم شوف شوف احنا في مهرجان سوسه معناه عمرنا لا خلينا بالتزاماتنا التعاقديه ونعرفوا مع شكون نعملوا التعاقدات نتاعنا مش كل من هب ودب يجينا نمشيو نترماو في في احضان ونعملوا مع عقد. لا احنا نعرفوا كل فنان شكون مدير اعماله ولا شكون المتحف الرسمي نتاعو. بعبارة أخرى وخليني يكون صريح زاد برشا معك وربما صرحتي توجع برشا عباد، احنا ما نتعاملوش مع سمسرة.
0: واحنا
1: ما نتعاملوش معناها اختار تبدا العرض مثلا عند
0: هذوكم علاش سمن فيهم سمسرة وكل أعمال؟
1: لا مش وكلاء أعمال، ثم فرق بين وكيل أعمال يبدأ عنده لا رد بالك أنا كلامي كي نقول سمسرة في نعرف مليح، يعني عندي شركة نتاع تنظيم عرض ولا تنظيم ما نعرف شنو وما عندي حتى علاقة بالعرض الفني. نعرف العرض الفني هو تابع ماذا ناخذ اكزامبل ناخذ سي زياد غرس. زياد غرس الناس كل تعرف لي وكيل اعمال ومدير اعمال وهو سي نصر القرويشي. يعني اني خلي سي نصر القرويشي ما نتعاملش معاه ونمشي نتعامل مع مواد كليفه باش هو يكون لي وسيط مع نصر القرويشي باش يجيب العرض نتاع زياد غرس. علاش نحكي لك مش عقل ثم برشا وكلاء اعمال ومديري اعمال ومتعدي حفلات محترمين جدا وامورهم منظمه معنا امورنا مريقله. اما يعني نحكي على اللي بارازيت
0: واضح
1: اللي في كل صيف يتوجدوا
0: الدخلاء الوسطاء
1: بالضبط بالضبط يعطيك الصحه الدخلاء والوسطاء. احنا ما نتعاملوش مع الوسطاء، احنا نتعاملوا مع الناس مباشره ونعرفوا واش نتعاملوا. وهذاك علاش ما صرنا لاحظت مليح وتبعت مليح في عز الدين اللي ما جان سوسه السنة ما عنده حتى عرض تم الغائه، ما عنده حتى عرض تم تاجيله، ما عنده حتى عرض صارت فيه مشاكل ولا امور كما هيك نتاع امور تعاقديه.
0: خاطر بقيتوا تسايسوا خاطر بقيتوا تسايسوا في رواحكم معناتها.
1: لا مش نسايسوا في روحنا، نعرفوا مع شكون نتعاملوا. نعرفوا مع شكون نتعاملوا. ما نمشيوش معناها نمشي للعين ديريكت. وتبدا امورنا واضحه لي كونترا نتاعنا قد افاجئك لي كونترا نتاعنا مار ياسوس الكل في بدايه شهر جوان اللي كنت ترى الكل مكتوبين وصحين امورهم واضحه.
0: عندي سؤال اخير.
1: تفضل.
0: كي نعطيك زوج عناوين مهرجان سوسه وانت مدير مهرجان سوسه في نسخته 67 اكبر مهرجان معناتها شيخ المهرجانات على الاقل في في الاقدميه والكل. ان تختار بين زوج عناوين كسبنا رهاب والعنوان الاخر ليس بالامكان اكثر مما كان.
1: كسبنا الرهان.
0: بار هاني معك
1: كسبنا الرهان رهنا وكسبنا الرهان الحمد لله.
0: الحمد لله. شرب التوفيق سي معز.
1: رهان رهان الجودة والعروض القيمة وأكبر كسب كسبناه صدقني خويا عز الدين كي نقول لك وقت اللي راه العائلات التونسية العائلات ولات تجي معناها بكمية كبيرة يعني البو والأم والخو والأخت والأم كلهم يجوا يتفرجوا في العديد من العروض. هذاك أكبر مكسب كسبناه يعني المصالحة مع العائلة التونسية.
0: هاي البرش. بالتوفيق سي معز.
1: يعطيك
0: ان شاء الله الامور منظمه حسابيا وخلصتوا اموركم لاباس مع السبونسور ومع اللي يخدموا معاكم والكل وان شاء الله حظ موفق في الدوره 68.
1: ان شاء الله بارك الله فيك وان شاء الله في الدوره 68 كان حي ربي يكونوا معاكم ان شاء الله قبل المهرجان وبعد المهرجان
0: ان شاء الله. شكرا لك سي معز. شكرا.
2: امتى حتى

0: سامع؟ الكلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلمني؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيبة

0: عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش. انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

0: امتى حتعرف امتى اني بحبك انت؟ سي لطفي الصفاقسي مساء الخير.
1: مساء النور ليك ولكل المستمعين الاذاعه الوطنيه.
0: اهلا وسهلا، شنو حوارك؟ لبس عليك
1: يا بلك الحمد، اما بنعمه ربي كيف حدث.
0: واما بنعمه ربي كيف حدث، ونعم بالله. تنفست سي لطفي؟ مشيتش للبحر؟ عمت شي؟ عملت شي قهوه وانت مرتاح؟
1: ما خلونيش يوم لما وقع دعوتي المهرجان زرزونة، الافتتاح مهرجان زرزونة، وجارنا ولدنا الصغير، قلت لهم ما نجمش ما نلبيش الدعوه، انا موجود في مهرجان زرزونة في الافتتاح، انا ما تحتش معنا.
0: اي ما موجود، ماكش خايف الجمهور حضر وما حضرش؟
1: على رفاف القنال وفي نسمة وواحد مرتاح الحمد لله.
0: طيب مدير مهرجانات، مدير مهرجان في حجم مهرجان بنزرت تبارك الله أكبر مسرح في البلاد من حيث الاستيعاب، الرهانات كانت عربية وطنية وتونسية معتها وحتى عالمية معتها. مدير مهرجان بنزرت ولا رقم صعب اليوم في البلاد، نحبه ولا نكره، اللي يحبوه واللي ما يحبوش.
1: مش المدير، أو سمحني مش المدير رقم صعب، هو المهرجان ولا رقم صعب؟
0: اي نحكي على المهرجان، نحكي على المهرجان.
1: اكيد
0: نحكي على المهرجان. كي نحسبوا مثلا الجمهور اللي يتابعوا سهرات المهرجان، اذا كل ليله معدل قداش؟ 7000 8000؟
1: اي هكاك، معدل 6500 في الليله، معناها في 18 ليله عملوا حسابهم، ارقام حسبه كبيره معناها.
0: اوه هذا رقم معناتها مش موجود في حتى مهرجان. على كل حال خلينا نكون واضحين.
1: أكيد يعني بالبرمجة نتاع السنة صراحة معناها الأرقام فما أرقام اللي أرقام هي برشا. وقت اللي نقول لك أنا الباج نتاع المهرجان تقريبا 50 مليون
0: زائر
1: مشاهدة في ظرف شهر وأربع أيام، رقم محترم جدا، إذا كان ما نقولوش رقم صعيب باش تحقوا أي صفحة معناها.
0: يفرحك ولا يخوفك هذا؟
1: يخوفني وحملني مسؤولية أكبر. يعني أكيد الكوميونيكاسيون وإلا التسويق للمهرجان وللجهة وأكيد مهم برشا، لكن يخليك أمام مسؤولية كبيرة معناها. بنزرت وجمهور مهرجان بنزرت، يعني جمهور مهرجان بنزرت ومش جمهور بنزرتي، هو جمهور الجمهورية التونسية. أنا أكيد أنه يخليك يحاسبوك أكثر، يطلبوا منك أكثر، حجم طلباتهم باش يرتفع، وهذا من حقهم. أنا من حقهم يحبوا يراو بلادهم أحلى بلاد في العالم، يحبوا يراو المهرجان أحلى مهرجان في الدنيا، وهذا طموح مشروع ليهم، وإحنا هنا باش نحقق لهم الطموح هذا.
0: أكثر من 100,000 معتا تونسي وربما فيهم أجانب أكيد سهروا في بنزرت السنة، والحقيقة خلينا نكون واضحين ما صار حتى اشكال السنة في بنزرت. الاشكال
1: والله لما اوزل لما
0: اللي سمحنا نكمل فقط أي. الاشكال صار قبل المهرجان وقتها في المشكله نتاع الفنانين اللي النجوم وقتها فيه. نذكر وقتها كنت صرحت انت وتحدثنا فيها اول مره في الاذاعه الوطنيه في هذه المساحه الاذاعيه. اي
1: التراخيص كان فما اشكال، لكن صراحه انا ديما نقولها وخلينا نعاودها، السلطه الجهويه سواء الاداريه ولا الامنيه وقفه كبيره باش البرمجه تحقق. اول حاجه لانه كان تدخل من ولي بنزرت عن طريق وزاره الثقافه وعن طريق البنك المركزي، ووقع حل الاشكال، والبرمجه اللي برمجتها جمعيه مهرجان بنزرت الدولي تم تنفيذها بالكامل ما عدا عرض عرض وتحكي عليه برشا رامي عياش وعدم وجود مجيئه لتونس وكذا، ما بقى الدخل كل اللي برمجناها العروض الأجنبية الكل اللي كانت موجودة.
0: ويبدو الإشكال ما كانش مع المهرجان، مع متعهد.
1: لا مع متعهد مش مع المهرجان، وفما إشكال صراحة إشكال، وخلينا نقولوا على الإذاعة الوطنية يعني فما ساعات فنانين وقت اللي يتربطوا بزوز وثلاثة وأربع مهرجانات، أي إشكال في مهرجان آخر يجم يكون عنده تداعيات خايبة على مهرجان بنزرت الدولي، وفما عروض تعبنا لتحقيقهم لأنه وقع إلغائهم في مهرجانات أخرى، وهذا خلانا تعبنا معناها تنظيميا وماديا. لأنه وقت اللي يجيب فنان ولا فرقة من عربية من برا يكون في عروض التقسيم على ثلاثة وأربع مهرجانات بالنسبة للتكاليف نتاع السفر وتكاليف الإقامة وكذا، يولي على كاهل المهرجان
0: يتحملها المهرجان وحده كاسحة شوي.
1: كاسحة شوي. وخاصة في في في عروض أجنبية باش تكون كاسحة. نعم. كانت كاسحة برشا يعني وقت تجيب أنت مثلا زوز فنانين ولا فنان خلينا نقول بوتشار مثلا. هو كان في مهرجان بن زيد فقط.
0: نعم نذكر كانت ليلة كبيرة زادة.
1: أي وفرقة كبيرة أما وقت اللي تشوف النتائج الجماهيرية والناس والجو اللي عملته والتسويق زادة لأنه احنا سوقنا الصورة الحقيقية بالحق بن زيد نتاع تونس. وقت اللي تلقى في الصفحات العالمية الكل ولا صفحات بوتشار ولا غيره من يعني انا شفت في صفحات لبنانية الصورة نتاع وائل جسار وروف ماهر بالمظلة الجربية نتاعنا
0: شفت انا شوية تصاور
1: معناها كانت كانت كانت معناها صورة جميلة برشا سوقت الصورة الحقيقية لتونس والصورة الجميلة برشا نتاع بن زيد كيف بوتشار في الفيوبور معناها المرسى العتيق وفي البلاد الدورة نتاعو اللي عملها في البلاد واللي تعرفوا اللي صفحته معناها يتابعوها من العالم الكل
0: ملايين نعم عشرات ملايين
1: نفس الشيء نفس الشيء كانت ممتازة وممتازة جدا معناها هذا نقول احنا دورنا كجمعية وكمهرجان راهو مش دورنا اجا نعملوا حفلة وتروح الناس كل حاجة أخرى مهمة برشا صارت في بن زيد أنه السلطات كل الأمنية الحماية المدنية الإدارية كمن بلدية ولاية وكذا كانت الناس الكل معناها حتى يدها في النجاح وحتى يدها في التنظيم وحتى يدها في أنه نخرجوا أحسن صورة
0: بحذاك لوحة توش لبوا يقولوا هكا فهمتني
1: أي أي أي صراحة يعني أنا قلت
0: لا الحقيقة الحقيقة سناء معناتها خليني نقوله أنا باش ما تقولش أنت معناتها بنزارة سناء كسبت الريهان جماهيريا الأكثر جمهور الأكثر تنويع في الحفلات جابت عروض اللي ماهوش موجودين في في في في مهرجانات اخرى كبيره وبقى عندي سؤال عندكم ثلاث عروض فيهم ثنائيات ظهرت في الاول كانه كيمياء غير ممكنه نجحتوا في الكيمياء هذه الجمع بيناتهم
1: صعيبة برشا نجحنا ما صعيبة برشا معناها صراحة يعني ما نساش نقول لك راهو ثنائيات من اصعب ما ريت في حياتي يعني انا كنت مدير مهرجان بن زيد الدولي 2008 2010
0: اي
1: وتوا من ثلاث سنوات انا مدير مهرجان بن زيد الدولي شفت العروض العالميه الكل أي. عملت اكبر عروض في تاريخ تونس معناها هو في تاريخ بن زيد معناها مش اكثر لكن الصعبه نتاع زوز فنانين في حفل واحد من اصعب ما يكون لانه
0: خاصه كي ولي زوز نجوم معناتها
1: زوز نجوم لانه في العاده مؤلفين حتى كان يطلع فنان تونسي مع فنان عربي يكون صف ثالث وصف رابع لكن احنا اليوم زوج صف اول يعني العربي والتونسي صف اول وقت
0: بيناتنا سيرسي ما صارتش اشكاليات شكون الاول والثاني وشكون كذا بيناتنا
1: الحقيقة ولا المكياج
0: لا لا نعرفك صادق نعرفك صادق وتقول الحقيقة
1: برشا اشكاليات برشا تعب برشا فنانين اكزيجون برشا والفنانين خاصة معناها الفنانين جاو كان عندهم معناها طلبات صعبة جدا وحققناها بحذافيرها لأنه احنا بالنسبة لنا احنا عملنا تحدي ولازم رفع التحدي لأنه ما كانش تكون صراحة تجربة تكون فاشلة واحنا ما ولفناش في بن زيد نفشلو
0: معناتها باش كملوا فيها يظهري في المستقبل
1: لا مستحيل مستحيل
0: عاملة مع تعودوها
1: عاملة وتبنى عليها معناها عاملة لأنه بصراحة يعني صعيبة راهو تقول لي مثلا فرقة واحدة يطلعوا زوج فنانين يمكن أما فنان صغير وفنان كبير يمكن أما زوج فنانين درجة أولى
0: كل واحد عنده الليجو نتاعه والنجومية نتاعه
1: وكذا وامام جماهير هكاكا لا صعبه لكن لو صراحه عندنا جمهور من اقوى ما يكون قد ما هو صعيب قد ما هو رائع لانه عاوننا برشا جمهور
0: الجمهور سي لطفي بلاي سامحني الجمهور نعرف من بنزرت اكيد اغلبيه لكن برشا جمهور يمشيوا لبنزرت يبرمجوا ويمشوا ياسر في بنزرت
1: 53% من الجماهير اللي دخلت مهرجان بنزرت هي خارج بنزرت
0: واو هذا رقم كبير
1: بقطعة تذاكر نعرفوا احنا فما يوم وكنا نتابعوا مع السلطات الأمنية كان الصف من البياج متاع لوتوروت حتى المدخل القنطرة يعني عمره ولا صار في بن زيد انه الصف وصل وهو معناها نقول لك انا بن زيد تجندت في حفلة مثلا آدم تجندت فرحنا بضيوف بن زيد وباش غادوا لو كي نقولوا الاف السيارات تدخل في ساعه متاخره البنزرت وتخرج وما تصيرش حتى اشكال كي يكون نتا
0: الحمد لله
1: حتى حاجه بسيطه هذا هو مهم رجال خدمه وراء
0: تعرف هذه تعرف هذه 53% اش عملنا لها سي لطفي تكتبها في لوحه وتحطها في الفيبور في الميناء القديم باش هكا جماعه المطاعم وكسكروت لبلابي والقاوي واللي يبيعوا ويشريوا يعرفوا قداش مهرجان بنزرت ساهم في الدوره الاقتصاديه في الصيف.
1: واكيد والناس شاعره بهذا راهو واكثر من هذا انا كي نبدا نهبط حسن النوري والنابض في الفيبور ما نمشي على السقيه معناها الناس الكل يقول لي علاش كملت كملت بكي للمهرجان اش عندنا لطفي اليوم ساعات تجي تهبط باش تاخذ مثلا حتى كاس سيترونات يقول لك اليوم فما حفله راهي فات السلعه الكل مهم دوره اقتصاديه الناس خدمت على رواحها ابري تو زاد من دورنا انه نحركوا العجله الاقتصاديه
0: خاطر
1: التذاكر نتاعنا تذاكر في متناول وقت اللي يجي واحد مثلا من تونس ناخذ مثال الاختتام صابر الرباعي صابر الرباعي في بنزرت ب 40 دينار وفي كرتاج ب 100 دينار خلينا ناخذ زوج مهرجانات الكبار في تونس
0: انت مشيت يعني تحب تقول لي يخلص ليسانس ويخلص العشاء ويخلص الكاسكوتات
1: ويأكل كعبة حوت ويشري كعبة ملفي ويعمل دورة
0: وصابر هو صابر
1: وصابر هو صابر معناها صابر في بنزرت ولا في كارتاج يظهر لي معناها هو بيدو معناها بساعي كيفنا كيكا معناها انسان يجي هو وعائله ويتفردوا ويوم ويجم يجي من الصباح ويمشي للبحر يمشي لغار الملاح يمشي لبنزرت
0: يسلم سؤال اخير سي لطفي
1: تفضل
0: نعرف في بنزرت عندكم برشا مثقفين ونوادي الصحافه ونوادي الكتاب وما ادري شنو اكيد عندهم موقف ثقافي مش جماهيري موقف يتعلق بالجوده يتعلق بالعمق يتعلق بالخلفيه الثقافيه حسيت في فترة معينة اللي هما ماذا بهم يرجعوكم شوية خاطر انتم جمعتهم بين المسألة التجارية والمسألة الثقافية والترفيهية
1: أكيد.
0: لكن ثم ناس يقول لك أنا المهرجان بالنسبة لي أنا أولا وأخيرا هو ثقافي
1: المهرجان مش الجمعية ما؟
0: المهرجان أحكي المهرجان
1: يا احنا جمعية باش نبدأ من البداية حاجة أخرى عندنا مستشارين كيما سي محمد المي أكبر المثقفين في بنزرت واللي هو مثلا فرحان بين
0: نعرف محمد صديقي اي
1: اللي هو رئيس قديم رئيس جمعية كتاب التونسيين واللي هو من اكبر المثقفين وصديقنا وصديق المهرجان كيف معناه نادي الصحافه معناه بون نادي الصحافه تو ما عادش كل الزخم الكبير اللي كان فيه لكن ديما الناس السادة الاعلاميين المثقفين اللي في بنزرت بالطبيعة فما زوز وثلاثة مترشين وفما واحد مثلا عنده بنت عم تخالت بوه عندها فرقة يحبها تطلع مهرجان بنزرت مترشش أكيد وفما شكون مثلا يقول لك لطفي طويل برشا 190 مترشش لكن خلينا نشوفوا الناس المثقفين والفاعلين ناس فرحانة لأنه المستوى كي نقولوا صابر الرباعي ونقولوا لطفي بوشناق ونقولوا أمينة فاخت ونقولوا رؤوف ماهر أنا عندك ناس خوين غير هذا في تونس
0: صحيح
1: يعني في تونس
0: ثم وصفة سحرية ما بين التجاري والفني الحقيقة
1: شو ذنبي
0: سنات وجدت
1: في بنزرت لطفي بوشناق ناجح شو ذنبي لطفي بوشناق يغني ساعتين ونص من أحلى ومن أرقى ومن أحسن الأصوات التونسية ويجيب جمهور ويجيب فلوس شو ذنبي صابر الرباعي أمير الطرب العربي يجيب جمهور ويجيب فلوس
0: ولا أمينة
1: نحبوا نجيبوا فنانين مثقف وما يجيبش معناه ما يجيبش فلوس معناه ما عادش انا معناه اذا كان الوصفه انه نجيبوا ناس درجه اولى انا نعتبر في تونس اللي جاوا سنا هما درجه اولى الفنانين التوانس
0: واضح
1: ايش حوالك جابوا امكانيات
0: ايش حوالك كاس الكاس
1: الكاس نقول بصراحه معناه الحمد لله عملنا موازنه ما ربحناش صحيح لكن اكيد بدات من اليوم الخلاصات وكذا معناها ان شاء الله بقدره ربي الموازنه مريقله ما نخليه حتى حد
0: الحقيقه المهرجان. اللي اشتغلوا في مهرجان بنزرت من فريق الاعلام للعمل للناس اللي يخدموا فيهم بعض المتطوعين لكن اغلبهم يخدموا
1: لا ما فيش متطوعين
0: كلهم

0: بالضبط هذو مناس اول حاجه وراهم برشا جماهير وحده واثنين عاوننا عائلاتهم وعاوناهم هما بعرق جبينهم مش مزيه معناش مزيه راهو الناس تخدم الناس تكلت تروح الاربع الخمسه نتاع الصباح لكن التطوع هو للجمعيه مش للناس اللي تخدم في المهرجان كل متدخل في مهرجان بن زرت هو يعمل في مهرجان بن زرت ماهوش متطوع في مهرجان بن زرت
1: اخر سؤال يعني مهرجان بن زرت السنه نجح في المعادله الماليه مش بش مش باش يخلي ديون معناتها
0: اكيد مش باش يخلي ديون هو من جينا فماش عمرنا خلينا ديون اما كنا
1: نسر عسنا
0: امسنا موازنه ايجابيه وبدون تمويل عمومي
1: حاب نشكرك سي لطفي لانه تفاعلت معنا كل ما طلبنا التفاعل من اداره مهرجان بن زرت كنت معنا وكنت صريح وكنت تحكي بمنطق الواثق وكسبت الرهان انت وكل الاعضاء في الجمعيه فما نجم كان نحييكم ونحيي مهرجان بن زرت وان شاء الله مهرجان بن زرت يظل دائما مناره تستقطب النجوم وتستقطب الجمهور وتستقطب الفن الحقيقي وتستقطب ايضا ثقافة الاختلاف في علاقة بالأغنية وفي علاقة بالسهرة وفي علاقة بالترفيه. شكرا لك سلطفي صفيقسي مدير مهرجان بن زرت.
0: شكرا لك وكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: شكرا.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: 11 مساء هنا في تونس. البريد التونسي يعلم الأولياء والتلاميذ بإمكانية خلاص معالم التسجيل عن بعد للسنة الدراسية المقبلة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية واللات دينار وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيق الرقمي ديديسات والرمز نجمة 181 تيس. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. يكون الوضع الجوي غدا ملائما لظهور خلايا رعدية في المناطق الغربية مع ارتفاع في درجات الحرارة يتواصل إلى نهاية الأسبوع الجاري ويتجاوز السبت والأحد المعدلات العادية بين 6 و8 درجات وفق المهندس في المعهد الوطني لرصد الجو سليم بن ميلاد. مؤسسة فيدا تعلن اليوم التمديد في أجل قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرحى الثورة بالجراية التكميلية إلى غاية يوم الخميس 3 من سبتمبر المقبل. في أخبار العالم، وفي غزة استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته بطلق ناري من جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يقول اليوم إن 94% من الفلسطينيين في قطاع غزة في حاجة إلى المأوى ومستلزمات منزلية أساسية في ظل استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيليين على القطاع. من جانب آخر، رحبت الخارجية الفلسطينية ببيان لسبع دول غربية يرفض مشروع E1 الاستيطان الإسرائيلي وتدعو إلى التزام تل أبيب بالتراجع عن المشروع. هذا حذر اليوم قادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي وزير الدفاع ياسرائيل كاتس من إمكانية اشتعال واسع للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة جراء الارتفاع الحاد في اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين. في الشأن الإيراني، وزارة الخزانة الأمريكية تعلن حزمة عقوبة جديدة مرتبطة أو ضد إيران تستهدف أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله اللبناني. وقالت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل استهداف شبكات تمويل إيران التي تدعم حزب الله وتهدد أمن المنطقة. وتوعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن تكون العزلة الاقتصادية ضد إيران الأكبر في التاريخ وأن تؤدي العقوبات في النهاية إلى انهيار النظام الإيراني. وفي تعليقها على العقوبات، وصفت الخارجية الإيرانية هذه العقوبات بأنها إرهاب اقتصادي، واعتبرت أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. جاء ذلك بينما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي دولة تقدم دعما لإيران أو أي نوع من المساعدة بعواقب اقتصادية وخيمة. اقتصاديا، قفز خام برنت 2.3% ليصل إلى مستوى 93.7 دولارات للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى خلال 3 أسابيع إثر تهديد ترامب بحرب اقتصادية ضد إيران. في الشأن اليمني، وزير النقل اليمني أكد أن هجمات لجماعة الحوثي الأسبوع الماضي أدت إلى تعطيل البنية التحتية في ميناء المخا وأسفرت عن تدمير القوارب والسفن التي كانت ترسو فيه. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: الإذاعة الوطنية
5: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
6: أم البدايات.
5: الإذاعة الوطنية التونسية
4: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن.
2: ليالي تونس.

11 و10 دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس في ساعتنا الثالثة. مجددا أهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية التي من خلالها نتوقف عند أبرز ما شهدته المهرجانات الصيفية في صيف 2026. تحدثنا عن مهرجان منزرت، على مهرجان سوسة، تحدثنا عن اختتام قرطاج البارح، تحدثنا عن اختتام مهرجان سيدي بو مخلوف وين كانت اختتمته الفنانة التونسية يسرى محنوش. انتهت المهرجانات الصيفية في برامجها تقريبا أغلبها فتحت المجال لبعض السهرات الموجودة في الحمامات ولا في قرطاج ولا في غيره. وأيضا ثم مهرجانات ذات خصوصية انطلقت البارح واليوم وغدوة، كما مهرجان الأغنية البدوية والتراث الشعبي في المزونة اللي يبدأ غدوة مزونة مولاي سيدي بوزيد، غدوة الافتتاح وعرض الفنان حمود الفلاح. هكا الدورة هذه تشهد حضور عدد كبير من الباحثين والمشاركين من مختلف الدول العربية. ندوة فكرية مهمة أستاذ من تونس، من لبنان أيضا. ثم عكاظية شعرية بقرية البوع، هذه موجودة في معتمدية المزونة، عكاظية مولد الفنان هكا تخللها مراوحات في أداء أصوات بدوية للمرحوم أحمد بن العياري مصاورة. اللي ثم سهرة تراثية يحييها المشاركين في خيمة الشعر، قراءات جملة من شعراء ضيوف من العراق الدكتور ناصر هاشم، من الأردن هلال الشرفات، من لبنان حمد غانم الهيبي، من اليمن مجيب الرحمن. يتخللها تكريم عائلة أحمد العياري اللي هو من المكرمين في هذه الدورة. النهار الثلاثة، اليوم الثالث، اليوم نهار الأحد 23 أوت، جلسة علمية ثانية يشاركوا فيها عدد كبير من الجامعيين والأكاديميين الباحثين.

بالقاسم بن جابر من تونس باحث في التراث وشاعر، من اليمن باحث الباحث مجيب الرحمن، من سيدي بوزيد بوجمع المشي، من صفاقس مصطفى بوقطف، بالإضافة إلى باحثين في مجال الموسيقى والتراث كما الأستاذ فتحي زهير ومبروك أحمدات. تم سهرة فنية مغاربية يحييها ضيوف شرف من ليبيا، نجم الأغنية التراثية والوترية الفنان رمضان كازوز هذا معروف برشا في ليبيا، والفنانة ريحاب سعد من ليبيا معاه في نفس العرض، ومن العراق الموسيقار الدكتور ناصر هاشم، من الجزائر الفنان الشاعر عبد المجيد عناد، ومن تونس محمد بن قايد، وبعض الأصوات البدوية المحلية اللي بتشارك في هذه السهرة. الأغنية المغاربية بتكون في اليوم الثالث في المزونة في سيدي بوزيد. ثم أيضا ورشات للشعر اليوم الرابع، نهار اثنين الأزهر بالوافي باش يشرف على ورشة الشعر بالمكتبة العمومية بالمزونة. في الليل ثم عرض نسمات ريفية لتأمين هكا مسابقة الأغنية البدوية بمشاركة مجموعة من الفرق والفنانين والأصوات الشابة يتخلله عرض لباس تقليدي. تم ورش الغناء البدوي أيضا اشراف الفنان منجي المصوري. تم عرض مدعم بدار الشباب المزونة تتخلل هذا العرض طبعا تكريم الضيوف والفاعلين في هذه الدورة اللي تبدو الحقيقة دورة استثنائية من خلال عدد الضيوف الأجانب العرب، من خلال التنويع بين الورشات وبين العروض الشعرية العكاظيات وأيضا السهرات الفنية البدوية. We'll be right back.

هذه فكرة على مهرجان مازون باش يبدا غدوة يتواصل حتى اشلل نهار الاثنين. مشي الغناية يلا ألفا أهواك أبو حليب يلا.

هواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك ونضاعف في الاهداف لو تنساني انساك وتريني بنسى دفاك واشتاق لعزاك.

0: كان هذا عبد الحليم حافظ في رائعة أهواك الرائعة التي الخالدة، خليني نقول خالدة الخالدة. مازلنا في ليالي تونس، تحدثنا برشا عن المهرجانات الكبرى، ثم ظهرت المهرجانات التراثية اللي تتزامن هذه الأيام. مثلا في ولاية سيدي بوزيد ثم مهرجان سيدي علي بن عون اللي باش يكون خليني نقول مناسبة لمئات ألاف الزوار، لأنه عنده طابع ثقافي تراثي، الجانب الديني أيضا الصوفي موجود أيضا في هذا المهرجان. خيالة يكفي أن نقول اللي تقريبا 150 خيالي باش يشاركوا في المعرض، في العرض متاع أيام مهرجان سيدي علي بن عون في سيدي بوزيد. في المزونة كيف كيف كنت حاطة على برنامج غدو يبدأ المهرجان، الأغنية البدوية والتراث الشعبي أو الشعر الشعبي. الجمعة الجاية في بلطة أبو عوان هكا مهرجان سيدي صالح البلطي، وأيضا تركيز على العروض الفروسية والعروض الفن الشعبي. المهرجان باش يكون من ما بين 27 و 29 أوت، معناتها 27 28 29 أوت. تقريبا كل العروض فيها فروسية في مهرجان سيدي صالح البلطي في بلطة ولاية جندوبة. طبعا الزميلة انتصار المانع عودتنا في ليالي تونس بفقرة الركن الخالد اللي تخلد فيه وتستذكر فيه محطات مهمة مضيئة في مهرجاناتنا التونسية، وتقريبا أغلبها هكا خلينا نقول في مهرجان قرطاج. هذه الليلة انتصار المانع تعود بنا إلى الدورة 15 من مهرجان قرطاج الدولي سنة 1977، تتعلق طبعا بالفنانة الكبيرة نجاة الكبيرة، نجاة الصغيرة بعد هي بعد نجاة اللي باش تغني مقاطع في هذه الفقرة اللي عادتها الزميلة مشكورة. ألف شكر انتصار حول نجاة الصغيرة من نجم، وكان نبقاو مع الكبار، هذاك علاش اخترنا أن تكون الخاتمة بالفنان عنا برشا سمعناش على الأقل معي أنا فريد الأطرش، تحايا من فاروق فرانكو وعبد الطيف ألفا، انتصار المانع في الاعداد، عزيم محمود. يخليكم مع نجاة الصغيرة في هذه الفقرة، فقرة الركح الخالد مع انتصار المانع. بعدها نسمع الكروان، خلينا نقول فريد الأطرش.
1: الركح الخالد،
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
3: هي من أشهر رموز الموسيقى العربية في الخمسينات والستينات، من أسرة دمشقية هجرت لمصر واستقرت فيها. هي نجاة محمد كمال حسني البابا، وتعرفت باسم نجاة الصغيرة. بدأت تغني من اللي كان عمرها 5 سنين، وفي عمر 8 سنين شاركت في فيلم بعنوان هدية، وكان هذا عام 1947. أول غناية مثلت بدايتها الفنية هي غناية أوصفوا لي الحب، كلمات مأمون الشناوي، ألحان محمود الشريف. ومن وقتها كونت نجاة مجموعة من الأصدقاء المثقفين تستشيرهم وينصحوها، وتعاونت فنيا مع سيد مكاوي، حلمي بكر، بليغ حمدي، كمال الطويل، محمد الموجي، وهاني شنودة. وقال عليها الموسيقار محمد عبد الوهاب أنه ألحانه كانت أكثر أمانا مع نجاة، ووصفها بأنها صاحبة السكون الصاخب. نجاة الصغيرة قدمت في 30 سنة 13 فيلم سينمائي، أشهرها كان فيلم الشموع السوداء عام 1962، وفيلم ابنتي العزيزة عام 1971. في تونس قدمت نجاة الصغيرة حفلات جماهيرية كبيرة، كما مشاركتها في الدورة 15 من مهرجان قرطاج عام 1977، أشهرها زادة كان عام 2001 على الركح الأثري بقرطاج، وكان يمثل آخر حفلة كبيرة لها قبل ما تعلن اعتزالها. حضر لها أكثر من 12 ألف متفرج، ورفقتها فرقة موسيقية تكونت من 26 عازف بقيادة المايسترو محمد كرم، وعلى مدى ساعتين غنت أغانيها الخالدة كما أسألك الرحيلة وعيون القلب والطير المسافر، واللي أول مرة وقتها غنت خارج مصر أغنيتها لا تنتقد خجلي كلمات سعاد الصباح وألحان كمال الطويل، وهذه مسامع من الحفل.

0: الركح الخالد.
1: ارحمني وطمني وافتح لي باب قلبك. ارحمني وطمني وافتح لي باب قلبك.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. اذاعه الجمهوريه التونسيه. نشرة الأخبار.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى آخر موعدنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: إلغاء وإضراب سائقي شاحنة نقل المحروقات وعودة تزويد المحطات إلى نسقه العادية. تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية محور مجلس وزاري مضيق. 176 رياضيا تونسيا يشاركون بداية من اليوم الجمعة في الدورة 20 للألعاب المتوسطية بمدينة تارنتو الإيطالية. وواشنطن تعلن عقوبات مشددة ضد إيران وطهران تصفها بالإرهاب الاقتصادي. أهلا بكم. أعلن الرئيس والمدير العام لشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل خالد بتين إلغاء إضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات، مؤكدا عودة التزويد بالمحروقات إلى نسقه العادية.
4: اليوم معناها هو يوم بعد شاق شويه من ناحيه المفاوضات مع السواق شاحنات نقل المحروقات، اللي هم فاجئونا باضراب. الحقيقه اضراب ما كانش معلوم الاضراب هذا، في العاده الخدمه تمشي عاديه لانه قالوا رانا مانيش باش نخدموا اليوم، وكي معناها وقفوا العمل مشينا على الميدان وحكينا معهم وقعدنا نتفاوضوا الى حين انهم اقتنعوا اخيرا بالرجوع الى تزود وتزويد المحطات، وان شاء الله اذا كان ثم حاجات أخرى تنشوفها معهم أنا لاحقاً.
3: ويشار إلى أن توقف شاحنات نقل المحروقات عن العمل كان بسبب إضراب فجئي لسائقي الشاحنات أدى إلى تعطيل عمليات نقل وتوسيع المواد البترولية انطلاقا من المنطقة البترولية برادس، وهو من عكس مباشرة على نسق تزويد عدد من محطات البنزين وأدى إلى حالة اكتظاظ بمحطات الوقود بإقليم تونس الكبرى. على صعيد آخر، نظر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران يازنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية. أهم هذه البرامج والتوصيات المنبثقة عن المجلس في الورقة التالية مع حاتم كريسعان.
5: تتمثل أهم البرامج في إطار الوقاية من الفيضانات فيما يلي: مواصلة أشغال إنجاز 29 مشروعاً لحماية عدد من المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات والتي سيتم استكمالها خلال هذه السنة، جهر وتنظيف 2250 كيلومتراً من القنوات ومجاري الأودية والمجاري الفرعية، إلى جانب جهر وتنظيف نحو 62 هكتاراً من أحواض تجميع المياه، وذلك إلى موفى شهر جويلية من السنة الجارية، وكذلك جهر تنظيف أكثر من 130 كيلومترا من الأودية ومواصلة التدخلات على المسافة المتبقية والتي تشمل 18 ولاية، صيانة 83 بحيرة جبلية والقيام بتدخلات استثنائية في ولاية المنستير والمهدية وقفصة على مستوى الأودية والمجاري، فضلا عن معالجة أضرار الفيضانات المسجلة في شهر جانفي الماضي من خلال رصد اعتماد قدره 132 مليون دينار لفائدة 15 ولاية. وأوصى المجلس بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار، مع إجراء معاينات ميدانية دقيقة والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة، ترتيب النقاط السوداء والمناطق والمنشآت المعرضة للفيضانات حسب درجة الأولوية، تعزيز منظومات الرصد والإنذار المبكر والاتصال، وضمان سرعة تبادل المعطيات بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية والصولة الجهوية والمعنية محلية بما يمكن من اتخاذ القرارات في الإبان.
3: في شأن الرياضي، وصل وزير الشباب والرياضة صادق المورالي أمس إلى مدينة تارنتو الإيطالية بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد لمواكبة افتتاح الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تنطلق اليوم الجمعة وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل. هذا وتشارك تونس في هذه النسخة ب 176 رياضيا ورياضية ضمن 28 اختصاصا، وهو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركة التونسية بعد دورة 2001. وتشمل المشاركة 4 رياضيات جماعية، رياضات جماعية و24 فردية، إلى جانب رياضتي البادل والسباحة بالزعانف المدرجتين لأول مرة. وسيتولى البطل فراس القطوسي عن اختصاص تايكواندو وسندس حشانة عن اختصاص كرة اليد رفع الراية الوطنية في حفل الافتتاح. مبعوث الإذاعة الوطنية إلى تورنتو شهير الكافية.
6: كان الافتتاح بالنسبة لعناصرنا الوطنية، منتخب الكرة الطائرة كان موجود في مباراة أولى أمام المنتخب الجزائري وانتصر بثلاثة أشواط لصفر في انتظار المباراة الثانية لتجمعنا بالمنتخب الإيطالي، مباراة باش تكون صعبة. بالنسبة للبقية الوفود التونسية تدخل تباعا، وغدوة باش يكون الافتتاح في ملعب تورنتو، الافتتاح باش يكون في حدود 8 متاع الليل بتوقيت تورنتو 7 بتوقيت تونس، لكن قبله عندنا مشاركة تونسية باش تكون موجودة في كانوي كاياك غدوة باش يمثلنا كل من قصي العلاقي وفاروق الدالي في الثنائي 500 متر، وأيضا في الفردي سيدات 500 متر صبيحة بن عثمان باش تكون موجودة، الفردي رجال يمثلنا فاروق العلاقي في سباق الألف متر، وأيضا في سباق الألف متر في المجموعة الثالثة صلاح الدين مقنين باش يكون موجود للتسابق. درجات الحرارة تقريبا ما تبعدش برشا على تونس، في حدود 36-37 درجة. مدينة استعدت كما يجب واستقبلت الوفود واستقبلت أيضا الجماهير، والمتابعة أكيد باش تكون موجودة على موجات الإذاعة الوطنية تباعا ومختلف الإذاعات الجهوية.
3: وفي شأن التربوية الآن، انطلقت مساء أمس عمليات التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ للسنة الدراسية 26 و2027 و2000 لكافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة. وأوضحت وزارة التربية أن عملية التسجيل ستكون على الموقع vscolaire.education.tn، وأن استخلاص معلومة الترسيم باستعمال المحفظة الإلكترونية وبطاقة الدفع البنكية أو البريدية أو تطبيق الدفع ديديسات. من جهة أخرى، انطلقت عملية تسجيل الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 26 و2000 والموجهين إلى مؤسسات التعليمية بولايات الشمال للانتفاع بالسكن الجامعي. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. والآن إلى أخبار الطقس، حيث سيكون الوضع الجوي اليوم الجمعة ملائما لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية مع ارتفاع في درجات الحرارة يتوصل نهاية الأسبوع الجاري ويتجاوز يومي السبت والأحد المعدلات العادية. مزيد التفاصيل مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
7: يكون الوضع الجوي بداية نهار الجمعة العشية ملائم لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط الغربي، تشمل بعض المناطق الشرقية آخر النهار. الخلايا الرعدية هي تكون مصحوبة بعض الأمطار المتفرقة، بينما الريح غدوة تتحول من القطاع الجنوبي، وبالتالي غدوة ننتظر ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. الارتفاع هذا يبدأ يتواصل لدى نهار السبت ونهار الأحد، نلبسوا ارتفاع في درجات الحرارة نتيجة تحول التيارات الهوائية من القطاع الجنوبي، وبالتالي فما ارتفاع في درجات الحرارة وين تتجاوز المعدلات العادية هذه بين 6 و8 درجات. إن شاء الله بداية نهار الثلاثاء فما انخفاض طفيف في درجة الحرارة. بالنسبة لنهار السبت هذا فما ظهور خلايا رعدية العشية تكون مصحوبة بالأمطار، إن شاء الله تكون أمطار خير على بلادنا.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: والآن إلى تطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث استشهد طفل فلسطيني أمس في قطاع غزة متأثرا بإصابته بتلقي ناري من جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لهيا شمالي القطاع. وعلى الصعيد الإنساني، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن 94% من الفلسطينيين في قطاع غزة في حاجة إلى المأوى والمستلزمات المنزلية الأساسية في ظل استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيليين على القطاع. وفيما يتعلق بملف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، رحبت الخارجية الفلسطينية ببيان لسبع دول غربية يرفض مشروع الاستيطان الإسرائيلي، ودعت إلى إلزام تل أبيب بالتراجع عنها. في شأن آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس حزمة عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله اللبناني. وتوعد وزير الخزانة الأمريكي بأن تكون العزلة الاقتصادية ضد إيران الأكبر في التاريخ، وأن تؤدي العقوبات في النهاية إلى انهيار النظام الإيراني. وفي تعليقه على ذلك، وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات بأنها إرهاب اقتصادي، واعتبرت أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. جاء ذلك بينما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي دولة تقدم دعما لإيران أو أي نوع من المساعدة بعواقب اقتصادية وخيمة. واقتصاديا الآن، قفز خام برنت 2.3% ليصل إلى 93.7 دولار للبرميل عند التسوية، وهو على مستوى خلال 3 أسابيع إثر تهديد ترامب بحرب اقتصادية ضد إيران. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه: إلغاء إضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات وعودة تزويد المحطات إلى نسقه العادية. تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية محور مجلس وزاري مضيق. 176 رياضيا تونسيا يشاركون بداية من اليوم الجمعة في الدورة 20 للألعاب المتوسطية بمدينة تورنتو الإيطالية. وواشنطن تعلن عقوبة مشددة ضد إيران، وطهران تصفها بالإرهاب الاقتصادي. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم وأهلا وسهلا بمستمعينا الكرام، الناس الكل اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في حلقة جديدة من شد وحنين. رحب بكم الكل على موجاتنا، ونقولكم كيف ما العادة الساعة هذه باش نسمعوا فيها خرافة، باش نسمعوا فيها مجموعة من الأغاني التونسية. في الساعة الثانية تنحكيوا شوية في موضوع من المواضيع إذا كان خلطنا كملنا الخراف على خطرات طويلة شوية، ونسمعوا في الساعة الثالثة بالطبيعة غناية من الطرب الأصيل، وساعات نختار اثنين ليلة فما زوز تكتشفوهم معنا في هذه السهرة اللي تتواصل حتى لما في ثلاثة بتاع الصباح. احنا باش نبداو بالزين الحداد في دولة العشاق.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام، انتم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شادو وحنين في هذا الجزء الأول، واللي كيف بالعادة باش نخرفوا فيه خرافة الليلة. الخرافة بعنوان السلطان ومرت الفلاح. يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. كان يا مكان يحكيو على سلطان، طبيعته صعيبة، ناس كل تخاف منه، رايو من راسه واللي يقوله لازم يصير. السلطان متعود يهز الوزراء والمستشارين متاعو، ويخرج مرة في الجمعة يتفقد حال الرعية، يسمع الناس اش تحكي ويشوف الناقص والزايد، وساعة ساعة يلوج يلقاش حد يفرغ في قلبه. في خرجة من خرجات السلطان اللي كل مرة تكون في بلاصة، قرر باش يمشي وين الأراضي الفلاحية في المملكة ويشوف حال الدنيا والناس. أيا تقول أنت وصل للبادية، وين السواني والناشر والخيرات الكل. يشوف على شبح العين في مرأة سبحان اللي خلق وصور، مسمية مزيانة مربوعة، شعرها طاير مع الريح، وهي تتبختر تقول طاوس، ولا حاسة روحها كأنها هي بيدا سلطانة زمانها. هز على رأسها الصينية فيها فطور. السلطان عجبه خيالها وصوتها وهي ماشية تغني. لفت للوزير وقال له إيجا نتبعوها نشوفوا شنية حكايتها. بالطبيعة أمر السلاطين طاع، نجمش الوزير يقول له احنا جدخلنا في إنسان ناس. قال له حاضر يا مولاي. قعدوا يتبعوا فيها من بعيد باش ما تفيقش بيهم حتى دخلت لسانية. هي طلت، والفلاح اللي كان يعزق في الأرض لوحك المسحة اللي في يده ومشى لها يجري يستقبل فيها بضحكة كبيرة، وعينيه ما عادش تشوف كان هي. صوته يشرقع بالمواويل يتغزل بزينها وبهاها، وهي ضحكتها لوذنها. هبطت هكا الصينية، حطتها على القاعة، نحات المنديلة المغطية بها فطور نودكم ولا نشهيكم، وسي السلطان يتفرج من وراء الشجر هو والوزير مستغرب فيها الحب الكبير اللي بين الفلاح ومرته اللي مراتش عينه كيفه. كملوا الفطور، الفلاح قلبك الصينية وبدأ يدربك عليها، ومرته مرة تغني معاه مرة تزغرت ومنها قامت تشطح. تلفت السلطان للوزير وقال له قاعد تشوف اللي نشوف فيه؟ قال له يا سيدي هاني نشوف في حبك درباني. قال له السلطان تي نحب وانا طب تي لا درباك ولا درباني، هذا اللي يتسمى الفقر والفرعنة. اش يكسبوا ما كسبت الناس؟ طب طرد قد الكف وهما عاملين حاله تقول عندهم مال قارون، هيا يروحوا شوفوا واش يزيدنا واش ينقصنا. قام السلطان والوزير ركبوا على الحصن نتاعهم وروحوا للقصر. اي باش توفى الحكايه هنا، والسلطان تمشي من باله حكايه الفلاح ومرته، ولا باش يكمصلهم حاجه خاطر الحال ما عجبوش، هو ماهوش مصدق انه الحب يجي مع الفقر. طيب نفهم احنا يجي مع الفقر الحب ولا لا، ولا يلزموا برشا فلوس. نسمعوا الغناء ونرجع.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، ما زلتم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وكنا نسمع في صبر الرباعي في صرخة، ونرجع لتفاصيل حكايتنا الليلة. نحكيه على السلطان ومرت الفلاح، السلطان اللي يخافوا منه الناس الكل، واللي كل مرة يخرج يعمل جولة، حتى مرة مشى هو الوزير متاعه يشوف في مرأة عجبته مزيانة، لكنها مشات لزوجها اللي هو فلاح، وقعدوا بعد ما فطروا قعدوا يغني ويشتحوا وعاملين جو، هو مستغرب كيفاش ممكن يجتمع الفقر والمحبة في نفس الوقت. هز روحه هو والوزير متاعه وروحه. طاح الليل، السلطان دخل يرقد، قال له النوم دوي، كانت نجم الليلة أرقد. تقلب على جنبه اليمين على اليسار، شيء مخه يخدم ويخمم في هاك المرأة اللي تمشي تقول ما فماش في زينها، وهاك الراجل اللي فرحان بها ويستقبلها استقبال الملكات، كيفاش قاعدين تحت الشجرة يأكلوا مع بعضهم وفرحانين ببعضهم وبالدنيا، وهو حاير كيفاش ناس فقراء ينجموا يكونوا سعداء بالطريقة اللي شافها، على خاطر هو السلطان ما نجمش يعيش اللحظات هذه. كيفاش هما ما عندهم شيء وعايشين هكاكا وفرحانين ويضحكوا شيخي؟ قام الصباح قبل الفطور كلم الوزير وقال له في الحين نحب نعاود نمشي نشوف هاك الفلاح ومرته متاع البارح. بالطبيعة ما هو ديما عمر سلاطين طاع. في لحظة حضر كل شيء وشدوا ثنية لأرض الفلاح، تخبيوا في نفس البلاصة يتفرجوا. كالعادة جات المرأة تتبختر بنفس الصينية، عرضها راجلها تقول طلت عليه حورية من الجنة، واللي صار البارح صار اليوم. وهاك السلطان يكل في الغزول وقاعد يتكرم وحده، يعني أنا بقدري وقيمتي ومالي وقوتي وجبروتي بجيشي وسلاحي وخزيني اللي ما تفرغش من الذهب والياقوت، ما نجمش نضحك ضحكة كين هذه حتى نهار في عمري؟ ثلاثة زوجات على قلبي غير الجواري، ولا واحدة نهار خمم ما تتبشبش بيا ولا تدللني كما تعملها الفقيرة مرت الفقير اللي مش باش نقول ما يجيش حتى خديمة عندي. ايه سلطانة تغشش، كيفاش السلطان ما عندوش كون يعمل له حتى ربع الجو اللي عملته مرت الفلاح الرجلها؟ عاود كركر هيك الوزير في جرته وروح. وكالعادة بيت عشوك يغزل. على صباحك يا ربي، عيط له الحراس وقال لهم في الحين تمشي وتجيبوا لي الفلاح قدامي. في رمشة عين اتنفذ الأمر. غزر السلطان للفلاح وقال له أنا راني في بالي بكل شيء، في بالي كيفاش تعيش وكيفاش عامل في حياتك، وانا اليوم جبتك باش نقترح عليك حاجة باش تبدلك دنيتك الكل، باش تهزك من العالم الفقر لعالم الرفاهية والناس لقماقم والناس اللي لبس عليهم. وهك الفلاح يسمعوا به، وش عنده هو باش السلطان يعيط له ويقول له حياتك باش تتبدل وتولي من الناس لقماقم، وهو ما يحلمش حتى يتعدى قدامه. وفي قلبه خايف، ما هذا السلطان قال له سيدنا على يديك نحجو. قال له مالا تطلق مرتك وانا نتزوجها، وانا نطلق زوجاتي الثلاثة ونعطيهم لك ومعاهم من الفلوس ما يغنيك. قال له الفلاح سيدنا كيفاش تحبني نسلم في عشرة عمري، فلوس الدنيا ما تجيش في ظفرها، راو اطلب مني اللي تحب، اما مرتي ما نجمش نسلم فيها ولو على قطعة رقبتي. تغششك السلطان كشاكش وطلعت وقال له انا تقول لي لا، انا السلطان تقول لي لا لا لا لا، مش منك الغلطة، مني اللي عملت لك قدر وحكيت معاك، توا النجم نقص لك راسك ونتزوجها. هاك الفلاح من الخوف والربثة قال له يرعش ما تتغشش يا مولي، ما هو يعرفه هو ما يرحمش وما يتناقش طول ينفذ. قال له يا مولاي اعتبرني طلقت وهي حلالك. السلطان قال له وانا ثلاثة نسالي عندي ما عادوش يلزموني، هاني طلقتهم وانت خارج جزم معاك، وانسى اني نعطيك مليم على خاطر قلت لي في الاول لا. الفلاح رجل بسيط شبش يعمل قدام السلطان حد ما يرجع له كلمة، ومسكين مغلوب على امره. روح بهكا ثلاثة ساء، والحراس مشات لداره وهزوا مرته للقصر قبل حتى ما هو يوصل. هو ماشي وهكا ثلاثة ساء وراه، لا تلفت لهم ولا حاسس بيهم ولا عارف ايش بش يعمل معاهم. خلطوا للواد الماء يجري عرار يخوف، هو لازم يعديهم وما نجم كان يركبهم على ظهره، يزعم باش يعديهم ولا خليهم غادي ويشق هو الوادي ويروح ويدبروا روسهم مع دنيتهم، ولا باش يعديهم الكل ولا باش يحطهم في الوادي ويسيبهم غادي. هذه تفاصيل هاتوا نعرفوها
بعد ما نسمعوا الغنية هذية في حلقتنا الليلة من شادون وحنين.

مرحبا مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كنا نسمعوا في منى البجاوي في همس الموج وهمس الريح. نرجعوا لحكايتنا وحكاية السلطان ومرت الفلاح. كما قلنا، السلطان طلب من الفلاح أنه يطلق مرته باش يتزوجها هو، على خاطر هو يحب يعيش كجو السعادة هذاك الكل، وعنده 3 نساء طلقهم واعطاهم له. السيد هزهم باش معناه يتعدى يمشي للأرض متاعه، ولازم يشق الواد ولازم يهزهم على ظهره بالوحدة. ركب له لنية ويشق بها في الواد وقال لها هو علاش السلطان طلقك؟ قالت له خايش باش نقولك، هو شكون ينجم اصلا يقلق السلطان؟ كنت نعمل في اللي يرضيه الكل، اما الحقيقه في عيب ما نجمتش نبرم منه وهو ما حبش يقبله. قالها وشنو هالعيب؟ قالت له يدي خفيفه شوي، ما نشدش روحي على السرقه، كي تحلى في عيني حاجه غليت ولا رخصت. قال لها ما الله ورثه ورثتها من السلطان. على كل حال هاك ماشي لدار سقف وقع، على عندك ما تسرق ولا عندك ما تفتف. كمل شق بها الواد ورجع باش يهز الثانية. كيف ما صار مع الأولى، سأل الثانية قالها علاش السلطان طلق؟ قالت له أنا طول عمري نجري في حظوظه، وين نحطك يا تبق الورد، نحبه ونقدره وما نعسلوش كلمة، أما في حاجة هو ما يحبهاش. قالها الفلاح إن شاء الله خير. قالت له صنعة ولا نجمت نبطلها، عندي شوية قلقيل وشوية نميمة وساعات فتانة، كان من تدخلش بين اثنين كل يوم ونفسد بيناتهم ما يجنيش النوم. قال لا لا لا لا، هذه طبيعة أنا من نجمهاش. سيبها في نص الواد، هز السيل ورجع للثالثة، ركبها على ظهره وين وصل شطر الواد. قال وشنو اللي خلي السلطان يطلقك وهو فرحان؟ قالت له أنا راني ما عملت مع حد شيء خايب وعشرتي طيبة، ما فيها صنعة خايبة الحقيقة ما نجمتش الناحية. قال إن شاء الله خير، في قلبه قول يا ربي تستر، كل واحدة بغريبتها. قالت له أنا راني مغرومة بالجوسيس. الليلة اللي السلطان ما باتش فيها بحذايا، مبات ندور من باب الباب نتصنت علي في البيوت، وكان نجمت نرمي عيني من نقبة المفتاح ما نترددش. الرجل يسمع وبهت في عجب ربي، كيفاش واحد ممكن يعاشر حد فيها الطبيعة الخايبة هذي؟ هاي عدى بها الواد وحطها مع اللولة وروح بيهم للدار. غزر للولة وقال لها كتشوف دار سقف فقاعة، لا فيها ما يطمع فيه ولا فيها ما يتهز، كان لقيت ما تسرق صح عليك. وغزر للثانية وقالها انت بالنسبة لي انا ماكش موجودة، اعطوا نحلك باب على الشارع وتلهاب الخلق واخطاني وبلا ونزل عليا.

تعطيها للفلاح يبيعها ويجيب لها الفلوس حتى تلم عندها مبلغ باهي مش ملايين، اما الفلوس اللي تعرق عليها وتتعب باش تلمها طعمها حاجة أخرى. المرأة فرحانة تقول ولات مليونيرة، كي ذاقت فلوس الحلال اللي جابتها بعرقها وجهدها فهمت اللي السرقة ما عندها وين توصل، إنه فرنك الحلال ما أحلاش وما أغلاش منه. زعما باش تواصل في سيرتها هذية ولا دوبة ما يولي عنده هو شوية فلوس باش تدور وترجع تسرق، والأخرى شو يعمل فيها؟ هو حللها باب على الشارع وسيبها تتجسس على الناس كيما تحب، باش يكمل معاها ولا لا؟ التفاصيل هذه نعرفوها بعد ما نسمعوا الغنية.

مازال موعدنا متواصل أصدقائي المستمعين في شد وحنين، ومازلنا نخرفوا في خرافة السلطان ومرت الفلاح. السلطان اللي عجبته مرت الفلاح وعجبته عيشتها مع رجلها، فالمهم حصيله طلقها من رجلها، تزوجها وعطاها للفلاح، نساه ثلاثة، واحدة

خلاها في ثنية وزوز رجع بيهم، واحدة مغرومة بالسرقة واحدة مغرومة بالتنسنيس. المرأة الثانية اللي تزوجها الفلاح مرت السلطان الثانية واللي حللها باب على الشارع، كي لقات روحها وحدها، راجل مش متلفت لها ولا يسأل لا يطل، بدات تراجع في روحها ومالت نفسها باش تهدى هكا وتعقال، ولات تدور في الدار تطيب وتنظف، في الليل تبات قايمة الليل تصلي وتقرأ في القرآن، وفي النهار تقضي وتستغفر وتطلب في التوبة. وهكا الفلاح يشوف فيها وفي حالها اللي قاعد يتحسن ويحمد في ربي، خاصة اللي هي ولات لاهية بيه وتجري في حظوظه غير يرضى برك. أيا تبدلت معاملته ليها ورجع يحكي معاها وتحسنت المعاملة بيناتهم، حتى تقريبا ولات تتصرف كما المرأة الأولى، تعين وقت الفطور تحط الصينية فيها اللي كتب وتخلط عليه للخدمة في الثانية، تقعد تفطر معاه ومن بعد تهزك الصينية وتروح. بشوية بشوية من الفطور وصلوا للحكايات للضحك للتفدليك، حتى ولاو كيما كان مع مرته الأولى، يعني وقت الراحة هو يدربك على الصينية وهي مرة تغني مرة تزغرت وساعة ساعة تقوم تعمل شطحة. يرجع عاد مرجوعنا لسي السلطان. نهار من النهارات عيط للوزير وقال له والله جاي على بالي نمشي نعمل طلع على هاك الفلاح، شنيا حواله واش عامل معاك الهموم حشاكم اللي بليتوا بيهم. أيركب على حصانه وقصد ربي هو والوزير، وصل وين القرية اللي يسكن فيها الفلاح. قدام الدار وقف شوية يشوف فيها المرأة خارجة من الدار لابسة جبة متاع السوق، حاطة الصينية على راسها وشد ثنية. قعد كالعادة يتبع من بعيد حتى وصلت للثانية. سي الفلاح لوح الفاس من يده واستقبلها بالهلال وكما يقولوا بالضحك والترحاب، ويا مرحبا بالزين الكل وأهلا بالقمرة اللي طالعة في النهار، والدنيا نورت كي طليت عليا وتعب الكل مشى. هكا السلطان يتفرج وباهت. هيا حطت هكا الصينية على القاعة، كلاو مع بعضهم وضحكوا مع تيمسد ياكلوا ويفدلكوا، والراجل يدلل في المرأة ويمدلها تاكل من يدياته وهي كذلك. وفي الفطور حمدوا ربي وشكروه، حط الصينية على ركيبه وبدأ يدربك ويقام تشطح. هكا السلطان مش مصدق روحه، تلفت للوزير وقالوا بلا يثبت معاي يا اخي نشوف فيه صحيح، يا اخي مش هذيك اللي كانت مرتي وما صدقتني تخلصت منها وعطيتها له، وجه الشوم هذيك قليل الاصل اللي ربي بلاني بها. الوزير زاد ثبت وقالوا هي مولاي هي، مش باش نغلط فيها بعد السنين هذه الكل، هي اللي كانت مرتك، هاني قاعد نشوف اللي تشوف فيه. صار له السلطان وقالوا تيانا المراه اللي خذيتها منه الناس الكل تجري في حظوظها، اللي تطلب طلق الجواري والخدام بين يديها عشرات، عمري ما قلت لها لا، لكن هي طول النهار هز خشمها وقال بخلقتها وتنفخ كل عفريت ما عجبها شيء، ايش نية الحكاية هذه. من حين ونقز السلطان ومشى دخل الثانية حتى وصل لهاك الفلاح، سلم عليه وسألوا ايش عامل معها ثلاثة نساء اللي زوجتهم لك. قالوا الفلاح هما الحقيقة قعدوا زوز، واحدة تخدم في الصوف وتدخل في الخير والبرك، والثانية هاكي ما تشوف هي اللي لاهية بالدار والتطيب والنظافة، وانا هاني نخدم في الفلاحة كالعادة ومتعاونين على هم الزمان. قالوا السلطان والثالثة ويني؟ قالوا الفلاحة الحقيقة النمامة والفتانة ما عنديش لها حل، ذيك ما وصلتش بها حتى للدار. السلطان غزر للفلاح وتنهد من عرش قلبه، قالوا والشهلولة اللي خذيتها انا ولات سبحان الله خميرة متاع كبي، لا ضحكة لا تبسيمة لا كلمة حلوة، اللي ماشي في بالي خذيته من عندك طلعت غالط ما خذيت شيء، وهنا توا فهمت الدرس، فهمت اللي مرأة راهي نوار، وانتي كيما قاعد نشوف سقيت ولقيت، والغلطة فيا مش فيك ولا فيهم. السلطان بعد ما شاف الفلاح كيفاش عايش بنفس الطريقة رغم اللي مرأة تبدلت، لكن المرأة كي تلقى اللهوة وتلقى شكون يفهمها ويقدرها تملى عليه الدار بهجة وفرحة، والحكاية ماهيش حكاية خدم وحشم وفلوس وأوامر مطاعة، الحكاية فيها احتواء ومشاركة، والمرأة تحب الكلام الحلو والتبسيمة. وفهم اللي مرته اللي فكها للفلاح رغم اللي هي عايشة في قصر لكنها مخنوقة كالعصفور اللي في قفص مصنوع من الذهب ومزين بالديامنت، في الآخر يقعد قفص ومسكر. رجع السلطان القصر متاعه، طلق المرأة ورجعها للفلاح وبعث معاها برشا هدايا، وقعد كل مرة يمشي يتفقده ويشوف فيه كيفاش يعامل فيه زوجاته، كيفاش قلبه مليان بالرضا ويفرح بكل شيء يجيه، ومن أقل شيء يعمل جو ويملى الدنيا بالضحك والحكايات باش نهار تقرر يتزوج يعرف كيفاش يتعامل مع مرته.
باش يعيش معاها سعيد ومتهني، خاطر الحياة ما هيش لكلها أوامر تتنفذ وشهاوي تتحقق وأوامر تطاع، مش هكاكة، فيها زادة برشا حديث وبرشا مفاهمة، وخرفتنا طابة طابة، والعام الجاي جينا صابر.

0: اللي جرحتكم لا شفاء وحبيتوا سحر العين حبوكم.
1: معنا احنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية
3: محلاها محبة
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. الرئيس المدير العام لشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يعلن إلغاء إضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات مؤكدا عودة التزويد بالمحروقات لنساقه العادي. ويشار إلى أن توقف شاحنات نقل المحروقات عن العمل كان بسبب إضراب فجئي لساقي الشاحنات أدى إلى تعطيل عمليات النقل وتوزيع المواد البترولية انطلاقا من المنطقة البترولية في رادس، وهما انعكس مباشرة على نسق تزويد عدد من محطات البنزين وأدى إلى حالة اكتظاظ في محطات الوقود وتشكل طوابير طويلة من السيارات للتزود بالوقود في إقليم تونس الكبرى. تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري. وقد أوصل المجلس أساسا بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار وترتيب النقاط السوداء والمنشآت المعرضة للفيضانات حسب درجة الأولوية وإعداد خطط تدخل واضحة وتعزيز منظومات الرصد والقياس والإنذار.